في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا الكرام في قصائدهم المتعددة، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. أعزائي المستمعين الأفاضل، من هذه المفردات مفردة العندل، وهو اسم من أسماء الغزال، وهي صفة تطلق على البنت الجميلة. ويقول الشاعر الكبير عبد الله بن سبيل: عندل بطروق الهوى ساعفتني، تنقادي لي قود العسيفة برسانها. ويقول الشاعر سعد الجميلي: العندل اللي لها بالقلب قدر ومقام، يوجد حالي عليها كثر حبي لها. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة العوص، وهي الإبل. يقول الشاعر دبيان بن عساف: يا ما ركبنا فوق عوص النجايب، متعرضين للخطر والسمومي. ويقول شاعر آخر: شايب شيبي على عوص النجايب، سبرها واندرهمت لها دليلة. ويقول شاعر آخر: يا بعد خد انزمت من دون مستورة، ما تاصله عوص لنضى كود نحالي.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بشاعرنا القدير صالح الريان في برنامج المتكة، ونقول يا هلا ويا مرحبا بك يا صالح في برنامج المتمني، أن تكون حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية.
1: يا مرحبا ملايين أبو محمد، أستاذ القدير والباحث الكبير، حنا اللي متشرفين اليوم بالتواجد معك في هذا البرنامج الفخم والمميز.
0: شاعرنا صالح الريان، عندي سؤال، أنا أقول أين يجد نفسه شاعرنا صالح الريان حاليا بين هذا الكم الهائل من يكتبون القصيدة النبطية والأغنية خاصة؟
1: والله يا أبو محمد طال عمرك، أنا والله أشوف نفسي يعني مع صفوف إن شاء الله المبدعين، إن شاء الله اللي يقدمون الأغنية يعني بطريقة احترافية، ويحاولون يتواجدون في كل مناسبة. ويا طويل العمر مثل ما قلت لك، يعني حدنا نقيب ونتواجد، لكن إن شاء الله نحن موجودين في ذاكرتك.
0: شعرنا صالح الريان، وحنا متعطشين لسماع العديد من الإبداعات الشعرية، ودنا نسمع من قصائدك وعلى حسب اختياراتك.
1: والله يا أبو محمد ودي أقول ألبوم الصور يعني تعني لي الشيء وتعني للكثير لأنها واقعية.
0: تسلم طال عمرك، ما يجي منك مقبول
1: يا بعد راس.
0: الله يسلمك.
1: نقول الله على ألبوم الصور، ذكرني بالماضي، كيف الزهر في داخلي أصبح قصن فاضي، فجأة ظلمت كل الدروب وصارت حياتي شمعتي بقلبي أداريها وخاف تنزل عليها دمعتي، ما جعل على بالي أبد ولا عملت حساب إن المحبة بالعطا يا أقرب الأحباب، كانت لي الصدمة كبيرة وجرحها أكبر، لصار من حبيته ينكرني ويتكبر، وين أنت يا ساعي البريد أخذ معك همي ترميبة في وسط البحر، حتى ولا تسمي يرضيك حالي يا زمن، أصحى وأنا مديون ما لي سوى كلمة أقول، الله يكون بالعون يا أبو محمد.
0: صح الله لسانك، كلمات الحقيقة. ما أجمل المشاعر عندما تكون بركانا من حمم الصدق. لا شك صالح الريان يكتب الشعر النبطي والشعر التفعيلة، وهذا الحقيقة شيء جميل في شاعر يجمع النوعين من الشعر الحقيقة اللي حنا نفتخر به.
1: يا بعد راس،
0: ودنا تسمعنا بعد قصيدة غزلية نبطية.
1: غزلية يقول يا طويل العمر، يقول من سواليف حبيبي ما أمل،
0: يا سلام،
1: مع هذوب وياخذ أفكاري بعيد، انحكى يمطر من الشاه العسل وانسكت، أقول له بالله عيد، يطرب أسماعي بكلمات الغزل، لذة حروفه يذوب منها الجليد، لا نطق كلمة أحبك في خجل، تشرق الدنيا بعيني من جديد، يا مساء الخير من شيح ونفل، يا صباح الورد يا الفجر السعيد، كيف ما أحبه وهو مثل العسل، مو أحبه إلا ساكن بالوريد.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. هذه اللوحات الشعرية ما هي لتصدير شاعر مبدع يحلق في سماء

0: الإبداع بالعدي من النصوص الجزلة. صح الله لسانك أبو ريان، صح الله لسانك.
1: حدودك ونبضك يا
0: الله، يا رب يبارك فيك أبو ريان. لا شك الأمسيات الشعرية هي حلقة توصل بين الشاعر وجمهوره. سؤالي، ما سبب غياب شاعرنا صالح الريان عن الأمسيات الشعرية مع أن الكثير من محبينك متعطشين وبانتظار أمسية لك؟
1: والله هي الغائب الحاضر يا أبو محمد، يعني أنا يمكن انشغالي بكتابة القصيدة الغنائية ممكن اكتفاء عن الأمسية، لكنها حاضرة على كل المنصات وفي الحسبان، وإن شاء الله أكيد قريب إن شاء الله أتشرف أني أكون يعني ضيف على أمسية بإذن الله.
0: احنا دائما في المنتدى الأدبي الشعبي ندعوك لإقامة أمسية خاصة لك ودائما تأجلها، فالآن عرفنا السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب.
1: والله يا أبو محمد، أول حاجة أنا أصرح من قبل الإذاعة، وهذا شرف.
0: الله يطول عمرك.
1: أنت أبو محمد يعني قائد ورائد يعني بالمنتدى الشعبي، وأنت طال عمرك أنا أقول عراب لنا، وأنت علم منك.
0: ما عليك زود.
1: بسم الله، أنا حضرت الكثير والكثير من يعني الأمسيات والمنتديات معكم، والله كنت كل زيارة أجي أتعلم منكم الكثير.
0: تستاهل العلم الطيب أخو شاعرنا صالح الريان، أنت شاعر ما شاء الله، ومحنا نستفيد منك ونستفيد من خبراتك. الله يحفظك إن شاء الله.
1: يا بعد راسي، والله نجي من بعدك يا أبو محمد، وأكيد إنها قريبة في الحسبان.
0: نقول مرحبا على الرحب والسعة.
1: يا بعد راسي، الله يحبك.
0: الله يطول أبو ريان، ودنا تسمعنا قصيدة الحين متعطشين الحقيقة إبداعاتك الشعرية.
1: طيب يا أبو محمد، يقول يا طويل العمر، يقول لا تذكرون اسمه يتعبني طاريه،
0: يا سلام.
1: ذاك الذي ما يحلف إلا براسي، ضاع بسما غيري وضاعت أراضيه، ما عاد له فيني مينا ومراسي، أصدق الكذبة وأقول إني ناسيه، وإذا سأل قلبي قسمت ماني ناسي، ينام في عيني واصحى ولاقيه، حتى بصاف الماء أشوفه بكاسي، جروح تنزف كل ليلة تنادي، ما كني اللي بوسط قلبه أساسي، أدعي له من قلبي يا ربي تهدي، وأدري على قلبي متى يكون قاسي.
0: اللهم أمين. تسير بخطة ثابتة الحقيقة نحو الإبداع، ينساب شعرك جلالا عذب ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: يا بعد راسي تلاميذ.
0: الله يا ربي يبارك فيك أبو ريان. أبو ريان، من الشخص الذي يعني لك الكثير والكثير؟
1: والله الشخص اللي يعني لي طال عمرك أكيد هو الشخص اللي أنا أعني له بعد.
0: كلكم مكمل الآخر
1: أكيد طبعا.
0: الله يسلم. ثانيا، احنا الحقيقة نبارك لك من خلال هذا المنبر برنامجنا المتكة نجاح أغنيتك لومي حساوي، الحقيقة اللي كان أشبه بهوية إحسائية جميلة، ونبارك لك نجاح أوبريت مهرجان ربيع النعرية. ودنا تحدثنا كيف كانت تجربتك كملحن الأوبريتات.
1: الله يبارك في عمرك يا أبو محمد، أولا أنت من أول الناس اللي باركوا لي يا أبو محمد.
0: تستاهل كل العلم الطيب.
1: بالرسائل وبالاتصال تواجد وبالمصافح طال عمرك، فأنا الحمد لله يعني كنت فخور أني قدمت أقدر أقول هوية بسيطة أحسائية، فمن المنبر برضو من الإذاعة أنا والله أشكر الكثير صراحة من الزملاء فريق العمل، هم اللي للأمانة عطوا الفرصة النجاح، من الأستاذ المرشد السياحي عبد العزيز العمير.
0: جميل.
1: والدكتور
0: الله يذكره بالخير
1: والموزع إبراهيم الحمدان، والمؤدي محمد الثاقب يا طويل العمر، وأخونا صلاح التركي يعني داعم، وأخونا خالد الدوسري، وممثل جعفر الجبران، ومشاهد الكليب كانت يا طويل العمر استديو محطة الفن، والله وراعي الحفل أو راعي العمل إدارة مجلة السياحة العربية المهندس عباس الإبراهيم، وخصنا بالتكريم كذلك يا طويل العمر سعادة رئيس القرفة التجارية يعني المهندس محمد العفال، فكانت والله من النجاحات اللي حنا تشرفنا فيها.
0: استاهل والله كل علم طيب أبو ريان.
1: الله يبارك
0: دائما مبدع. الله يحفظك طول في عمرك.
1: جعلك تسلم. أما بالنسبة يا أبو محمد يا طول العمر، الأوبريت والله أوبريت أنا برضو أقول نقلة جميلة، وهذا أنا أشوف أنه يعني أن مثلا أهل الحسا يشاركون بالنعرية وأهل النعرية يشاركون بالحسا، يعني هذه تجدد دماء وتجدد علاقات.

0: ونقل الثقافات بين المحافظات. فكان يعني شيء جميل اني اشارك في هذا يا ابو محمد.
1: جميل جميل، تستاهل والله يا بريان، تستاهل العلم الطيب. بريان، بعد ما سمعنا الابرز من اعمالك وما جديدك الحصري لاذاعه الرياض وبرنامج المتكة؟
0: والله الجديد الحصري كثير، انا جايك بحاجات ان شاء الله جميله.
1: شرف بها طال عمرك.
0: بس, بس بس بس بس اسمحوا لي يا ابو محمد، انا دائما احب اشكر الناس اللي شرواك،
1: الله يحفظك،
0: لانه صالح الريان ما يوصل الا فيكم يا ابو محمد.
1: هذا من تواضعك، الله ربي يبارك لك.
0: اي والله، فمهرجان النعيرية يا ابو محمد، يعني أنا رشحت من قبل الأستاذ فيصل الشمري والأستاذ والدكتور محمد الحوسين، ومن أجمل الصدف يا أبو محمد أني السنة هذه أنا ما أدري أقول مقامرة ولا هي تجديد عهد بالتلحين.
1: أنت قدها يعني وقدود طال عمرك.
0: جعلك
1: ودنا تسمعنا يا أبو ريان قصيدة العمل الوطني.
0: قصيدة العمل الوطني يا طويل العمر،
1: إذا هي متوفرة لديك يعني.
0: إيه هي قدامي طال عمرك، بس تخبر عاد ما حفظناها يا أبو.
1: تسلم، الله ربي طول في عمرك.
0: لا لكني أطال عمرك مثل ما قالوا، سم تجيك يا أبو.
1: سهل، الله يحفظك، فوق الأمر، الله يحفظك.
0: يا مملكة نامي بأمان وعيونك جنودك.
1: يا سلام.
0: نامي بحفظ الله يعز سلمان ومحمد، واللي تطاول يحاول يصل حدودك. ما أقول بعد السماء إلا بعد وابعد، الزم حدودك وعين خير لا تكابر، حجمك تعرفه وتعرف حجم السعودية، يسهل من السهل يا المكشوف يا مهابر، اطويك شعب لهم جادة ومواريه، شهيدنا حي ونبضه بالفخر ما مات، وكل شيء مدبر بحكمة حامي البيتين، اخذ الحذر وانتبه لمحيك في ساعات، ابو فهد يامر نجيله بالفدا ملبين، البادي يظلم ونرد الكيد له كيدين، فوق السماء ولا بحر ولا تبيها بر، صقورنا مترصدة ترصد برمش العين، نحمي تراب الوطن بحق من كبر. يا مملكة نامي بأمان وعيونك جنودك، نامي بحفظ الله يعز سلمان ومحمد، واللي تطاول يحاول يصل حدودك. ما أقول بعد السماء ألا بعد وابعد.
1: يا سلام، صح الله لسانك ملايين،
0: صح
1: وعلى هذه القصيدة الجميلة المميزة. الله يطول ومستغرب عليك، الله يحفظك وطنيتك وحبك للوطن.
0: يا بعد راسي، الله يطول بعمرك،
1: الله يسلمك. شاعرنا صالح الريان، طبعا لكل شاعر قصيدة دائما عالقة في ذهنه ويرددها بينه وبين نفسه. وشبه شاعرنا صالح الريان؟
0: والله صالح الريان يقول: جربت أحبك ما قدرت، حاولت والله العظيم، مهما تناسيت وكبرت يهزمني الحب القديم.
1: الله الله الله.
0: فيني شعوري حن له، صوته معاي وصورته، واتذكر ان جاب الوله وجيته اراضي، دمعته كسرني غيابه كثير، ما بين هم وذكريات بالمختصر، ماني بخير متبعثر وقلبي شتات، لو تدخل بقلبي عذرت في داخلي عبره يتيم، جربت احبك ما قدرت، حاولت والله العظيم،
1: حاولت والله العظيم. انت شاعر تملك جميع ادوات البناء الشعري يا بريان، وبيض وجهك على هذا التميز المهم، مستغرب عنك، الله يحفظك.
0: يا بعد راسي، والله حنا ما نجي إلا من بعدكم.
1: الله طيب. أبو ريان، أنت ما شاء الله أشبهك بقناة إعلامية ما شاء الله في وتعدد الهوايات الجميلة. نبي خبر حصري لبرنامج المتكة.
0: الخبر الحصري يا بعد راسي، بإذن الله بإذن الله يا طويل العمر، عندي إن شاء الله عمل أو برنامج بإذن الله بيكون عنوانه قصيدة ونقم.
1: تسلم.
0: وإن شاء الله إن البرنامج هذا بيكون مميز مختلف، لأنه والله فيه جهد وفيه ورشة كبيرة بإذن الله.
1: تسلم.
0: وأنت أكيد من أحد المشرفين على البرنامج.
1: أتشرف، الله ربي يطول في عمرك أبو ريان، لا خلا ولا عدل.
0: والله والله الشرف لنا، وهذا ما قد والله تكلمت فيها إلا اليوم.
1: الله يطول، دائما أنا أسميك أبو المفاجآت.
0: يا بعد راسي من بعدكم والله.
1: الله ربي يبارك في أيامك إن شاء الله. شاعرنا صالح الحريان، كيف ترى حاضر الشعر؟ يعني هل الشعر الآن يعيش في عصره الذهبي بوجود الحقيقة العديد من البرامج الشعرية والقنوات الفضائية والإذاعية والصحف وغيرها؟
0: والله شوف، يعني الآن بسم الله ما شاء الله، يعني مع الكم الهائل وتوفر المنصات والمنتديات الشعبية والشباب، وشوف حنا يا أبو محمد إذا توفر لنا القامة اللي مثلك وشروك
1: الطيب
0: مكانه ويفتح قلبه وإذاعة المتكة وما يشابه الإذاعة هنا أنت تلاقي نفسك كل يوم تصنع نجاح وتميز وتنافس وتروح تقرأ وتتثقف

0: شكرنا لله فيكم يا ابو محمد.
1: جزاك الله من طيب والله بريان. بريان احنا متعطشين لسماع العديد من القصائد الجميله عندك سواء الاجتماعي او الوطني او الغزلي، ودنا نسمع قصيده من قصائدك الجميله.
0: يقول لابتدى رقمك واحد بالهويه، اختصرت اللي تمنوه بسنين، دارك العز ارض السعوديه ويكفي حاكمها قادم الحرمين يا محمد، رؤيتك راي وروية وكلمتك واحدة ما تصبح كلمتين، نقلب الصحراء ورود الندية، صافحك شعبك واقسمها يمين، عادة عياد العهود الأولية، وكل عام وحنا لك مبايعين نلعب العرضة ونشيل البندقية، ابشر بحجزك بكل الحال.
1: بشرت وجهنا صح على لسانك، وانت كفو وقدها وقدود الله بريان، صح على لسانك على هذه القصائد الجميلة.
0: جعلك تسلم.
1: يشعرنا بريان، هل ترى أن الدواوين الصوتية أسرع انتشارا من المغرو؟ طبعا هناك شقين أو هناك فريقين، فريق من يهوى الدواوين الكتابية المقروءة كمرجع له في مكتبته، وهناك فريق ينادي بالدواوين الصوتية وسرعة انتشارها.
0: الصوتية أبو محمد فعلا لها انتشار، لكن ركوز المقروء أكثر.
1: نعم
0: يعني
1: صحيح.
0: بعض المفردات لما تقرأها سبحان الله يجي لك ركوز فيها، وحتى ترجع للمرجع يعني، وأنت من الأدباء الباحثين وأكيد أنت مرجع لنا بعد.
1: الله يطول عمرك وبريان.
0: فدائما لبيه يا أبو محمد.
1: من جل من بعدكم جاك طبطي سنين وتشجيعكم المستمر.
0: الله يطول عمرك. فأنا أشوف أن المسموع يعني ممكن له القبول وله بالعكس الحضور، لكن يعني المقروء هو فيه يعني ثقافة عالية وتركز الكلمة، حتى أنت لما تجي يعني تبدأ في كتابة نص أو ترجع لبعض المفردات تلاقي أنت بحاجة لها.
1: صحيح.
0: صحيح. الله يبارك.
1: الله يبارك فيك أبو ريان، ودنا تسمعنا قصيدة من قصايدك، تكون عندك اجتماعية موجودة ولا غزلية على حسب رأيك.
0: الله يبارك في عمرك، والله كل الخير إن شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: وجودك يا أبو محمد.
1: الله خلا ولا عدم، تستاهل العلم الطيب.
0: وانت كذلك طال عمرك. يقول يا ابو محمد، يقول اشياء كثيره تشوفها بغير ميعاد، واشياء كثيره تتعب القلب وتشقي، كم واحد ترجي وصاله ولا عاد، بعد الموده صار صعبه تلاقيه، يا معيوني سالت الدمع وشفات، الغالي قصب الشوق يخليك تبكي، بعض البشر في جيته عيد ميلاد وشموع عيدي تشتعل، يوم ألاقيه أيام من عمري معه ليت العاد، مشتاق لأحضانه ولمسة أياديه، طول قيابه والوله فيني يزداد، وعساه يسمع صوتي اللي يناديه.
1: يا سلام، عساه يسمع صوتي اللي يناديه. شاعر تجعلنا نقف أمام أشعارك بكل احترام وتقدير، شاعر تله بالمشاعر والأحاسيس يا أبو ريان.
0: الله يطول بعمرك يا ابو محمد.
1: الله يرضى
0: عليك.
1: بريان، في سؤال حقيقه
0: لبيك
1: حاجك، هل تؤيد النقد في قصائدك الشعريه سواء كانت نبطيه او تفعيله او نثريه؟ الحقيقه ان الشاعر، ان الناقد طبعا ينقد نصوص الشخص، النقد في النصوص وليست في الشخوص. بريان وش يقول؟
0: والله أنا كان لي برنامج أو بودكاست من فترة، من سنة أبو محمد، فطرح علي نفس السؤال.
1: نعم.
0: فأنا أقول الشخص اللي ينتقدك هذا يبي لك النجاح.
1: طبعا ما كل شاعر، ما كل واحد إن أستمع له نقد، ربما يعني لمن يجيد أدوات النقد. طب تسلم.
0: أي صحيح فعلا، لكن أنا أرجع وأقول ما ينتقدك إلا شخص يحبك ويبيك يعني تطور موهبتك، تحاول أنك تشوف الملاحظات اللي أنت مقصر فيها.
1: نعم.
0: فأنا ما أشوف النقد أنه فيه شيء يزعل.
1: جميل جميل.
0: أنا أشوف النقد إضافة، والله
1: إضافة جميلة، ويرسم الطريق الصحيح طبعا للشاعر.
0: ما تعلم الصح إلا من الخطأ.
1: نعم. الله ربي يحفظك بريان. راح الوقت، حنا ما شبعنا من سوالفك ولا شبعنا من قصايدك. أنا أشكرك جزيل الشكر على قبولك الدعوة في برنامج المتكة، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يسلمك.
0: تسلم.
1: من يقول سالم، تستاكل العلم الطيب أبو ريان، وبيض الله وجهك على الحضور.
0: أنا أشكر لكم هذه الاستضافة والدعوة، ويا رب أني كنت خفيف الظل عليكم.
1: دائما متميز أبو ريان.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعرائنا الكرام في قصائدهم المتعددة، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. أعزائي المستمعين الأفاضل، من هذه المفردات مفردة العندل، وهو اسم من أسماء الغزال، وهي صفة تطلق على البنت الجميلة. ويقول الشاعر الكبير عبد الله بن سبيل: عندل بطروق الهوى ساعفتني، تنقاد لي قود العسيف برسانها. ويقول الشاعر سعد الجميلي: العندل اللي لها بالقلب قدر ومقام، يوجد حالي عليها كثر حبي لها. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة العوص، وهي الإبل. يقول الشاعر دبيان بن عساف: يا ما ركبنا فوق عوص النجايب، متعرضين للخطر والسمومي. ويقول شاعر آخر: شايب شيبي على عوص النجايب، سبرها واندرهمة لها دليلة. ويقول شاعر آخر: يا بعد خد زمت من دون مستورة، ما تاصله عوص لنضى كود نحالي.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة أعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه أعرف

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية لهود دواليب اللي كانوا يفلتوهم من لهود الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الصابون الطبيعي، منتج يدوي يهتم بالبشرة بأسلوب مختلف ويعتمد على مكونات بسيطة ويعطي نتائج ملموسة، ومن خلاله نشوف كيف تتحول المواد الطبيعية إلى منتج نستخدمه يومياً كأحد أشكال الصناعات التحويلية. ومع زيادة الاهتمام بالعناية الطبيعية صار له حضور واضح بين الناس، خصوصاً للي يبحثون عن بدائل ألطف وأقرب للطبيعة. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية في صناعة الصابون الطبيعي أمل بنت أحمد بن رضي العويوي.
5: الصابون الطبيعي يصنع من منتجات طبيعية 100%، وأهمها الزيوت الطبيعية. في مرحلة التصبن عندنا يتحول الزيت هذا إلى صابون وأيضا إلى جليسرين. أما في الصابون التجاري فهو عبارة عن صابون منزوع جليسرين أو يكون صابون مصنع كيميائي 100%.
4: طيب لو شخص حاب يبدأ يسوي صابون في البيت، نبغى نعرف إيش الأدوات الأساسية اللي راح يحتاجها؟
5: طبعاً الأشياء الأساسية اللي بيحتاجها موجودة في كل بيت، بس نحابين إن احنا نلفت الانتباه إلى شيء مهم، إلى أن مكان التصنيع ضروري أنه يكون مكان خاص ومهيأ، حتى لو يكون شيء بسيط في البيت. أهم شيء يكون التهوية، يكون مثلاً بعيد عن الأطفال أو الحيوانات.

0: أيضا يكون طاولة متاحة يعني تجمع جميع الأدوات عليها. بالنسبة للأدوات احنا بناخذ أي أوعية سواء كانت زجاجية، ستانلس ستيل، بلاستيك، أهم شيء تكون مقاومة للحرارة. الشيء الثاني نحتاج اللي هو ستيك بلندر، الخلاط اليدوي لتسريع الخلط واستخدام الصابون. أيضا نحتاج إلى قوالب، مقياس حرارة، وأيضا ميزان رقمي. وضروري احنا ننتبه ان اثناء التصنيع ان احنا نكون لابسين قفازات وكمامات ونظارة واقية، وايضا لبس الملابس المريحة.
1: ممتاز. طيب الحين الادوات جاهزة، البيئة جاهزة، ايش المكونات الاساسية عشان يصنعون صابون طبيعي؟
0: سؤال جميل جدا. بالنسبة الى المكونات الاساسية تكلمنا قبل شوية عن الزيوت الطبيعية. الشيء الثاني اللي نحتاج عشان يكون الصابون هو ايضا مادة قلوية اسمها صوديوم هيدروكسايد، وهي المادة الاساسية في صناعة الصابون. بوجود الماء المقطر تكون هذه الثلاثة مكونات صنع لنا الصابون مع الجليسرين.
1: دام انه فيها صابون وفيها مكونات وادوات لازم فيها تحديد للكميات، اتوقع ان الموضوع مطلوب فيه توازن، فكيف هم يحددون الكميات؟ ايش يستخدمون في الكميات والنسب؟
0: بالنسبة إلى النسب إحنا نعتمد على حاسبات خاصة بصناعة الصابون، ونعتمد على رقم التصبن الخاص بكل نوع من أنواع الزيوت، وهذا اللي يحدد لنا كم نحتاج جرام من المادة القلوية اللي هو صوديوم هيدروكسايد عشان نصنع الصابون. أيضا الحاسبة هذه بتعطينا كمية الزيت، وزن الزيت، بالإضافة إلى وزن الهيدروكسايد ووزن الماء المقطر. في وصفة حلوة الكل يحب أن يشتغل عليها بعطيكم إياها. طبعا هي صابون اللي هو بزيت الزيتون وزيت الغار. الوصفة هي عبارة عن زيت الزيتون 800 جرام، زيت الغار 200 جرام، ماء المقطر 300 جرام، الصوديوم هيدروكسايد 134 جرام، وممكن إضافة 4 جرام من بودرة ورق الغار أو الزيت العطري 10 جرام، بشرط أنه يكون الزيت المضاف من أنواع الزيوت الخاصة بمنتجات العناية وصناعة الصابون.
1: جميل، انت عطيتيهم وصفة لأكثر شيء عليها طلب عشان اللي بيطبقها يقدر يطبقها. طيب تكلمنا احنا عن الأدوات والمكونات والكميات، الحين صار كل شيء جاهز، ايش خطوات صناعة الصابون؟
0: طبعا في صناعة الصابون عندنا أكثر من تقنية، احنا بنركز الآن على طريقة صناعة الصابون بالطريقة الصلبة. عندنا ثلاثة تقنيات اللي هي التقنية الباردة، الحارة، النصف حارة. فالشيء اللي احنا الآن بنشرحه وبنركز عليه وهي الطريقة الباردة. الطريقة الباردة طبعا هي ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى طبعا احنا ضروري يكون عندنا اللي هو مرحلة ما قبل التصنيع وهي التجهيز، بحيث ان احنا نجهز الموقع، نجهز الأدوات، نتأكد ان المواد اللي احنا بنصنع فيها موجودة وكمية كافية. المرحلة الثانية عندنا وهي مرحلة التصنيع. مرحلة التصنيع احنا طبعا نحضر اللي هو محلول، بدءا محلول اللاي، وهو مكون من الماء المقطر مع الصوديوم هيدروكسايد. طبعا احنا نضيف الصوديوم هيدروكسايد فوق الماء المقطر وليس العكس، ويحرك ملعقة ستانلس ستيل الى ان يذوب تماما. طبعا في هذه المرحلة ضروري ننتبه ان ضروري اللي هو الالتزام بشروط السلامة، لبس النظارة، الكمام، القفاز، لأن في هذه المرحلة تصاعد غاز ويكون هذا الغاز ضار، وأيضا المادة نفسها إذا لامست الجلد فيها خطورة، فإحنا نتجنب في هذه المرحلة أي مشاكل ممكن إن إحنا تضرنا. المرحلة الثانية بعد ما لهو ناخذ الزيوت اللي احنا نبغاها، في حال ان كان فيها زبدات نذوبها ونرفع درجة حرارتها، بحيث انه يكون درجة حرارة اللاي او الزيوت يتفاوت فيهم 10 درجات مئوية، مثلا يكون 30 الى 40. بعدها يتم عملية الخلط، ان احنا نضيف المحلول اللاي تمام الى خليط الزيوت، ونحركه بالستيك بلندر بحركة بطيئة وتتفاوت السرعة إلين ما نوصل إلى قوام خفيف. لما نرفع الستيك بلندر ونشوف أنه في نقط تترك أثر على سطح الخليط، معناها ان احنا وصلنا الى مرحلة اللي هو الاثر. هذه المرحلة هي المرحلة اللي يتم فيها الاضافات، اللي هي مثلا اضافة البودرات، اضافة

0: الخلاصات، الألوان، العطور، أي شيء إحنا حابين يتميز فيه الصابون بهذه اللحظة ممكن إحنا نضيفه.
1: طب إحنا الحين صنعنا الصابون وصار الصابون جاهز، كم يحتاج وقت عشان يكون جاهز للاستخدام؟ هل يحتاج مثلاً إنه يتعتق الصابون أو لا عادي ممكن بعد التصنيع إنه يقدر يستخدمه؟
0: سؤال جميل جداً. فعلاً الصابون يحتاج إلى وقت راحة تتفاوت من 6 أسابيع إلى شهرين، وإحنا نسمي هذه المرحلة إلى مرحلة اللي هي مرحلة التصبن، والقصد منها هي المرحلة اللي يتعادل فيها البي اتش للصابون إلى البي اتش المناسب إلى البشرة بين 7 و10. طبعا هذه الفترة مثل ما ذكرنا أنها من 6 أسابيع إلى شهرين، ضروري تكون في مكان معتدل البرودة، في تهوية، بعيد عن الشمس، عشان نحافظ على الصابون أنه يكون بجودة ممتازة لما يكون جاهز للبيع.
1: طب بعد ما تبيعينه وإحنا نستخدمه، هل له طريقة حفظ معينة؟ يعني أنا لما أستخدمه بالعادة أن الصابون الله يكرمك يكون بالحمام مكانه، هل له طريقة معينة عشان نحفظها وما يتلف الصابون، خصوصا أن فيها مواد طبيعية وهو صابون طبيعي؟
0: مثل ما ذكرتي أنه صابون طبيعي، واللي يهتم بالصابون الطبيعي يعرف قيمته، فهو مثل الكنز، دائما تحطيه في أماكن بارزة جميلة، بعيد عن أي مثلا رطوبة أو شيء، فهو زي ما قلت لك أنه أهم شيء أنه يكون مكان بعيد عن الرطوبة.
1: طب أنا أشوف ما شاء الله يعني الصابونات اللي قدامي وقرأت صراحة، يعني أخذت لفة على صابوناتك، أنت ما تركزين بس على زيت الزيتون، ألاحظ عندك أنواع كثيرة من الصابون، ولاحظ بعد أن عندك أنواع كثيرة من الحليب اللي تستخدمينه في الصابون.
0: فعلا طبعا عالم الصابون عالم جميل، كل الإضافات فيه لها طابع خاص. إحنا الحمد لله تميزنا بصناعتنا بالمنتجات اللي تدخل فيها المحاصيل الزراعية، الألبان، العسل، فإحنا الحمد لله من منتجاتنا عندنا اللي هو منتج حليب الفرس، طبعا المتعارف عليه حليب الماعز، حليب البقر،
1: يعني كل أنواع الحليب تسوونها، بس كأنك في تحدي مع أنواع الحليب.
0: فعلا كان عندي تحدي مع أحد المربين المحميات، طلبت منه اللي هو حليب المها، ما هو يعني المها ما هو في فائدة كثيرة أو اختلاف كبير عن أنواع الحليب الأخرى، لكن تحدي وتميز، فإن شاء الله يكون من المنتجات المطروحة قريبا
1: إن شاء الله بإذن الله. طبعا كل صابون له فوائد مختلفة،
0: بالتأكيد على نوع الإضافة تعتمد نوع الفائدة.
1: ويبقى الصابون الطبيعي مثال واضح على تحول المكونات الطبيعية إلى منتج جاهز للاستخدام، خطواته بسيطة وواضحة وتجربته ممكنة لكل مهتم، لتكون هذه الحرفة بداية تجربة عملية في عالم الصناعات اليدوية.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: سلم تي بلادي. سلم تي بلادي.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. تعتبر المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث أنها أساسية لتلبية الاحتياجات البشرية وإدارة البيئة وضمان استدامة التطور الاقتصادي. وعلى الرغم من أهمية المياه، إلا أن المملكة تواجه تحديات كبيرة نظراً للاستخدام غير المستدام لموارد المياه، فضلاً عن محدودية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة التي تشهد استنزافاً متسارعاً. وفي ظل الظروف المناخية القاحلة، تعد المياه المتجددة نادرة، علماً بأن الطلب المرتفع

0: على المياه في القطاع الزراعي يفاقم مشكلة ندرة المياه في المملكة. وفي إطار ذلك قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه يتضمن استراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني، مع الهدف الرئيسي المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع. ويتضمن العمل على العديد من العناصر المهمة بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه وموارد المياه وعمليات القطاع والعوامل التمكينية، ويحدد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب. وفي ظل الاعتماد الكبير على تحلية المياه، فإن 60% من إجمالي إمدادات المياه في القطاع المدني إلى جانب الدعم الحالي يفرض على هذا القطاع أعباء عديدة على الاقتصاد، كما ترتفع تكلفة وحدة الإنتاج المرتفعة نسبيا بسبب ارتفاع تكاليف النقل عبر ضخ المياه من السواحل إلى الداخل، ويعتمد ذلك بصورة كبيرة على الوقود. بالإضافة إلى ذلك تترك تحلية المياه بصمة بيئية واسعة وممكنة لهذا القطاع. فبفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة كان لقطاع المياه اهتماما كبيرا من خلال استراتيجية المياه الوطنية السعودية ورؤية المملكة 2030 على العمل والتصدي لجميع التحديات الرئيسية والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة وإصلاح قطاع المياه لضمان التنمية المستدامة للمملكة. وكلنا بصوت واحد نقول سلمت بلادي. وإلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج الزميل محمد المنيف. نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي.
2: سلمتي بلادي.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عطاء، حيث نستضيف اليوم جمعية مكارم الأخلاق التي تعتبر أول جمعية في المملكة تعنى بنشر مكارم الأخلاق في المجتمع بصورة إبداعية، ولها العديد من البرامج والفعاليات التي سنعرفها ونتعرف عليها من قبل ضيفنا الأستاذ بندر العضيلة المدير التنفيذي لجمعية مكارم الأخلاق والذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بكم أستاذ بندر.
4: الله يبارك فيكم، ونحن سعداء حقيقة في جمعية مكارم الأخلاق أن نشارك في برنامج عطاء.
3: أهلا بكم أستاذ بندر على إذاعة الرياض، حيث نتعرف بصورة أكبر إلى هذه الجمعية التي تعنى بمكارم الأخلاق. بداية أستاذ بندر، يليت تعرفنا أكثر عن تاريخ ونشأة جمعية مكارم الأخلاق والأسباب التي دعت لذلك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحقيقة الجمعية تأسست في عام 2018 وهي تعمل على مستوى المملكة العربية السعودية، تابعة لوزارة الموارد البشرية، وزارة الموارد البشرية، كونها تعنى بالقيم الاجتماعية. وقد تأسست الجمعية وغايتها الأساسية هي إثراء مكارم الأخلاق ونشرها بين أفراد المجتمع بطرق إبداعية، فكانت هذه هي الغاية الأساسية، وهي على اسمها يعني مكارم الأخلاق مهتمة بهذه القيم. منذ أن انطلقت الجمعية عملنا على بحث القيم ذات الأولوية للمجتمع السعودي، فخرجنا بدراسة منشورة في موقع الجمعية في أهم 20 قيمة تخدم المجتمع والتي تعمل الجمعية منذ أن أسست في تعزيزها ونشرها. وقد يعني تزامنت بحمد الله وتوفيقه تأسيس الجمعية تزامن مع انطلاق الرؤية، رؤية المملكة العربية السعودية، والتي أحد برامجها الأساسية برنامج الهوية الوطنية والقيم الإسلامية، وهو حقيقة برنامج يصب بشكل مباشر في مسار عمل الجمعية. ولذلك يعني منذ أن بدأت الرؤية والنطاق وعمل الجمعية بدأ يتسع أكثر، كون الرؤية تعنى بهذا الأمر.
3: تمام أستاذ بندر، الله يعطيك العافية. بخصوص الحاجة التي دعت لتأسيس مثل هذه الجمعية،
4: طبعا الحاجة هي استمرارا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عندما بعث في الجزيرة كان يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالقيم ومكارم الأخلاق موجودة في أصل العرب، وكان من يعني غايات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو إتمام هذه المكارم ونشرها بصورة أوسع. ولذلك الجمعية استمرت في هذا الإطار. المجتمع السعودي لديه قيم أصيلة في موروثه، سواء الإسلامي أو الاجتماعي، ولذلك الجمعية أتت لإتمام هذا الموروث القيمي والمحافظة عليه وتعزيزه، خصوصا مع يعني توسع العالم في التواصل بين المجتمعات والثقافات.
3: تمام أستاذ بندر، ذكرت في أثناء حديثك عن طرق إبداعية تعتمدها الجمعية فيها، يليت تذكر شيء من هذا القبيل؟
4: طبعا الجمعية لديها ثلاث مسارات في مشاريعها وثلاث خطوط إنتاج. الخط الأول هو التفاعل المجتمعي، الخط الثاني هو تصميم المنتجات، الخط الثالث هو التأهيل والتدريب أو تمكين القدرات. وكل خط من هذه الخطوط لديه عدد من المنتجات المتنوعة التي تصب في هذا الخط. فمثلا لو أتينا إلى التفاعل المجتمعي، نجد أن الجمعية بشراكة مع مؤسسة محمد بن عبد العزيز الجميع لمؤسسة الأهلية المانحة، أطلقت جائزة تحت شعار جائزة محمد بن عبد العزيز الجميح لتعزيز القيم، وكانت على مستوى المملكة بجوائز يتجاوز مجموعها 1,500,000. شارك فيها مسارات متنوعة من أفراد المجتمع أو الأسر أو الكيانات. فهذه مبادرة ضمن خط الإنتاج اللي هو التفاعل المجتمعي. لو انطلقنا إلى الخط الآخر وهو
3: تصميم المنتجات،
4: تصميم المنتجات، نجد أن الجمعية مثلا لديها منتجات يوتيوبية تحافظ على القيم السعودية الأصيلة.
3: طبعا منتجات رقمية.
4: المنتجات عندنا ثلاث أشكال: منتجات رقمية، منتجات علمية، ومنتجات إعلامية. فإحنا نعمل في ثلاث مسارات. لكن من المنتجات مثلا القناة اليوتيوبية التي توجه للأطفال في المملكة، وبحمد الله تجاوزت مشاهداتها حتى هذه اللحظة أكثر من 225 مليون مشاهدة لهذا الإنتاج، وهو أيضا مبادرة ضمن مسار تصميم المنتجات. المسار الثالث تمكين القدرات.
3: لكن دقيقة أستاذ بندر، بخصوص المقاطع اليوتيوبية أو القناة، كيف تفاعل الأعمار مع هذه القناة؟ هل هناك مقياس معين تعتمدونه؟
4: صحيح، هي القناة طبعا مجرد أنها البرامج مجرد أنها تنزل باليوتيوب، اليوتيوب لأن الإنتاج للطفولة يقوم بتصنيف جميع الحلقات اللي تجاوزت 400 تقريبا و50 حلقة، يصنفها ككيدز يعني مقاطع موجهة للطفولة، ويتم عرضها في يوتيوب كيدز المخصص للأطفال. طبعا بطبيعة الحال الأطفال في العادة لا يملكون أجهزة تقنية، وإنما يكون مشاهدتهم عبر أجهزة أولياء الأمور. فيظهر عندنا أنه 70% من مشاهدات القناة

0: يداخل المملكه.
1: جميل. بخصوص التفاعل من قبل النشأ، ما هي هذه المكارم التي تحاول الجمعيه ايصالها من خلال هذه القنوات اليوتيوبيه؟
0: الحقيقه اليوم احنا في يعني ان صحت العباره الزمن كثير من المتغيرات التي تواجه الشباب، ولذلك هم يواجهون كثير من التحديات التي تجعل الجمعيه حريصه على ان تزرع عدد من القيم المهمه لهم، مثل قيمه المسؤوليه، قيمه الانضباط، قيمه تقدير الذات، قيمه تعظيم الله سبحانه، وكل هذه يعني الهدف منها المحافظه على القيم الاصيله الموجوده في مرحله الطفوله في هذا الكم الهائل من الانفتاح الاعلامي والتقني الذي يعيش ابنائنا في هذه الايام.
1: بطبيعة الحال هي ليست محصورة على النشأ، وإنما محصورة على جميع المجتمع سواء المقيم أو المواطن.
0: صحيح، احنا نخدم ثلاث فئات، فئات الأسرة بجميع مكوناتها، وفئات الشباب، وفئات الأخرى اللي هي الكيانات. الجمعية برضو تخدم الكيانات، فنحن نقدم مثلا قيم بيئة العمل أو القيم المؤسسية، فاحنا نعمل على تعزيزها داخل المنظمات.
1: تمام. بخصوص المسار أو الخط الثالث اللي هو التمكين، كيف ممكن توضح لنا؟
0: تمكين القدرات. اليوم المجتمع السعودي هو مجتمع ثقافته ممتازة في مجال القيم، فأي شخص الآن لو تسأله في أي قيمة من القيم تجد يستطيع أن يعطيك من الشواهد القرآنية أو الشرعية أو الأبيات الشعرية في هذا المجال. لكن التحدي اليوم الموجود واجه سواء المجتمع السعودي أو غير المجتمعات هو في تحويل هذه القيم إلى ممارسات. فمثلا الأب يبغى يغرس قيمة الصبر عند أحد أبنائه، هو يعرف فضل الصبر ويعرف الشواهد عليه، لكنه ما يعرف ينقل هذه القيمة إلى سلوك. فمثلا من البرامج اللي أطلقتها الجمعية في تمكين القدرات الرخصة الوالدية لتعزيز القيم، وهي عبارة عن ثلاث حقائب تدريبية، برنامج يشارك فيه الأب والأم على مدى شهر كامل، يعيشون فيه رحلة فيها ثلاث حقائب تدريبية. الحقيبة الأولى عنوانها الأبوة، كيف تكون أنت أب قيمي رقم واحد، لأنه لا يمكن أنك تغرس شيء أنت تفقده، فاقد الشيء لا يعطي. ثم الحقيبة الثانية هي حقيبة البيئة، أيضا لا يمكنك تعزز القيم في بيت مثلا فيه مثلا تحديات في جانب القيم والأخلاق. الحقيبة الثالثة هي البنوة، وهي آخر حقيبة اللي هي الأدوات العلمية والمنهجية اللي تساعد الأب والأم في غرس القيم في الأبناء. هذا خط واحد من خطوط من البرامج المقدمة في تمكين القدرات. بعطي مثال جديد وحديث، مثلا في الذكاء الاصطناعي اليوم الجمعية تعمل على تأهيل المعلمين على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهذا في ميدان التعليم. الجمعية أهلت قرابة 400 معلم ومعلمة في هذا السياق على استخدام الذكاء الاصطناعي وفق أخلاقياته وقيمه، والتي حرصت الحكومة ممثلة مثلا في سدايا على الاهتمام بها أن يكون التعامل مع الذكاء الصناعي تعامل مسؤول. فلدينا حقيبة تدريبية معتمدة من التدريب الفني ندرب عليها المعلمين، والمعلمين يدربون الطلاب من خلفهم على موضوع الذكاء الصناعي والأخلاقيات. فهذه أيضا حقيبة أخرى، وعندنا غيرها من الرخص للممارسين في تعزيز القيم، للمتعاملين مع الأيتام، وغيرها من مجالات تمكين القدرات.
1: تمام. بخصوص الحصول لكي يكون الشخص المتدرب يحصل على هذه الممكنات إن صح التعبير من خلال الجمعية، كيف يتم ذلك؟
0: احنا طبعا عندنا الآن مسارين، احنا باستمرار نعلن عن البرامج التدريبية في حساباتنا في السوشيال ميديا، فهذه برامج تكون حديثة وتكون مباشرة. وأيضا احنا أطلقنا منصة اسمها مهندس القيم، فبالإمكان أي شخص يريد أن يتعلم غرس القيم وتعزيزها في الآخرين من حوله يستطيع أن يدخل على المنصة ويتدرب بشكل ذاتي. المنصة فيها تدريب ذاتي أكثر من 80 مقطع، إضافة إلى مجموعة من الاختبارات والتطبيقات العملية التي يسير فيها المتدرب حتى يحصل في الأخير على شهادة معتمدة كمهندس للقيم في المجتمع.
1: المنصة مقطع في الفيديو كيوتيوب مثلا ولا كيف؟
0: لا، تدريبية، منصة تدريبية مثل منصات التدريب، يعني كل مقطع يأتي بعده تطبيقات عملية

0: الباب ويتجاوزه لما بعده.
1: تمام، للحصول على هذه كلها أستاذ بندر ممكن المستمع يزور المنصة للحصول على كل ما يفيده في إثراء مكارم الأخلاق لدى النشأ أو بشكل عام المواطن أو المقيم.
0: صحيح، يعني بزيارة حساباتنا في الإعلام الاجتماعي كلها باسم جمعية مكارم الأخلاق سيجد بغية إن شاء الله، ولمن أراد أن يتدرب يزور منصة مهندس القيم، يكتب مهندس القيم في الويب راح توصله بشكل مباشر للمنصة.
1: ذكرت أثناء حديثك أن هناك حقيبة خاصة بالمعلم، ياليت تحدثنا كيف ممكن المعلم يصل إلى هذه الحقيبة وكيف تفاعل الشركات التي تمت من قبل سواء مدارس أهلية أو حكومية لهذه المبادرة.
0: إن لدينا مبادرة عنوانها قافلة القيم، وهي عبارة عن سيارة تحتوي على معرض متنقل يزور المدارس. القافلة تقف في المدرسة لمدة أسبوع، تقوم بتقديم دورة تأهيلية للمعلمين في مجال تعزيز القيم، وتقيم دورة للطلاب كذلك في تمثل القيم واكتسابها، إضافة إلى المعرض الذي يزورها الطلاب، وأكثر من 14 يعني فكرة موجودة في القافلة تقنية. بحمد الله القافلة زارت 50 مدرسة، 25 مدرسة أولاد و25 مدرسة بنات، بما يعادل أكثر من 20,000 طالب زاروا هذه القافلة ودخلوا في معرضها المتنقل. هذه القافلة يتم إرسالها للمدارس بالتنسيق، أعلننا عنها في منصاتنا، تقدم لها أكثر من 200 مدرسة، ولكن بطبيعة الحال القافلة تحتاج كل مدرسة تقف فيها لمدة أسبوع، فإحنا ماضين في هذه في هذا المسار وبجدولة يعني ينظمها الزملاء في الجمعية، حيث نستطيع أن نغطي كافة المدارس التي ترغب الحصول على هذه القافلة.
1: تمام، أستاذ بندر باعتبارك المدير التنفيذي، ما هي رؤية الجمعية وأهدافها؟
0: الحقيقة الجمعية يعني نقدر نقول أكبر غاياتها أن فعلا تخدم رؤية المملكة في مجال القيم. اليوم البرنامج الوطني، برنامج الشخصية السعودية والقيم الإسلامية، له مستهدفات على مستوى الوزارات، وإحنا حريصين فعلا على أن نتكامل. إحنا وقعنا اليوم شراكة مع وزارة التعليم لخدمة القيم داخل التعليم، فعندنا شراكة وبدأنا في تفعيلها مع الوزارة، وأيضا وقعنا شراكة كذلك مع وزارة الداخلية في إثراء القيم داخل السجون، ونعمل الآن على تفعيل هذا المسار. فإحنا حريصين فعلا أن نتكامل مع الرؤية ونخدم رؤية المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
1: لو هناك مثلا شخص يريد أن ينضم إلى هذه الجمعية لكي يعطي ما في جعبته من تعليم النشأ أو كما ذكرت من شراكات لدى بعض الدوائر الحكومية، هل فيه إمكانية؟
0: بلا شك الانضمام للجمعية متاح، بإمكان أي شخص أن يستطيع إما أن يشارك يتطوع أو ينضم إلى الجمعية العمومية في الجمعية ويصبح عضو مشرفا على أنشطة الجمعية، أو يقدم يعني خدمات التي ممكن الجمعية تستفيد منها في ما يخدم رسالتها ورؤيتها.
1: تمام، ما هي البرامج والمبادرات التي قامت بها جمعية مكارم الأخلاق حتى الآن؟
0: يعني الجمعية تستهدف أنها سنويا تطلق 20 مشروع ومبادرة، فلنا الآن تقريبا 6 سنوات بما تجاوزنا 140 مشروع تقريبا، وهي متنوعة. فمثلا إحنا أسسنا في أكثر من 40 جمعية إدارة معنية بالقيم، إحنا خدمنا الجمعيات اليوم أسسنا فيها إدارات معنية بتفعيل القيم داخل الجمعيات، لأنه كما تعلمون اليوم في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هناك ميثاق أخلاقي من ضمن أعمال الحوكمة ملزمة به الجمعيات وملزمة يتمثلها العامل في القطاع غير الربحي. أيضا الجمعية تفاعلت مع 10 مراكز ترفيهية على مستوى مدينة الرياض، وأضافت لها ألعاب قيمية، وأهلت الكوادر في هذه المراكز الترفيهية التجارية على التعامل بشكل قيمي مع الزوار. أيضا الجمعية تقريبا أسست 8 نوادي شبابية معنية بتفعيل القيم على مستوى المملكة. الجمعية كذلك أسست 4 مجتمعات مهنية للمهتمين بالقيم. اليوم منتجاتنا العلمية تجاوزت 100 دراسة وبحث وحقيبة في الويب، بالإمكان الوصول لها عن طريق موقعنا في الويب وتحميل هذه الدراسات، إلى غير ذلك من المبادرات والبرامج التي قدمتها الجمعية منذ انطلقت، وكل هذا مدون في موقع الجمعية في الويب.
1: ما هي أبرز المناسبات والمشاركات لجمعية مكارم الأخلاق؟
0: طبعا الجمعية يعني لا شك أنها تحرص على أن تتواجد مع جميع المناسبات التي تخدم غايتها، وهي مناسبات متعلقة بتفعيل القيم. فمثلا احنا مع اليوم التأسيس واليوم الوطني عندنا حملة عنوانها الموروث قيمنا الأصيلة، فيها يعني قدم فيلم سينمائي في قضية انتقال القيم بين الأجداد إلى الأبناء، ويعني مثلا أيضا في يوم المعلم العالمي الجمعية تساهم في تعزيز القيم المعلم والتعامل مع المعلم، وغيرها من المناسبات التي تتفاعل معها الجمعية.
1: تمام، ذكرت في المقدمة الحديث عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ودوره، هل يمكن أن تطلعنا على دور التقنية وصناعة المحتوى الرقمي في الوصول لجيل الشباب؟
0: الحقيقة اليوم احنا يعني الجمعية ضمن يعني عملها تقوم بدراسة الاحتياج ودراسة الواقع فيما يتعلق في التفاعل الشباب والفتيان مع التقنية. والحقيقة أن الموضوع مقلق بشكل كبير جدا. حقيقة اليوم الطفل من خلال شاشة الجوال لديه أو الجهاز الذكي يستطيع الوصول لأي موقع إلكتروني على مستوى العالم، لذلك فهو عرضة لاكتساب القيم الغربية التي لا تتناسب مع قيم مجتمعاتنا، سواء المجتمعات العربية أو المجتمعات الإسلامية. لذلك الجمعية حرصت على أنها فعلا يعني تقدم مبادرات في هذا المسار. فنجد مثلا في اليوتيوب يكون هناك إنتاج قيمي هادف يخدم الفئة، يعزز القيم لديها. ألعاب إلكترونية، اليوم احنا منفتحين على موضوع تصميم ألعاب إلكترونية متوافقة مع هويتنا. لما نجي إلى موضوع مثلا الإنتاج الكرتوني، اليوم عندنا مسلسل كرتوني في اليوتيوب كذلك لتعزيز القيم الوطنية وغيرها. فلذلك الحقيقة يعني الشاب السعودي اليوم يقضي أكثر من 7 ساعات إلى 8 ساعات على جهاز إلكتروني. ما زالت الفجوة كبيرة جدا، ما زالت التحديات كثيرة في أن نملأ هذه 7 ساعات في محتوى يخدمه ويسعده، لأنه البقاء عليه هو من باب الاستئناس والمتعة، ولكن بهويتنا وقيمنا الأصيلة.
1: تمام أستاذ بندر، دائما ما يقال بأن الأخلاق تعدي بالقدوة أكثر من الوعظ، كيف تعمل الجمعية على إبراز النماذج الأخلاقية الملهمة في مجتمعنا؟
0: فعلا سؤال حقيقة جوهري. احنا اليوم مثلا في قناتنا في اليوتيوب قدمنا برنامج اسمه أو عنوانه لحظة مع، وقابلنا فيه أكثر من 20 ناجح، أكثر عفوا من 40 ناجح من المؤثرين والمشاهير والفائزين بجوائز، وكنا نسألهم سؤال في كل طبعا المقطع الواحد مدة ما تجاوز 2 دقيقة، نسأل سؤال مباشر وصريح، ما هي القيمة التي كانت خلف نجاحك؟ فيذكر القيمة الأخلاقية التي فعلا كانت سر من أسرار نجاحه. وهذا هو من يعني من أدوارنا في إبراز القدوات الإيجابية التي يقتدي، وهؤلاء كلهم ناجحين. أيضا قابلنا حدود 20 ناجحة، إما فازت بجائزة عالمية أو سيدة أعمال أو غيره، وكذلك هذا منشور في اليوتيوب بعنوان فخورة، فهي نجحت بهويتها وحققت قصة نجاح، وكل هذا في سياق تسليط الضوء على القيم، لأنه فعلا يعني اليوم تحدي كبير أمامنا أنه الإعلام يحتوي على الغث وعلى السمين، لكن للأسف أن السمين أقل من الغث، ولذلك واجبنا أن نزيد هذا المحتوى الإيجابي ونسلط الضوء كذلك على المحتوى الإيجابي، وبحمد الله لاقت انتشار ومشاهدات عالية بحمد الله وفضله.
1: تمام أستاذ بندر، بخصوص الأخلاق وغرسها في الصغر، ما هي نوعية البرامج الموجهة لطلاب المدارس أو الأطفال، وكيف يتم تبسيط مفهوم مكارم الأخلاق لهذه الفئة الصغيرة في المدارس؟ أعني
0: يعني في المدارس أنا قبل قليل تطرقت إلى موضوع القافلة.
1: القافلة خاصة بالمعلمين أليس كذلك؟
0: لا لا، هي للطالب والمعلم، وهي تقدم يعني يعني فقرات بسيطة بلغة الفتيان في المرحلة يعني نستهدف طبعا المرحلة الابتدائية والمتوسطة، فلذلك كل المبادرات التي تقدم فيها هي مبادرات بتتناسب مع لغتهم وبأسلوبهم.
1: تمام أستاذ بندر، لو تعدد لي مثلا ما هي الأخلاق التي ممكن أن يكتسبها الطالب في المدرسة؟ لو تعدد لي مثلا بعضهم، مثلا المحافظة مثلا على الفصل، عدم الكتابة على الجدران، هل هذه تعد ضمن هذه المكارم؟
0: احنا طبعا نستهدف دائما في يعني نشأ التعامل مع القيم الأخلاقية، القيم الأخلاقية، لذلك لدينا دراسة عنوانها المنظومة القيمية الأساسية للطفل، انطلقنا فيها من دراسة علم النفس السلوكي للأطفال وخرجنا بقرابة 20 قيمة. فمثلا لما نأتي إلى مرحلة الطفولة المبكرة من سن 2 إلى 5 سنوات نجد لدينا 4 قيم: قيمة الانضباط، الأمان، الثقة، التعاون. هذه حسب الدراسات النفسية أنه يجب الطفل أن يكتسبها في هذه المرحلة من 2 إلى 5 سنوات. لما نأتي من 6 سنوات إلى 9 سنوات لمرحلة ابتدائي المبكرة نجد أنه لدينا قرابة 12 قيمة، فعندنا الانضباط، الاحترام، المسؤولية، التعظيم، التعلم، العفة، احترام الوقت، التعاون، الانتماء، الرحمة، الحياة، الألفة. لما نجي من مرحلة الطفولة من 10 سنوات إلى 12 سنة نجد لدينا كذلك 12 قيمة مكونة من الانضباط، الاحترام، المسؤولية، التعظيم، التعلم، العفة، الإيجابية، بر الوالدين، التعاون، الانتماء، الإحسان، وصلة الأقارب. هذه قيم ليس بشكل عشوائي احنا اخترناها، لا، قمنا فيها بدراسة منهجية علمية حكمناها من جامعات إلى أن خلصنا إلى أن هذه القيم هي التي يحتاجها الطفل في هذه المرحلة، والدراسة منشورة في موقعنا في الويب لمن أراد أن يطلع كيف توصلنا لهذا القيم.
1: تمام، بما أن الجمعية تعنى بالأخلاق، كيف أستاذ بندر تقيس الجمعية أثر برامجها على سلوك الفرد والمجتمع؟ هل هناك مثلا مؤشرات أداء معينة تعتمدون عليها؟
0: إحنا طبعا نتعامل مع برامجنا بطريقتين، إما بالطريقة العمودية أو الأفقية. هناك عدد من مبادراتنا نتعامل معها بالطريقة الأفقية وهي الانتشار، فيكون عندنا المؤشرات هي مؤشرات تدل على وجود أثر، مثل لما نقول إحنا مثلا في مشروع الإنتاج اليوتيوبي أنه حقق عندنا أكثر من 225 مليون مشاهدة، هذا يعطيك يعني مؤشر بأن هذا المحتوى لاقى إعجاب واهتمام الفئة المستهدفة. لما تجي إلى قضية التفضيل عند في القناة راح أيضا يعطيك مؤشر. هذه فيما يتعلق في الجانب الأفقي. أما فيما يتعلق في العمودي العميق، إحنا في كل برنامج يكون فيه فئة مستفيدة مباشرة نقوم بعمل مقياس للجانب المكون المعرفي العقلي والمكون الوجداني النفسي والمكون السلوكي الخلقي للفئة، ثم نعرضهم للبرنامج، ثم بعد ذلك نقوم بقياس مرة أخرى لنستطيع يعني نعرف حجم أثر المستفيد من هذه البرامج. وتتنوع استجابات سواء الفتيان أو غيرهم من الفئات المستفيدة حسب يعني نوع البرنامج.
1: تمام أستاذ بندر، بعيدا عن الفضاء الرقمي، كيف تصل جمعية مكارم الأخلاق للأحياء والمجالس والبيئات الاجتماعية المختلفة؟ على سبيل المثال أذكر مثلا الحدائق في الأحياء.
0: الحقيقة يعني أيضا يعني اليوم احنا عندنا يعني علاقة إيجابية جدا مع أمانة مدينة الرياض، وكان عندنا مبادرة اسمها واحد قيم، وهي عبارة عن فعالية لمدة 3 أيام تكون في الحدائق، زرنا من خلالها أكبر 10 حدائق في مدينة الرياض، وهذه الفعالية تلتقي بأهل الحي في الحديقة وتقدم لهم العديد من البرامج المتنوعة، سواء البرامج الترفيهية القيمية أو التوعوية أو غير ذلك. تمام. ونحن مستمرين مع الأمانة برضو في هذا المسار، لأنه يعني ما شاء الله الرياض تحتضن حدود 6 ملايين
1: ما شاء الله. جميل.
0: مواطن.
1: أستاذ بندر، في أقل من دقيقة، ما هي الرسالة التي يود الأستاذ بندر العضيلة لكل أب وأم أو لكل شاب يشاهد جهودكم؟ ما هي الرسالة التي تريدون أن تظل عالقة في أذهان مستمعي إذاعة الرياض اليوم؟
0: الحقيقة الجمعية يعني قدمت برامج كثيرة وسهلت الموضوع للآباء والأمهات في زرع القيم وتعزيزها في أبنائهم. أنا أقول اليوم لا يوجد لدينا عذر، يعني لدينا مثلا خطة اسمها منظم الأسرة لمدة سنة كاملة، برنامج متكامل وجاهز، فقط يقوم الأب بطباعته وتنفيذه داخل البيت. فأنا أقول اليوم جميع الأدوات المعرفية والتمكينية متاحة وهي قريبة منكم، احنا أبوابنا وصدورنا مفتوحة لكم للتواصل، مستعدين لخدمتكم. فالواجب الكبير عليكم اليوم في مساعدتنا في أننا نوصل هذه القيم ومكارم الأخلاق إلى أبنائنا في البيوت.
1: الأستاذ بندر العضيلة، المدير التنفيذي لجمعية مكارم الأخلاق، شكرا لك، أتحفتنا حقيقة في برنامج عطاء والذي تحدث فيه عن جمعية مكارم الأخلاق التي تعتبر أول جمعية في المملكة تعنى بنشر مكارم الأخلاق في المجتمع. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
3: رؤية جديدة.
4: حدها عنان السماء.
3: عشرين ثلاثين باختصار
4: اقتصاد مزدهر،
3: مجتمع حيوي،
4: ووطن
3: طموح.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عشرين ثلاثين، معي أنا محمد الموسى والمخرج الزميل صالح الثنيان.

0: أرحب بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير الأكاديمي والمحلل الاقتصادي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله.
0: دكتور موضوعنا اليوم حول حصد السعودية ثمار رؤية 2030 نجاحات تتجاوز التوقعات.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل موضوع حلقة هذا الأسبوع، واصلت رؤية السعودية 2030 في عامها العاشر تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتجاوزت الإنجازات المحققة في عدد من مجالات مستهدفات الرؤية قبل موعدها المحدد لتساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني وتنوعه بعيدا على الاعتماد الكامل على النفط. وخلال 10 أعوام مضت منذ انطلاق الرؤية في عام 2016 مرت خطط الرؤية بمرحلتين تنفيذيتين، إذ عمدت الرؤية في سنواتها الخمس الأولى إلى إرساء أساسيات قوية داعمة لتحقيق التحول من خلال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق منهجية شاملة ومتكاملة معتمدة في ذلك على برامج تحقيق الرؤية التي دفعت عجلة التحول في القطاعات الرئيسية وسرعت نمو القطاعات الجديدة. وأتت المرحلة الثانية مستفيدة من تسارع الإنجازات في المرحلة الأولى ليكون الطريق ممهدا لتحقيق المزيد من النمو عن طريق دعم توفير الفرص في مختلف القطاعات وتوسيع دائرة التحول، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية عبر استراتيجيات وطنية على مستوى القطاعات والمناطق لتضمن التناغم بين الجهود واستدامة الأثر. وتأتي المرحلة الثالثة في عام 2026 لتعزز وتيرة الإنجاز واقتناص فرص النمو ومواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيز الموائمة بين الاستراتيجيات الوطنية وبرامج تحقيق الرؤية لزيادة نطاق التقدم والازدهار والبناء لما بعد عام 2030 من أجل أثر يمتد ويبقى.
2: عشرين ثلاثين.
0: لمناقشة هذا الموضوع أرحب مجددا بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير الأكاديمي والمحلل الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله.
0: يعني في البداية نريد أن نضع الصورة الكبرى أمام المستمع الكريم، كيف أسهمت رؤية المملكة 2030 خلال مراحلها الثلاث الأولى والثانية والثالثة في تحقيق هذا التحول الاقتصادي، وما الفرق بين يعني كل مرحلة من حيث الأهداف والنتائج؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. طبعا لا شك أن طبعا رؤية 2030 هي تحول كبير اقتصادي من الاعتماد على النفط إلى وجود قطاعات متنوعة ومتعددة بحيث تكون إسهامات القطاع النفطي إسهام أقل مما كان في السابق بشكل كبير، وبناء عليه يكون نمو الاقتصاد لا يتأثر كثيراً بما يحصل في السوق النفطية، بل هناك عوامل محركة للنمو أخرى من خلال قطاعات متعددة ينمو من خلالها الاقتصاد. فالرؤية طبعا لا شك أنها خلال المراحل الثلاث الخمسة عشر سنة، مضى 10 سنوات وبقي 5 سنوات الآن، 5 سنوات الأخيرة هي القطف الثمار فعلا. الأولى طبعا القصد منها تأسيس قاعدة قوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء برامج التحول. الثانية يعني أو المرحلة الثانية الخمس سنوات الثانية هي تسريع النمو وتوسيع الفرص عبر استراتيجيات قطاعية ومناطقية. فلاحظنا أن رؤية المملكة العربية السعودية شملت قطاعات متعددة وأيضا لم تكن منحازة إلى منطقة دون أخرى، بل شملت المناطق لتكون تنمية شاملة. ثم بعد ذلك الثالثة، المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي نعيشها منذ عام 2026، هي مرحلة تعزيز الإنجاز، وهي اقتناص فرص النمو والاستعداد لما بعد 2030. وأتصور أن الوزراء كل فيما يعنيه في هذه المرحلة سيجتهدون أكثر لأجل يعني تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 والوصول بها إلى ما خطط له. فمع المرحلة الأخيرة لا شك أن هذا يعتبر قياس أخير لأداء الوزراء خلال مرحلة رؤية المملكة 2030.
0: طيب، يعني إذا كانت هذه هي الخارطة العامة للتحول، السؤال هنا يعني عن نقطة الانطلاق الأولى، كيف ساعدت الإصلاحات الاقتصادية والمالية أيضا في المرحلة الأولى على بناء قاعدة قوية للتحول؟ وش دور أيضا برامج تحقيق الرؤية في تسريع نمو القطاعات؟
1: طبعا لا شك المرحلة الأولى هي إصلاحات مالية واقتصادية شاملة، وتم إطلاق برامج تحقيق الرؤية، وكانت برامج متعددة ساهمت في تحريك القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاعات الاقتصادية الجديدة، وبناء عليه تم تقليل الاعتماد على النفط. نحن لاحظنا في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص بعد جائحة كورونا 21 و22 و23 و24 و25، لاحظنا القفزات اللي حصلت في نمو الأنشطة غير النفطية، وأصبحت تشكل حوالي 56% من الاقتصاد، بل أن القطاع الخاص لوحده وصل إلى تقريبا تشكيل بحدود 47% من الاقتصاد.
0: طيب، بعد تأسيس هذه القاعدة الأولى يعني ننتقل أيضا إلى مرحلة تسارع النتائج وتوسع الأثر، كيف انعكست إنجازات المرحلة الثانية أيضا على تسريع النمو الاقتصادي، وما أهمية أيضا الاستراتيجيات الوطنية في تحقيق التناغم والاستدامة؟
1: طبعا المرحلة الثانية لاحظنا أننا حتى في المرحلة الثانية قطفنا ثمار رؤية المملكة 2030 بتحقيق بعض المنجزات المستهدفة بأسرع مما خطط لها، يعني مثل معدل البطالة على سبيل المثال، كنا نخطط مع نهاية رؤية المملكة 2030 تكون معدل البطالة 7% للسعوديين. طبعا ولله الحمد والمنة تحققت هذه في 2025، كانت معدلات البطالة تراوحت بين 7.2 و7، فبالتالي حققنا المستهدف، ولهذا الطموح لم يتوقف، أصبح الآن الطموح أكبر من ذلك، وأصبحنا نستهدف تحقيق 5%، يعني تخفيض معدلات البطالة أكثر ومعدلات البطالة أكثر وأكثر. فلا شك أنها أسهمت في تسريع النمو الاقتصادي، أسرع يعني ساعدت في تنويع قطاعات الاقتصاد، وسعت فرص العمل، عززت الاستراتيجيات الوطنية لضمان التكامل طبعا بين القطاعات، وكذلك استدامة التنمية. لاحظنا صندوق الاستثمارات العامة كان له دور كبير جدا في المرحلة الثانية من خلال استثماراته في قطاعات متعددة أصبحت تقفز، ومن هذه القطاعات القطاع التقني، قطاع السياحة، القطاع الصناعات، فكل هذه الأمور يعني لاحظنا فيها يعني تحقيق مستهدفات قوية في من رؤية المملكة 2030 خلال المرحلة الثانية.
0: طيب الآن يعني نحن أمام مرحلة جديدة بدأت في 2026، أيضا يبرز سؤال المستقبل أيضا والاستدامة، وش أهداف المرحلة الثالثة التي بدأت في 2026، وكيف أيضا ستسهم يعني في تعزيز النمو والاستعداد لما بعد 2030؟
1: طبعا المرحلة الثالثة هي مرحلة يعني تدارك، يعني ما إذا كان هناك نقصان في بعض أداء بعض المشاريع سيكون تدارك لها والإسراع في إنجازها بقدر الإمكان. لاحظنا استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة عندما قام يعني زيادة الاستثمار المحلي، أصبح الآن 80% من استثماراته ستكون داخل الاقتصاد السعودي بدءا من 2026، وهذا لا شك سيكون محرك أقوى لنمو الأنشطة غير النفطية مقارنة بما كان في السابق. فنتوقع، إذا نحن متفائلين جدا في السنوات 26 و27 وما بعدها، في أن الاقتصاد غير النفطي، طبعا دائما نتكلم عن الأنشطة غير النفطية والاقتصاد غير النفطي، لأن الاقتصاد النفطي نحن نريد أن يكون الاعتماد عليه أقل ما يمكن، وأيضا هو مرتبط بالسوق العالمية، ما تستطيع أنك فعلا تجعله مستقرا أو إسهاماته بالناتج المحلي شبه ثابتة أو مستدامة، لا هو متقلب بحكم ارتباطه بالسوق العالمية. أما اللي يتركز على رؤية المملكة 2030 هو يعني قطاع غير النفطي، ولهذا استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة تدعم النمو بشكل كبير من خلال استثمارات أكثر مما كان في السابق. فإذا المرحلة الثالثة سوف تعزز وتيرة الإنجاز، ستدعم الاستثمار الحكومي أيضا، الاستثمار الحكومي لن يتوقف سواء كان من خلال الإنفاق الحكومي المباشر أو من خلال صندوق الاستثمارات العامة. سيكون هناك متابعة للمشاريع القائمة، وسيكون هناك استعداد أيضا، لن نتوقف عند رؤية المملكة 2030، سيكون عندنا الآن الرؤية بعدها، لأن دائما التخطيط يستمر وبناء عليه تكون الإنجازات، لا نتوقف عند ما تم رؤية المملكة 2030، سيكون الرؤية التي بعدها سيكون هناك مستهدفات أخرى، وسيكون هناك عمل خطط كيف تنجز وكيف تنفذ. هذا يعني العمل الدؤوب والمستمر هو الذي سينقل اقتصاد المملكة العربية السعودية من اقتصاد ناشئ إلى اقتصاد متقدم.
0: طيب نرجع عن موضوع البطالة، وربما تطرقت إليه دكتور بشكل مختصر، يعني ويعتبر طبعا أنه أحد أهم مؤشرات نجاح التحول على أرض الواقع سوق العمل. كيف تطور معدل البطالة بين السعوديين من 2016 إلى 2025، وش العوامل أيضا التي ساهمت في انخفاضه وتحقيق مستهدف يعني 2030 مبكرا؟
1: طبعا المعدل البطالة كان في 2016 بحدود 12.3%، طبعا استطعنا الوصول إلى معدل حدود 7.2% في 2025. طبعا المستهدف كان هو الوصول إلى، يعني في 2030 كنا نستهدف الوصول إلى 7%، إذا وصلنا إلى 7% في وقت مبكر، فبالتالي أصبح الآن المستهدف أو الطموح أكبر من ذلك وهو 5%. لا شك طبعا التطور أسبابه هو وجود قطاعات جديدة، يعني في تنوع في الاقتصاد، وأيضا في نمو كبير في الأنشطة غير النفطية سواء كانت الموجودة سابقا أو الجديدة. فهناك يعني سعودة الوظائف في القطاع الخاص لها دور كبير، النمو الاقتصادي اللي جالس يصير كلما نمى الاقتصاد كلما صار هناك فرص عمل جديدة، فأصبح التوظيف إذن من خلال فتح فرص جديدة للعمل من خلال نمو جديد، وأيضا من خلال السعودة يعني إحلال السعودي محل المقيم في الوظائف، كلها ساهمت في تخفيض معدلات البطالة. وإن شاء الله تعالى سيكون في السنوات القادمة الوضع أفضل أيضا بشكل مستمر.
0: طيب بطلع معك فاصل يا دكتور، ثم نعود لنكمل الحديث عن موضوعنا اليوم.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: 20-30.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. أيضا أرحب بالدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي من جديد. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله.
0: كان الحديث قبل الفاصل دكتور عن يعني تطور وانخفاض معدل البطالة يعني من 2016 إلى 2025، وأنه يعني حقق المستهدف قبل 2030. طيب في قلب هذا التحول يعني في سوق العمل يبرز يعني ملف تمكين المرأة أيضا كأحد أبرز المتغيرات. وش دور تمكين المرأة أيضا في خفض معدل البطالة، وكيف تغيرت نسبة بطالة الإناث خلال الفترة يعني المذكورة؟
1: طبعا صراحة تحدي كبير. كانت معدلات البطالة بين الإناث كانت بحدود 35% في 2016، ورغم دخول أعداد كبيرة من القوى العاملة النسائية للعمل، إلا أنه تم تخفيض هذا المعدل إلى 10.3%، وهذا لا شك يعتبر أعلى مما كان مستهدف، فكان المستهدف بحدود 15%، الآن نحن عند 10% أو 10.3%، فهناك قفزة كبيرة جدا في موضوع توظيف النساء وتحقيق أكثر مما هو كان مستهدفا، وهذا طبعا بسبب الإصلاحات الاجتماعية، زيادة الفرص الوظيفية، تمكين المرأة في سوق العمل، تسهيل عملية الانتقال إلى سوق العمل، وأيضا كذلك رعاية الأطفال. كل هذا كان هناك دعم لأجل تمكين المرأة، وهذا ما تحقق على أرض الواقع.
0: طيب إذا كان التمكين أيضا أحد العوامل، هناك أيضا جانب لا يقل أهمية يتعلق ببناء الكفاءات الوطنية. أيضا كيف ساهم التعليم التقني والمهني في دعم سوق العمل؟ وش دلالات النمو السنوي أيضا المركب في عدد المتحقين؟
1: طبعا لا شك أن التعليم التقني في سوق العمل مهم جدا، وهذا زاد عدد المتحقين بسوق العمل من خريجي التعليم التقني بنسبة نمو سنوي حدود 45%، وهذا لا شك حسن مواءمة التعليم مع احتياجات السوق، بمعنى أن التعليم التقني يخدم سوق العمل، فهناك وظائف كثيرة وأعمال كثيرة هي يعني الحاجة إليها من خلال التعلم التقني والتدريب كذلك على الأعمال التقنية، وتلقى قبول كبير في سوق العمل، وهذا ما كان يعني فعلا يعول عليه كثيرا في عملية تخفيض معدلات البطالة.
0: أيضا بالعودة إلى يعني مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، كيف تطورت مشاركة يعني المرأة السعودية في سوق العمل منذ انطلاق الرؤية، والعوامل التي أيضا أدت إلى تحقيق المستهدف مبكرا؟ أيضا
1: طبعا مشاركة المرأة في سوق العمل الآن ارتفعت إلى أكثر من الثلث، ارتفعت إلى حدود 35% أو 36%، وقد كانت يعني أقل بكثير من هذا الرقم. وطبعا لا شك أن كان المستهدف في رؤية المملكة 2030 أن تكون نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تمثل 30%، إذا نحن حققنا 35% قبل عام 2030، فهذه من الأشياء التي فعلا يعني حققنا فيها المستهدف قبل وقته، وبناء عليه تطور الآن المستهدف إلى أكثر من ذلك، ورفع الطموح الآن إلى 40%، يعني تكون مشاركة المرأة في سوق العمل يكون 40% في حلول 2030، وهو أمر يعني يتوقع ممكن جدا، لا سيما أن مجرد 5% أو 4% بقي علينا لتحقيق المستهدف.
0: طيب بالتأكيد يعني دكتور هناك أدوات صنعت هذا التغيير سواء على مستوى الأنظمة أو السياسات، برأيك ما أبرز الإصلاحات التي دعت يعني دعمت تمكين المرأة، وكيف أثرت أيضا سياسات التوطين على مشاركة المرأة غير السعودية؟
1: طبعا لا شك أن الإصلاحات تمكين المرأة شملت رفع القيود الوظيفية، شملت المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، شملت تعديل أنظمة الأمومة أيضا، شملت التدريب، دعم النقل، رعاية الأطفال، تحفيز القطاع الخاص بشكل عام. كل هذه الأمور أسهمت في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وأيضا انخفاض معدلات البطالة للمرأة.
0: طيب إذا وسعنا العدسة أكثر يا دكتور، يعني ربما نصل إلى المؤشر الأهم في قياس التنويع الاقتصادي، الناتج المحلي غير النفطي. كيف تطور الناتج المحلي غير النفطي منذ 2016؟ وش القطاعات التي أيضا ساهمت في هذا النمو؟ وهل أثرت جائحة كورونا على هذا المؤشر؟
1: طبعا لا شك حقق نمو يعني قوي جدا، إذا استثنينا طبعا 2020 اللي كان فيها جائحة كورونا، كان هناك انتكاسة في الاقتصاد العالمي ككل. أما بعد ذلك أصبح هناك ناتج محلي غير النفطي ينمو بوتيرة متسارعة، أصبحنا في يعني رؤية المملكة الثانية اللي هي من 2020 إلى 25 أو 21 إلى 25 عفوا. هذه النمو واضح وكبير جدا في الأنشطة غير النفطية، أصبح يعني نحقق 4% 4.5%، بل يعني كان الاقتصاد السعودي ينمو في وقت كان القطاع النفطي ينكمش، وهذه ما كانت في السابق أبدا. كان الاقتصاد السعودي يتبع القطاع النفطي، إذا نمى القطاع النفطي ينمو الاقتصاد، وإذا انكمش انكمش الاقتصاد. أما الآن لا، أصبحت محركات النمو في القطاع غير النفطي تستطيع أن

0: طبعا لا شك ان يعني الصادرات غير النفطيه كونها تنمو بشكل مستمر، هذا احد مستهدفات رؤيه المملكه 2030. وبالتالي اصبحت يعني الصادرات غير النفطيه ليس فقط انها تنمو في قطاعات قريبه للانشطه النفطيه، لا، هي تنمو الان اصبحت في اشكال متنوعه، لان عندك قطاعات متنوعه، وهذه القطاعات تخدم ايضا التجاره الخارجيه التصدير. فيعني اصبح الان لنا نصدر سلعا بعيده كل البعد عن النفط، يعني لا تعتمد على النفط ولا لها علاقه بالنفط، وهذا لا شك يؤكد عمليه تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتنويع صادرات الوطن.
1: ايضا دكتور، القطاع الخاص يعني كيف ارتفعت مساهمه هذا القطاع في الناتج المحلي، وايضا دور صندوق الاستثمارات العامه وبرنامج يعني جذب المقرات الاقليميه في ذلك؟
0: مساهمه القطاع الخاص لا شك انها نما بشكل كبير، واصبح هناك شراكه بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، اصبح هناك شراكه بين صندوق الاستثمارات العامه والقطاع الخاص، أصبحت هناك شراكة بين المستثمر الأجنبي وقطاع الخاص، أدت إلى ارتفعت مساهمته إلى 47% من الناتج المحلي، وأصبح يستثمر في قطاعات كان يخافها كثيرا. مع دخول صندوق الاستثمارات العامة في هذه القطاعات سهل جاذبيتها له، وأصبح يستثمر الآن بكل قوة، وهذا دعم لا شك الاستثمار. ولا شك البرامج برنامج جذب المقررات الإقليمية للشركات العالمية لدور كبير أيضا في تعزيز نمو الاقتصاد. كل هذه الأمور، ولا ننسى طبعا الاستثمار الأجنبي له أهمية كبيرة أيضا في استمرار نمو الاقتصاد.
1: كيف تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وأيضا أثر تغيير منهجية القياس بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على المؤشر؟
0: طبعا الاستثمار الأجنبي عندما نقول مباشر نقصد فيه الاستثمار الذي يعني يؤسس شركات ويخلق فرص عمل ويجلب تقنية معه. الاستثمار غير المباشر هو الاستثمار اللي يكون مثلا في سوق الأسهم أو في السندات، وهذا في اختلاف كبير جدا. الاستثمار الأجنبي المباشر يخلق فرص عمل، يدرب، يؤهل، يجلب معه تقنية، يعطي قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني. طبعا لا شك الاستثمار الأجنبي المباشر شهد نموا وتحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، دفع بعوامل متعددة منها تنويع الاقتصاد، طبعا فتح مجالات جديدة للاستثمار، إطلاق استراتيجيات وطنية تغطي قطاعات متعددة مثل الصناعة، السياحة، التقنية، كذلك تحسين البنية أو البيئة الاستثمارية أيضا أصبحت جاذبة، سواء بنية تحتية أو الأنظمة والتشريعات، سهلت تجارات الدخول للسوق بكل تأكيد، توزيع استثمارات جغرافيا على مختلف مناطق المملكة وليس فقط المناطق التقليدية، زاد من جاذبية المستثمر الأجنبي. أما بالنسبة لتغيير منهجية القياس فهذا كان مع بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، فتم اعتماد منهجية أكثر دقة ومواءمة للمعايير الدولية في احتساب الاستثمار الأجنبي، وجعل تحديث البيانات التاريخية جعل خط الأساس هو يبدأ من عام 2020، فهذا جعل المؤشر أكثر شفافية وموثوقية وقابلة للمقارنة عالمياً، وساعد في إعطاء صورة أدق من الأداء الحقيقي وعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
1: الدكتور سعود المطير، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج صالح الثنيان، ومن التقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: إعداد نجاح الحازمي.
1: إخراج خالد الفايز.

0: أحبتي، يا من تعشقون الترنح فوق قمم الروعة، ها هي رحلتنا تتجدد. نرحب بكم يا أصدقاء المساء أجمل ترحيب،
1: ودامت لياليكم بالفرح والحب والسعادة والحبور. فأهلا بالجميع في رحلة نادي المنوعات.

تسقط الأوراق من شجرتي داخل بحيرة الشجن، أحمل همي هم الأرض وهم الإنسان.

أحبتي، للذكرى مسامع تنطق بلحظات صدق وليست عابرة، إنما تجسد فيض المشاعر مع مخاوي الليل. وفي عالم الأحلام السعيدة نبحر مع خالد عبد الرحمن بمسح عبرات الحزن، ويبقى الحب إلى أعز الناس، وفيه غنوة واضحة التبيان بالأنفاس تجني نسيم الليل الذي له موعد مع الأحبة في

أنا تمثال للغربة وصورة للحزن والياس، أنا بوقت بداخله جماعة أحلام في عيني، أنا ذكرى تخللها ونس ليل وعظيم الباس، ماضي الوقت لي عبره.

ضحك لين يبكيني. حبيبي حبيبي يا نفس نفسي، أشوفك في الصدر أنفاس، أشوفك للجسد روح به الأنفاس تحييني. أحبك أحبك والهوى جاير أحبك يا أعز الناس، أنا كلي مولع فيك تمعن بالنظر فيني. حديثي بلسم جروحي وصوتك للفكر نوماس، يبدد وحشتي قربك عن الأدنين يغنيني. أنا وانطالت أيامي وجمع الهوى أجناس، فلا غيرك سكني عاش في الجرح وشرياني.

سألت زوجة زوجها الريفي: لماذا تأكل اللحم أمام المرآة دائما؟ فأجابها: بهذا أكون قد أكلته مرتين في نفس الوقت.

أعزائي، هذا التقليد الذي انتشر في مختلف أرجاء العالم هو في الأصل من التقاليد القديمة لشعوب أوروبا الشمالية. ففي احتفالات الزواج كانوا يقدمون للضيوف شرابا من العسل، ويستمر العروسان بعد ذلك في تناول هذا الشراب لمدة 30 يوما، ليس لطعم العسل كما هو شائع، بل لفوائد العسل الغذائية.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
1: زمان أول يا ليت يعود.
0: الإذاعة زمان.
2: أخي المستمع، هناك أسئلة تبدو بسيطة
3: ولكنها تحتاج إلى شيء من التفكير،
2: ونحن
3: نقدم لك الإجابة حالاً. الإعداد والإخراج
2: خالد الفايز.
4: عزيزي المستمع، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. السؤال: هل تحترم الوقت؟ هل تأتي إلى عملك في ذات الوقت؟ وهل تنصرف في ذات الوقت؟ ما هو شعورك حينما تلمس أن أحد أصدقائك أو زملائك لا يحترم الوقت، لا يأتي إلى عمله في ذات الوقت وينصرف قبل الوقت؟ السؤال يا صديقي المستمع بشكل أكثر بساطة: هل تأتي بعد الدوام وتنصرف قبله؟ بماذا تحكم على نفسك إن كنت كذلك؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا عن نفسي أنا محاسب في شركة كيماويات، وبالنسبة للوقت مهم جدا، بالنسبة للعمل بتاعي، بالنسبة للبيت والأسرة. فبالنسبة للعمل دايما بحضر في الميعاد بتاعي بالظبط، أو أحيانا قبله بشوية، لأن بيبقى في عندي بعض الأشياء أحب أجهزها قبل ما الزملاء ييجوا والمكتب يتملي عملاء وكده. بالنسبة للانصراف، أحيانا بننصرف في نفس الموعد، وأحيانا بيكون عندنا شغل فبنضطر إن نقعد، لازم نخلص الشغل اللي عندنا، ما بنلتزمش بالميعاد يعني بدقة يعني. بالنسبة حتى نفس الوضع برضو في البيت، يعني برضو مخصص مواعيد للخروج مثلا، مواعيد للفسح، مواعيد للزيارات، والزيارات برضو بتبقى بموعد وبتليفون مسبق مع الناس انا رايح لهم. بالنسبة طبعا الوقت دور كبير جدا في حياة الانسان، لازم ان هو ينظمه، ولازم ان هو يحترمه، ولازم ان هو يعني زي ما بيقبل الشيء لنفسه لازم يقبله لغيره، يعني التزامه بالميعاد، التزامه بتخليص او شغله، بالتزام باي التزام عفوا، لازم يكون فيه التزام بدقة في الأمور دي كلها يعني.
6: الحقيقة الوقت لا يمكن التهاون به، لأنه دائما يمضي إلى الأمام ولا يمكن إعادته إلى الخلف. فالأمور إذا لم يتم إنجازها في وقت معين لا يمكن تدارك ذلك في وقت لاحق، وربما يفوت الأوان. من ناحية الدوام فهذه أمانة، وهذا عمل مطلوب سواء كان حكومي أو خاص، أو خاص للشخص نفسه، لأن احترام الوقت فيه انضباطية كثيرة في معظم الأمور، وممكن منها إنجاز جميع المهام والالتزام بجميع المبادئ سواء الإسلامية أو احترام العمل المناط بالشخص أو الالتزامات الاجتماعية. فاحترام العمل سواء في وقت الدوام أو الانصراف هذا يمثل ويعطي انطباع كامل عن التزام الشخص في الأمور الأخرى. بالنسبة للأمور الأخرى المترتبة على الالتزام بالوقت، ما في شك أنها سوف تساعد الشخص على تحقيق أهداف محددة، وربما أكثر في حين انضباطيته في الوقت سواء في العمل أو خلافه. فأنا أحترم الوقت، وأحترم أي شخص يحترم الوقت، ومدلولي على ذلك أنه أي شخص يحترم الوقت أكافئه بتقدير كبير لهذا الانضباط الذي يعني يوحي عن شخصية ممكن الائتمان بها على عدة أمور. ولله الحمد يعني في السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ الناس بدأوا ينضبطون في المواعيد،

0: ليس كثيرا لكن في تقدم، لأنه هناك نوع من التذمر من عدم الانضباطية. الناس بدأت الآن في الدوام بدأ يكون في نوع من الانضباطية، لأن الإحساس الذاتي أو التأنيب الذاتي بدأ يزيد عند بعض الناس، وخاصة أن هناك بدأت تكون يعني عادة غير مرغوب فيها، ليست مستحبة كما كان في وقت من الأوقات. الوجود الآن التنافس سواء في المراكز أو في المواقع أو في فتحسم على الشخص الانضباطية لكي يكون مميزا عن الآخرين ويكون متداركا ومتفهما لبواطن العمل، ولا يمكن عمل ذلك إلا من خلال الالتزام بالأوقات، وبالذات يمكن الاعتماد عليه والالتزام عليه، الاعتماد عليه والالتزام معه في أمور ومهام ممكن تسند إليه. فالوقت واضح جدا أنه فعلا إن لم تقطعه فقطعك.
1: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. السؤال يا صديقي المستمع بشكل أكثر بساطة، هل تأتي بعد الدوام وتنصرف قبله؟ بماذا تحكم على نفسك إن كنت كذلك؟
2: طبعا بالنسبة للتأخير بالدوام الرسمي أنا ما أيد أن أحد يتأخر، ولكن طبعا في بعض الأحيان يعني ممكن أنك أنت بحكم عملك تتأخر لظرف طارئ يعني مثلا، أو لشيء غصبا عليك، غصبا على الإرادة، أو أما إذا كان الشيء هذا يعني دارج يوميا فهذا غير مقبول، ما أرضى فيه يعني، أنا واحد من الناس ما أرضى فيه. فإن شاء الله بإذن الله أرجو من كل أخ يسمع النصيحة أنه يلتزم في المواعيد، لأن المواعيد خصوصا مواعيد العمل منها إنتاج ومنها يحس براحة ويحل الراتب، وعدم الذهاب واللف والدوران هذا منها تأجيل العمل وضياع الوقت، وفي نفس الوقت يحس أن إنسان ما أدى واجبه ويحاسب عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد. لا شك بأن الوقت هو ثمين، والوقت له قيمته، ويجب أن يدرك الإنسان قيمة الوقت لأنه سيسأل عنه يوم القيامة. وورد في الأثر بأنه لا تزل قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، ومنها عمره فيما أفناه، ولذلك فهذا وقت محسوبا على الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها، وهذا يعني أهمية الوقت والمبادرة والبكر في ما يمكن أن يقوم به الإنسان من أعمال ومن بركة الله. ولعل أكبر بركة في الوقت هي بركة صلاة الفجر، فعندما الإنسان يستفتح يومه بصلاة الفجر فهو يبارك له إن شاء الله يومه. وعندما نقول الوقت فهو مثل ما يقال: ليس القطع ألا تمطروا ولكن تمطروا فلا يبارك لكم. فالوقت هو مقدار البركة الموجودة في الوقت، والموظف عادة عندما يستشعر قيمة الوقت فهو يستشعر ذلك في عمله، فعندما يحرص على إنجاز عمله فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في عمله، وعندما لا يستشعر مسؤوليته وقيمة عمله فلن يبارك له في وقته، لأنه هذا الهدف. ولذلك أنا أعتبر بأن الدقائق ليست معيار في إنجاز عمل، وليس الالتزام بالثواني في بدء عمل أو في نهاية توقيع، ولكن العبرة بما يديه الإنسان وإخلاصه وأمانته في مراقبة. ولذلك يقال كما ورد في الأثر بأنه في آخر الزمان تصبح السنة كشهر، والشهر كيوم، والشهر كأسبوع، والأسبوع كيوم، واليوم كساعة. ولذلك هذه من العلامات التي قد نجدها في وقت الحاضر والإنسان في عمله. فعندما يستشعر الإنسان الأمانة في عمله فهو سيحافظ على الوقت وعلى أداء العمل، وعندما لا يستشعر الأمانة فليس العبرة بالدقائق ولا بالثواني في مثل هذه الأمور. سدد الله خطانا جميعا لما فيه الخير والصلاح. شكرا.
4: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.

أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله. وشاعر هذه الحلقة هو لقيط بن يعمر الإيادي، شاعر جاهلي قديم مقل وأخباره أقل. لم يحدد تاريخ ميلاده ووفاته، له أبيات متناثرة لطيفة وقصيدة طويلة جيدة اشتهر بها، وللقصيدة قصة. إذ كان يعمل كاتبا في ديوان كسرى سابور ذي الأكتاف ملك الفرس، وكانت قبيلته إياد قد أجدبت بلادهم شمال جزيرة العرب فرحلوا إلى العراق، وانتشروا في ضواحي كاظمة وبارق والخورنق وشواطئ نهر الفرات حيث الخصوبة والمياه والزراعة، وكانوا يغيرون على الأهالي في أرض السوات، وكانت تلك الأراضي المعروفة بالجزيرة تحت حكم الفرس. فلما علم كسرى بغزواتهم أعد جيشا كبيرا لإخراجهم منها، وقد عرف لقيط ذلك بحكم عمله كاتبا في الديوان، فكتب قصيدته التحذيرية لقومه يصف فيها ضخامة جيش كسرى وما يبيته لهم من شر. وفي القصيدة تنبيه إلى أهمية اليقظة والاستعداد للدفاع عن النفس، ويستثير فيهم الحماس ويدعوهم إلى أهمية نبذ الخلافات وإلى التكاتف والصمود. ولكنهم كما ذكر في إحدى الروايات لم يلتفتوا إلى صيحاته التحذيرية واستمروا في غيهم، كما قيل إن القصيدة وقعت في يد كسرى أو أنه عرف بخبرها فقطع لسان لقيط، بل قيل قتله وغزا إيادا وهزمهم هزيمة منكرة وشردهم إلى أطراف بلاد الشام. والقصيدة طويلة تتجاوز 50 بيتا، وهي جيدة البناء فصيحة تشع بروح النخوة العربية، ويسرنا أن نختار لكم منها ما نعتقد أنه يفي بأغراض القصيدة.

0: يا أيها الراكب المزجي مطيته، يا أيها الراكب المزجي مطيته إلى الجزيرة مرتادا ومنتجعا، أبلغ إيادا وخلل في سراتهم، إني أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا. يا لهف نفسي إن كانت أموركم شتى، وأحكم أمر الناس فاجتمعا، ألا تخافون قوما لا أبا لكم، أمسوا إليكم كأمثال الدبا سرعا. ألا تخافون قوما لا أبا لكم، أمسوا إليكم كأمثال الدبا سرعا. أبناء قوم تآووكم على حنق، لا يشعرون أضر الله أم نفعا، فهم سراع إليكم بين ملتقط، شوكا وآخر يجني الصاب والسلعا. لو أن جمعهم راموا بهدته، لو أن جمعهم راموا بهدته شم الشماريخ من فهلان لانصدعا. في كل يوم يسنون الحراب لكم، لا يهجعون إذا ما غافل هجعا. للحرث يشغلهم، للحرث يشغلهم، بل لا يرون لهم من دون بيضتهم ريا ولا شبعا. وأنتم تحرثون الأرض عن سفه، وأنتم تحرثون الأرض عن سفه، في كل معتمر تبغون مزدرعا، وتلبسون ثياب الأمن ضاحية، وتلبسون ثياب الأمن ضاحية، لا تفزعون وهذا الليث قد جمعا. وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشاكم قطعا. ما لي أراكم نياما في بلهنية، وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا. فاشفوا غليلي برأي منكم وحصد، يصبح فؤادي له ريان قد نقعا. ولا تكونوا كمن قد بات مكتنعا، إذا يقال له افرج غمة كنعا، يسعى ويحسب أن المال مخلده، يسعى ويحسب أن المال مخلده، إذا استفاد طريفا زاده طمعا. فاقنوا جيادكم، فاقنوا جيادكم واحموا ذماركم، واستشعروا الصبر لا تستشعروا الجزع. صونوا جيادكم واجلوا سيوفكم، وجددوا للقسي النبل والشرع. اذكوا العيون وراء السرح واحترسوا، حتى ترى الخيل من تعدائها رجعا. لا تثمروا المال للأعداء، إنهم إن يظهروا يحتووكم والتلاد معا. والله ما انفكت الأموال، والله ما انفكت الأموال مذ أبد لأهلها، إن أصيبوا مرة تبعا. يا قوم إن لكم من إرث أولكم مجدا قد اشفقت أن يفنى وينقطعا. ماذا يرد عليكم عز أولكم إن ضاع آخره أو ذل واتضعا؟ يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيرا على نسائكم كسرى وما جمع، يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيرا على نسائكم كسرى وما جمع. قوموا قياما على أمشاط أرجلكم، ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا. هو الجلاء الذي تبقى مذلته، هو الجلاء الذي تبقى مذلته، إن طار طائركم يوما وإن وقع.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: قهوة الصباح.

التواصل الرحيم. كثيرا ما نستهين بأثر ما نقول، ونظن أن الكلمات مجرد أصوات تذهب مع الريح، لكن الحقيقة التي يدركها أصحاب القلوب اليقظة هي أن الكلمة موقف وانعكاس دقيق لكل ما نحمل في أعماقنا من وعي ورحمة. الكلمة يا رفاق ليست حروفا مرصوصة، بل هي جسور نبنيها لنصل بها إلى أرواح الآخرين، أو جدران نبنيها لنعزل بها أنفسنا عنهم. إنها الترجمة الحقيقية لنضجنا الإنساني والصدى المسموع لنوايانا الخفية.

قد نقول أحيانا، وماذا ستغير كلمتي في واقع مرير؟ والحقيقة أن الكلمة الرحيمة قد لا تغير الواقع المادي المحيط بنا، لكنها تملك قدرة مذهلة على تغيير شعور الإنسان تجاه هذا الواقع. إنها تحول البرد في قلب المتعب إلى دفء، والظلمة في عين اليائس إلى نافذة ضوء. الكلمة لا تزيل الجبل من طريق السائر، لكنها تمنحه القوة واليقين ليواصل التسلق بقلب لا يعرف الهوان. تأملوا معي تلك العبارات التي قد نراها صغيرة أو بسيطة في حجمها، لكنها في ميزان الروح ثقيلة الأثر. عبارة مثل أنا معك، أو أشعر بك، أو لست وحدك في هذا الطريق. هذه الكلمات هي البلسم الخفي الذي يضمد جرح النفس دون أن نراه. إنها قادرة على تخفيف ثقل الأيام ومداواة الخواطر التي أرهقها الصمت.

الأصدقاء وزن لا يقاس بطولها ولا بموضع سقوطها في القلب، وعبارة صادقة في لحظة انكسار قد تكون هي الكلمة التي تنقذ ولا تنسى مهما دارت الأيام. لقد علمتنا التجارب أن القلوب المثقلة بالتعب لا تحتاج دائما إلى حلول منطقية أو نصائح جافة، بقدر ما تحتاج إلى تواصل رحيم يشعرها بآدميتها. نحتاج أن نصبح أكثر وعيا بما نقول وأشد رحمة حين نتكلم، لأن الكلمة الجارحة تترك نتبة في الروح قد تطفئ نور الثقة، بينما الكلمة اللينة هي صدقة جارية في ميزان الأخلاق تبني في نفس السامع قصورا من الأمل.

التواصل الرحيم هو أن تدرك أن خلف كل إنسان تقابله معارك لا تعرف عنها شيئا، فاجعل من كلماتك مظلة تحميه من هجير الخيبة، ومن عباراتك يدا حانية ترمم ما تحطم من أحلامه. فإننا نختار اليوم أن نكون عكس ذلك تماما، نختار أن تكون ألسنتنا مفاتيحا للطمأنينة، تفتح الأبواب المغلقة في وجه اليائسين، لنجعل من كلماتنا بلسما لا جراحا، ولنمضي في هذه الحياة ونحن نمد الجسور والود والرحمة في كل مكان. تذكروا دائما أن العبارات الصغيرة في حجمها الكبيرة في وقعها هي التي تبقى حين يرحل كل شيء. فليكن تواصلكم وعيا، وكلماتكم نورا، وأثركم في نفوس الخلق دعاء خفيا يرتفع للسماء، لأنكم كنتم يوما ما الكلمة التي أنقذت ولم تنسى. امضوا بقلب رحيم وكلمة تشرق في أرواح الناس كشمس الصباح، دافئة منيرة وباقية أبد الدهر.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا.

حين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية.
2: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر.
4: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلا أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحاً في الرياض. موجز لأهم الأنباء. جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من أوزبكستان القادمين لأداء فريضة الحج. هيئة الطرق تعزز التكامل مع وزارة الحج وأمانة العاصمة المقدسة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن لتحسين تجربة تنقل الحجاج. تحت رعاية وزير الداخلية، الخدمات الطبية تنظم منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة منتصف الشهر الجاري. سدايا تعزز التحول الرقمي في طريق مكة بطريق مكة بإسطنبول. نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يزور صالة مبادرة طريق مكة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. انطلاق خط شحن جديد يربط أوروبا بموانئ السعودية بدءا من 10 مايو. انطلاق ملتقى المهارات والتدريب وعد في القصيم. الشؤون الإسلامية بالقنفدة تنظم ندوة علمية عن دور المسجد في تحقيق أمن الفرد والمجتمع. وزارة الرياضة تنظم مبادرة رياضة بلا عذر بالمدينة المنورة. انطلاق ماراثون ينبع تركض في نسخته الثانية. مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من 1,300,000 لتر من المياه في الحديدة. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,500 كرتون تمر في عدة محليات بولاية سنار بالسودان. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 72,600 قتيل. انتهى الموجز في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011 40

0: 5-3 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
1: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم صحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء بالطاقة الإيجابية والحيوية. صباح بداية الأسبوع، صباح يوم الأحد، ما أدري عاد اللي تحبونه ولا لا، بس أنا ما أحب. صباح الخير، صباح السعادة، صباح البهجة، صباح الطاقة الإيجابية، صباح البدايات الجديدة والجميلة، صباح الانطلاقة نحو غد مشرق، صباح إن شاء الله تحقيق الأمنيات، صباح دائما الأحد البدايات. دائما اللي مجل شغله يقول والله بخليها الأحد، يلا سوها، بروح الجيم الأحد، بروح أسوي شغل فلانية الأحد، يلا جاء الأحد شوفوا مش قاعد تسوي، ها بدايات ولا باقي ولا مكنسل ولا مجل لبكرة، ويلا وهلما جرى وتأجيل إلى أجل غير مسمى. فابدأ عزيزي، ابدأ يومك بهذه الطاقة الإيجابية، واتخذ قرارك في أن تبدأ أول خطوة من الشيء اللي ودك توصل له إن شاء الله، سواء جسم مثالي، سواء زيادة في الدخل، سواء بداية مشروع، سواء كورسات جديدة، سواء قراءة كتاب، أي شيء تريد أو تود إنجازه أو الوصول إليه، ابدأ بخطوتك الأولى. بمجرد ابتدائك بالخطوة الأولى صدقني راح تتوالى الخطوات وتستمر الخطوات نحو الحلم ونحو الهدف المرجو. الله يسبحكم بكل ما تحبون، حياكم الله في برنامج صباح المملكة على ثير إذاعة الرياض، البرنامج المتجدد معكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 7 صباحا وحتى 10، كوكتيل صباحي على مودك أنت وبس عزيزي المستمع، يضبط خاطرك، يضبط مودك، يضبط كل ما فيك، معلومات، مشاعر، وكلنا نغني في نفس اللحظة وتقلب على جمر الغضة إن شاء الله، من غير الغضة يعني. خلونا أيضا نصبح على فريق العمل من الإخراج والتنفيذ عبد العزيز الجربوع، ومن الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. بإذن الله سأكون المرافق الشخصي لكم من خلف المايك، العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي. ضبط القهوة وسحب على الشاي عزيزي، عليك منو يقول لك شاي بالشاي، خليك على القهوة. فاصل غناي، ضبط المود وضبطها، ارفع لي الصوت شوي وتعال اضبط مودك اكثر معي. واضح ولا مو واضح؟ يلا اطلع اخوي.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم من جديد في برنامج صباح المملكة على أثير ذات الرياض. حياكم الله أينما كنتم وأينما حللتم، السيارات والطائرات في الغواصات أم في السفن والقطارات. ومثل ما عودناكم مستمعينا كل حلقة يكون عندنا موضوع نتكلم فيه ونتناقش فيه ونشوف وجهات النظر واختلاف الآراء، ودائما بنطلع بخلاصة جميلة نستفيد منها كلنا بلا استثناء، سواء كمذيعين ولا كفريق عمل ولا كأنتم أصدقائنا أصدقاء برنامج صباح المملكة. طبعا بما أنه الأحد فدائما ما يكون مواضيع مرتبطة بالرجعة والعودة للعمل بعد الإجازة، بعد الويكند، بعد الخميس بعد الجمعة والسبت، دائما ما نتكلم عن الموضوع يتطرق للشركات وبيئات العمل والمدراء والموظفين وما إلى ذلك. لكن اليوم ما بنجيب طاري المدراء، اليوم بنجيب طاري الموظفين فقط، ونتكلم عن قضية يعني شلون أنه ممكن أنت تخلق بيئة تنافسية في بيئة العمل. يعني أحيانا يقولون والله خلق البيئة العمل التنافسية بتوكيل المهام للأشخاص بكل يعني بالتساوي، مثلا مين يجيب أعلى تارجت، في ناس يقول لك لا والله بالحضور والانصراف، لا والله في ناس يقول لك بالالتزام التام كموظف مثالي. طيب هل تشوفون أنه خلق التنافسية في بيئة العمل مستمعينا، هل تشوفون أنه شيء صحي؟ ويعني مثلا انهم يحطون موظف الشهر وتكريمه ودعم وما الى ذلك، هل تشوفون هذا الشيء دعم ايجابي يصب في مصلحه المنشاه ويرفع من كفاءه الموظفين ويخلي الموضوع في تنافس والصعود الافضل واخراج افضل ما في الموظفين في هذه المنشاه، ولا تشوفون العكس؟ يعني ممكن يزيد نسبه التوتر بين الزملاء، الغيره ذي سميها غير سميها حسادة نوعا ما، شيء من الحسد، ولا تصيد بين الموظفين، ولا ممكن يسبب مثلا حرفيا يصير كل واحد يعمل بشكل مستقل ولا يتم فيه روح العمل الجماعي بسبب هل الجائزة أو مثلا التكريم اللي ممكن يحصل كموظف الشهر أو ما إلى ذلك، أو أيا كانت الفائدة المرجوة من الحصول على هذا الدعم من قبل إدارة المنشأة. فعلمونا وشاركونا على 011-40-53، ويعني خلونا كذا نتكلم قول بالعامية، هل تشوف أنه في مسمى موظف الشهر يفيد المنشأة ولا بزيد الحسد والحساسية بين الموظفين؟ باختصار شلها تقول لي والله أنت عقدت السؤال، لا يا عزيزي جبتك على مودين، أعطيتك التفاصيل وأعطيتك البساطة وانت اختار. فعلوني وشاركني على 011-40-53، ومعنا اتصال نقول هلا يا فؤاد.
1: هلا والله أخو زاد.
0: هلا وسهلا
1: حبيب قلبي، والله شلونك؟
0: هلا أخو قلبي شلونك؟
1: الله حيك الحمد لله. بس ذكرني بالموضوع فهد، الله يعطيك العافية.
0: لا لا لا لا لا يا فؤاد،
1: لا لا والله فتحت الاذاعه الرادو
0: شرحت مرتين وعدت
1: يا يعني مالي خاطر،
0: تستاهل خاطرك مليون خاطر فؤاد
1: حبيبي وحياتي.
0: ايوه كده،
1: لو كان عندك لي خاطر تعطيني الموضوع.
0: ألا
1: يا شاطر
0: الموضوع يا فؤاد، يقول لك هل تشوف انه ممكن قضية أنه مثلا يكون فيها موظف الشهر أو الموظف لهذا الشهر، موظف لهذا الربع الأول من السنة، فلان بن فلان، هل تشوف أنه الشيء هذا يشجع الموظفين على أن يبدعون أكثر ويبحثون على الإيجابية والإنتاجية أكثر في العمل، ولا تشوف أنه يزيد الحسد والحساسية والتصيد لبعضهم البعض؟ إيش رأيك؟
1: لا لا والله في يعتمد على حسب الشخص، يعني بعض يعني على حسب نيته، يعني بعض الناس يعتبرها تشجيع وتحفيز للموظف. يعني
0: ايش شاف النية هذه الرب النية هذه فؤاد الرب يعني الله يدرى بيها، يعني فهمت كيف؟ لكن احنا نقول شلون، هل تشوف انه فعلا يأيد يرفع من ايجابية المنشأة ولا يسبب بينهم مشاكل وحساسيات وحسد وتصيد؟
1: لا والله ما يسبب. انا من ناحيتي انا يعني كموظف اشتغلت في عدة قطاعات في الشركات الاهلية والحكومية، ما شفت يعني الا والله حف يعني يشجع، ما شفت حزازيات يعتمد على الموظف يا فهد والله.
0: سلام.
1: حتى لو في كان في خلاف يقدر يسوي من العدو صديق، يعني والله يعني خلي الناس تحبه والموظفين والرؤساء هو الموظف يعني طبعا يبدع في عمله وسكن أخلاقه. طبعا أنا عدة والله أعوذ بالله من كلمة أنا عدة شركات قطاعات خاصة شغلات حكومية الكل الحمد لله يشكر علي يعني من مدير إلى رئيس إلى موظف
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: فهذا عندي بس بيتين بس بعطيني نص دقيقة بس
0: يلا يلا صار صار
1: عن الوطن. والله وطني الحبيب والله إحنا وطننا الحبيب يعني يجب أن نحبه ونحميه ونكون جنوده يعني.
0: يا سلام يا سلام
1: يعني أنا والله والله يعني عشقي عمي للوطن معليش على الكلام ده والله يعني يقول
0: سم
1: أنا مسلما يهوى مديح بلاده يا موطني أتلعثم ماذا أقول وفيك مسقط رأس من جعل البلاد منارة لا تظلم ماذا أقول وفيك أعظم قبلة وقبلة جمعت وغيرك يقسم ماذا أقول والسعود لها درعا وجيشا ثائر لا يهزم ماذا أقول وفيه شعبا شامخا بمكارم الأخلاق دوما يكرم أبطال حربا رفرفت راياته من أجل نصرا يحتفيه الأبصم ماذا أقول وموطني يحيى به كأنه أما تعبت وترحم ماذا أقول وموطني منذ القدم كأنه البصير لمن يراه ويظلم ماذا أقول وسيدي سلمان قد ساد البلاد كما يسود الهيثم وولي عهد قائدا متحكما يضع النقوط عبر الحروف ويحكم يا موطني إني فصيح عاقلا لكنني يا موطني أتلعثم.
0: الله الله الله صح سانك شفوات شكرا لك
1: يعطيك العافية
0: وصباح الجمال وصباح الطاقة الإيجابية والانتماء شكرا لك حبيبنا حبيبنا فهد دخل ولا
1: تحياتي إلى عبد العزيز رجوع بالسلام الحمد لله على سلامة
0: الله يسلمك وصل وصل وصل وصلت التحية يا مرحبا. طيب ومعنا فاطمة.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: صباح الخير.
0: صباح النور. أوف أوف أوف فاطمة كنا المود لك عليه.
2: ليه؟ لا والله قهوتي جميلة.
0: إيه زين. يا سلام. يا سعيد.
2: باقي النوم شوي.
0: يا مرحبا.
2: لازم صح صح شوي. قلنا نكلمكم صارف معاكم.
0: يا مرحبا. يا مرحبا بك. يا مرحبا بك.
2: الله يسلمك.
0: ها فاطمة. إيش رأيك؟ راح دوامك. وكأنك يعني سمعت الموضوع قلتي ها؟ والله.
2: والله والله الموضوع لامسني لأن جد يعني أنا أشوف إنها خلق روح تنافس في العمل سيء جدا ويسبب عداوة بين الموظفات. هذا شيء تجربة يعني واقعية.
0: يا ساتر.
2: إحنا العام الماضي في تقييم الأداء السنوي عندنا.
0: أيوة.
2: للأسف إنهم خسفوا بأغلب التقييم بسبب وشو؟
0: وشو؟
2: إنهم ينظرون للكم ما ينظرون للكيف والجودة.
0: أيوة.
2: يعني كم إنجاز الموظف كم أخذ عدد يعني مراجعين أو مراجعات يعني بالأحرى يعني هذا عملنا إنه أوكي إنه كذا إنجازه تمام. لا طيب ما ينفع في جودة عمل في حضور انصراف في أشياء المفروض تنظر لها.
0: يا سلام.
2: وللأسف إنه من ركزوا على العدد صار في تناقض فظيع في العمل وصار في طق وطاق الله وكيله.
0: يا ساتر يا ساتر. طيب هل هل صادفتي فاطمة إنه ممكن واحدة تتصيد لك الزلة أحد تتصيد لغيرها؟
2: لا شوف أنا مشرفة في القسم تمام. للأسف الحمد لله أنا يعني مو للأسف الحمد لله الحمد لله إني ما صادمت أنا مع الموظفات.
0: يا سلام.
2: لأنه مو عملي نفس عملهم تمام. لكن أنا مشرفة عليهم لكن للأسف قعدت أفكك بينهم.
0: أوف أوف أوف أوف أوف.
2: والله يعني شوفي لا أنا أخذت عدد أكبر هي يعني بإنجازها بيصير أعلى مني ليه؟ بدأوا ينظرون لهذا المنظر يعني.
0: بس غريبة بس غريبة ليش تتوقعيني فاطمة إنه ممكن تصير هالمشاكل والهوشات والمدري ليه ليه طيب ليه يعني هل
2: إيه لأن كل يبي يأخذ عدد أكبر من الثاني طالما إن التقييم ينظرون لهذا الشيء كلهم يبغى يأخذ عدد أكبر. فأنا إيش صرت أسوي؟ والله العظيم صرت زي المراقبة فوق راسهم خلاص خذي ستة وقومي خذي ستة وقومي عشان يصير إنجازهم واحد.
0: أيوة.
2: فما يصير بينهم يعني عداوة وبغضاء. فخلق روح التنافس بين الموظفين ابدا سيء جدا جدا جدا. حلو التعاون حلو لنا روح الفريق حلو لنا يعني انا اشوف انه ممكن ايه خلق التنافس من ناحيه الحضور والانصراف يعني مهما كان جوده عمله بس انه ما يحضر وينصرف لا انا ابغى الموظف اللي بيفيد العمل بيفيد المنشاه يعني المفروض انهم ينظرون لهذا الجانب ما ينظرون للعدد للكم ان هذا موظف الاسبوع هذا موظف الشهر لانه اخذ عدد اعلى لا ما ينفع.
0: يا سلام يا سلام يا سلام.
2: اي فانا من تجربتي انا اشوف انها سبب عداوه جدا بين الموظفات والموظفين.
0: والله يا احسنتي بس الله يعينكم يعني صراحه، لانه أيه. امر غريب جدا صراحه انك ترى مثل هذه المشاكل يعني المفروض
2: هي روح البشريه كذا فيها فيها تنافس الله. فيها غيره واذا في احد زرع هالشيء ويعني حتى مهما كانت شخصيه الشخص لا ينقلب على شخصيه ثانيه، لا انا ما ابغى احد افضل مني.
0: يا ساتر يا ساتر.
2: اي فشخصيات كثير صدمتني انا بعد التقييم، يعني ما كانوا يعني كانوا لطيفين هادين، فروح التنافس بين الموظفين والموظفات ابدا سيء سيء جدا. احنا لنا يعني انا من اقول لك صرت اعطيهم نفس العدد الحمد لله رجعوا هدوا.
0: ايه ابعد عن المشاكل بنت الحلال.
2: بس انا تعرف اني صرت زي المراقب فوق راسي تعبوني فما ينفع الموضوع ابدا.
0: الله يعطيك العافيه فاطمه.
2: الله يعافيك
0: وشكرا لك على المشاركه.
2: اشارك معك
0: طول لي عمرك صباحك السعد. يا هلا وسهلا يا فاطمه. يا مرحبا يا مرحبا حياك الله. طيب من معانا احمد.
3: يا صباح الوردي وصباح الجمال.
0: الله الله
3: يا فهد
0: سم.
3: احنا الان لو عاوزين نختار موظف الشهر الحين في ساعه الرياض انت الحين ما تفوز ما تنجح، انت كل جلسه يومين غايب كل يومين غايب.
0: اخي عادي يتهنى بها غيري.
3: نحن ندي تهاني وندي يعني بدريه معليش نديهم، لكن انت كل اجازه بين اجازه واجازه ما اخذ اجازه
0: عادي ما محتاج يعني ما احتاج احد يكافئني انا كافئ نفسي.
3: ايه ولد اقول الزمن دول العهد الالكتروني من على البعد. والله انا اقول دائما يا فهد شوف
0: قل لي
3: مدرسه هذه الاذاعه الرياض انا دائما طبعا انت عارف انا هي عباره عن مدرسه
0: ايوه يا سلام
3: وعباره عن جامعه.

0: لنا كل يوم محاضرات صراحة نستفيد منها. يعني شوف موضوع اليوم اللي هو حافز أو تميز الموظف.
1: أيوة.
0: بحيث إنه يعني أنتم الآن بتشحدوا وبتحشدوا الهمة في الموظفين، يكون في تنافس إيجابي. فأنا في رأيي إنه أول حاجة لا بد من هذه الثقافة، ثقافة موظف الأسبوع أو موظف الشهر.
1: ليه طيب؟
0: أيوة، يكون بعدد إنهاء المعاملات. يعني مثلا انت مثلا اللي رأست إذاعة الرياض،
1: طيب
0: مثلا ابراهيم الجربوع بدرية تهاني فهد،
1: يا سلام،
0: انتم يشوف ان احنا انهينا كم معامله. يعني فهد انهى كم؟ ممكن يكون فهد انهى في الشهر 15 معامله.
1: حلو.
0: جاء مثلا ابراهيم انهى 4 معامله.
1: حلو.
0: مع انه قاعد يحضر يوميا، انت بتحضر يوميا، ليه انت تنهي 15 معامله وابراهيم ينهي 4 معامله؟
1: يا سلام.
0: صح؟ انتوا الاثنين قاعدين تحضروا. انا ماني عاوز اي واحد يجي يحضر زيه زي الدرج او زيه زي الطاوله. يكون قاعد. فلا بد من يعني يكون في احصاء لانهاء المعاملات للموظف. في نهايه الشهر نعمل له تكريم، اي حاجه نعمل تكريم كده. بعدين ما بالضروره يكون التغييم الايفالويشن يكون من داخل المنشأة. ممكن نعمل نظام كوتشينير، أسئلة كده من برا كده، الجمهور، المعاملات، بعض الناس. الآن بعض الشركات عندكم لما تتصل على التليفون الهاتف يقول لك معك التغيير، معك التغيير موجود الآن هذه الحاجة. ولكن لا بد إنه تكون في نظام تغيير للموظفين. هذا بيحشد يوم الهمم، بيزيدهم بالاهتمام، الإخلاص، الحضور. يعني أشياء كثيرة جدا جدا لما نحن يكون عندنا، حتى في اللبس، حتى في المظهر، يعني يكون لابس زي الوطني، لابس الشكل الوطني، حريص الهندام. يعني من الباركينج تكون واقف صح عن الباركينج صح، يعني يكون في موظف مميز.
1: يا سلام.
0: يحاول بقدر المستطاع عشان نحن ندفع هذه الإيجابيات.
1: يا سلام يا سلام يا سلام.
0: بس أنا عندي تعقيب على الشاعر القلبي، يعني الشعر.
1: أيوة
0: يا أخي، هذا المفروض يكون صراحة متصل الأسبوع برضو. خلينا نحن نعمل برضو، نحن كلنا كذا بنتصلوا وأصدقاء إذاعة الرياض، برضو نقيم واحد.
1: الله.
0: يعني الرجل ده قال جملة جميلة طبعا فيها جناس وطباق. قال قبلة وقبلة.
1: أيوة.
0: قبلة وقبلة، شوف تتشابه في الحروف وفي عددها لكن تختلف في التشكيل. هذا يسموه الجناس والطباق التام.
1: الله.
0: في البلاغة يعني تم الطباع.
1: يا سلام يا سلام.
0: فتحية لهذا الشاعر اللي يتكلم عن الوطن، وتحية له والله. ونحن كلنا نحب المملكة العربية السعودية لأننا أصبحنا جزء منها. 26 عام يا فهد.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: يعني من أنت كنت في الروضة قبل 26 سنة، أنت كنت في الروضة، يعني أنا كنت في المملكة. تحياتي لك يا فهد، تحياتي لكل الطاقم.
1: حبيبنا حبيبنا أحمد، يا أهلا وسهلا يا مرحبا. حياك الله. يا هلا يا هلا. الله الله. يعني الآن فيه يعني رأيين تقريبا، أو خلنا نقول في آراء تتفق على أنه والله فيه يؤيدون قضية التنافسية وموظف الأسبوع وموظف الشهر، وفيه آراء تنفي هذا الشيء، ممكن لأنه تسبب مشاكل وحساسيات بين الزملاء أو الزميلات فيما بينهم. طيب معنا اتصال عبد العزيز.
2: السلام عليكم. صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله. صباح النور. يا أهلا وسهلا
2: أستاذ فهد، كيف حالك؟
1: حياك الله. يا مرحبا، بخير الله يعافيك، بشرنا عنك.
2: الله يعافيك، الله يطول في عمرك. والله أنا أشكرك على محتواك هذا، وأنت أصلا دائما رائع ودائما متقدم.
1: يطول لي عمرك، لا خلا ولا عدم.
2: تسلم تسلم. الحقيقة يعني سؤالك اللي طرحته أو الفكرة اللي أنت طرحتها في بيئة العمل والتنافسية،
1: نعم،
2: هي أصلاً هذه دائماً تكون التنافسية المالية، طبعاً هي دائماً مالية أكثر مما هي تكون ورقية أو شهادية يعني. فتكون دائماً عند أصحاب الشركات والبزنس.
1: أيوة.
2: ولهذا فعلاً تخلق مشاكل بشكل غير طبيعي.
1: يا ساتر. ليه؟
2: بالإضافة طال عمرك إلى أنه الاختلاف يا أخي القدرات عند الناس. يعني هذا شخص يستطيع إنه مثلا

0: ينتج أكثر بسبب أنه عنده القدرة هذه أو ملكته في المكان هذا. بينما ترى الأشخاص الثانيين ترى يؤدون نفس الشيء وأجمل بس ما عنده القدرة هذه.
1: يا سلام فعلا.
0: فهي قدرات صراحة شبهها بالطلبة، شبهها بالمعلمين، شبهها بالمستشفيات، بالممرضين، شبهها بالدكاترة. طيب لكن ترى كلهم في الأصل ترى واحد. فهي دائما حقيقة تخلق من خلال تجربتي مع الإخوان أو مع الزملاء أو في ميدان العمل كانت تخلق ترى حزازيات كثيرة ومشاكل. من هو اليوم اللي نستطيع أن نكرمه؟ هو الشخص اللي يؤدي عمله ووقته وجهده لهذا المكان وحبه لهذا المكان، بعيدا عن الحسد والبغضاء والقيل والقال. هذا هو الذي يكرم صراحة.
1: يا سلام.
0: لكن لما تجي للعمل الإداري ما ما ما, ما لم يسبق أننا سمعنا في العمل الإداري بشكل طبعا إداري أنه كرم شخص ماديا، دائما يكرم بشهادة شكر أو كذا، ودائما تعطى نهاية السنة الحالية. لكن هي التنافسية دائما، الأمور المالية دائما تكون عند أصحاب البزنس، وقد ترى يضربون بعض البعض من أجل يلا شوفوا هذا كم حقق من تارجت، شوفوا هذا كم سوى، شوفوا كذا شوفوا كذا. بالإضافة إلى أن المدير ترى يكون يمين، بعض المدراء عنده عقليته تميل، مثل أنت الأخ فهد إعلامي، لما يكون عندك شركة أو مؤسسة وتستقطب إعلاميين يمكن 80% يحملون، طبعا هم 100% يحملون شهادة الإعلام، لكن 80% دخلوا للإعلام بسبب أنه ما وجدوا إلا هذه الإدارة ولا هذا القسم.
1: نعم.
0: و20% لا عندهم حب، فتجد أنك تكرم هذا الإعلام لأنه هاوي. بينما ترى الآخرين قد ينتجون أكثر بس ما هو هاوي، يعني لم يصل للحد اللي يليق بعقلية المدير.
1: يا سلام.
0: أرجو أن يكون يعني كلامي واضح
1: وفهم
0: القصد. ولا والله أنا أتمنى أن الجميع ينبسط، وأتمنى أن الجميع
1: كلام
0: يكون رائع في عمله، وأتمنى الإنتاج دائما لكل موظف بعيدا عن الأمور المالية. الأمور المالية هي المحك الرئيسي في العلاقات.
1: يا سلام. وفعلا في الشركات وفي الأماكن وفي المنشآت ترى فعلا هناك التدخل المالي دائما ممكن يعني انه يسبب بعض الحزازيات، فلان جاه واحنا ما جانا، فلان ما ادري ايش، طيب احنا كلنا نداوم نفس الساعات نفس الإنتاجية. شكرا لك عبد العزيز، طول لي عمرك على المشاركة.
0: الله يوفقك واتمنى لك يوم انت وزملائك يوم سعيد.
1: وياك ان شاء
0: الله. الله يحفظك واتمنى انك دائما تستمر في هذا النهج.
1: طول لي عمرك.
0: والله يحفظك ويحفظ كل مستمع ويحفظ وطننا الغالي وحكومتنا. وإلى التقدم إن شاء الله.
1: وياك إن شاء الله يا عبد العزيز، شكرا لك على المشاركة الطيبة. فعلا ترى ذكر نقطة مهمة جدا يا جماعة متصل عبد العزيز، يعني فعلا فعلا ترى الإضافة المالية، هو خلنا نقول المكافأة المالية، وخلنا نقول الزيادة المالية اللي ممكن تحصل للشخص بشكل سنوي أو بشكل مثلا كل 6 أشهر على حسب نظام منشأة العمل، أحيانا يزيد الحدة بين الزملاء. أي نعم الكل يبغى مثلا يتكرم، الكل يبغى يكون محل تقدير الكل، لكن ذكر برضو نقطة ترى الله خلق وفرق جماعة، والناس قدرات، في ناس تقدر تدخل المكان وتنجز فوق 100 معاملة. الله خلق أنه يشتغل، سبحان الله، هو يحب الشغل، يحب متعدد المهام، وفي شخص يداوم نفس الشخص هذا بنفس عدد الساعات بنفس عدد الأيام، لكن إنجازه بسيط قليل، خلاص ينجز اللي عليه وصلى الله وبارك. هل يستوي الشخص هذا مع هذا؟ طبعا لا. لكن المصيبة الأكبر أن في أشخاص إنجازهم هذا هو اللي مكتوب على قولتهم في الكتاب، ويحتجون على الأشخاص المنتجين الأكثر، بيجيك يقول لك وش الحجة؟ والله ما حد طلب منه، والله ليش يشد حياته، طيب هذا يخرب علينا. طيب هي ما هي قضية تخريب يا جماعة، بقدر ما أنها اللي هي تمكين للبقية وأيضا للأشخاص اللي فعلا منجزين لمهامهم بطريقة محدودة أنه يبتكر، يبدع، يقدم أكثر، ينتج أكثر. صح أنه الالتزام مهم، صح أنه الحضور مهم، صح أنه إنجاز المهام المطلوبة منك فقط مهم وكثر الله خيرك، بس برضو ما يمنع أن الشخص ممكن يؤدي شيء يفيد منشأته ويفيد هذا في حال وجد هذا التقدير. أنا ما ودي أقول صراحة والله الآن فهد يقول على منبر إذاعة الرياض أنه والله الشخص إذا ما لقى التقدير ما يشتغل. لا لا، اشتغل عزيزي، سوي اللي عليك، أهم شيء تبري ذمتك أمام الله، لأن راتبك هذا لازم تحلله في الأول وفي الأخير. لكن لا تعطي فوق طاقتك في مكان لا يقدرك، هذه نصيحة مني، حتى لا تصل إلى مرحلة الاحتراق الوظيفي، ربما تكره العمل، ربما تبحث عن العمل الحر بسبب عدم وجود التقدير في هذه الأماكن أو هذه المنشآت. لكن الجميل أيضا أن يكون عندك فكرة، بس فكرة، أن هناك أماكن تقدر الأشخاص المنتجين والمنجزين، فلا تستسلم لمكان واحد وترضى بهذه المنطقة وتقول والله ما في خير، ما في زيادة، ما في مدري، لا، ربما هناك أماكن أفضل تعطي، لكن ربما أنت تعودت على هذه المنشأة ولا تحب التغيير أو تخاف من التغيير. طيب، معنا اتصال علي.
2: يا هلا بصوت الصباح.
1: هلا وسهلا، يلا حيا.
2: اهلا بالطاقة الايجابية.
1: ما شاء الله، وش بقيت؟
2: اهلا بالمذيع المتألق نجم الصباح.
1: ما شاء الله، انت الايجابية كلها ما بقيت.
2: فهد الغامدي.
1: ما شاء الله، ما شاء الله.
2: الايجابي صاحب الضحكة الحلوة.
1: يا هلا يا هلا، والله ما شاء الله ما بقيتنا شيء من الايجابية يا علي، بسم الله عليك، ما شاء الله. يا الله حي، الله يديم الضحكة يا رب.
2: يسعدك يا فهد، ايش اخبارك؟
1: طيب، بشرنا عن كيف امورك؟
2: والله بخير يا وجه الخير، الحمد لله. يعني انا سمعت فؤاد، سمعنا متصلة فاطمة، سمعنا ابو حميد، سمعنا عبد العزيز، ارى يعني جدا جدا مميزة والله العظيم،
1: وكلها ترى من فعلا من بيئة عملهم او من مثلا من الاماكن اللي شاركوا حسب خبرتهم في الحياة. فعلمني انت وش رايك علي.
2: انا والله يا فهد يعني اتفق مع في مسألة ذكرها عبد العزيز المتصل تقريبا الرابع،
1: هو اللي قبلك على طول.
2: ايه اللي قبلي
1: سم،
2: فقال كلمة يعني انا اشوف والله لما فيه يكون زي ما تقول فيه يا فهد، يعني في مسألة الزيادة مثلا هذه اللي تحصل بين هذه سببها ان الشخص حتى يكره الشغل اللي هو فيه، يكره الوظيفة اللي هو فيها.
1: يكره الوظيفة بسبب ايش؟
2: بسبب انه فيه واحد من الموظفين من زملائه حصل على ترقية وازداد الراتب وزاد الراتب.
1: طيب ليه شكرة؟ طيب ليه؟
2: يعني في قلبه مثلا شيء على هذا الشخص، ليش الشخص هذا أفضل منه زي كذا يعني.
1: اي طيب ليش ما يكتشف انه ليش الشخص هذا تميز واخذ هذا الترقية واخذ هذا اخذ هذه الامتيازات يعني.
2: يعني انا يعني انا مثل ما أحب نفسي أحب الغيري.
1: يا سلام،
2: الله يرزق إن شاء الله أضعاف أضعاف. أنا في شغلي بعد اللي علي وخلاص.
1: أحسنت. إيه شوف هذه، شوف إحنا هذه القلوب النقية، عشان ما ودنا ندخل في النفس لأن النفس أمارة بالسوء، لكن القلوب النقية اللي ناس تجاهد عشان تجعلها نقية وتحافظ على صفائها، وأيضا لا يشوبها قضية الحسد وحب مثلا تمني زوال النعمة من الغير. لكن برضو الشخص اللي يعني انت ذكرت نقطه جميله ترى لقضيه انه الشخص فعلا يحب الخير لغيره. طيب انا احب الخير لغيري وما شاء الله الله يبارك له في ترقيته ويبارك له في ماله، لكن خلينا نفكر فيها بهذا. طيب هو الناس ترقت من حولي، انا ليش ما ترقيت؟ ليش ما نظر الشخص لهذه النقطه؟
2: ايوه ممكن يعني زي ما قلت يا فهد، يعني هو ممكن حاس انه فيه شيء مثلا مقصر فيه زي كذا يعني، يراجع حساباته في دوامه هذا.
1: ايوه يا سلام، معناته انه التقصير منه.
2: يعني هو بعدين يفكر يقول ليش فلان ترقى قبلي مع اني توظفت انا قبله زي كذا يعني.
1: ايوه
2: فعيد حساباتك اللي كنت فيها، تعرف انه في شيء.
1: يا سلام، اي ممتاز، تشوف دام فيها مراجعه للنفس معناته انه الشخص هذا ماشي في الطريق الصحيح. يعني انت من كلامك هذا نقدر نقول انه موضوع التنافسيه امر مرغوب في المكان، ولا ممكن يسبب مشاكل وحساسيه وحسد؟
2: والله يعني يسبب الحسد.
1: يا سلام يا سلام يا اخي علي فين وديك يا علي؟
2: انا منك يا فهد ترى، وترى فيه اغنيه بهديها لك ان عبد العزيز سمعنا فيها.
1: ايوه
2: اهتم فينا عبد المجيد لفهد الغامدي. فهد الغامدي خصيصا عبد المجيد.
1: يا ساتر يا ساتر، سمعت لاداد العزيز اهتم فينا عبد المجيد يقول ها. يا سلام يا سلام، خلاص وصل الطلب حبيبنا علي، لا خلا ولا عدل.
2: طيب
1: صباحك سعيد، يا اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا، من معنا؟ عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير لكم ولطاقم البرنامج. حياك الله أخي فهد، شلونك؟

0: مرحبا بالخير، طول لي عمرك، يا هلا وسهلا.
1: نسبة للموضوع عشان ندخل على طول، أنا مع لوحة الشرف هذه،
0: يا سلام،
1: فيها نوع من التحفيز إذا كان فيها مصداقية وعدالة.
0: أيوة، تعال
1: حتى خطي.
0: أيوة، شلون
1: تبعد عن المجاملة؟
0: أي هذا اللي أنا ودي. طيب شلون تتحقق المصداقية والعدالة؟
1: والعدالة خلاص ما في مشكلة، بالعكس هي محفزة وتعطي دافع إن الشخص اللي فاز يبذل زيادة عشان يفوز الشهر القادم، يعطي مثلا للزملاء أنهم يسوون زي زميلهم ويتعدونه، فبالتالي تكون شرف يعني، لوحة شرف بمعناها يعني.
0: يا سلام.
1: أنا عندي نقطتين يا أخوي فهد. أنا أقول لو مثلا واحد أخذها 3 شهور متتالية،
0: أيوة
1: 3 شهور متتالية، هذا يكافأ أو يعطى إجازة أو يعطى مثلا يكافأ بأي شيء مناسب له.
0: يا سلام.
1: لو مثلا فاز فيها 6 شهور متقطعة برضو لا حق أنه أنه
0: طيب بسألك عبد الرحمن، لو أن مثلا هالشخص قاعد يحقق أنه كل شهر يأخذها، طيب هل تشوف أنه هذا الشيء ممكن يسبب العداء في العمل؟
1: والله بيسبب، لكن إذا هو واثق من نفسه واثق من عمله والمدير عنده منصف ومحق ما عليه من
0: شيء. يا سلام.
1: نعم، ما عنده مشكلة.
0: يعني شو أنت تؤيد قضية موضوع
1: أؤيدها بقوة.
0: يا سلام
1: يا أخي، محفزة يا أخوي فهد، ترى والله محفزة، حتى يعني على أعمار مثلا نقول 50-60 محفزة لهم. ليش التحفيز مقتصر على الصغار والمتوسطية الموظفين مستورصيط الرتب وكذا؟ يجب أنك تحفز، حتى لو تقابل واحد في الشارع وتحفزه تقول جزاك الله خير، هذه كلمة محفزة له.
0: يا سلام، والله يا سلام، والله فعلا. ترى شوف، طيب وش تأيد يعني موضوع المكافأة؟ هل هو بس مجرد شهادة ولا زيادة؟
1: لا، أنا يعطي زيادة،
0: أيوة،
1: يعني مثلا أو مكافأة مالية، أو أنه يعطي إجازة، يعطي شيء عيني. خليك من الشهادة، وما الشهادة هذه جميلة جدا وكذا، لكن ما هي مثلا زي العيني، مثلا تعطي راتب زيادة، تعطي مكافأة،
0: على قولتهم
1: تعطي إجازة أسبوع.
0: يا سلام، الشهادة على قولتهم مأخوذ خيرها صراحة، يعني
1: الشهادة ما هي مشكلة، مع الشهادة حطها، مع الشهادة حط الشهادة معه،
0: هات الشهادة وعطني برضو شيء عيني،
1: عطني نعم. لكن لو تعطيه فلوس مع شهادة أو إجازة مع شهادة أو مكافأة مع شهادة، هذه خلاص شغل تمامي.
0: يا سلام، والله نعم المشاركة يا عبد الرحمن،
1: الله يوفقك أخي.
0: شكرا لك حبيبنا، يا هلا وسهلا. معانا خالد.
2: يا هلا وسهلا، يا صباح النور يا فهود.
0: هلا وسهلا، صباح الورد، حياك الله.
2: كيف حالك؟ طيب،
0: خير يا مال العافية، بشرنا عنك.
2: صراحة أنا يوم الخميس كنت مستمع لك في حلقة يوم الخميس، كان جميل جدا، وكان صراحة كلامك في النساء كان في مكانه. أنا أيدك.
0: أية كلمة. في الموضوع كامل. أوكي.
2: لا، من ناحية المالية، وما يعني ما عندهم قناعة يعني إلا من رحم الله فيهم يعني.
0: إيه لا، شوف احنا كنا نقولها ترى من باب اللي هو الاخذ والعطاء وبعض استفزاز بعض.
2: لا بس كان حلقه جميل جدا، وكان مع المتصلين والمحاورات كانت حلوه جميله جدا. إيه
0: لا
2: فهد، انا
0: الحمد لله
2: حبيت اني اشترك بس ما مسك معي الخط، يعني كان جميل جدا يا فهد.
0: الحمد لله،
2: والله يعلي مراتبك في اذاعه الرياض يا رب العالمين.
0: آمين.
2: ونشوفك انك اذاعات جده كلها انت تكون ادارتها ومديرها بإذن الله تعالى.
0: الله يسمع منك يا رب، تخيل عدس المدير. طيب علمني يا علي، قل لي شو العلم خالد.
2: والله شوف، كله مجتهد نصيب.
0: أيوة،
2: ورب العالمين مطلع في عباده، قادر على كل شيء، وهو الرزاق، وهو بس الإنسان في الحياة هو كمسؤول. وشوف الإنسان مجتهد يعطي نصيبه، لأنه الله يوفقه في الأخير، ويبارك في رزقه، ويبارك في الإدارة، ويبارك بالإنتاج، ويبارك كل شيء. أنا لاحظت أنه يعني والله في موضوع كان لي صديق، يعني صديق وافي، يعني يرجع هو يعني، وكان يشتغل من كل قلبه، ولاحظت أنه كان في مدير ما كان يديل حقه بالكامل. فأنا قلت له يعني شايف إنه ماخذ على جنسيات، ماخذ على كذا، وأقول له يا أخي هذا مكافح يعني، الشعب السعودي هذا مكافح وعنده طموحات وعنده أديله أعطيله

0: قبل 40 سنة 50 سنة كان الشباب السعودي اشتغلوا شغل مو بسيط.
1: أيوة.
0: مكافحين، آباهم تزوجوا وخلفوا وعيالهم وكبرهم ما شاء الله. اليوم عندنا مدرسين سعوديين، عندنا مهندسين سعوديين، عندنا أحسن دكاترة سعوديين.
1: يا سلام.
0: أيوة صراحة يعني أنا أتكلم بجد يعني.
1: والله فعلا ترى يعني، لا فعلا ترى عندنا أيوة. عندنا
0: يعني أول كان عندنا مدرسين مصريين وكانوا متغطيين في المملكة السعودية. الآن الحمد لله والشكر لله رب العالمين في تطور في الشباب السعودي.
1: إيه لا شوف مهنة التدريس لا تقتصر على جنسية معينة، بل مهنة التعليم ترى هي شوف لو جينا نتكلم على التعليم بحد ذاته ترى هي من يحب أن يعطي وأن يخلص لهذه الرسالة ترى.
0: نعم. أهم شيء فعلاً
1: هي فعلا هي لا والله لا تقتصر على جنسية. أي نعم أنه الأولوية نعم. أنه مثلا تكون صاحب مثلا الأشخاص من البلد وما إلى ذلك، لكن دعنا نتكلم برضو عن الكفاءة وعن الجودة، نتكلم عن الشخص اللي فعلا الشخص اللي عنده هالذرة المحبة انه يحب عمله ويحب يدرس ويحب يعلم وان يخرج افضل ما في الطلاب. انا اشوف ان هذا له الحقية في التعليم ايا كانت جنسيته. ما تهمني انا ابدا موضوع الجنسية بقدر ما انه يكون في حس عالي من الامانة لدى هذا المعلم بان يعطي هذا الدرس ويعطي هذه المعلومات ويخلص تجاه هذه المنشأة التعليمية. الله يعطيك العافية خالد، شكرا لك على المشاركة الطيبة ولا خلا ولا عدم. شكرا لك حبيبنا، يا مرحبا. طيب سليمان،
2: أسعد الله صباحك بالخير والمسرة،
1: صباحك بالخير،
2: صباح القهوة ولا شيء غير القهوة وصباح الشاهي ولا غير الشاهي لعشاق الشاهي.
1: لا لا لا لا لا لا،
2: وصباح الكرك لكل من يعشق الكرك.
1: شكلك راعي كرك يا عبد الرحمن.
2: الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض
1: آمين،
2: يرحم كل ميت
1: آمين،
2: ويغفر آمين لنا ويغفر لكم ولوالدينا ولوالدي المسلمين.
1: اللهم آمين اللهم آمين
2: يا حبيبي فهد،
1: وياك إن شاء الله حبيبنا، طول عمرك سليمان. ها علمني يا سليمان.
2: والله يا فهد شوف يا حبيبي، الله يسعد قلبك
1: وقلبك يا رب. اللهم آمين.
2: أنا أشوف أن اليوم ما شاء الله تبارك الله الوطن تغير، والوظف يأخذ حقه بورش العمل اللي تقيمه.
1: أيوة.
2: ما عاد فيه ذاك الكلام اللي كلنا يقدح من راسه. اليوم العمل ورش العمل وعملك اللي تقدمه والساعات اللي تقدمها والشغل كله مسجل في السيستم، وإذا لم تأخذ حقك تستطيع أن تأخذ حقك من المدير اللي فوق مديرك أو المدير اللي فوق مدير مديرك إلى تصل حتى تأخذ ما تريد.
1: يا سلام.
2: اليوم شكرا لكل مدير أعطى كل موظف حقه وشجعه وتعاونه وساعده، وأفضل الأشياء أنا أشوفها الشهادة والتحفيز أمام الموظفين ليكون روح التنافس الشريف لهذا العمل وتحقيق مسار جميل لهذا الوطن المبدع اللي أعطانا من كثير، والحمد لله قاعدين نلتمس أجمل الأشياء: الاستقرار السياسي، الأمن في الأوطان، اللهم لك الحمد، النجاحات اللي قاعدة تتحقق سواء رياضية أو اقتصادية أو سياسية أو علمية. شاهدنا الحمد لله، اللهم لك الحمد، شاهدنا اللهم لك الحمد هذه الشهادات وهذه النجاحات من شباب قبل شبابنا اللي نفخر بهم ولله الحمد. لذلك نقول اليوم لكل شاب اجتهد واعمل وبحول الله وقوته تحصد كل ما تريد، فقط ثق في قدراتك وثق في نفسك وثق في وطنك اللي وصلك الأماكن. اليوم باب التعليم مفتوح، باب الابتعاث مفتوح، باب النجاحات مفتوح، التنافس الشريف مفتوح، قاعد نشوف هالأشياء الحمد لله. أنا أقول كل موظف مجتهد لو خذلك مديرك لن يخذلك رب العالمين.
1: الله.
2: ثق في نفسك وثق في رب العالمين، وهي الثقة والقناعة هي الكنز التي تملكها بيدك. الله يوفق شبابنا وبناتنا، يوفق كل من اجتهد وكل من ذهب إلى عمله، ويوفق اليوم طلاب ثالث ثانوي اللي مقبلين على التحصيل، الله يوفقهم ويحقق أمانيهم وإن شاء الله يسعدون أهاليهم ويلتحقوا بالجامعات اللي يرغبون فيها والتخصصات اللي يتمنونها.
1: اللهم آمين. طول عمرك سليمان،
2: استمتع بقهوتك
1: يا حبيبي،
2: استمتع بوقتك، وحفظكم الله أينما تكون.
1: اللهم آمين
2: وياك في كل مكان.
1: طول عمرك يا سليمان، صباحك سعيد، أتمنى لك يوم جميل. فعلا يعني الأغلب تقريبا إلى الآن الآراء متفقة على قضية التحفيز أيا كانت، أيا فعلا، وترى فعلا كل واحد بياخذ حقه يا جماعة، فلا أحد يتوقع أنه

وجود مثل موظف الشهر وموظف الأسبوع وموظف السنة بأن فيها جحاف في حقه فعلا اللي ما اللي يصدقني اللي المدير ما يعطيك حقك فيه اللي أعلى منه في ما في اللي أعلى منه ما يعطيك حقه غير المنشأة تماما. ترى رزق ربي موجود في كل مكان يا جماعة. أي نعم أحيانا الواحد يستسلم لبعض الظروف يعني ما وده غير خايف من التغيير ما إلى ذلك، لكن دع عندك خطة مسبقة وأيضا احصل على دورات، احصل على شغلات تزيد من استحقاقيتك للمكان وأيضا ترفع من قيمتك العملية. ما نتكلم عن القيمة الذاتية، الكل بلا استثناء بنفس القيمة الشخصية، لكن نتكلم عن القيمة العملية وأثرك في هذا المكان يعتمد عليك أنت عزيزي الموظف. طيب مكملين معكم في هذا الموضوع أحبائي وأصدقائي في برنامج صباح المملكة، لكن بعد هالفاصل الغنائي كونوا على السمع.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي أينما كنتم وأينما حللتم في برنامج صباح المملكة. دائما أصدقائي يعني لو لاحظ, خلونا نبدأ كذا, أول ما طلعت من مرحلة بعد عمر 18 كنت تعتقد أن الحياة جميلة وكل ما تكتشف شيء تشعر باللهفة والبهجة والاكتشاف وتبحث في تفاصيل هذا الشيء وتود الوعي بهذه الأمور وما إلى ذلك, إلى أن تصاب بمصطلح مر علي قبل فترة يسمى لعنة الوعي. لعنة الوعي أي بمعنى أنك أصبحت تدرك كل شيء حولك, فبدأت تفقد شغفك في بعض الأمور مثل الخروج, مثل الظهور, مثل بعض الحوار, انسحاب من بعض الحوارات التي لا تجدي ولا تنفع ولا تضر. أصبحت قليل الكلام, أصبحت قليل المعارف, ما بقول الأصدقاء, يعني الصديق لازم يكون موجود في حياتك. تتطلب منا أحيانا بعض المواقف في الحياة أن نكون في المنطقة الرمادية اللا عقلانية اللي حاط فيها عقلك عزيزي المستمع بالأوف مود, يعني لا يجب علينا أن نكون واعين بكل ما يدور حولنا, فعدم المعرفة في بعض الأشياء راحة لنا, وفعلا ترى راحة. يعني وفي أوريد يعني موجودة آية, ولا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم, مو شرط أن نعرف كل شيء حولنا, ومو شيء مو كل شيء نحاول ننبش على أساس نفهمه. للحديث أكثر في هذا الموضوع الجميل جدا معنا الأستاذة فاطمة الشهراني, متحدثة في جودة الحياة ومدربة تأمل وعافية شمولية. حياك الله وبياك أستاذة فاطمة.
1: أهلا, السلام عليكم, صباح الخير.
0: عليكم السلام ورحمة الله, صباح النور سرور. حياك الله أستاذة فاطمة.
1: الله يحييك,
0: طول لي عمرك. أستاذة فاطمة, سمعتي مقدمة هذا الموضوع وأيضا وسط يعني ضجيج الحياة وتعدد الخيارات, ويا كثر ما نشوف في هذه الحياة يلجأ البعض يعني اللي يكون يعني عقلاني, ما مدى تأثير عقلانيتنا يعني في كل الأمور على حالتنا النفسية المستقبلية؟
1: حياك الله أخوي فهد, بصراحة الموضوع جدا جميل. وبالنسبة للعقلانية, العقلانية بحد ذاتها ما هي المشكلة. المشكلة لما تتحول إلى ديفنس ميكانيزم أو آلية حماية بدل ما تكون أداة.
0: أيوة.
1: بمعنى أن الشخص اللي يعتمد على العقل فقط ممكن يكون من برا متماسك, أو يعني خلينا نقول من الخارج متماسك, لكن داخليا يكون في حالة انفصال عن شعوره. وهذا الانفصال مع الوقت ممكن ينعكس على عدة أشكال, ممكن ينعكس على توتر مزمن على شكل توتر, أو صعوبة في الإحساس بالراحة, أو حتى ممكن يكون في عنده فراغ داخلي رغم الإنجاز اللي يسويه على مستوى عقلي. يعني أقول إن العقل مهم, لكن بدون اتصال بالشعور القرار ممكن يبدو صحيح منطقيا لكن مو مرضي نفسيا.
0: أيوة, يعني مهما اتخذ الكثير من القرارات بعقلانية ربما يشعر بتبعاته النفسية في حالة العزلة والتفكير, يعني ممكن يصاب بالندم في هذه الحالة أستاذة فاطمة.

0: احنا عندنا القرار في جانب عقلي وفي جانب شعوري. انت قد يبدو القرار منطقي وعقلاني لكن يخالف الشعور عندك. مثلا في موضوع خلينا نقول دراسة، أو في موضوع قرار تبغى تتخذه في حياتك، قد يبدو منطقي الموضوع من كافة جوانب لكن شعورك تحس أنه مش متماشي معه.
1: أيوة.
0: فهنا بيصير في عندنا انفصال في الشعور، فبالتالي يعني الشخص ما رح يكون مرتاح.
1: أيوة. طيب في هذه الحالة أستاذة فاطمة، طيب متى الواحد يجعل أو يضع نفسه في المناطق الرمادية يعني والبعد عن العقلانية أمامي موضوع ما ودي أفكر فيه بطريقة منطقية، أو مثلا المنطق أحيانا ما يخدم فعلا مثل ما تفضلتي سادة فاطمة شعوري، أحس في تناقض ما بين المنطق اللي يفرض وينفرض على الجميع وما بين أيضا شعوري في هذه الحالة. متى أصبح في هذه المرحلة الرمادية اللي فعلا ما تخليني أو ما تخلي مشاعري تأذيني بعدين؟
0: شوف أخوي فهد، في الحياة ما في كل شيء أبيض وأسود، وزي ما تفضلت في مناطق رمادية احنا نروح لها في فترات من حياتنا لما نكون نحتاج نفهم انفسنا اكثر.
1: ايوه،
0: زي ما ذكرت في بداية الفقرة ان الاشخاص في مراحل عمرية معينة يحتاجون يفهمون انفسهم، لسه ما تبلورت نظرتهم عن انفسهم، هم ايش يبغون ايش يحبون. فالفكرة ان نحتاج المنطقة الرمادية لما نكون في مساحة ان احنا في فهم لانفسنا مو حكم عليها. والمنطقة الرمادية مهمة في المراحل الانتقالية لما يكون في مشاعر متداخلة، يعني أحيانا تكون في مرحلة من حياتك قرار زواج، قرار انفصال، قرار انتقال لوظيفة جديدة، قرار انتقال لمدينة جديدة، فيكون عندك مشاعر متداخلة تحتاج فيها هذه المنطقة الرمادية، وتحتاجها برضو لما يكون خلنا نقول الصح مو واضح بالكامل لك. يعني المنطقة الرمادية ممكن نسميها مساحة نضج، ما هي ضعف، لأن الحياة والقرارات اللي فيها يعني أعقد من أنها تكون سريعة وحادة.
1: أيوة. طيب يعني أستاذ فاطمة دائما نسمع في أغلب الجلسات التوعوية وأيضا بعض القادة في بعض الأمور، ونسمع أيضا بعض لمتخذي القرار من رجال الأعمال يقول لك يعني، وكثير يشدد من أنه يعني لا تجعل يعني خلي العاطفة بعيدة كل البعد يعني من حضورها في اتخاذ القرار. هل الجميع على حق طيب في هذه الحالة، ولا مجرد أفكار سائدة على أساس أنه فعلا يعني خلينا نتكلم فيها شوي بالعامية، يقول لك يا أخي خلاص ارمي قلبك واتخذ قرارك يا أخي واخطو هذه الخطوة؟
0: هي أخوي فهد الفكرة السائدة أن العاطفة يساوي ضعف، وهذا غير دقيق بالمطلق. العاطفة أو الشعور هي معلومة داخلية عندك، بس إيش تعكس؟ تعكس احتياجاتك وقيمك. أنت كبشر كإنسان مختلف، أنت مختلف عن أخوك عن أختك عن غيرك عن زميلك، كل شخص له احتياجات وقيم مختلفة. فاللي يخوف الناس من العاطفة أنهم يخافون أنهم يتخذون قرار بدون وعي، أو خوف أنهم يكونوا مثلا في لحظة اندفاع وحماس.
1: أيوة.
0: لكن الحل هنا مو أن ألغي عاطفتي، الحل إني أنظمها أكون في حالة توازن. يعني أفضل القرارات لما يكون فيها توازن بين العقل والعاطفة مش تضارب بينهم.
1: جميل جميل جدا. طيب أستاذ فاطمة، في كثير من الناس يتبع عقلانيته ومنطقي جدا، يقول لك أنا معليش أنا في الحياة هذه أنا دائما عقلاني ومنطقي، سواء في عملي سواء في دراستي سواء في علاقتي زوجية أو مع أبنائي أو مع زملائي وما إلى ذلك، ويحاول أنه يعني يتجنب بشكل كبير هذه المشاعر اللي بداخله. طيب هل ممكن تجاهل هالمشاعر يعود بالسلب أو ضرر أو خلينا نقول الانهيار النفسي لاحقا؟
0: بصراحة أخي فهد هذا من أكثر الأنماط انتشارا، اللي هو الانشغال كوسيلة للهروب.
1: أيوة.
0: تلاقي أشخاص يسمونهم وركهوليك، مشغولين وفي العمل وحياتهم بزي حياتهم يعني شاغلينها يعني بشكل كبير بحيث أنهم يحسون بالإنجاز، لكن هي في الحقيقة وسيلة هروب.
1: أيوة.
0: على المدى القصير يعطي شعور بالسيطرة، لكن على المدى البعيد المشاعر اللي ما واجهها تتراكم، ممكن تظهر بشكل إرهاق أو احتراق نفسي زي ما يسمونه بيرن أوت، أو فقدان على المتعة في الحياة. المشاعر إذا ما عشناها هي ما تختفي، بس كأنها هي تنتظر أنها تطلع في وقت لاحق. يعني زي لما نقولك تجاهل المشاعر، شفت السنوز اللي هو حق الجوال المنبه لما تسوي غفوة غفوة غفوة،

0: بالضبط.
1: انت تجاهلت المشاعر مره، سويت غفوه ومره سويت غفوه، لكن هذا تاجيل انذار مو الغاء. مع الوقت يصير الصوت اعلى اعلى اعلى، ف
0: مصيرك تستيقظ وتدرك.
1: اي يعني احنا نسمح للشعور انه يكون موجود بدون ما يسيطر علينا وبدون ما نحكم عليه، هذا هو التوازن.
0: طيب طيب يعني اوكي جميل التوازن جميل، بس انه احيانا خلينا نقول طيب لو اصبح الشخص استاذ فاطمه overwhelmed، وصل لهذه المرحلة البيرن اوت، وصل لهذا، بس اي نعم احترق نفسيا من الداخل لكن ايضا منجزاته عظيمة حوله، هل في هذه الحالة تعتبر موازنة مفروضة ولا لازم يرجع يوازن مشاعره بهذا الانجاز ويدرك ويسوي تدارك لما اتلف هذا التجاهل؟
1: هو على المستوى المادي في انجاز، لكن على مستوى نفسيته هو تعرض الى احتراق، خلنا نقول احتراق وظيفي او احتراق نفسي، فهنا ما صار اختل ميزان التوازن. على الناحية الشعورية هو ما يشعر بشعور جيد، لكن على ناحية المنجزات وهذا كثير نشوفها في الأشخاص اللي احنا نسمع قصص النجاح لكن يخفى علينا التحديات اللي واجهوها الشعورية والنفسية، فهنا نحتاج ان احنا نتوازن.
0: طيب أنا شلون ألملم أوراقي في حال وصلت لمرحلة البيرن أوت هذه؟ شلون أبدأ أرجع من جديد وأسوي هالمعادلة؟ كيف أرجع التوازن هذا؟ هل شلون أتفاهم مع مشاعري اللي حطيتها على الرف؟
1: أول حاجة يعني في أشياء كثيرة، أدوات جدا كثيرة ممكن تساعد الأشخاص في مشاعرهم. طبعا للأسف الكثير عنده جهل مشاعري بشعوره، في اختلاف بين القلق، الحماس، التوتر، الخوف، في مشاعر كثيرة في عجلة المشاعر مسمياتها كثيرة. إحنا نجهل هذه المشاعر، نجهل أنفسنا، فإحنا كل ما عرفنا إحنا إيش نحس فيه، اتصلنا بأنفسنا، كان في اتصال حقيقي، هل هذا القرار قاعد أخذه من خوف، من خوف من الفشل، خوف من المجتمع، ولا هذا القرار أنا فعلا أنا أبغاه، هنا يصير في عندنا توازن. طبعا لما توصل مرحلة البرن أوت أو الاحتراق وقتها أنت تحتاج، خلنا نقول أنت دخلت في حالة تحتاج إنعاش، تحتاج أنت الحين خزانك فاضي،
0: يا ساتر،
1: تحتاج تحتاج أن أنت ترمم نفسك من الداخل من جديد.
0: أيوة. هل موضوع الترميم هذا يكون، هل في شيء ممكن في هذا النقطة أو في هذا المرحلة اللي وصلها الشخص، هل في نقطة لا عودة ولا في أمل للشخص؟
1: لا لا في أمل، طبعا في أمل، لكن المهم جدا أن الشخص يدرك أنه هو وصل إلى مرحلة اللي هو الاحتراق النفسي، ويعرف ويدرك هذا الموضوع، ما يكون في حالة إنكار. مثل ما يعني خلنا نقول المعرفة نص العلاج.
0: أيوة.
1: وقتها ممكن يعني يشوف الأدوات المناسبة له، مثلا جلسات استشارة، أشياء هو يحب يسويها، الأشياء اللي تساعده أنه يرفع شعوره الطيب والجيد في الحياة، فيرجع يحس بهذه المشاعر الطيبة في الحياة. لأن الأصل أن إحنا يعني جايين نعمر الأرض، يعني مو نشقى فيها، نعمرها بالخير وبالطيب. فيحتاج الإنسان وقفة مع نفسه إذا وصل هذه المرحلة، يعترف أنه وصل احتراق نفسي، ليش وصله؟ بسبب مثلا ضغط على نفسه في الفترة اللي فاتت في 1-2-3.
0: أيوة.
1: فبالتالي هذا ممكن يأثر على أعراض جسدية أو عارض مرضي ممكن يظهر له لا سمح الله، أو أو أو وكثير من يعني الشقيقة أو القولون العصبي أو كثير من أمراض العصر الحين أساسها نفسي. يس مزمنة
0: فعلا فعلا. طيب قبل ما نصل لختامنا وأخذ نصائح الأخيرة منك أستاذة فاطمة، طيب السؤال يعني في سؤال قرقع بقلبي صراحة، السؤال والله يعني طيب شلون أن الشخص، طيب أنا طنشت المشاعر، طيب شلون أنا أعرف أني أنا طنشت المشاعر هذه؟ بالآخر شلون أفهم مشاعري؟
1: شلون تفهم مشاعرك؟ هذا سؤال جدا جميل. إحنا عندنا يعني في آية في القرآن تقول لك يا أيها الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالخوف والحزن هذه مشاعر يمر فيها الإنسان، يعني الشعور طبيعي موجود في كينونتنا إحنا كبشر، سبحان الله ربي خلقنا بهذه المشاعر. الشخص لما يجلس مع نفسه في أدوات مثلا زي التفريغ الكتابي، هذه من أدوات المهمة، جلسات استشارة مع مختصين، هذه في أشياء تساعد الشخص أنه يفهم نفسه. حتى في اختبارات اللي هي تكون الفهم الشخصية، يعني أنت ممكن تعرف شخصيتك أكثر من خلال هذه الاختبارات، إيش الأشياء اللي توترك، إيش الأشياء اللي تبعث فيك الحماس، إيش الأشياء اللي ترهقك. كل سبحان الله كل شخص مختلف عن الآخر. هو مو المطلوب أن احنا نختار بين عقل أو عاطفة، هو ما هو ميزان هذا أو هذا، هو المطلوب أن نتعلم كيف نجلس بينهم.
0: جميل جميل جدا. طيب أستاذة فاطمة، ختاما ودنا بنصائح أخيرة نختم فيها هذا اللقاء، ويعني تعلق في أذهاننا وأيضا تسهل علينا لكل شخص، سواء أنا، فريق العمل، المستمعين الآن، أنه فعلا يفهم مشاعره وأيضا لا يصل لمرحلة فيها من الاحتراق النفسي وما إلى ذلك.
1: أول شيء أقوله أن أنتم مو مطلوب منكم تختارون بين عقل أو عاطفة، المطلوب أن أنتم توازنون بينهم. بمعنى مثلا أنت عندك قرار، لكن تسأل نفسك، لازم تسأل نفسك، تتحاور مع نفسك، هل هذا القرار مريح لي داخليا؟ ممكن تسأل نفسك مثلا، خلنا نقول أحد يبغى ينقل وظيفة جديدة، هل هذا القرار مريح لي الآن؟ يمكن غير مريح، يمكن هو القرار منطقي، هو يبغى وظيفة أفضل أو فرصة أفضل، لكن حاليا هذه الفترة غير مريح شعوريا له. طيب اسأل نفسك مرة ثانية، هل قرار الانتقال بعد 3 أشهر أفضل أخف؟ إذا حس أنه أخف الشعور أوكي، هل بعد 6 شهور أخف؟ يعني الواحد يصير يعرف يتعامل مع نفسه ومع شعوره، ما يقمعه.
0: يا سلام يا سلام.
1: فالهدوء الحقيقي يجي لما تكون أنت متصالح مع الداخل، مو تكون مسيطر عليه.
0: أيوة جميل جدا. الله يعطيك العافية أستاذة فاطمة شهراني، متحدثة في جودة الحياة ومدربة تأمل وعافية شمولي، شكرا للأمانة على إثراك لنا بهذا الموضوع المهم جدا والكثير غافل عنه، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: نعطيكم العافية وصباحكم سعيد يا رب.
0: وياك إن شاء الله، في أمان الله. دائما ما تشغلنا الحياة عن ماهيتنا الحقيقية يا أصدقاء، تجدنا باحثين عن الطموح وتحقيق الأحلام والوصول إلى الخطط المستقبلية والخطط اللي احنا رسمناها لنا في بداية الطريق، لكن نشغل عن أمر مهم جدا وهو المشاعر. المشاعر ما بقول مكبوتة، المشاعر اللي انت مثل ما تفضلت أستاذة فاطمة سيطر عليها، لا تسيطر على مشاعرك بقدر ما فعلا تجعل هذا التوازن. كثير منا لاهي مشغل نفسه، يحس ويقول لك أنا أشعر بالمتعة. لا، أنت لا تشعر بالمتعة يا عزيزي، أنت تحاول الهروب من هذا الواقع بانشغالك بأمور اللي تفعل. أنا أفعل هذا الشيء، أنا أولكم كفهد أفعل هذا الشيء بالتصوير، بالعمل اللي يعمله خارجا، أيضا بألعاب الفيديو جيمز، أحاول الهروب أحيانا ليس خوفا من مواجهة المشاعر، ولكن لا أريد أن أعيش في هذه اللحظة مع هذه المشاعر، لأني أشعر بأن مشاعري يوما ما يعني سيكون هناك وقت مناسب لخروج هذه المشاعر أو التفاهم فيها أو فهمها أكثر، أو ربما حتى ترجمتها بطريقة تجعلني أشعر بالراحة من الداخل. ليس معناته أن أنا متناقض ولا لا، والإنسان مثلا جبان لمواجهة هذه المشاعر، لا لا لا، على العكس تماما، هي ربما مرحلة أو هي خلنا نقول المنطقة الرمادية اللي ودي أعيش فيها فترة حتى أصل لمرحلة القرار بنواجه هذه المشاعر ومواجهة هذه خلنا ما بقول كبت بقدر ما إنها اختلاط مشاعر في داخل الشخص حتى يتسنى لي رؤية الحياة كما كانت جميلة سابقا. عموما حبايبنا، لا تضغطون على أنفسكم، استمتعوا بالحياة أبدا، لا تخلون المنطق والعقل وتخلون الواجب، برضو في قضية اسمها الواجب، مو شرط، مو كل شيء واجب ترى يا جماعة، في أشياء ترى تقدر تسويها وفي أشياء تقدر تأجلها. حلو لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لكن برضو لنفسك عليك حق، استمتع قدر ما تشاء، وأيضا خلي عندك هالموازنة الجميلة اللي تخلي حياتك جميلة، أنه مو كل شيء عمل، مو كل شيء والله مسؤولية، مو كل شيء التزامات، مو كل شيء سعي وراء المال، مو كل شيء، لا، ترى في لحظات أجمل وأنقى من الشيء اللي إحنا نخطط له. فنتمنى لكم حياة جميلة خالية من الضغوطات وخالية من المشاعر المتكدسة، وأرواح نقية وقلوب أيضا تنبض بالحياة. مكملين معكم بعد هالفاصل وراجيلكم.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي أينما كنتم وأينما حللتم في برنامج صباح المملكة. طبعا في هذه الوقفة مستمعينا بنتكلم عن موضوع مهم. الموضوع هذا يستعين البعض فيه بتشخيص نفسه من خلال تجارب غيره، يشوف أنه مثلا أعراض مشابهة عنده للي يشعر فيه ويتجه على أساس العلاج الطبيعي، ومن هنا تبدأ المعاناة الحقيقية. تكثر الأقوال في آلام أسفل الظهر، واليوم بنحسم الأمر ونأخذ العلم من ضيفنا الدكتور ركان الوابل، أخصائي أول علاج طبيعي وإصابات رياضية، مقيم في برنامج البورد السعودي للجهاز الهيكلي العضلي، أمين مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي. حياك الله وبياك دكتور ركان.
1: الله يحييك ويبقيك أخوي فهد، صباحك الله بالخير على المستمعين والمستمعات، وبداية أسبوع إن شاء الله جميلة وخالية من الآلام العضلية.
0: علينا وعليك يا رب. والله سبحان الله الموضوع هذا كأنه جاء في وقته للأمانة. فدكتور ركان، يعني ودنا نبدأ به، وش أبرز أعراض آلام أسفل الظهر اللي يستوجب فيها الذهاب لمختص للتشخيص؟ وإن شاء الله تكون الإجابة بإذن الله مطمئنة.
1: بإذن الله. طب اسمح لي استاذ فهد اني بس اقسم انواع آلام أسفل الظهر. طبعا آلام أسفل الظهر تنقسم الى ثلاث انواع. النوع الاول هو الشائع والكل او الغالب، تقريبا نقدر نقول 90% من سكان العالم قد مروا في المرحله هذه من آلام أسفل الظهر، اللي نسميها احنا ميكانيكيه، وتقريبا بناء على الدراسات والابحاث من 90 الى 95% من آلام أسفل الظهر قد تكون ميكانيكيه. طيب يا دكتور وش الميكانيكيه؟ اللي قد تكون سببها عضلي، أوتار، أربطة، تآكل في الغضروف في مفصل الظهر، انزلاق غضروفي، انزلاق فقاري، هذه كلها تندرج تحت الآلام الميكانيكية، وهي الأكثر شيوعا اللي هي من 90 زي ما قلنا إلى 95% من آلام أسفل الظهر. النوع الثاني طال عمرك اللي هو الغير ميكانيكية، وهي بالغالب أن نتخوف منها، وتنقسم تحتها ثلاث أقسام اللي هي التهابية أو بسبب عدوى، أو سمح الله لك فيني أكشر بسبب أورام سواء كانت حميدة أو خبيثة. النوع الثالث اللي هي الحشوية. طيب وش الحشوية؟ اللي يكون مصدر آلم أسفل الظهر مو من الظهر نفسه، قد يكون لا سمح الله من مثلا قصوات في الكلى، قد يكون التهاب في البنكرياس، مشاكل في الكبد، مشاكل في الحوض أو أمراض معينة في الحوض، قد تسمع على قولة إخوان المصريين في مكان ثاني يسبب لنا الألم، وهو لكنه مو بالمصدر انه الظهر، لا مصدر يكون حشوي من الأحشاء الداخلية. أيوة. في الجسم متى تستدعي؟ إذا الألم أخذ أكثر من يومين، أثر على حياتنا اليومية، أثر على جودة حياتنا، أثر على جانبنا النفسي، هنا أفضل انه نتوجه إلى مختص في العلاج الطبيعي، مختص في الحالات هذه يقيمنا ويعطينا السبب ويعطينا العلاج.
0: يا سلام.
1: متى نتوجه لا سمح الله للطوارئ؟ إذا كان الألم جدا شديد، في حرارة متزامنة أو مرتبطة مع آلام أسفل الظهر، في عدم الله يكرمكم تحكم في البول أو البراز، أو تنميل أو خدران في الطرفين السفليين، ثقل شديد، هنا لابد أن نتوجه للطوارئ بشكل مباشر لعامل الفحوصات اللازمة، والتأكد أن الأمور ما فيها أي شيء تستدعي يعني تدخل طارئ أو سليم.
0: ممتاز.
1: هذا بشكل مبسط.
0: ممتاز. طيب في حال استمرارية الألم مع حدوث هذه الأعراض يتوجه الشخص للطوارئ؟
1: بلا شك بلا شك. وبرضه اسمح لي استفاد أذكر نقطة مهمة، الجانب النفسي، ترى الجانب النفسي جدا له ارتباط كبير في آلام أسفل الظهر. والعكس صحيح، يعني قد يكون الإنسان ما عنده أي مشاكل، ولكن بسبب الاسترس العالي، بسبب اللايف ستايل السيء، بسبب ضغوطات العمل، قد يسبب له آلام أسفل الظهر، تشنجات مزمنة في العضلات السفلية. والعكس أيضا صحيح، مرات يكون لا ما في ستريس ما في شيء، ولكن صارت لا سمح الله إصابة رياضية أو عارض معين وجت الإصابة في الظهر واستمر معاه على مسألة الظهر، قد يعكس الشيء هذا على نفسية الشخص، وهذا نشوفها كبير حتى عندنا في العيادات، دائما مريضة ومراجع على مسألة الظهر على قولتهم بالعامية كذا نفسه بخشمه وما يعني عادي تسلم عليه يرد ينفخ عليك ليه ما يلام.

0: دليل ما يلام لنا بسبب
1: قاوم
0: الآلام المزعجة المستمرة اللي أثرت على حياته وجودة حياته ونومه ومشيته والADLs والاكتيفيتي ديلي ليفنج اللي يسويها، فما يلام راح تأثر بشكل مباشر وغير مباشر على الجانب النفسي.
1: طيب جميل، طيب خلينا نتكلم عن العادات أو أبرز العادات اليومية اللي ممكن يعني دكتورة كانت تسبب ألم أسفل الظهر.
0: طبعا من العادات اللي دائما ينصح فيها الغالب والبعض للاسف من بعض المختصين وهي خرافه طبيه وخاطئه اللي هي الراحه. أيوة. يمكن انت سمعت حتى من اللي حواليك من الاقارب، اي احد يجي مثلا على مسفل الظهر ريح، خذ مسكنات وريح. هذه اكبر اشكاليه ومعضله لالام مسفل الظهر وجميع اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي الا ما ندر. بالغالب والاساس ان الحركه بركه، ولكن تحرك بطريقه ذكيه بارشاد من مختص في العلاج الطبيعي. وش العادات اللي ممكن ان نسويها نتجنب او نخفف الام اسفل الظهر؟ الحركه قدر المستطاع، الترطيب بشكل مستمر بمعنى شرب ماء كافي للجسم على حسب الطول والوزن، هذا يعكس ويعمل دور كبير في الام اسفل الظهر. تحرك باريحيه، لا تستخدم مثلا اللي هي قاعده 90-90 درجه اللي دائما كثير من الاشخاص يعني يعرج عليها ويذكر انه اجلس 90 درجة خليك مستقيم نص ساعة، هذا كلها خرافات طبية غير صحيح. الرابع، حاول انك تكون اكتف بيرسون، يعني روح للنادي تمرن قوى عضلاتك. بعض الاسباب تخيل استاذ فهد، يعني بعض الاسباب الانزلاقات الغضروفية قد تكون بسبب عطسة. انا جاني احد المراجعين منسدح على كلامه منسدح بالاستراحة ويطقطق بالجوال يناظر التيك توك ويطس،
1: يا ساتر،
0: وجاء ألم حاد جدا في الظهر، بالأخير طلع عنده انزلاق غضروفي. ليش؟ رجل خامل 20 سنة دوام استراحة، دوام مكتبي استراحة، فما في أي عضلات دقيقة داخلية والكور مصر عنده شغالة، فهذه أحد الأسباب الكبيرة والرئيسية اللي تسبب انزلاق غضروفي. ما صار لحادث لا سمح الله، ما صارت لطيحة نفس الشيء، لا هو مسلم في عطس.
1: يا إله إلا الله، والله عطسة من قلب والله. والله يعني لانه فعلا احيانا، والله فعلا يعني دكتوره كان انا ما استغرب، لانه احيانا الواحد بعض الاحيان لما يعطس، يعني صارت فيني قبل فتره، يعني عطست عطسه جاني شهد في ورا الكتف، يعني اتجننت انا، قلت يا ساتر وش هالالم المصاحب، لدرجه انه رحت فحص، قلت له ابوي ما فيك الا العافيه، يقول بس انه جاك تشنج بسيط بسبب انك انت يعني، قال كيف نظام حياتك؟ قلت والله انا دوامي جالس على كرسي بالصباح وفي البيت جالس اخلص معاملات ولا العب فيديو جيمز. قال هي مبروك، قال مبروك
0: على مثال حي على الباد لايف ستايل.
1: والله كذا طالع فيه، قال مبروك عليك الالم، يلا شد حيلك، يا انك تغير نمط حياتك ولا صدقني ما راح يقتصر على تشنجات الموضوع مستقبلا. قلت ان شاء الله.
0: بالضبط. وبرضه في الخرافه السائده والشائعه انه حزام الظهر من الخيارات المفيده والسليمه للظهر، وهي بالعكس قد تكون معضلة حزامات الظهر إلا الحالات معينة نادرة. في الغالب المجتمع عندنا أي أحد يحس بألم في الظهر سواء كبير في السن صغير ينصح أن يأخذ حزام. الحزام قد يسبب لنا غير أنه على نفس الظهر، قد يسبب لنا انزلاقات غضروفية لأنه يخلي العضلات تضمر تعتمد اعتماد كلي على
1: الحزام.
0: فأي حركة لا إرادية، أي تدنيقة سريعة، أي لا سمح الله عطسة زي ما قلنا ممكن يسبب لك انزلاق غضروفي.
1: أيوة. طيب
0: هل
1: سم تفضل.
0: تفضلك، هل الانزلاق الغضروفي معضلة مشكلة؟ الإنسان سمع بهذا الخبر أنه مثلا يتعب نفسيا أنه خلاص ما يرجع للجيم وما يتحرك وما يروح ما يجي، لا، الانزلاق الغضروفي له علاج، وعلاج الخط الأول اللي هو العلاج التحفظي، والعلاج التحفظي الخط الأول فيه اللي هو العلاج الطبيعي. هل تقدر، هل يتعالج؟ نعم. هل راح ترجع نفس مستواك الأول؟ نعم، وفينا شك بتوفيق الله، وفي بعض الحالات رجعوا أفضل من كانوا من السابق بسبب الانزلاق اللي جاهم، غيروا من اللايف ستايل حقتهم، غيروا من العادات المعينة ورجعوا نفس أول وأقوى. حتى أيضا على مستوى اللاعبين المحترفين سواء كانوا الرباعين أو الرياضات المختلفة الثانية القتالية، البعض منهم رجع لمستوى أفضل من مستوى السابق بعد الإصابة اللي تعرض لها. الإصابة مهب معضلة، مهب خطيرة، ولكن نعم مزعجة، تأثر على جودة حياتنا وعلى ممارسة نشاطاتنا اليومية بشكل مريح، وتأثر أيضا على جانبنا النفسي، ولكن عالجناها بشكل
2: يعني مبكر راح يكون العلاج بسيط وفترته قصيرة وترجع نفس أول وأحسن بإذن الله.
1: جميل. طيب عشان لا يزلون علينا برضو معشر النساء، طيب هل تختلف بين المرأة والرجل يعني الاختلاف الكتلة والعادات اليومية وأيضا العوامل المفارقات الجسدية بين الرجل والمرأة؟
0: أكيد أكيد بلا شك، سؤال جدا جميل للصفاد. يفرق وخصوصا برضو فترة الحمل راح يفرق، لأن ميكانيكية الظهر والحوض تتغير، قياسات الحوض وزاوية الحوض عند المرأة مختلفة عند الرجل، الكتلة العضلية، الهرمونات برضو ترى تلعب دور كبير. إذا تبين نتعمق زيادة، كل ما زاد الاستروجين كل ما زاد اللاكزيتي أو المرونة للأربطة والأوتار. فبعض الأسباب من آلام أسفل الظهر يكون ارتخاء في الرباط نفسه اللي يربط ما بين الحوض وأسفل الظهر، فيسبب لهم آلام أسفل الظهر. وفي الغالب أن الحريم أكثر من الرجال في الناحية آلام أسفل الظهر.
1: أيوة. طيب في موضوع أو في نقطة صراحة من أول بيوصل لها ويعني ما أدري يعني صراحة ما أدري يعني الناس تدرس وتتعب وتشقى ودكتوراه وبحوثات وبورد وما إلى ذلك، لكن يلجأ البعض للكي يعني كنوع من العلاج. ودنا نتكلم عن هذه النقطة وأيضا عن خطورتها. جاء ألم في أصفر الظهر أعطاها كويتين وقال بس الموضوع.
0: والله هذه أشوفها للأمانة صرفها جدا كثير، ويعني شفت على قولتهم خرايب
1: للأسف يجيك موسوم.
0: إيه
1: والله مصيبة.
0: يعني مثلا عنده ألم في أسفل الظهر مكوي في راسه، مجمع راسه. طب ليش يا عم؟ والله فلان نصحني في فلان في المحافظة الفلانية يكوي.
1: لا لا.
0: والأدهى والأمر أنه الأدوات المستخدمة في الغالب غير معقمة، يعني في بعض الجانب فيه التهابات في الجلد.
1: يا ساتر.
0: بسبب إيه؟ كيف كاويك يا عم؟ كاويني بسيم معلاق ملابس.
1: إيه يا ساتر.
0: إيه يعني حتى الانفكشن كنترول البيسكس مين موجودة.
1: يا ساتر يا ساتر.
2: الآن الطب تطور، احنا نعم احنا ضد الكي ومذكور في سنتنا النبوية، ولكن الآن الطب تطور. إذا جربت كل الخيارات اللي زي ما ذكرناها، العلاج التحفظي، العلاج الطبيعي، الأدوية المعينة المستهدفة للحالة، الإبر، الاختراعات الجديدة، لا سمح الله جراحة وما تمت، ممكن انك تلجأ. انا مو ضد بس بالنهاية ولكن انك تاخذ اول طريق للعلاج الكي
1: هو اخر العلاج في كل حتى المثل الشعبي يقول لك اخر العلاج الكي اخر شيء.
2: اخر شيء يعني قل
1: يعني يعني من استحالة الموضوع.
2: إيه ولكنه مو بعلاجه، حتى لو فادت مع بعض المراجعين فهو فقط انه خدر العصب وقتل العصب اللي يعطي ارسالات للالم، لكن هل هو حل المشكله؟ لا، كانك تشوف الخطا وتبعد عنه.
1: وفعلا ترى دكتوره كان ترى الكي مو لجميع الامراض، ترى الامراض اللي هي البطنيه وليس مثلا فقرات ولا العظم ولا ما الى ذلك. وذكر هذا وذكر حتى تفسير ايضا في السنه النبويه لبعض انواع الداء.
0: صحيح كلامك 100% صحيح سعد. تشوف العجب برضو في الفاسد وعندك الهواء في الراس، وللاسف من بعض الناس يعني من بعض المتعلمين بعض المراجعين يجيني مثلا بشهادات عليا ومقتنع في الشيء هذا. يعني لو اسولف لك عن الحالات اللي جت وتمسك راسك
1: يا ساتر. والله هو فعلا
0: اي والله
1: احيانا الواحد ينظر لها موضوع يقول فعلا يا اخي العلم في الراس مو بالكراس والله. لكن طيب ختاما دكتور ركان، ودنا بكلمه او خلينا نقول نصائح اخيره نختم في هذا اللقاء.
2: النصائح اخيره نختم فيها، آلام الظهر قد تمر عليك في حياتك، لا تخاف منها، تحرك قدر المستطاع. خيارك الأول علاج تحفظ اللي هو العلاج الطبيعي، لا يكون خيارك الأول المسكنات لأن لما لها من أعراض جانبية، وأيضا من اسمها مسكنات وليس تحل المشكلة، فقط تثبط المشكلة. قد بعض الدراسات يعني سووا دراسات كبيرة بين اللي يأخذ مثلا علاج طبيعي ومسكنات الإصابات العضلية الهيكلية، وبين اللي يأخذ علاج طبيعي بدون مسكنات، وجدوا اللي بدون مسكنات يتشافى بوتيرة أسرع وأفضل من اللي يأخذ علاج طبيعي مع مسكنات. ليس ضد مسكنات 100%، بعض الحالات قد تستدعي لفترة معينة ثم نتوقفها. للأسف في كثيرين في العيادة يجوني مستمرين عليها، يقعد سنتين ثلاثة أربعة على مسكنات، والبعض منهم حاط شريط المسكن في الجيب الثوب.
1: يا ساتر.
2: ويسبق للألم، يعني هو فكرة وهذه قناعة نفسية برضو لازم نربطها، يسبق للألم. قبل تنتهي 6 ساعات يأخذ حبتين. طيب يا أستاذ الفاضل هل عندك ألم؟ يقول لا بس يا دكتور أنا أسبق للألم.
1: ما شاء الله.
2: فوصلنا للمرحلة هذه. طبعاً لما لها من أعراض جانبية كثيرة على الكلى على الكبد على أشياء كثيرة إحنا في غنى عنها لو استغنينا عنها واستبدلنا الطرق الثانية الحديثة في العلاج اليدوي طب تقويم العمود الفقري والأمور هذه كلها تعطي نتائج أفضل وبدون أعراض جانبية.
1: جميل.
2: والحركة بركة تحرك قد ما تقدر.
1: عز الله.
2: ولا تخاف.
1: يا سلام. الله يعطيك العافية دكتور.
2: الله يعافيك طول عمرك.
1: شكرا دائما ما تنورنا وتثرينا بهالعلم والمعرفة. والله يجعلها إن شاء الله في موزين حسناتك إن شاء الله، والكثير إن شاء الله يسمعنا ويستفيد من الكلام اللي تقوله. وشكرا أيضا دكتور على قبولك دعوة البرنامج واستوجدك معنا.
2: العفو بالخدمة وقواكم الله ويعطيكم العافية واسبوع جميل عليكم يا رب جميعا.
1: وياك إن شاء الله في أمان الله. سمعين يا جماعة في الحركة بركة، وأقول كلام لا لي ولكم ولي قبلكم ترى لي، لأنه أنا ما قاعد أتحرك ونمط حياتي جدا سيء حاليا، شغل قاعدة نوم شغل قاعدة نوم بس، وهذا النمط ترى جدا سيء. لازم يكون في رياضة، لازم يكون في إطالات، لازم يكون في تمارين معينة، لازم يكون في شغلات حركة، لازم تقوي العضل. يعني إحنا دائما نقول والله ذراعتي ورجولي بس أذن قوي، طيب ترى في عضلة الظهر، في عضلة بطن، في عضلات الكور الداخلية، لي عضلة الخاصة بالحوض، في عضلات أنت ما تتخيلها أصلا تحتاج تقوية، وكلها تصير عن طريق الحركة والممارسات الرياضية، أو يومك يكون أكتف أي بمعنى في حركة. لكن لا حياة لما تنادي. طيب ايش رايكم نبدا من اليوم؟ انا اليوم ان شاء الله ببدا، قرر ان شاء الله اني ابدا اول شيء بالمشي وبعض الاطالات، ونشوف التغيير ان شاء الله بعد شهر. لانه فعلا قبل فتره والله جاني الم في اسفل الظهر، لكن رحت سويت وكشفت، قال هذه تشنجات بسيطه بسبب قعدتك الزايده على الجهاز، واتمنى انك تخفف من هذه القعده، لانه او اقل لا اضيف نادي واضيف تمارين اطاله وايضا تمارين قطنيه واسفل الظهر حتى تقوي هذه العضلات، لانها تصبح مع الوقت جدا مرتخيه، فاذا ارتخت عضلات الظهر ممكن لا سمح الله تفقد السيطره على بعض الفقرات وما الى ذلك، يصير عندك الزلاق ظروفي وما الى ذلك. والمهم في الكثير من التفاصيل هذه صراحه ما ودي ادوشكم فيها، لكن يلا نبدا يومنا ان شاء الله بتغيير لو 10 دقائق باليوم مشي ونرجع بيتنا. لا تروح المسجد يا أخوي بالسيارة، رح مشي، رح البقالة مشي، رح الأغراضك جيبها مشي. تقول لي حر، طيب ولا همك، رح نادي ومشي 10 دقائق ربع ساعة وتعال بيتك. فاصل غنائي قصير وراجعي لكم مستمعين.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل من قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: كأس العالم 2034.
5: بحلول عام 2034 من المقرر أن تضم مدينة نيوم أكثر من 24 ألف وحدة فندقية، ما يوفر مجموعة واسعة من خيارات الإقامة التي تلائم مختلف الاحتياجات والمتطلبات. تحتضن نيوم فندقين مقترحين لكبار شخصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم ووفوده من أصل 7 فنادق فاخرة من المقرر إنشاؤها ضمن مدينة دالعين.
4: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. في الوقفه بنتكلم عن موضوع مهم ودائما نسمع عن لا تحكم على الكتاب من غلافه، لكن الحقيقه اول حكم يصير في ثواني. وش هو مظهرنا؟ يعني مو بس شكل، ترى هو رساله يوصلها عقلنا اللاواعي قبل حتى ما نتكلم. اليوم في فقرة دورة على الهواء بنكتشف كيف ممكن نستخدم هالشيء لصالحنا مع ضيفتنا الخبيرة والمستشارة في الأزياء والمظهر الأستاذة إيناس ناصر الشمراني، مؤسسة ومالكة دي ان اي ايمج لخدمات واستشارات المظهر. حياك الله وبياك أستاذة إيناس.
1: هيا أهلا فيك وسهلا، صباح الخير عليك وعلى الجميع.
0: الله يصبحك بالرضا والنعيم. بداية أستاذة إيناس، يعني هل فعلا المظهر مهم ولا مجرد شيء سطحي لا يمت للحكم بصلة؟
1: طيب أوكي، من باب علمي من باب تجربة، المظهر مستحيل أن يكون سطحي، بل السطحية هي تجاهل أثر الحقيقي.
0: أيوة،
1: وأنا بإمكاني أقول أن اللغة غير لفظية تؤثر على الإدراك والانطباع والسلوك، ومو بس أنا، هي مدعومة بنظريات ودراسات. مثلا عندنا في علم النفس الاجتماعي هناك ما يعرف بتأثير الهالة، وهي نظرية تشير إلى

0: أن الدماغ البشري يميل لتكوين حكم عام على الشخص خلال ثواني بس من اللقاء الأول أو الانطباع الأولي عنه. وإذا الشخص مرتب وواثق، العقل تلقائيا يعطيه صفات إيجابية، مثل عندنا الذكاء والكفاءة والجدية.
1: جميل جدا. طيب خلينا نقول أيضا كيف العقل، إحنا الآن تكلمنا عن العقل بشكل عام أنه يعطي هذا الانطباع والصفات الإيجابية والانطباع الإيجابي عن هذا الشخص. طيب العقل اللاواعي يحكم على الشخص من أول نظرة، كيف يصير هالشيء؟
0: العقل ما يتعامل مع الأشخاص بشكل عشوائي، يعني بيحكم عليهم عشوائيا، لا، يعتمد على صفات. مثلا عندنا في علم النفس المعرفي في المعالجة السريعة للإشارات البصرية.
1: جميل.
0: لكن أهم شيء أن المظهر لا ينظر إليه كقيمة جمالية مثل ما هو متعارف عليه، أنه بس مظاهر وأشياء جمالية، بل هو يعتبر إشارة اجتماعية مرة مهمة. مثلا عندنا في علم السلوك اللبس والترتيب يعكسان رسائل مرة مهمة، مثلا عندنا التنظيم، احترام الذات، الوعي الاجتماعي، فقط هذه تبنى من خلال المظهر الخارجي. كمان عندنا في بيئات العمل في دراسات تشير إلى أن الأشخاص ذوي المظهر المهني يحصلون على فرص في التقييم أعلى حتى قبل التحدث. المظهر ما يخلق الشخصية لكن يترجمها بصريا للآخرين، وهذه الترجمة إذا كانت ضعيفة أو غير واضحة قد لا تصل الصورة الحقيقية للشخص كما هي.
1: جميل جدا. طيب أستاذ إيناس، طيب كيف اللبس يأثر على ثقة أو ثقة الشخص بنفسه؟
0: طيب هذه أنا تكلمت عنها كثير. أيوة. لأنها صراحة هي تخصصي.
1: أيوة.
0: اللبس ما يأثر بس على نظرة الآخرين لك، بل على إحساسك الداخلي. أيوة. لنفسك. وفي نظرية أنا أحبها اللي هي نظرية الإدراك المرتبط بالملابس، هذه نظرية في علم النفس ومثبتة وعليها دراسات. مثلا من طرق التجارب العلمية التي طبقت هذه النظرية، أخذوا مجموعتين وأعطاهم معطف أبيض. المجموعة الأولى قيل لهم أن المعطف معطف طبيب، ارتفعت عندهم نسبة التركيز والانتباه، يعني أثر على الدماغ، بينما المجموعة الثانية لم يرتفع عندهم النسبة. ليش؟ لأن قيل لهم أن المعطف معطف رسام. أيوة. هذه قوة تأثير الملابس أو قوة تأثير المظهر. كمان عندنا لما ترتدين ملابس رسمية، أنا أكلم السيدات لأن كامل خدماتنا مقدمة للسيدات. جميل. عندنا في DNA، فمثلا لما ترتدين ملابس رسمية تكونين متأنقة، عقلك يربطها تلقائيا بالجدية والكفاءة، وتبدين أنت تتصرفين بثقة أعلى وتركيز أكبر. هذا الشعور ليس وهمي بل تأثير نفسي حقيقي، لأن الدماغ يتأثر بالرموز البصرية التي ترتدينها أنت. كذلك عندنا لما تلبسين مثلا ملابس رياضية تحسين بطاقة ونشاط أكثر. وعندنا الألوان علمها واسع، في عندنا سيكولوجية الألوان. مثلا لما تلبسين، طبعا الألوان لها دلالات وهي علم الوحدة، بحر الوحدة. فمثلا لما تلبسين ألوان تتوافق حتى مع أندرتون البشرة، تلبسين قصات متوافقة مع أبعاد الجسد أو أبعاد الوجه، يعطيك انسجام مع نفسك. هذا الانسجام ينعكس على لغة الجسد.
1: جميل.
0: تصير الوقفة أقوى، التواصل البصري أفضل، والحضور أوضح.
1: جميل. طيب أستاذ إيناس، طيب ممكن في كثير من الأشخاص، خلينا نقول أكثر الأخطاء اللي ممكن تخلي المظهر يعني يعطي انطباع غلط.
0: طيب هذا هو أصلا هدفنا في DNA لاستشارات المظهر، أن نصحح الأخطاء. أكبر خطأ هو تقليد الشكل الجميل فقط بدون التناغم مع الشخصية. أيضا من أكبر الأخطاء اللي هو عدم اختيار الملابس والقصات الملائمة لك أنت، الملائمة لأبعاد الجسد، ملائمة لأبعاد تصنيف الجسد. كمان الألوان شيء أساسي، مثلا الألوان غير متوافقة مع أندرتون البشرة تظهرك بشكل شاحب، حتى أنت ما بتعرفين إيش الخطأ، ما بتعرفين ليش أنا ظاهرة بهذا الشكل، شكل مرهق أو تعبان.
1: أيوة.
0: عندنا كمان التفاصيل البسيطة، مثلا عندنا قصات الشعر غير الملائمة لشكل رسمة الوجه وإلى آخره. ومن أهم الأخطاء عدم التوافق مع المناسبة، هذه تنطبق على الرجال والنساء.
1: نعم.
0: مثلا لما يكون عندي اللباس أجمل من اللازم أو أبسط من اللازم مقارنة بالمكان، يظهر الشخص كأنه غير واعي بالسياق، وهذا يفسر أحياناً عدم الاحترافية أو المبالغة بشكل زائد. كمان عندنا اللبس لا يعكس شخصيتي، يعني ممكن أنا ألبس لبس صاخب وأنا أصلاً شخصيتي تكون هادية، يصير في تناقض بصري، الدماغ يترجمها كعدم وضوح أو تصنع. كمان عندنا المقاس غير الصحيح، وهذه تعتبر نقطة مرة مهمة. ممكن اللباس يكون غالي، ممكن يكون أنيق جدا، لكن المقاس غير صحيح، فهذه يعطيني حتى عدم يعطيني رسالة بعدم العناية أو عدم الثقة. وكمان تجاهل التفاصيل الصغيرة، مثل عندنا التجاعيد، الحذاء غير النظيف، اتباع الترند بغير وعي، هذا شيء دارج حاليا حتى في السوشيال ميديا. اتباع الترند بشكل هستيري بدون ما يكون هل الترند هذا يناسبني أنا، هل يناسب شخصيتي، هل يناسب حتى عمري أو لا. المشكلة ليست في قلة الاختيارات، بل في عدم وضوح الرسالة، لأن المظهر الناجح هو الذي يوصل صورة متكاملة مفهومة عنك بدون تناقض أو مبالغة.
1: جميل، جميل جدا. طيب لو الآن في كثير من السيدات يسمعون، أو كثير برضو من الأشخاص ممكن برضو يسمعون، ممكن حتى لو كانت مثلا بشكل عام أشياء بسيطة، طيب أستاذة إيناس، تغير الشكل 180 درجة، مثل إيش؟
0: معك حق، في أشياء جدا بسيطة أو تفاصيل ذكية تصنع فارق جدا كبير. مثل ما ذكرنا سابقا المقاس الصحيح، حتى لو كانت القطعة جدا عادية ممكن تكون فخمة جدا أو تكون بشكل مثالي عليك بس لأن المقاس صحيح. عندنا كمان تحديد نقاط القوة، وهذه تعتبر خطوة أساسية أنا أجريها في جلسات الاستشارة. أول شيء أركز على نقاط القوة عند السيدة ونقاط الضعف. لما أبرز نقاط القوة، مثلا عندنا في تفاصيل الجسد أبرز نقطة القوة عندها أو أخفي نقاط الضعف، أنا كذا حليت مشكلة جدا كبيرة بأشياء بسيطة. كمان عندنا تناسق الألوان بوعي، ممكن يكون اللون يندمج مع البشرة مثل في تحليلات الأندرتون، أو تنسيقات الألوان مع بعضها بوعي، خاصة في الميكاب في التفاصيل البسيطة. ترتيب الإطلالة، مثلا عندنا كي الملابس، نظافة الحذاء، تنسيق الإكسسوارات، تغير كامل الإطلالة. كمان عندنا بعض الأشياء البسيطة مو بس في الملابس، مثلا عندنا تسريحة الشعر، رسمة الحواجب ممكن تغير لي كامل الملامح أو حتى كامل إطار الوجه أو تصنيف الوجه. من مثلا رسمة الحاجبين، تغيير رسمة الرموش إلى آخره. الفرق الحقيقي ليس في كم تملكين، بل كيف تنسقين وتقدمين نفسك بشكل بسيط. أحيانا لمسة صغيرة تعطي نتيجة جدا كبيرة.
1: جميل. طيب هل فعلا أستاذة إيناس تغيير الشكل يغير من النفسية؟
0: أيوة. هو مو بشكل سحري، بس طريقة نفسية مدروسة. العلاقة بين الشكل والنفسية تفسر من خلال المفهوم اللي ذكرته سابقا، اللي هو الإدراك المرتبط بالمظهر. هذا مو بس يغير النفسية، هذا يغير حتى يؤثر على الشعور، يغير السلوك، حتى يغير تفكيرك في الدماغ.
1: أيوة.
0: في مقولة دائما أنا أقولها لعميلاتي، اختيارك لما تلبسينه كل صباح هو في الحقيقة اختيار للفكرة اللي بتعيشينها في هذا اليوم. يعني مثلا عندنا في علم نفس السلوك التغذية الذاتية، ممكن هذه طبعا مثبتة علميا، بمعنى أنك أحيانا تفهمين أنت نفسك من خلال تصرفاتك ومظهرك، يعني هذا يعتبر علاج عكسي. فإذا مثلا بدأتي أنت تهتمين بمظهرك، عقلك يترجم هذا السلوك على أنا أعتني بنفسي، أنا أستحق، يرتفع عندك إحساس بالقيمة والثقة. التغيير الحقيقي ما يأتي من تغيير الشكل فقط، يعني إحنا ما نكون جدا مبالغين في المظهر، بل هو التوافق بين الشكل والشعور الداخلي. يعني كمان هذا المثال أنا ذكرته سابقا، الإنسان ما يكون مثل الفازة فقط من الخارج جميل ومن جوا فاضي. لما يكون من جوا ممتلئ يبدأ يظهر من الخارج ويكون فيه التوافق. كمان عندنا التغيير يعكس فعلا الصورة اللي تشبهني أنا. يعني مثلا لما أرسل رسالات صادقة عن نفسي، هنا أكون نفسي وأكون المظهر الناجح.
1: جميل، جميل جدا. ختاما أستاذة إيناس، ودنا بكلمة أو خلينا نقول نصيحة أخيرا نختم في هذا اللقاء.
0: طيب لو رجعنا من باب الأصل للأشياء، لو ما كان المظهر أهمية ما جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع متعددة وصف فيها نعيم أهل الجنة، وصفه الله سبحانه وتعالى الملابس والمظهر من باب إتمام النعم والتكريم، لا من مجرد الزينة الخالية من المعنى. وكذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر اهتمام عليه الصلاة والسلام ولديه البردة الحمراء. فالإنسان يتعمق أكثر أو يفهم أكثر ذاته، يتعمق أكثر في المظهر، والمظهر أصلا فرض علينا إحنا كبشر سواء أبينا أو رضينا. العقل اللاواعي يترجم المظهر بغض النظر عن احنا منتبهين او لا، فالانسان يهتم في هذه التفاصيل.
1: جميل جدا، كل الشكر لك أستاذة إيناس متناصر الشمراني، مؤسسة ومالكة دي ان اي ايمج لخدمات واستشارات المظهر. شكرا على إثرك لنا بهذا الشأن.
0: لكن في تصحيح بسيط،
1: سمعي.
0: الشهراني
1: نعم نعم نعم، عذرا على هذا الخطأ. الله يعطيك العافية، أتمنى لك يوم جميل وشكرا لك.
0: شكرا لكم،
1: في أمان الله.

جميل جدا. في كلمة أو اقتباس جميل من الأستاذة إيناس اللي هي فعلا دواخلنا انعكاس ظواهرنا. جميل جدا الاهتمام بالنفس من الداخل. فعلا عندما تكون نفسيتك أو خلنا نقول مشاعرك من الداخل مترتبة متوازنة سيظهر هذا الاتزان عليك من الخارج. فلذلك اهتموا بالدواخل أولا حتى يظهر الجميل للخارج. ودائما صدقني ترى دائما الإنسان السعيد تلاقي السعادة في وجهه وتلقاه بشوش والناس تقبله. والإنسان اللي دائما ما بين ما بقول مشاكل الضغوطات هذه كلها نواجهها، لكن الشخص اللي دائما نظرته سوداوية للحياة بعيد المجتمع يمقت العلاقات الاجتماعية يمقت الحياة يمقت، تلقى حتى سبحان الله هذا الشيء ظاهر على وجهه تماما. فسبحان الله دائما الواحد لما خلي داخلك من داخلك أبيض أو عادي تقدر تلونه بألوان جميلة على ذوقك، لكن دع هذه الألوان تتناسب أو يتناسب انعكاسها على الخارج من حولك. عموما مستمعينا مكملين معكم في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي أينما كنتم وأينما حللتم. طبعا سنتحدث في هذه الوقفة عن تجديد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، على أن الصحة النفسية في بيئة العمل تعتبر عنصرا استراتيجيا يضمن توازن الموظف وقدرته على الأداء والإنتاجية، ويعزز بيئة عمل آمنة وداعمة، حيث تسهم هذه العناصر في تحسين العمل الجماعي وتقليل الأخطاء وزيادة رضا الموظفين وتعزيز الابتكار والسمعة المؤسسية. طبعا وأوضح استشاري الطب النفسي والطب النفسي الجنائي الدكتور عبد الإله بن خضر العصيمي أن تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل يواجه عدة تحديات، أبرزها البيئة السلبية وضغط العمل وضعف التواصل وأيضا ضعف التقدير وغموض

الأدوار وانعدام الأمان الوظيفي، بالإضافة لاختلال التوازن بين العمل والحياة. وأشار أيضا إلى أن انعدام الصحة النفسية في بيئة العمل ينتج عنه آثار سلبية، منها الإرهاق وتراجع التركيز والأداء وزيادة التوتر والقلق، بالإضافة إلى العزلة والغياب المتكرر وانخفاض الدافعية. لذا يتوجب على جهات العمل تنفيذ مجموعة من التدخلات للحد من هذه الأثار، لا سيما عند استمرار الضغوط أو تأثر الأداء والعلاقات أو ظهور مؤشرات نفسية حادة. تتمثل هذه طبعا التدخلات في بناء بيئة آمنة وتعزيز التواصل وتقديم الدعم النفسي والتدريب والتحفيز وتحقيق العدالة التنظيمية. وفي النهاية يؤكد العصيمي أن الاستثمار في الصحة النفسية ينتج بيئة عمل أكثر أمانا وإنتاجية واستدامة مؤسسية. طبعا مستمعينا، يعني خلونا نكون واضحين وصريحين جدا، الشخص أو الموظف عندما يجد نفسه بدأت تحترق في هذا المكان، لا يوجد تغيير، لا يوجد إضافة، لا يوجد ارتقاء في هذا السلم، لا يوجد الحوافز، لا يوجد أيضا الاهتمام الكافي به، لا يشعر بهذا التقدير بأنه يصله أو مثلا يناله. في هذه الحالة طبيعي جدا بأن يصاب بهذا الاحتراق الوظيفي، يصاب ما بقول لك الاكتئاب، لكن يصاب بحالة من الضمور النفسي تؤدي فعلا إلى قلة في انتاجيته وقلة في عمله وقلة في اهتمامه بتفاصيل اللي ممكن تظهر أو تظهر هذه المنشأة وهذه المنظومة بالشكل المناسب. في هذا أنا ما يعني لو فكرنا فيها بتقول لا بيجيني واحد الآن يسمعني، أنا متأكد أنا يسمعني، يا رجال الواحد يقول أحمد الله على الوظيفة ويجي راتب غيره عاطل مدري إيه. يا جماعة الخير صلوا على الحبيب، العطالة ترى مضرة نفسيا جدا، لكن برضو ترى الوظيفة في مكان غير مقدر فيه ترى تحرق أكثر. أنت كل يوم مرتبط بهذا العمل وتتواجد فيه أكثر من تواجدك مع أسرتك، تمضي الوقت أنت في هذه المنظومة وهذه المنشأة أكثر من الوقت اللي تمضيه مع عائلتك. عائلتك كم تجلس معهم باليوم؟ ساعتين ثلاث ضربت الحمى مرة، إذا أنت مرة يعني فعلا بعدها خلاص تبدأ تنعزل في مشاكلك، في التزاماتك، في مسؤولياتك، في ارتباطاتك، في علاقاتك العامة. حط في بالك المكان هذا اللي أنت تذهب إليه يوميا إذا ما توفرت فيه كل السبل أو كل الطرق أو كل الخصائص اللي ممكن تعزز من النفسية وأيضا تدعمها وتجعل الشخص هذا يشعر بأنه مرغوب في هذا المكان، يصبح الذهاب إلى هذا العمل روتين، يصبح عادة، يصبح الذهاب إلى العمل أنه خوف أن ينقطع من هذا الراتب على أساس لا يتضررون أسرته. في هذه الحالة يبدأ يهمش نفسه من الناحية النفسية ويصب كل اهتمامه والمصلحة العليا لأسرته، لا يتطور لا يتقدم. ليه؟ والسبب هذه المنظومة والمكان اللي يعمل فيه. فطبيعي جدا أنه ممكن يصاب بهذه التلفيات النفسية ويظهر منه هذه الأساليب، خلنا نقول بعض الأمور السلبية اللي تضر هو شخصيا وتضر أيضا جهة العمل أو المنظومة التي يعمل فيها. بشكل عام عزيزي المستمع، سواء موظف أو عاطل أو عمل حر أو أيا كنت، رب عمل أو موظف، اسمعني زين، اليوم سبحان الله كأن اليوم مخصص أن كيف نراعي أنفسنا في الأزياء والموضة والأناقة وما إلى ذلك، ولا تخطيط المظهر، تكلمنا في الأمور النفسية أيضا. في العلاج الطبيعي دخل الموضوع أيضا أنه القلق والتوتر والاحتراق النفسي يؤثر على الصحة. أيضا وزارة الصحة تتحدث عن هذا الموضوع، موضوع الصحة النفسية وأيضا كيف تراعي نفسيتك. فلذلك يا جماعة لنفسك عليك حق، ما تقول لنفسك عليك حق والله وروح أخذ لي أغلى مطعم، لا هذا ما العلاقة. رتب نفسيتك من الداخل، شوف الشيء اللي ممكن يؤذيك وتجنبه، افعل الأشياء اللي ممكن تفيدك. أي نعم ممكن في بعض الأحيان وبعض الأوقات نضغط على أنفسنا ونسوي أشياء أو خيارات نسويها في حياتنا ممكن تؤذينا نفسيا، لكن احنا نعرف أن النتيجة إن شاء الله بتكون طيبة. لكن لا تجعل كل الحياة كل الأمور وكل الخطط وكل هذا على حساب نفسك، لأنه ترى زيادة القلق، زيادة التوتر، زيادة الاحتراق النفسي، زيادة هذه الأمور والضغوطات، ربما أنت مشغل بالحياة حاليا، لكن يوما ما
ستأتي لحظة إدراك وتجعلك في لحظة انهيار نفسي تماما. ليه؟ لأنه ما راعيت نفسك، ما راعيت مشاعرك، ما راعيت. أدري في كثير يسمعون الآن يقولي والله، في ناس يسمعون يقولي يا رجال بس صدرك هذا كلام فاضي دلع عيال هذا. لا لا لا، الصحة النفسية جدا مهمة، جدا مهمة. وفعلا فعلا ترى تتغذى النفس بالعبادات، بالصدقات، بمجالسة الناس الإيجابية، بتحقيق شيء أو إنجازات بسيطة، بدورات. يا رجل لو تسوي شيء بسيط في يومك تخلص كل مهامك الأساسية فقط كإنسان تشعر بالإنجاز. فما بالك لو أنت لا والله قاعد تراعيها وتهتم وتتطور شيئا فشيئا، شوش ممكن يصير فيك؟ صدقني بتكون نفسيتك جدا ما شاء الله قوية، واثقة من نفسها، منطلقة، انعكاسه يظهر على الآخرين بالإيجاب، بالإقبال، بالقبول. في ناس دائما أول ما تشوفه تقول والله هذا ربي قابله، سبحان الله يا أخي ينحب. ترى القبول هذا بدأ فيه من نفسه، هو قبل نفسه وقبل حالته من داخل فأصلحها، نقاها، فظهرت للآخرين، فسبحان الله قبلوه الناس. فاهتموا، اهتموا يا جماعة الخير بأنفسكم، لنفسك عليك حق. فاصل غنائي وراجع لكم مستمعين.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة مشروع تطوير مخططات جوهرة العروس شمال محافظة جدة الذي يمثل أكبر شراكة بين القطاعين العام والخاص بين أمانة محافظة جدة وشركة الممتلكات المميزة بالتحالف مع شركة شبه الجزيرة للمقاولات، ويغطي المشروع مساحة تتجاوز 107 ملايين متر مربع ويضم 41 مخططا حكوميا توفر أكثر من 80 ألف قطعة سكنية وتجارية إضافة إلى المرافق الخدمية والحكومية. وللحديث أكثر ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ طارق بن عبدالله الهداب رئيس مجلس إدارة شركة الممتلكات المميزة. حياك الله وبياك سيد طارق.
1: أهلا وسهلا فيك، حياك الله فهد، هلا.
0: يطول عمرك. بداية أستاذ طارق، يعني يمثل مشروع تطوير مخططات جوهرة العروس أكبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، من وجهة نظرك كيف يسهم ذلك في تعزيز نمو واستدامة القطاع العقاري؟
1: هذا المشروع حقيقة مشروع ضخم، ويساهم في توفير قطع سكنية بكم كبير مخدومة للقطاع أو للأصحاب الحاجة في وحدات سكنية بأسعار جيدة. هذا المشروع يعني جاء في موقع ممتاز شمال مدينة جدة، وهو النمو الطبيعي للمدينة والأكثر تطلعا لسكان المدينة، وبإذن الله سيكون مشروع يعني يخدم شريحة كبيرة من المجتمع ويوفر قطع سكنية جيدة تخدم القطاع الخاص وتخدم كذلك سوق العمل كذلك.
0: نعم ستطارق، من خلال مشروع جوهرة العروس تتجسد يعني الشركات الاستثمارية الناجحة بين شركات القطاع الخاص، كيف يسهم ذلك في تنمية الاقتصاد الوطني؟
1: كما تعلم المشروع يحتاج إلى أيدي عاملة كبيرة، يحتاج إلى مواد خام كثيرة، يحتاج إلى مؤسسات وشركات تتضافر الجهود بينهم على أساس أنهم ينجزون هذا العمل في وقت قياسي.
0: نعم.
1: المشروع مشروع ضخم نهدف إلى تنفيذه في وقت يعني أقل بكثير من المرسوم له بإذن الله إذا توفرت السبل العمل بشكل سلس، فبإذن الله سيكون المشروع يعني حيخدم شرائح كبيرة في المجال الاقتصادي في البلد.
0: نعم، يمثل برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة

0: لك 20-30. طيب ما هي الملامح التطويرية التي ستشهدها إن شاء الله جدة لتحقيق مستهدفات البرنامج والرؤية في مشروع جوهرة العروس؟
1: شوفي طويل عمر، اليوم جدة لها فترة تقريبا وهي تعمل على توفير بيئة جيدة وأنسنة المدن من تقريبا 4 سنوات وهي تعمل على هذا الشيء. نعم. وبدأت بتوفير كما تعلم الساحل كان فيه يعني مباني كثيرة عليه، فاشتغلت البلديات على تحويل هذه المساكن إلى شواطئ عامة، ومن هنا بدأت عملية أنسنة المدن في مدينة جدة بشكل قوي. هي بادية من زمان لكنها بدأت بشكل قوي في الفترة الأخيرة. فالمشروع الآن فيه خدمات متميزة، فيه خدمات جيدة، ومن أهمها خلينا نتكلم اللي هو الدكت بانك. الدكت بانك هذا سيوفر يعني خدمات جيدة، هذا كان فكرة الأمير سعود بن مشعل وحرص عليها الحقيقة، وتم يعني الالتزام إن شاء الله بتنفيذ هذا البند حسب ما تم في عقودنا مع الجهات الرسمية. وهذا سيوفر يعني خدمة جيدة سكان المنطقة، وسيقلل من إزعاج الساكني وقاطني المنطقة، لأنه سيكون تمديد الكابلات الكهرباء، تمديد الفايبر أبتك كله من خلال هالبايبات أو من خلال الدكت بانك، فما حيكون فيه بكرة يعني حفر وإزعاج للسكان وكذا. نعم. سيكون كله من خلال هالشيء اللي هم اشتغلوا عليه واللي احنا وافقنا على تنفيذه.
0: جميل. ختاما أستاذ طارق، يتميز مشروع تطوير مخططات جوهرة العروس بموقع الاستراتيجي شمال محافظة جدة، وعلى مساحة أيضا كما ذكرنا سابقا يعني تتجاوز 107 ملايين متر مربع. نود الحديث أكثر عن أبرز ما يميز هذا المشروع لمستمعي ذات الرياض.
1: كما تعلم اليوم جدة نموها الأقوى في الشمال.
0: نعم.
1: وغالبا في أغلب مدننا
0: في الشمال.
1: يعني
0: نعم.
1: في الشمال يكون يعني الاستقطاب للراغبين أكثر من باقي الاتجاهات، وكل منطقة يكون لها يعني احتياجاتها سواء كانت صناعية سواء كانت يعني كل منطقة لها متطلباتها. نعم. لكن شمال مدينة جدة شريحة كبيرة من ساكني مدينة جدة وزوار المدينة كذلك يرغبون في اتجاه الشمال. الشمال فيه مزايا كثيرة في الموقع هناك. أول شيء موقعنا هذا اللي احنا الآن في صدد تنفيذه الآن، قربه من الكورنيش، قربه من مطار الملك عبد العزيز، قربه من القدية، قربه من مبنى أو برج جدة. هناك العديد من المشاريع الحيوية الجذابة اللي يرغب فيها سكان المنطقة وزوار المنطقة كذلك. ونتأمل إن شاء الله أنها يعني يكون المشروع يلبي متطلبات الشريحة الكبيرة من المجتمع، ويكون يعني تقريبا هو حيكون في الموقع هناك حوالي 18 حي سكني. متأمل أن 18 حي هذه كل حي يكون في مزايا تستقطب عدد معين من شرائح المجتمع اللي يرغبون في كل منطقة حسب متطلباتهم. ونتأمل أن يكون في تنوع يعني جيد في المنطقة، ويكون مشروع جميل وجذاب كذلك للسكان المنطقة.
0: بإذن الله نتمنى لك التوفيق أستاذ طارق بن عبد الله الهداب رئيس مجلس إدارة شركات الممتلكات المميزة، شكرا على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكرا لك. شكرا لك أخوي.
0: هلا. في أمان الله.
1: في أمان الله. شكرا.
0: ما زال للحديث بقية في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي كونوا على السمع أصدقائي.

يا هلا ومرحبا، حياكم الله مستمعينا في آخر وقفة من عمر البرنامج. بقلكم شيء قبل ما تعرفونه، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم. يقول لك هل تعلم أن النقود الفلوس دراهم اللي نحملها يوميا ليست مصنوعة من الورق كما يعتقد الكثير؟ يا عزيزي مو ورق، أدري لما تشقيت لصوت ورق، بس ما هي بورق ترى. في الحقيقة ترى يقول لك تصنع العملات الورقية من مزيج خاص من القطن والكتان. اي نعم، ما يمنحها متانة عالية وقدرة على التحمل لفترات طويلة. يقول لك تمر هذه العملات بسلسلة معقدة من مراحل التصنيع، يقول لك تصل إلى 8 مراحل. تبدأ من تجهيز الألياف، يا ساتر، مرورا بالطباعة الدقيقة، وانتهاء بإضافة العلامات الأمنية التي تحميها من التزوير. طبعا يقول لك معلومة صغيرة لكنها قد تغير نظرك لكل ورقة نقدية بين يديك. تخيل أنت تشوف الفلوس اللي في يديك تقول ورق، لا ما هي بورق عزيزي، كتان، عشان كذا اللي تنشق ما تصلح. عافي أبالك بيجيب لك طابعة ولا ورق A4 يطبع لك هي؟ صناعة، ذي صناعة. عشان كذا إتلاف العملات الورقية والنقود عليها غرامات وعليها سجن. شفتوا القرارات اللي صارت فعلا في إتلاف النقود؟ ترى عليها فعلا، ليه؟ لأنه فعلا مكلفة، يعني صلاحها أكثر من أو إنتاج الورق أكثر من قيمة الورق نفسه. فلكن تتخيل أنك مثلا الحكومة تتعب وتوفر هالطريقة المعينة لصناعة المال. وأيضا يعني خلونا نكون واضحين، من يتلف نقود يا أخي؟ يا أخي إذا شوف شوف شوف اسمعني، اللي وده يتلف نقود يعطيني إياه، أنا أتكفل بإتلافها في هذه الحياة. والله يعني ممكن أتلفها بسفرة على شواطئ موريشوس، ها، ممكن تلفها بشتري لي بيت، ممكن تلفها بشتري لي سيارة جديدة. هذا التلف الصحيح للنقود يا عزيزي. الله يديم علينا وعليكم إن شاء الله الخير والرزق الوفير إن شاء الله، ويجعلنا وياكم إن شاء الله من أصحاب إيش؟ الملايين، الفلوس، ليش؟ الدراهم. تحب الدراهم عزيز حبيبي أنت؟ لا تحبني أرجوك، لا أغني ولا أسمن. يا حبيبي سلم راسك، والله أني أبدلك المحبة يا عزيزي والله. طيب مستمعين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا بحجم السماء اللي شاركونا موضوع اليوم، وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي أثرونا ونورونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ عبدالعزيز الجربوع، من الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وإشراف عام للبرنامج فهد حساني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة في هذا الغامدي، إلى أن نلقاكم غدا في نفس الموعد. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين، واسعدوا من حولكم، وروحوا وامشوا 15 دقيقة مشي وفي أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم 2034
1: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
0: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.
1: كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. معكم دائما مع المحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ والإخراج الزميل محمد الفلاج. واليوم عندنا جولة رائعة جدا بمناسبة اليوم الوطني للمشي، واليوم بنتكلم عن شيء الحقيقة صار ظاهرة الحقيقة في الوطن، ظاهرة جميلة أن الناس بدأوا يهتمون بصحتهم، سواء من ناحية التغذية، نمط الحياة، المشي، رجال ونساء وشباب، والمؤسسات التعليمية المختلفة صار فيه حماس، وصار فيه أماكن للمشي مجهزة في كثير من الأحياء في كثير من المدن السعودية. صار عندنا مسار رياضي، صار عندنا يعني رؤية عظيمة للمملكة تشجع على الوقاية من الأمراض، وأيضا المبادرة والصحة. وهذا الحقيقة نعم الله عز وجل علينا اللي ودنا الحمد لله نشكرها. فاليوم بنتكلم عن المشي الصحي، وكيف يكون المشي الصحي، وكيف نقي أنفسنا من الأمراض، وما هو المشي الصحي، يعني كم المفروض نمشي، هل نمشي كلنا نفس المسافة، هل المشي يعني ينقص الوزن، هل هو مهم للناس اللي عندهم سكر أو ضغط أو شيء. وأيضا بنقدم نماذج للمشاة الناجحين، يعني بناخذ يعني أحد الأمثلة الناجحة اللي هي جمعية تنمية المشاة في الرياض. ولكن نرحب باتصالات الزملاء والزميلات في جمعيات المشاة في المنتشرين في المملكة. نرحب باتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53، وأيضا متابعة برنامج فيتامين على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. طبعا ودنا يكون النقاش اليوم أكثر عن المشي وعن الرياضة وعن ممكن الجري أو أي رياضة يعني مجتمعية. ولكن لو يكون هناك بعض الاستفسارات اللي تعودتوا عليها احنا نرحب فيكم مستمعي الكرام. احنا بناخذ يعني فاصل قصير ونعود إليكم، ونتحدث أيضا بعد كذا عن ضيفنا في هذه الحلقة، وكيف نبدأ هذه الحلقة ويعني نضيء يعني معالمها من خلال هذا البرنامج. فنقول حياكم الله جميعا. مرحبا بكم مستمعي الكرام، بيكون ضيفنا وضيفكم سعادة أخي العميد مهندس إبراهيم محيا السعدوني، وهو عميد متقاعد ولكنه حقيقة وهب نفسه للمشاة وللصحة وللمجتمع، وهو يرأس الآن نائب رئيس جمعية مجتمع المشاة في الرياض، وهي طبعا جمعية مثل بقية الجمعيات الغير ربحية اللي حقيقة شجعت ونظمت نشاطات المشي. كانت المشاة عبارة عن مجموعات ارتجالية تطوعية قد ما يكون لها النظام الدقيق اللي يحفزها ويشجعها ويرتب أمورها. والآن الحمد لله بعد يعني تحول المشاة التطوعية إلى يعني جمعيات غير ربحية بدعم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، صار لها تنظيم أفضل، وصار فيها نتائج أفضل، وصار فيه عمل مؤسسي حقيقة فعلا بدأنا نرى إنتاجه، وإن كانت هذه الجمعيات حديثة. باسمكم جميعا مستمعي الكرام نرحب بأخي العميد مهندس إبراهيم بن محيا السعدوني. حياك الله أبو محيا في هذه الحلقة، وشكرا لقبول دعوتك لنا في برنامج فيتامين.
2: يا حياك الله دكتور عبد العزيز، الحقيقة أنا سعيد جدا بأن أكون أشارككم اليوم في هذا البرنامج، حتى نمر مرور سريع ونعطي جرعات فيتامينية حركية أرجو أنها يعني تنفع الجميع بإذنه تعالى
1: إن شاء الله. طبعا أنا في بالي مجموعة كبيرة جدا من الرسائل اللي ودي أنها توصل للناس يعني، وفي الأخير إحنا نبغى نعرف بهذه الجمعية الغراء وكيف ممكن الناس يستفيدون من نشاطاتها، لكن نخليها يعني في الأخير. إحنا نبغى بس تعطينا فكرة عن عن عن المشي وتطور خلال السنوات الماضية من خلال خبرتك، على الأقل حتى لو في منطقة في منطقة الرياض وفي مدينة الرياض.
2: حياك الله يا دكتور. الحقيقة إن رياضة المشي هي الرياضة البسيطة والممكنة اللي ممكن أن يعني يلتزم فيها المجتمع لما فيها من انعكاسات صحية كبيرة. الحقيقة المجموعة المشي التي تشكلت من خلالها جمعية مجتمع المشاة هي ما بدأت إلا بشكل بسيط تحمل رسالة نشر ثقافة المشي في المجتمع لتعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة. طبعا حين لماذا يعني نختار المشي من غيرها من الرياضات ونحرص عليها في جمعيتنا، وكذلك أصبحت الآن هي ظاهرة زي ما قلت في الرياضات المجتمعية. طبعا رياضة المشي تتصف بسهولتها وعدم وجود تكاليف مرهقة للشخص، كذلك تتميز بكونها أن فيها مرونة مكانية، مرونة زمانية، فيها كذلك جوانب اجتماعية كبيرة تضيف لها المتعة. فلما نقول مرونة مكانية، فما يميز المشي هو أنك تستطيع المشي في أي مكان، في حيك وأنت ذاهب إلى المسجد، في أثناء التسوق، في المولات، في المنتزهات. فالمرونة المكانية هذه أعطتها ميزة كبيرة في أنها تكون متواجدة وقريبة من المجتمع. كذلك الميزة الزمانية ليست مرتبطة بوقت معين، تستطيع أن تمشي في الفجر إذا الأجواء جميلة، تستطيع تمشي في العصر، في العشاء، فلست مرتبطا بإجراءات معينة وتوقيتات معينة. فطبعا
1: يعني هذه السهولة على ما تفضلتها يعني مهندسنا، البس حذائك الرياضي، لبسك، ويمكن تمشي بثوبك. يعني بعض الناس يعني يمكن ما يفضل اللبس الرياضي، ويمكن يمشي لحاله، يمكن يمشي مع مجموعة. كل هذه الأشياء تساعد أبداً أن تكون المشي هي ظاهرة. كيف ارتباطها بنمط الحياة؟ هل ممكن يصير المشي ضمن نمط الحياة اليومي؟
2: وهذه الميزة اللي ميزت المشي أنها سهل أنك تضيفها إلى روتينك اليومي، لن تشكل لك يعني عبئا كبيرا لما تضيفها إلى نمط حياتك اليومي، فهي لا تشكل عبء يعني في الوقت ولا كذلك عبء في المال، فبالتالي ستجد لها مساحة كافية لأن تؤديها. يعني احنا نتكلم عن نصف ساعة من برنامجك اليومي لا تشكل شيئا خلال 24 ساعة، فبالتالي أنا أتوقع أن ميزة المشي أنها تستطيع أن تدخل في برنامجك اليومي دون أن تسبب لك إعاقة في ارتباطاتك والتزاماتك.
1: كيف تجربتك الشخصية يعني في مسألة المشي قبل أن ننتقل للعمل المؤسسي؟ يعني أنت كشخص ليش اقتنعت بالمشي وتعمل ما شاء الله مع الجمعية متطوع بهذا المستوى؟
2: طبعا ما في شك المشي زي ما قلت لك طبيعته وسهولته هي التي تشجع على أنك تنخرط في مجموعات المشي. طبعا أنا جاي من خلفيات عسكرية، النشاط البدني جزء يعني لا يتجزأ من منظومة العمل العسكري. أنا أخذت تجربة، الحقيقة تجربة قد تكون هي اللي حفزتني أني يعني أنضم إلى مجموعة المشي. أنا بعد التقاعد طبعا صار هناك توقف فترة 6 أشهر، هذا التوقف يعني صار خمول
1: بعد نشاط عسكرية والعمل. نعم.
2: تعرضت ما في شك نتيجة لهذا الركون إلى السكون والجلوس وعدم ممارسة أي نشاط بدني، تعرضت إلى أزمة قلبية. هذه قد كان تودي بحياتي لولا يعني لطف الله سبحانه وتعالى. هنا أصبح عندي القرار أني أرجع إلى وضعي الحقيقي اللي هو اللي كنت أنا سابقا في المجال العسكري نشيط ومارس رياضة المشي ورياضات أكثر من رياضة المشي. فوجدت في بيئة المشي ومجموعة المشي ممثلة في مجموعة الرياض بيئة خصبة

0: صانعة للتحفيز، فاضطريت إني أدخل في هذا الأمر طوعا وتطوعا.
1: جميل.
0: طوعا لأنه فعلا أحتاج إني أحافظ على صحتي وألتزم بالمشي حتى أستعيد أعيد لياقتي القلبية، وتطوعا حتى أبحث حتى لا يتكرر هذه التجربة الصعبة اللي مرت فيها لآخرين. فالآن يعني حنا نسعى من برامجنا هذه إن نحاول قدر الإمكان نحفز المجتمع حتى ما يقع في فخ الأمراض المزمنة.
1: وهذه الحقيقة رسالة جميلة حقيقة أبو مهيا، يعني إن الإنسان لا ينتظر، لا يجب أن ينتظر المرض، يعني ما دام إن الله معطيه الصحة والعافية حتى لو كان عنده بعض المشاكل الصحية البسيطة من ضعف اللياقة، ولو لا قدر الله عنده سكر أو ضغط أو شيء، إلا أنه يستطيع من خلال المشي كوسيلة سهلة أنه يقي نفسه من الأمراض، لأن هذا يعني ربما كانت بالنسبة لك الأزمة القلبية كانت ربما صدمة وأنت يعني شاب وكذا، وفجأة تحس يعني كأنها يعني خلينا نقول منعطف وغير حياتك.
0: ما في شك هذا منعطف يعني فعلا كبير، خلاني أنتبه لنفسي وأفكر في مجتمعي. يعني في مقولة جميلة دائما يذكرنا فيها الدكتور صالح أنصاري، يقول إذا أحببت شخصا فأهدي له المشي أو اهده إلى المشي فتلك

0: احنا في مشروعنا هذا مجتمع المشاه نحاول نهدي مجتمعنا الى المشي، لانه سيجد باذن الله تعالى يعني عواقب يعني طيبه سيجدها فعلا، وهذه منتشره عندنا. لو تجد يكتب اي شخص قصص المشاه سيجد تجارب ملهمه، كيف ناس استطاعوا انهم يتجاوزون صعاب قد تكون عائق لهم في حياتهم، مشكلات مرضيه قد تسبب لهم يعني صعوبات في الحياه. فانا اقول ان الفرصه لدى الشباب والكبار الان اللي ما وصل الى مرحله ازمات مرضيه، الان الفرصه متاحه، ورياضه المشي هي ليست فقط رياضة بل هي
1: أسلوب حياة،
0: أسلوب حياة ووقاية كذلك من الأمراض المزمنة.
1: وبلا شك طبعا احنا يعني علميا وطبيا نعتقد ان اللياقة البدنية بكل أنواعها والرياضة تدخل ضمن اللياقة البدنية والمشي يدخل ضمن اللياقة البدنية، هي من الوسائل المهمة للوقاية من أمراض. كثير من الناس يظن اني فقط عشان أخفض وزني أمشي، لا ترك ان قاعد تسوي شيء عظيم، قاعد تقي نفسك من مشاكل ازمات قلبيه ويعني وقايه مشيئه الله من كثير من الامراض المزمنه، انواع امراض القلب والشرايين، الضغط، ارتفاع ضغط الدم، انواع السكري، وكثير من المشاكل الهرمونيه، حتى من الجهاز الهضمي. الناس اللي يقولون والله عندي قولون عصبي او هذه، المشي على ما تفضلت في البداية يعني علاج ووقاية نفسية واجتماعية وصحية، له تأثير طبعا في تخفيض الكوليسترول وأيضا تقوية العظام من خلال كثير من الناس يشكون من هشاشة العظام. ونقول لهم المشي تراه عبارة عن تحفيز لنمو الخلايا، وانت تمشي وانت تتحرك حتى الأيدي تستفيد، وإن كانت الأقدام بتستفيد بشكل أكبر. يعني أيضا كثير من الناس للأسف يشكو من خشونة الركب ويعني ضعف الركب، ولا يحتاجون شوي بعض التمارين يقومون فيها الركب ثم ينطلقون في المشي. وهذا حقيقة ودنا نستفيد من خبرتك أبو محيّة في هذا الموضوع. يعني أيضا الناس اللي عندهم مشاكل هرمونية، الناس اللي عندهم ضعف في الغدة الدرقية وغيرها، الناس اللي عندهم ارتفاع الدهون الثلاثية، وكثير كثير كثير من الأمراض اللي ممكن الوقاية منها. فمثلا كثير من الناس للأسف يشكون من مشاكل الركب، وكنا في السابق نشوف في المساجد كرسيين ثلاثة أربع كراسي للشيبان اللي أعمارهم 80، لكن الآن للأسف صرنا نشوف كراسي كثيرة لدرجة أن بعض المساجد والجوامع هيئوا كراسي مستمرة للناس اللي يجلسون عليها يمكن أعمارهم في الخمسينات.
0: صحيح.
1: كيف تتعاملون أنتم كمشاه مع الناس اللي يصير عندهم مشاكل في الركب؟
0: طبعا حنا عندنا قاعدة مهمة وقاعدة ذهبية، إن الشخص اللي يجينا فيه هالإشكالات أو المبتدئ للمشي دائما نقول له ابدأ بما تستطيع، توقف إذا تعبت، عد غدا، ونستمر معه في التحفيز حتى يصل إلى مستويات ونزيد وتيرة النشاط عنده في الشدة والحدة والسرعة حتى يصل إلى لياقة بدنية جيدة. يعني احنا عندنا أمثلة، يعني شخص من زملاء وأعضانا في مشاة الرياض كان يقول أنا بدأت حالة الجلوس على الكرسي أثناء الصلاة، وبمجرد ما بدأت ألتحق بمجموعات المشي وأمارس الالتزام والاستدامة على المشي استطعت أني أحد من هذه الآلام، بحيث أني استطعت أقوم بأركانات الصلاة وواجباتها كاملة وأديها كاملة ولا أحتاج إلى استخدام الكرسي.
1: ما شاء الله.
0: فهذه تجارب ملهمة الحقيقة، يدلك على أن المشي له أثر كذلك على المفاصل. طبعا حنا الحالات تعتمد على الحالات، في حالات صعبة لازم يحتاج الواحد إيش استشارة طبية، وفي حالات بسيطة يمديه تلافاها وقد لا يحتاج إلى الوصول إلى الدكتور، فقط نشاط بدني بسيط يستطيع إن شاء الله يتجاوز هذه المرحلة.
1: يعني الآن حتى

0: يعني الأعمار قد تكون مختلفة عندكم في المشاة. كم أكثر ناس أعمار يعني مشاركين معكم بشكل منتظم أو شبه منتظم؟
1: والله عندنا عدد يعني أكبر سنا يتجاوز 85.
0: ما شاء الله.
1: وأبشركم أنه أسأل الله سبحانه وتعالى يمتع بالصحة والعافية، أبشركم أنه يعني يمشي معنا بروح الشباب ويؤدي النشاط كاملا وبسرعات معقولة. يعني لا بل أحد الزملاء عندنا العم أحمد الكاسي، وهذه يعني صارت له مقابلة مع مختصين في وزارة الصحة في أمش 30، ذكر أنه كان بدأ يحمل أكياس العلاجات، وعندما قرر وانخرط في مجموعات المشي واستدام على مجموعات المشي، يعني تخيلوا أنه استطاع أن يصل إلى قاعدة قمة إيفرست وهو قد تجاوز 80 سنة.
0: ما شاء الله.
1: هذا يدل على أنه فعلا هذه الرياضة رياضة قادرة على أنها فعلا أن تسبب لك انعكاسات طبية صحية، تحسن من جودة حياتك، تحسن من حياتك. يعني لك أن تتخيل شخص في عمره 80 يستطيع أن يصل إلى قمة قاعدة قمة إيفرست، فهذا مو بسهل.
0: بلا شك. وللأسف يعني بعض شبابنا الآن ما شاء الله في منتهى الشباب والحيوية، لكن عندهم ضعف اللياقة، صار صراحة مشاهد. وأنا في إعدادي للحلقة تواصلت مع مجموعة من المشاة في المملكة سواء الرجال أو النساء، وما شاء الله يعني في نشاطات على مستوى المملكة أعمار مختلفة، والناس يعني فيه حيوية كبيرة. وهي رسالة لمثل هذا الأخ الكريم، إن وينكم يا الشباب اللي أعماركم 20 و30 و40، ولماذا يعني صارت الأجهزة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية أشغلتكم عن شيء أهم من ضمنها يعني المشي؟ أيضا ودنا تحدثنا عن يعني نشاطات الجمعية في الرياض، الأعداد، هل فيه أحياء معينة عندهم نشاطات مختلفة؟ هل أنتم توقفون فقط على المشي ولا في عندكم مثلا مثل الهرولة لها وغيرها؟
1: طيب أعطي بس نبذة كذا سريعة. الجمعية مجتمع المشاة في الأساس هي عبارة عن مبادرة تطوعية تبناها مجموعة من الشباب، انطلقت في 15 في نوفمبر 2015، توسعت ولله الحمد هذا الفريق، وأصبح هناك مبادرات مثل مبادرة أحيانا تمشي. تشكلت من خلال هذه المبادرة أحيانا تمشي تشكيل عدة فرق في أحياء الرياض، وصل العدد الفرق إلى الآن 25 فريق في عدة أماكن من الرياض، شمالا وغربا وجنوبا وشرقا. الحقيقة كان لها دور كبير في نشر ثقافة المشي في محيط الحي ودعم الساكنين بالمعلومات وتشجيعهم وتحفيزهم، وخلقوا بيئة محفزة للحي. هذا أدى إلى تزايد أعداد الممارسين لرياضة المشي. الآن أصبحت تحولت الفرق هذه أو مجموعة مشاة الرياض تحولت إلى مؤسسة في القطاع غير الربحي، جمعية أهلية. الآن يعني يتجاوز عدد المستفيدين منها 2000، بعضهم يمارس فعليا، بعضهم يتلقى توعية من خلال منصات المنتشرة للجمعية. فلدينا برامج متنوعة تلبي احتياجات أغلب شرائح المجتمع. فتجد الحقيقة عندنا أحد الأنشطة عندنا اسمها اللي هي هواة مشي المسافات الطويلة، وهي للناس اللي صار عندهم استدامة خلال 10 سنوات هذه وأصبح يستطيع يوصل إلى حد مسافات أعلى. طبعا معدل المشي اليومي عند أغلب أعضاء مجتمع المشاة مشاة الرياض يعني تقريبا للحد الأدنى يوميا 5 كيلو تقريبا، وهذه نرصدها عادة من خلال تطبيق النايكي رن كلوب وعن طريق نادي مشاة الرياض الرقمي الذي يعطينا هذه المؤشرات الأرقام والسرعات كذلك.
0: جميل. هل من خلال هذه الأمور يعني يصير فيه تصحيح لبعض المفاهيم؟ لأني لاحظت أن فيه ناس يأخذون

0: معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي، واحد يقول امشي كذا، واحد يقول لا تمشي كذا، وفي ناس يقول هذه مفيدة وهذه غير مفيدة. كيف تتعاملوا مع هذه، وش أبرز المفاهيم اللي تحتاج إلى تصحيح؟
1: طبعا ما في شك أنه يعني أخذ المعلومة من منصات التواصل الاجتماعي من غير الخبراء أكيد أنه كان يسبب إشكاليات. ويعني أحد الأمثلة مثلا اللي حنا يعني كجمعية نحاربها ولا نؤيدها، مثلا اللي عندهم أمراض مزمنة حنا نقول له استمر معنا في المشي، واستمر كذلك في متابعة مع طبيبك، لأنه هو المختص اللي يستطيع أنه يحدد الجرعات المناسبة لأدويتك. لذلك من الأخطاء اللي قد يقع فيها بعضهم، وهذه حنا نصححها دائما، أنه يقول أن يتجرأ ويترك العلاج. طبعا هذه لا نعيدها بتاتا، بالعكس في تجربة ملهمة تدل على ارتباط الطبيب مع منظومتنا حنا، منظومة المشي. عندنا أحد أفراد مشاة الرياض الله يمسيه بالخير، أعطى الله الزايدي، رجل كان مريض بالضغط، بدأ يمارس المشي، يمشي 5 كيلو يوميا، وبدأ يشعر بدوخة، اضطر يروح لطبيبه. الطبيب سأله عن برنامجه اليومي، وجد أنه يمشي 5 كيلو ويشرب أدوية الضغط. فقالوا لا، حنا بنغير الآن في نمط
0: الجرعة.
1: فخفض الجرعة إلى مستوى أقل، وقال له تستمر وتجيني بعد 3 أشهر. استمر في المشي على برنامجه، ثم قال شوف حنا نوقف الآن لمدة 3 أشهر الجرعة الضغط، يعني ما تأخذها، وبحيث أنك تجيني في مدة أقل وأقيس وضعك. ولله الحمد الآن مستمر مع الدكتور يتابع وضعه الطبي، وكذلك توقف عن الأدوية. لكن توقف عن الأدوية عن طريق من؟ عن طريق
0: طبيبه
1: المعالج. لذلك حنا يعني ننصح الزملاء اللي لديهم أمراض مزمنة أن يستمر في أدويته ويستمر في المشي، ويبني علاقته مع طبيبه، هو الذي سيقرر خفض الجرعة من بقائها.
0: جميل. طبعا عندنا بعض المفاهيم، الناس يصعبون المشي، أو بعضهم يمكن ما يمشي بالشكل السليم، أو بعض الناس يقول لا أنت علشان تمشي لابد المشي بهذه الطريقة، والناس يقولون يصرون على مسألة صفة مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسلان. ما هي الطريقة السليمة للمبتدئ أنه يبدأ في المشي، سواء من خلالكم ولا سواء في أي مكان مناسب له؟
1: نعم صحيح، هذا سؤال مهم جدا. الحقيقة حنا يعني ندعو الممارسين للرياضة المشي وخاصة المبتدئين، أول شيء عدم الاندفاع والحماس الزائد، فالمدة التي تستغرقها في المشي يجب أن تكون في البداية قليلة. يعني لو تبدأ ب10 دقائق وتلتزم فيها فترة، ثم تضيف على 10 دقائق 5 دقائق، هكذا حتى تصل إلى معدل 30 دقيقة كما هو منصوح في منظمة الصحة العالمية، 150 دقيقة في الأسبوع، يعني بواقع 30 دقيقة في 5 أيام. هذا الحد التي نصحت فيه منظمة الصحة العالمية. إن زدت ولياقتك زادت فهذا شيء طيب. طبعا طريقة المشي كذلك يعني تحتاج أنك تطبق طريقة بسيطة. أول شيء لازم يكون ظهرك على استقامته، نظرك إلى الأمام، إرخاء الكتفين قليلا، تحاول أنك تحرك يدينك بحيث أنه مثل ما رجلك الجزء السفلي يشتغل في المشي، حاول أن تحرك اليدين، هذا يعطيك زيادة في السرعة. لا نشجع كثيرا على الحماس الزائد بحيث أنك تدخل في تحديات وتصل إلى معدلات قد جسمك غير لا يكون مهيئا إلى يعني تحملها، وبالتالي تخوض تجربة صعبة قد تكون لها أضرار عليك وقد تعيقك عن استمرارك في المشي. فتقريبا احنا نشجع المبتدئ انه يكون مع رفيق، يدخل معنا في مجموعات المشي، لان مجموعات المشي مروا بخبرات تستطيع ان
0: تستفيد منهم. نعم. كاني سمعت ان عندكم مجموعات ما شاء الله يمشون اكثر من 300 كيلو و 400 كيلو في الاسبوع.
1: نعم احنا طبعا حاولنا ان نطبق
0: عفوا قلت في الشهر عفوا
1: في الشهر يعني. في الشهر عندنا احنا نادي مشاة الرياضة الرقمي. طبعا هذا نادي مشاة الرياضة الرقمي عندما ظهرت فترة كورونا اضطرينا ان نستخدم
0: تطبيق
1: عن بعد بحيث ان الانسان يمارس في المنطقة
0: في المكان المناسب له
1: ونجحت في فترة كورونا الحمد لله. تابعنا اعضائنا مارسوا انشطتهم كاملة كما هي. طبعا احنا اقترحنا ان يكون في الشهر الحد الادنى 150 كيلومتر يعني بواقع 5 كيلومتر في اليوم. ليست بشرط ان تكون يعني دفعه واحده، ان صارت دفعه واحده 5 كيلومتر فهي الافضل، لكن تستطيع اذا انت مبتدئ ان تجزئها، يعني تذهب الى المسجد كيلو وترجع كيلو وهكذا توزع طول يومك 5 كيلومتر. لكن الشباب مع زياده اللياقه عندهم يعني يتجاوزون ال 150 كيلومتر الحد الأدنى اللي احنا وضعناه، يعني بعضهم يصل إلى أكثر من 300 متر 400 كيلومتر في الشهر. ف يعني فيه يعني تجارب يعني حتى لناس بلغ سنهم 60 و70 و80 يعني لو تشوف عدد خطواتهم تأخذ الجهاز حقه تشوف عدد خطواته تجد وصل إلى 20,000 خطوة في اليوم 25,000 خطوة، وهذه الحقيقة أشياء محفزة ومشجعة ونتائجها لا شك هتكون طيبة للأشخاص.
0: وأيضا من ناحية السلامة يعني ودنا تحدثنا عن ناحية السلامة وش الأشياء اللي مفروض اللي بيمشي يعني يهتم فيها حتى قبل ما يمشي.
1: صحيح، أولا يعني يحاول قدر الإمكان يكون عنده سوائل، وخاصة إذا كان من مارسوا الرياضة ويمشي مسافات يعني كبيرة يحتاج أن يكون عنده الماء. كذلك اختيار الأوقات المناسبة، طبعا في فترة الصيف تختار الوقت الذي يكون فيه
0: درجة
1: حرارة يعني معقولة. إذا لم تتمكن ممكن تستخدم المول الصحي، المولات الآن أصبحت مجهزة. فيعني ما نرغب في أنه الإنسان يعني يخوض تجربة صعبة. يعني مثلا أصبحت بعض الشباب يضطر أنه يقول لك أبغى أنوع، أبغى أشوف أمشي في الطبيعة، فيضطر يذهب إلى أماكن جبلية قد يكون هو ما مارسها سابقا ولا أخذ خبرة من أحد، فقد يقع في إشكالات حنا ما نعيدها. لذلك حنا المشي في الطبيعة له أساليبه وله طرقه، ولذلك ما نشجع الزملاء المبتدئين أنه يذهب إلى أماكن مرتفعة أو شاحقة أو جبلية وهو ما عنده خبرات سابقة. فهذه من الأشياء اللي نخشى أن يمر الإنسان فيها في تجربة قد تكون مؤلمة.
0: وأيضا بالنسبة للملابس يعني وعزكم الله الأحذية، هل فيه شيء مناسب للمشي أفضل؟
1: نعم، ما في شك أنه الحمد لله الآن أغلب الماركات الموجودة كلها تقدم أحذية الله يكرمكم مناسبة. طبعا وش الضوابط اللي فيها؟ أول شيء لازم تصير مريحة لما تكون مناسبة لقدمك، يكون فيها فرصة مقدمة القدم نفسها يكون فيها مساحة فرصة يعني قدر أسبوعين ما يحتك أصابعك فيها، خاصة إذا كنت تمشي مسافات طويلة. طبعا تكون خفيفة مرنة، تكون فيها مادة من أسفل الحذاء من اللدائن اللي تساعد على تقليل الصدمات، وخاصة الناس اللي ممكن يستخدمون الجري. تقريبا هذه نوعية الأحذية. كذلك في أثناء البرد الشديد يفضل أن يكون ارتدائك للملابس اللي مناسبة للأجواء الموجودة في حينها، إن كان صيفا يكون خفيف، وإذا كان شتاء يكون من الملبوسات الثقيلة اللي يعني تعطيك دفئا وتستطيع تمارس يعني أنشطتك. طبعا أثناء نزول المطر يفضل أنه يعني يكون عندك التجهيزات الخاصة بالمطر. فيعني تقريبا هذه الجوانب اللي لازم تضعها في الحسبان.
0: إيش يعني نصيحتك في نهاية البرنامج عن كيف نحول هذا المشي إلى نمط حياة؟
1: طبعا من المهم جدا أنه أول شيء لازم تدرك تماما على أن رياضة المشي لن تشكل عائقا بالنسبة لروتينك اليومي.

0: فعند إدخالها في روتينك اليومي لن تسبب لك تقلل من التزاماتك أو ارتباطاتك. لما تدرك تماما على أن رياضة المشي سيكون لها انعكاسات صحية عليك ونفسية وجسدية، هذا شيء محفز وكبير لك على أنك يعني تسعى جاهدا على أن تضع هذا البرنامج أحد البرامج في حياتك الروتينية. أنا عن نفسي أنصح الحقيقة اللي ما عنده قدرة على أنه يكون عنده دافعية ذاتية لممارسة رياضة المشي، اشترك مع مجموعات المشي، يقرأ قصص النجاح اللي مروا فيها الناس اللي مارسوا رياضة المشي. كل هذه محفزات أنها تساعدك على الاستدامة، وحتجد الأثر الإيجابي إن شاء الله على صحتك.
1: حقيقة احنا كان ودنا حقيقة نواصل في الحديث معك أبو محيا حقيقة من هذه القصص المحفزة، لكن للأسف تداركنا الوقت. فنشكرك سعادة العميد المهندس إبراهيم محيا السعدوني نائب رئيس جمعية مجتمع المشاة على وجودك معنا، ورسالتنا أيضا للمستمع الكرام ابدأوا حياتكم بالمشي بمناسبة اليوم الوطني للمشي، إن شاء الله يوافق يوم السبت. تواصلوا مع جمعياتكم القريبة لكم في أي مدينة من مدن المملكة، ابدأوا المشي تحت إشراف وتوجيه بحيث ما يكون عندكم أي مشاكل. المشي صحة ولياقة. نكرر شكرنا وتقديرنا لك أبو محيا لهذه ضيافتنا في هذا البرنامج.
0: حياك الله دكتور، وأنا سعيد الحقيقة، وإن شاء الله نرى من المستمعين من يشاركنا إن شاء الله في الأنشطة القادمة بداية
1: إن شاء الله. وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، ممكن تتواصلوا مع أي جمعية من الجمعيات المشي المنتشرة في المملكة سواء رجال أو نساء. هناك ما شاء الله مجموعة من السباقات اللي تنظمها وزارة الرياضة، الرياضة للجميع، يعني نحفز حقيقة أنكم تشاركون فيها. يعني أنا كنت متأثر جدا أن الفائزين في المسابقة أو السباق الماضي كانوا من خارج المملكة. نتمنى أن نجد من أبنائنا وبناتنا المتميزين يتدربون من اليوم للحصول على هذه الألقاب. شكرا لكم مستمعي الكرام، معكم دائما مع محبة والتقدير الدكتور عبدالعزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج. نلقاكم على خير في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً ويعود بنفس أسلوبه، وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
3: يلا جاهزين يا شباب.
2: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
4: حرف معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا تكفيك محضر شديد اللهجة.
3: بطريق
2: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عز النهار عز النهار

0: مساء الخير، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار. نقول يا هلا والله باللي سمعنا وين كانت وجهتك يا حبيبي، خليك معانا على سمع قريب وعلى 011-40-53، حنا معك على مدى ساعتين. وش اللاق اللي جاكم فجأة؟ كل الفريق كذا سكت صمت فجأة، إبراهيم تصدر المشهد
1: كما عودتنا دائما، أنت راس حربة، أنت في الواجهة، أنت في المقدمة، أنت تستحق يا إبراهيم.
0: يا ربي الجلال الإيجابي يا غاد.
1: إيه خلاص. مساءك سعادة إبراهيم، مساء الخير أيضا لمخرجتنا وعد الدوسي ولكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة الرياض، تحديدا برنامج عز النهار. أحلى وقت يجمعنا، صحيح نوك قايلة لكن

0: وقت الفصلان مثل ما يقولون، وقت تفصل فيه ما بين عملك وما بين وقت الراحة، وقت روح من بعد تتغدى، وقت ما بين الجوع والأكل، وقت ما بين، يعني إحنا نقدر نقول إحنا في الريلاكس صراحة، صح ولا لا؟
1: أكيد إحنا في الريلاكس، صح
0: في الريلاكس. إيه
1: صح. على طاري بس ترى في منغصات وفي محليات في الحياة، ترى ممكن لها دور بعد في إنه أنت تتسهم إنك تقدم شيء حلو وتمتع وتبدع. زي اليوم أنا جاي متقروش،
0: لاحظت والله
1: متشخبط فكريا وذهنيا ونفسيا وجسديا وإن شاء الله وصحيا على خفيف. يعني
0: سلامتك سلامتك. الله يسلمك. ليش متشخبط يا إبراهيم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد في هذا اللقاء.
0: ألف سلام عليك.

0: على طاري احنا دائما مقومات العمل الابداعي والاذاعي والاعلامي الصوت، فترى يا جماعه احنا نسعى جهدين دائما، هي مو منا يا جماعه مننا، لكن سبحان الله احيانا يجينا عارض صحي خلينا نكابر شوي عشان غلاكم ومحبتكم وانكم دائما معنا على هالوتيره، وفي نفس الوقت انه شكلنا اليوم صداقه احنا وياكم، احنا جالسين نقاوم التعب، فالله يحفظنا وياكم ان شاء الله من كل تعب. وغادة زميلتي
1: كلها بأجرة، كلها بأجرة إن شاء الله إبراهيم. هذه فترة فعلا يتقلب فيها الأجواء
0: بلا شك،
1: وخاصة يعني دخلنا إحنا في حر كذا، بعدين يقولك حتى برد الأجواء خلال هذا الأسبوع القادم بداية من الأحد على الأجزاء الشمالية من المملكة، لأنه جاينا منخفض جوي بارد على يعني على الشرق الأوسط، حيبدأ معانا من شمال المملكة، فحنعيش أجواء باردة مرة ثانية. أهلا وسهلا بالشتاء.
0: وتعقيبا على كلامك مع تقلبات الجو، أنا سألت واحد من الأطباء مهتم طبعا في الذبحة الصدرية والإنفلونزا، فقال لي إبراهيم ممكن الواحد يعاني من الحلق ومن الأنف والحساسية والرشح، لكن الكحة دائما تلازمه لمدة أسابيع، فضيق صدري الله يسامحه ومسي عليه، لكن هذا طبيعة دائما الكحة دائما تكون مزعجة كثير من الأشخاص، وخاصة من يسمعني يقول أخي أنا تفاديت التعب أو الإنفلونزا أو الزكام وكذا، لكن ما زال عندي مشاكل صدرية، فطبيعي أنا، فهو قال طبيعي، طب دائما الصدر هو آخر محطة يمكن في التعب، فيبدأ عاد يعطيك كذا مؤشرات بسيطة مع كحة، مع تغيير صوت، مع
1: هو أول
0: لازم تمارين تنفس وحركة،
1: أول المحاربين في الجهاز المناعي الأنف والفم والصدر.
0: أيوة صح، هو يختمه بالصدر طبعا،
1: ممكن تكون أعراض أخرى بعد ثانية بس ما بيكبرها عليك.
0: ترى أنا ما نبناقص والله يا دكتورة، أعطيني وصفة خلنا نمشي
1: والله. أوكي خلاص أعطيك وصفة وخليك تمشي ليمك.
0: يقول ليش سمون ليش لغة الصيدلي أو الدكتور ما يفهم إلا الصيدلي، أنا ما أفهمها، ما أدري وين A وين B وين C وين D.
1: الناس أنا أقول لك ليش، الناس اللي تدرس في المجال الصحي الطبي لما تصير أنت في المحاضرة مع الدكتور لازم تكتب بسرعة، ترى أنا لو أجيب لك دفتر من دفاتر حتنهبل، تقول شلون كنتي تقرينا يعني طيب. أبد والله رجول دجاجة وبس مطبعها طيب. فيقول لك عشان نقدر نكتب بسرعة فيدوب تلحق تشبك الكلام، أنا كان خطي مشبك، كنت أشبك الكلمات فما كانوا يعرفون يقرونه.
0: يعني أنت مع نمط اللي يكتبون بسرعة بشكل سريع يعني.
1: مضطر، أنت قاعد تكتب ورا الدكتور والدكتور يتكلم إنجليزي بسرعة.
0: طب أنا أنا أنا أنا أبغى أعرف وش العبارة اللي كاتبها الدكتور وكيف فهم الصيدلية، إلى الآن ما عرفت هذا الجواب، أبغى جواب يعني في كيمستري بين الدكتور وبين الصيدلية، بس
1: ما يصير دكتور إذا خطه ينقرأ.
0: ما أدري شلون يكتب كذا، وحين يكتب بالمايل. وحي يكتب كذا حتى مسكت القلم غريبة عنده.
1: إي عارف.
0: ما تلاحظين؟
1: الخط اللي ما تدري هو خطيش بالضبط.
0: وكيف عرف الصيدلي إنه هذا مثلا تأكل الصبح وهذا العلاج الفلاني؟
1: خبرة خلاص، هو قرأ أنواع الخطوط كلها.
0: يا ربي.
1: بس انتبه والله أحيانا تصير أخطاء ترى.
0: طيب العلاج هذا متى استخدم العلاج هذا؟
1: هذا قبل البرنامج وبعد البرنامج.
0: وهذا؟
1: هذا بعد الطلعة. الله على كلمة الطلعة. يا أخي إلى يومك تأثير كلمة الطلعة على نفسيتي شيء خرافي.
0: الطلع عندنا غيركم انتم يا البنات.
1: وش الطلع عندكم؟
0: الطلع عندنا في مطاقه.
1: اي اشوفك في الطلعه.
0: اشوفك في الطلعه. فالله يكفينا شرك.
1: لا مو بس عندكم، احب ابشرك حتى عند البنات. بنتي ذاك اليوم جيتني تقول في وحده تقول لي اذا انت بنت امك تعالي لي في الطلعه.
0: الله يستر بعد. تقل الفايروس حق الشباب.
1: طيب عموما حيا الله الجميع، نبدا معكم ان شاء الله مشوارنا ساعتين على اثير اذاعتكم اذاعه الرياض من الان لحد الساعه 3، ما ادري عاد باي توقيت يبغاها ابراهيم، بس ساعتين حنكون ان شاء الله وياكم اصدقائنا. دائما نبدا معكم فقرتنا نسالكم وين مشواركم الحزل، انا زي ما قلنا هو مشوار اللا مشوار، يعني هو يا انك طالع من دوام، يا انك رايح لدوام، يا انك عندك شغلانة مضطر انك تروح تخلصها في هذا الوقت، مستحيل احد طالع يتمشى. والله صار بس ايام المطر
0: الله.
1: ايام يعني في الاسبوع اللي راح
0: استنى الحر بدا يشرفنا.
1: انا اقول لك هالاسبوع ترجع الاجواء تبرد ان شاء الله.
0: وشو صادقه ولا اشاعه؟
1: والله حسب ما قريت في اخبار الارصاد اليوم.
0: اي والله تكفى، نبي هالجرعه الايجابيه ولا خلينا، لانه انا يتذكر كلمات الفنان القدير علي بن محمد يقول الصيف قرب والسفر حان طاري، الله يعين اللي بيفارق حبيبه.
1: انت عارف المشكلة، الله يعين اللي بيسافر هالسنة، يقول لك التذاكر حترتفع، وقود الطائرات حيرتفع سعره، كل شيء حيكون مرتفع، فالناس اللي حابين يصيفون هالسنة حيكون دبل الأسعار.
0: فأقضوا بأرضكم.
1: إيه والله أقضوا بأرضكم. طيب زي ما قلنا لكم هذه فقرتنا الأولى مشوارك على وين. حروح اليوم لترند اليوم، نبي نعرف الساعة الأولى في دوامك إيش تسميها؟ الساعة الأولى في دوامك تحديداً.
0: الساعة هذه؟
1: الساعة الأولى في دوامك أيا كان عملك، مجال صحي، تعليم، أي الساعة الأولى وش تسميها؟ ساعة النشاط، ساعة اللهم بك أصبحنا، ساعة إيش
0: بالضبط؟ ساعة المشي، ساعة رياضة، ساعة كذا قصدك يا
1: لا الساعة على يعني بناء على نفسيتك لما تروح لدوامك أول ساعة. في ناس تبي تستوعب إنها رايحة على الدوام، أي زي ما قالت وعد ساعة استيعاب.
0: الأغلب يقول أنا في الزحمة، طابا في الزحمة أول ساعة.
1: لا لا انت وصلت الدوام خلاص،
0: اي يعني قصدك اول ساعه في الدوام.
1: اول ساعه في الدوام
0: اي
1: شو يعني تسمونها؟
0: ساعه الاستكنان.
1: استكنان
0: اي زي ما احنا في الان قاعدين نسخن كذا، كان اسبوع تمهيدي لحظه التعارف. إيه وين وين رحت وين جيت؟ فدائما سوء الساعه الاولى انا بالنسبه لي، بس نبغى نسمع منكم وش الساعه. ساعه هدوء، ساعه تركيز، ساعه طلعه جايه، عمل، ما ادري والله. ساعه الارض،
1: ساعة تجلي. على طاري ساعة الأرض، تعرف اليوم اليوم التاريخ أصدقائنا 3 مايو، يصادف إيش؟ يصادف اليوم العالمي للشمس. كل سنة وشمسنا بخير.
0: الله والله يرزقنا إن شاء الله يعني جمالها الشمس.
1: تدري أنك قبل فترة طلعت واحدة راحت قالت راحت اشترت الشمس من عمدة مدينتهم، وقالت على العالم أن يدفع لي مبالغ نظير استخدامهم لنور الشمس.
0: صادقة
1: هي اللي ما أدري إيش جاها هذاك يلعب عليها ومصدق اشترت شمسنا. طيب هذا موضوعنا اليوم، واللي حاب يشاركنا أصدقائي إن شاء الله بعد الفاصل على 011 40 5 3.

0: عودة لكم من جديد أصدقائنا. مشوارك على وين؟ شاركنا على 011-40-53. حيا للجميع على رقمنا، أكيد راح نستقبل مشاركاتكم. وعد زميلتنا وعد الدوسري تبي تأخذ اليوم كمية هائلة من الاتصالات، تقول غادة أنا ودي كل يوم نسمع أصوات جديدة. فقلت لها نقطة أنه كثير من الأصوات حابين يشاركونا بس هم متخيلين أنه يمكن ما يمسك معهم الخط.
1: طبعا على طاري لزميلتنا غادة وعد الدوسري، وعد الدوسري وشي أنا ما أعتقد أنه جدها ووالدها الظاهر
0: جدتها الله يرحمها،
1: أصلا يرحم جدتك. وشي نقدم أحر آيات التعازي لزميلتنا وعد الدوسري، وأصلا يرحمها برحمة جدتها ويتغمدها بواسع رحمته ويرزقكم إن شاء الله الصبر والسلوان يا زميلتنا وعد. شكرا للعودة والله يرحم ميتكم يا رب. معلش في شغله في بالي، ترى يا جماعه الخير الساعه الاولى لما نتكلم فيها ساعه اكيد انت انت انت بطلها الساعه، وهذه عاده عندك سبحان الله. في ناس سبحان الله عندها ساعه ما يبي احد يكلمه، وفي ناس تسميها ساعه ارجوكم خلوني في حالي، في ناس تسميها الساعه اللي انا لازم اتحرك فيها امشي امارس فيها مشي في الدوام.
0: صحيح، في ناس مخلينها للفطور مثلا،
1: وفي ناس تقول لا والله بروح افطر، في ناس يقول يعني زي اللي يقول انا ترى لا تخليني انا ما اقدر انا لازم اكل اشرب قهوه. فاعطونا وش الساعه الاولى بعد مباشرتك لدوامك، وش تسميها وش تقوسك فيها
0: بالضبط؟
1: شاركنا على 011-40-53.
0: معنا نوال اول متصلين، حياك الله نوال.
2: يا قلبي هلا هلا وغلا.
0: هلا وسهلا،
2: كيف الحال؟
0: يسلم حالك، هلا وسهلا،
2: يكم الله بالخير.
0: يا سلام النور والسرور،
2: صح اهلين، كيف حالكم طيبين؟
1: يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا، شلونك نوال شو اخبارك؟
2: خير الحمد لله.
1: هل بديت مرحله التقاعد ولا توك يعني على مشارف التقاعد؟ ابغى اعرف اول شعور كذا في اول ساعه في اول يوم في يعني بعد كذا 30 سنه مثلا عمل.
0: لا عاد الحين فتره تقدم على التقديم على التقاعد المبكر، تدري؟
2: إيه قدمت أنا خلاص.
0: قدمتي؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفول.
1: قالت الأسبوع الماضي
2: ليش ما رديتين علي انتين
0: برضو؟ أيها الرسالة اللي عجزت تلقاها.
2: إيه أنا قلت ما أبغى أقول على الهوا بس فضحني إبراهيم.
1: خلاص استري عليها.
2: عادي أنا كنت بخلي يعني حزت ما يعني خلاص آخر شيء يعني.
1: يعني اليوم داومة يا نوال أنتي؟
2: إيه لين 10 محرم.
0: 10 محرم اللي هو نهاية العام الدراسي،
2: يعني يصادف يصادف تقريبا 23 يونيو، 23 أو 24 يونيو.
0: الله يبلغنا الخير يا رب ويتم هالعام الدراسي على خير.
2: والله حسيته طويل
0: طويل. كان الله بعون الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين. الجو قام يعني يصير حار، يعني مرة يعني كتم يعني خلاص الصيف
0: عاد. تصدقين اليوم كنت في نقاش مع واحدة كنا نقول على موضوع، طبعا احنا تقريبا ندرس 180 يوم معدل ايام الدراسة، طبعا هو كلمت عالمي يتوافق مع العديد من الدول، احنا قريبين من اليابان قريبين من دول يعني في المعدل هذا، لكن احنا بلدنا حار يا جماعة. يعني زي الحين يبدأ خلاص يعني نهايات شهر 11 الجو لا يطاق، فمن الصعب جدا إحنا نكمل عامنا الدراسي.
2: اليوم كم التاريخ؟ اليوم 3 ماي، يعني على ما يعني شوف إحنا يعني هو الصيف يبدأ فعليا حسب اللي هو التقويم السنوي إنه 21 يونيو، بس إحنا في الخليج هني قبل.
0: إيه إحنا
2: يعني إحنا قبل في الخليج، إحنا منطقتنا مدارية.
1: إيه
2: يعني المدارية الحارة يعني مو زي باقي المناطق.
1: صح صح. لا وأغلب كل يعني دول آسيا طبعا، حتى في بعض الدول زي اللي على خط الاستواء تلقى تلقى حارة، لكن المطر على مدار الساعة 24 ساعة مطر والمنطقة صحيح. حارة لأن هي أصلا المدارية مثل ما قلتي. فبالعكس إن شاء الله يعني الواحد يرتب أموره، عندنا مناطق كثيرة يعني صيفية تستمتع فيها أبها الباحة.
2: المشكلة إبراهيم هو في الدوام خروج أولادنا في
0: الحار، غير
1: المشكلتكم نوال مشكلتكم لا. في الدوام ولا مشكلتكم في الشمس ولا في الصيف؟
2: لا لا لا لا لا, لا. خلي الدوام يعني ما في مشكلة يعني الخروج من المدارس التدريس إذا كانوا أطفال صغار يتأثرون أيوة بالشمس الحار. يعني يطلع من مكان بارد إلى مكان حار ويرجع يدخل
0: لا وكويس إذا إذن بالمدرسة في مكان بارد لأنه في مدارس مكيفاتها لك عليها وأعداد كبيرة من الطلاب داخل فصل 60-65 طالب يعني صحيح. كثير
2: صحيح
0: جدا
2: كلامش عدل كلامش لا صحيح والله يعني بس الحمد لله الله يقضي خلاص ما بقى شيء على اجازه
0: يلا ما بقى شيء ما بقى شيء خلاص هانت هانت احنا بعد قمنا نتحلطم على اخر شيء
1: بس رساله
2: للمدير 11 يوم بيستانس
0: ان شاء الله يا رب على خير باذن
2: الله تعالى الله يعطيهم الصحه والعافيه ايوه وش ترندكم
0: ترندنا الساعه الاولى في يومك في العمل شو تسمينها
2: انا والله مزاج اسميها
0: ساعتين؟
2: يعني عندي مزاج إيه الصباح يعني عندي مزاج الصبح يعني لازم أروح الحين بعد ما شاء الله حاط لي راديو بلوتوث أروح المدرسة أسمع إذاعة الرياض في البداية أو أي إذاعة من دول الخليج أسمعها قبل يعني نبتدي الطابور الصباحي وأرتب فصلي وجهز أموري جهز لابتوبي وحصصي وأبتدي عادي يعني آخذ لي فرة كده ربع ساعة أمشي
1: نوال أنا ما قلنا قصة حياتك الله يحفظك إحنا نبي أول ساعة
0: إيش تسمين
1: أول ساعة تسمينها
0: قالت ساعة مزاج
1: قصة حياتي أصحى من النوم أغسل وجهي وأمشي وأروح وأطلع
2: لا لا قلت لك مزاج أنا قلت لك في الدوام أنت ما تبغى البيت بس تبغى البيت ما أقول لك
1: أي أول ساعة في الدوام إيش تسمينها
2: قلت لك مزاج أنا قلت لك
1: ما تبي أحد يتكلم وياك
0: لا تبي تخلق لها أجواءها الحلوة في العمل
2: أجواء أنا أقول لك إبراهيم ما شو قلت لك أنا إبراهيم الله يصلح حالك
0: شو اليوم لازم تحملون إبراهيم
2: قلت لك
0: تعبان ما له خلق
2: ما تشوف شر بسم الله عليك قسمت ثلاثة أجزاء مزاج الصبح أسمع إذاعة الرياض أو إذاعة من دول الخليج أجهز لحصتي أخذ لي ربع ساعة أمشي رياضة قلت أنا ثلاثة أقسام قسمتها
1: طب وراك توترت يا نوال
0: أنت وترت
1: وراك توترتي طيب
2: لا ما تلا بالعكس انا قاعده اضحك بس لان انا تعبان بتشوف صوتي انه متوتر
1: يلا شكرا شكرا نوال يا تشافي
0: يعطيك العافيه شكرا لك
1: ناخذ
0: سارة
1: السلام عليكم
3: وعليكم السلام والرحمه
1: طولنا عليك خبر دمام رياض
3: اكيد الخبر
1: يا ربي الخبر يا ناس كيف الجو
3: حاليا والله شمس الصراحه
1: شمس الشموسه ها
3: اي مره الشمس
0: خلوها تستانس اليوم حابة. اليوم العالمي للشمس خلوها تنبسط
3: اي يعني امس كان جو حلو قبل امس حلو اليوم لا شوي شمس الحمد لله
1: طيب بما ان اليوم العالمي للشمس ايش ممكن نقدم في هذا اليوم هل نطامر في الشوارع ولا نروح الواجهه البحريه الخبر ولا
3: لا هل الوقت الحين
1: ولا اطلع اجي صقعة شمس علي وعلى عدائي
3: لا الحين ضربت شمس اللي ما تحبه قال اطلع
0: احتار إبراهيم شو نسوي يعني وإذا اليوم العالمي للشمس
1: شو نسوي
3: ما أدري إبراهيم
1: ما أدري والله أنا
0: نقول شكرا يعني لله على هالنعمة
3: إيه يا رب لك الحمد على نعمة الشمس والقمر كله بعد إحنا 15-16 ذي القعدة حلو الحين قمرة بعد الحمد لله
1: يا سلام
3: أي أجواء حلوة البحر أمس قمرة قعدنا فيها ما شاء الله
0: قمرة وبحر
1: على طاري عد القمرة يا غادة وسارة الذكاء الاصطناعي يخليك إذا أنت تتابع أشياء في منصات التواصل يعني صارت يعني يعطيك اهتماماتك من كثر ما تتابع مقاطع مثلا أنت تحب مثلا الأشجار يطلع لك أشجار تحب البحر يطلع لك بحر
3: فعلا صح تحب الورد يطلع لك ورد
1: أنا ليومين ما يطلع لي الواجهة البحرية الدمام الخبر مع القمر مع الأجواء مع التصوير
3: يعطيك خبر
1: ها اي والله والله العظيم ليومين ما يطلع لي في الذكاء الاصطناعي الا هالاجواء ما شاء الله
3: تبي تيجي الخبر تعال نصف الشهر يعني كثير قمره والبحر حلو يصير صح. الموز كان امس حلو ما شاء الله
0: حلوه التوصيل
1: يا سلام يا سلام
0: طب ساره موظفه
3: سمي
0: سم الله يعني
3: موظفه
0: وش الساعه الاولى في عملك شو تسمينها
3: فعلا ساعه استكنان مزاج اروق كافي كسره عود يعني شوي كذا استعد نفسيا عشان استقبل ايميلات المعاملات المراجعين
1: سيده اعمال ساره
3: لا في اداره انا
1: طيب
3: في اداره شركه
0: يعني ساعه مزاج زي ساعه نوال
3: اي مزاج هي احس انه خلاص عشان استوعب يعني ما اقعد يعني على طول يعني في مزاجي شوي أحد يستقبلني يجون مراجعين بس لازم أستكن أول نص ساعة بالكثير يعني كثرة تعود أسوي القهوة أستكن شوي عشان أستقبل أنا هم سكتة عندي
1: وما لعب ما جاب فينا الجيوب الانفيه لكسره العود هذه.
3: لا لا انا عاد ما انشقها يعني، بس على الاقل تفتح المخ شوي اروق
0: مساج هذه الاعصاب.
1: اي هذه اول ساعه بالنسبه لساره. ها
3: اي بالضبط اول ساعه بني عادي خلاص اني استقبل
0: يسلم بها الرواء. يا ساره نورتينا، شكرا لك.
3: مساك يا غاد ويا ابراهيم.
0: شكرا جزيلا. هلا وسهلا، هلا بك
1: ناصر. 011-40-53 احنا معكم. معنا ناصر.
4: هلا الشيخ ابراهيم.
1: انت الشيخ يا بعد قلبي.
4: هذا يلا حيهم.
0: ماني شيخه يعني.
4: انورت انورت الا انورت الاذاعه.
0: بنورك والله يا ناصر. منين تكلمنا؟
4: يلا اكلمكم من انا كنت في الرياض وطلعت القريه الرويضه العرض.
0: هذا وين تبعد عن الرياض؟
4: تبعد عن الرياض 300 كيلو.
0: حلو. تصدق انه اكتشفت انه في اماكن حلوه تبعد عن الرياض 200-250، يعني في اماكن ما قد شفناها يعني بعد هالمطر اللي جانا. نعم شفنا.
4: نعم نعم في مناطق حلوه، بس نبغاكم تزورونا عشان نشرفكم ونفرح فيكم بعد.
1: الله يشرف مقدارك يا حبيبي ناصر.
4: ابراهيم يونس الكل.
1: يا زينك.
4: الله الله يكبركم
1: يا حبيبي ناصر.
4: الله يسعدك يا شيخ ابراهيم وغاده.
1: الله يسلمك. اول ساعه بالنسبه لك انت الان ما ادري متقاعد ولا على راس عمل ولا؟
4: لا انا متقاعد. طيب. يا شيخ ابراهيم.
1: طيب مع هالمتعه اللي انت فيها الان
4: متقاعد. تم
1: خلنا نشوف تجربه المتقاعد في اول ساعه. ايوه. وش هي اول ساعه بالنسبه لناصر؟ وين يروح وين يجي وش طريقته؟
4: والله انا شوف اروح اقطع الحدايق، اقطع البران، اطلع المحلات اللي يعني تونس.
1: طيب اول ساعه انت بالنسبه لك، انت في طقوسك اول ساعه بالنسبه لك بعد التقاعد،
4: اي
1: تقول انا والله احتسي القهوه، لا امارس رياضه، اطلع اشيك على الجوال. انا اتكلم كحياه متقاعد بالنسبه لها اول.
4: نعم.
1: ساعه
4: متقاعد يا ابراهيم. إيه؟ احنا تقاعدنا وقعدنا في البيت شفت. أسنى. يعني كان نروح مشوار اشوف مسجد بعيد لازم اروح له.
1: ما شاء الله.
4: اي شايف وارجع البيت
1: طفي اللمبات
4: وادور على الحديقه الحولي. هذه واجد هين كشفت الدعوة يا شيخ إبراهيم. الله يخليك عيال. الله يسعدك.
0: أول ما تقاعدت ناصر شلون مرت عليك الأيام الأولى بعد التقاعد؟ صرت تسوي نفس يعني الأشياء حسب التوقيت العمل؟ يعني مثلا الساعة الأولى تقوم تحرك سيارتك تروح، يعني مارست نفس طقوسك اليومية ولا لا؟
4: نعم نعم صحيح، هذا أول بداياتي. نعم كمان أخذ وقصر من القمة البدري والروحة بدري كذا. كم أول بالعمل بعد الصلاة الفجر نروح.
0: طب يوم تقاعدت فكرت
4: هالحين قاعدنا؟ لا ما بدنا يعني تكاسلنا ولا كبرنا ولا
0: خلاص صار لك روتين مختلف.
4: اي روتين لازم لازم لازم في الحياة.
0: كنت
4: لازم.
0: بسألك يا ناصر بعد التقاعد. نعم. رحت لدوامك كذا شيكت من بعيد شفت موقف سيارتك؟
4: حزن كثير. حزن كثير والله. والله حزن كثير. بس يعني شد خويا في الميدان وهذا أحن عليهم.
0: تحن لهم ولا عليهم؟
4: يلا أكبر.
0: يلا عاد هذا حال الدنيا
4: الوناسة والحب الأول. حياة الدنيا لازم تمشي الواحد فيها وتونس مع أخوياه وتونس مع أصدقائه. أنا على أن أخويا معي لها الحين ما فرقت عنهم، يعني معهم على طول نطلع في الشهر يوم واحد جمعة. نعم. ونجي جمعة قاعدين ولا على رأس العمل كنا سوا يعني ما بتفارقنا يعني.
1: الله يوفقك يا ناصر.
4: ياك الشيخ إبراهيم
1: يسر أمرك يا حبيبي.
4: ياك خليك لعيالك.
1: آمين يا حبيبي. تسلم يا ناصر.
4: أنت في قبل وبعد لا الحين الله يخليك.
1: آمين وياك يا ناصر يا حبيبي.
0: تسلم يا ناصر.
4: طال عمرك ما قصرت وحياكم الله. حياك.
0: شكرا يا ناصر الله يديم ايامك بالمسرات. نقول هلا وسهلا بسارة. كثر السارات اليوم.
1: الله يكثرهم.
3: امين الله يكثرهم.
0: نحييهم. هلا وسهلا.
3: يا هلا بك مساء الخير.
1: امس النور.
3: الله يهني ناصر بالتقاعد.
1: ايه عقبالك.
3: امين مطول.
1: بس لا بس على بس على فكره ترى حياه المتقاعد ترى مو شرط انه دائما احنا نربطها بجمال حياه الان اللي يعمل على قطاع معين. ليش؟ لان المتقاعد اكيد سبحان الله ما شاء الله تبارك الله الذكي منهم يعني واكيد كلهم ان شاء الله ما قصروا خدموا الوطن اللي يرتب جدوله من بدري مرحله أكيد. جديده في حياته لانه اصلا يقول بعض الناس يقول انا ما مستعد للتقاعد، يقول انا والله قاعد وافكر وش اسوي وش ما اسوي.
3: والله مشروع بعد التقاعد لازم،
1: لانه ترى حتى الفراغ ترى مرض والله العظيم انه مرض. مرض.
0: عند الرجل بس اعتقد المراه لا عندها حياتها بعد ما تنتهي من العمل. صح ولا لا ساره؟
1: والله الجميع.
3: لا والله حتى المراه يعني مرض.
1: والله
0: ما ادري عندنا احس عندنا اهتمامات ثانيه يعني برضو مو بس عمل.
1: انا خاف بكره اتقاعد واجيك اتقاعدك في الاستوديو تقول خلاص انتهى.
0: انت عارف ان قد سويتها
1: شلون ساره
3: لا تتوهق معها.
1: والله انا اقول انا باقي على راس العمل. طبعا استيعاب يكون ضعيف لانه ايش السالفه واحد تعود كم سنه كذا يقدم
0: خاصه بكرة. المايك ترى له سحر مختلف تماما عن اي عمل.
1: انا بعطيك شيء ابلغ
3: ما شاء الله عملكم ما شاء الله عاد حلو. انت عملكم واحد
1: لا لا بس الاعلام والاذاعه مرض بس مرض حلو.
3: شفت اللي
1: والله العظيم يا ساره لو قلك حاجه ما تصدقين. انت لما تمرين على الزملاء المذيعين كذا سواء اللي بعدنا واللي قبلنا سواء من اخواتنا ولا الشباب ترى يسولف مع نفسه تقول ايش ذا سلامات سلامات كيف حالكم ايش اخبارك
0: ليش تفضحنا يا ابراهيم.
3: والله انا اجي السياره افتح السياره طيب دوام بس عشان اني اجي اسمعكم.
0: يا حبيبتي يا ساره
3: اقسم بالله يعني يغير جو شوي يعني انا معلم
1: ما شاء الله
3: تمام وانا تو طالع من الدوام
1: ما شاء الله
0: عساك على القوه
3: امين وياكم ان شاء الله.
1: طيب يلا ندخل في
3: اول ساعه من الدوام طبعا احنا ايش المعلمين خلاص تدخل مدرستهم ويجلسون واللي منبس واللي يعني طوب نص الصبح
1: لا بس
3: اي شيء سلبي بعد بالسياره لما يبتدي الدوام الفعلي بالضبط.
1: طيب
0: جالسين بالسياره
1: ترى انت تكلمتي في ساعات اللي حولك احنا بساعتك انت
3: اي ساعتي انا اي ساعتي انا اجلس بالسياره
1: ايه
3: تمام شغل افهم
1: يا سلام
3: كوب قهوه
1: ايه وهداء وغراميات واسمع الاغنيه الفلانيه ها
3: صايف مع اخوي عاشي وشغل العود بالسياره
1: ايه
3: طيب لما انت الدوام الفعلي ادخل عاد الدوام والله يعين.
1: وكم تاخذين وقت في السياره ساعه معقوله
3: لا لا نص ساعه
1: ما شاء الله هذا بس طيبين وتتابعين وها
3: بس
0: والبصمه عن طريق الجوال بالسياره صح
3: لا افهم السياره
1: سياره البصمه بالجوال
3: لا
1: اكسد.
3: البصمه يا طريق الجوال خلاص
0: حلو والله
3: وشنا نسلي اي خلاص البصمه وانا بسيارتي وانتظر لما انت دوام الفعلي وادخل.
0: ساره اي ماده تدرسين تحمست
3: تحمستي اي ماده لا والله ما ادرس ولا ماده
1: رائده نشاط
3: انا معلمه اطفال
1: رياضه اطفال
3: ايه
1: الله يجبر بخاطرك ما شاء الله
3: امين يجبر بخاطري
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: حلو والله.
1: على فكره سبحان الله على كثر ما هم ممكن يرجونك هالصغار اسم الله عليهم الا انه سبحان الله يخفي قيده لما يجيك اجازه وكذا ودك تشوفينهم صح ولا لا؟
3: ايش الصوت راح
1: اقول ما شاء الله تبارك الله على كثر ما هم ما شاء الله متحمسين ورجع هذا الصغار اسم الله عليهم الا انهم في قيده.
3: والله شوف الحين خلاص باقي لهم ويروحون يعني
1: خلاص ها
3: والله كذا تحس بغصه صراحه يعني انا شفتهم اكثر من اهلي
1: ما شاء الله عليك الله يجبر بخاطرك يبارك لك ويوفقك يا ساره. تمرين بشيء طال عمرك؟
3: تم
1: اقول تمرين بشيء ها
3: عشانكم على القوه.
1: الله يسلمك يا
0: حبيبتي شكرا لك يعطيك العافيه في امان الكريم.
1: في اشخاص سبحان الله في الساعه الاولى تلقاه ينثر الإيجابية بين الزملاء رغم أن في ناس ما تتحمل تقول يا أخي يا الله وش القلق وش كذا عنده طاقة أنه فعلا أنه هذا ترى من المؤشرات المزعجة بالنسبة لي. بالمقابل سبحان الله هو روحه كذا مسفهل. طبعا تختلف من الشخص أنماط الشخصية تختلف من شخص إلى شخص آخر. ترى في ناس عندهم طقوس عجيبة تلقاه مارس الرياضة عنده نايم مبكر أموره تمام سامع خبر حلو محصل عمره يعني أريحي عنده أريحية أكثر.
0: عادي أنتقدكم؟
1: إيه تفضلي طال عمرك.
0: أنت عارف إنه
1: بس تحملي ما يجيك ها؟ إيه عادي.
0: ما أدري بس أنا حسب الأماكن اللي أنا أروح طيب. هنا الدوام عندنا مختلف. مثلا طيب. رحت موعد مستشفى الساعة 8 تو على فتحة الدوامات والحياة.
1: إيه.
0: نفسياتكم ما هي حلوة نفسيات الغالبية الشباب.
1: مسيح.
0: ما أسمع. كذا يعني. ما في اللي هو الروح الحماس والنشاط والابتسامة الصباحية والروح الإيجابية هذه الشغلات قليل جدا الناس اللي تمتعون فيها من فئتكم. بينما تعال الساعة 8 في مكان نساء موظفات ريحة القهوة والبخور والنفسيات الحلوة ويسلمون على بعض وشلونك تقول لهم سنة ما شافوا بعضهم امس شايفين بعض.
1: اما فهذه صدقتي عاد كنت برد عليك بس فعلا انتم يعني فعلا انتم تخلقون جو طبعا في المكان. لكن على فكره شو بعلمك حاجه هذه طبيعتكم انتم سبحان الله احنا عادي ترى، احنا ترى انتوا انتابكم مو بقضيه انه الحياه مع فارق تشبيه، بس انتوا سبحان الله عندكم شعور عجيب فيكم، يعني كيمستري طبيعي دائما، تحس انكم ما شاء الله في في في, في قصر افراح مو بعمل. احنا اعتدنا عليكم كذا ترى ما شاء الله تخلقون جو، بس الرجال دائما الشباب شلون اقول لك، الجميل في في الرجل طبعا
0: ياخذ العمل بجديه،
1: لا بالعكس الجدية عند النساء أكثر من الرجل.
0: لا لا خلي تطبيق النظام عند النساء أكثر، بس أنا أتكلم على الستريس الصباحي.
1: ما أدري بس أنا أعتقد إنه الرجال لا بالعكس عنده أريحية عنده كذا، وبالعكس ترى في ناس في ناس سبحان الله ترى البيئة الجميلة في العمل إذا كان في أشخاص أفراد هم نقاط جذب في العمل ترى على فكرة. ترى اختيارك حتى العمل مو بس على روتين العمل، ترى حتى الأشخاص الجميلين، في ناس تروح وأنت فيك غلقة وضايق صدرك تقول تلقاها مثلا من المخرجة فلانية الواحد تنظرني، ولا من المعد فلاني أتكلم كقطاع إعلامي، ولا تلقى مثلا في قطاع مثلا عسكري ولا أمني ولا تعليمي. ترى على فكرة فريق العمل هو اللي يخلق الإيجابية، ترى بعض الناس سبحان الله أصلا هو نفسية صح. يعني نفسي يعني صعب أنت حتى ودك تأخذه معك لبر الأمان الجانب الإيجابي ما يعجبه، يبغى يؤدي عمل يمشي. وأنا أقول قاعدة يا جماعة لكل من يسمعنا اليوم، روحك حلوة ترى تنعكس هذا الروح على فريق على فريقك وعلى زملائك
0: الموجودين. نعم
1: طيب أنا بعطيك رسالة وبعطيك رسالة لكل من يسمعنا، وآسف طولت لك يا غادة. أنت جاي راتبك بينزل في اليوم الفلاني من الشهر، وأنت ملزوم أنك تجي. ليش تجي وأنت منفس ومكشر وضايق صدرك وتحس أنك أنت حامل عب كبير على نفسك وقاعد تتثقل وتستثقل اللحظة اللي أنت منت قاعد تستمتع فيها؟
0: صح
1: أنا أقدر أبدع في هالساعتين أو في هالساعة أو في الست ساعات اللي أنا بشتغل فيها أو في ثمان ساعات بروحي وبشخصيتي الجميلة اللي تنعكس على إجابة، واطلع يا أخي شو المشكلة؟ أنا جاي القدر خلاني أجي، والعمل وهذا مصيري وهذا مكاني. إذا أنا أرى أنه أنا ماني مرحب في هذا المكان ليش أقعد فيه؟ بعض الناس ترى الحياة مرة فلا تقعد أنت تستثقلها تقول يا ربي بس. بعض الناس ترى يربطها، هذا غلط ترى يا جماعة، هذا ترى كلامي خذوه بعمق يا جماعة. بعض الناس يربطها يقول أخي والله لولا القرض اللي علي ما جيت، والله لولا الأبناء ما جيت، والله لو ظروف الحياة ما جيت. أبدا ما لها علاقة، الرزق الله مو هو رزق الله سبحانه، مو هو هو العمل اللي أنت فيه. إيه ترى رزقك مكتوب، وترى أنت إذا تعرف قيمة نفسك ترى مرحب فيك في أكثر مكان ترى نفسك فيه، هي على شخصيتك أنت. لا تغذي نفسك والأفكار السلبية، أطرد الأفكار السلبية اللي في راسك ورحب بالأفكار الإيجابية واستقبل عملك يا أخي. أنا جاي يا أخي ما أبدأ زي لاعب الكرة على فكرة ياخذ مليارات وقاعد يسحب رجوله في الملعب. في ناس تاكل الزرع ترى من حماسه تاكل الزرع، تاكل الزرع
0: تاكل اللاعب اللي ياخذ ملايين، ويمكن مره اللي شفناه ولا مره انا شفته يلعب حقيقي
1: صح حقيقي فعلا تحس ذكاء اصطناعي. اي بس على فكره ترى هذا سرعان ما ينكشف القناعة ترى على فكره، يجي مدرب ثقه امين ضغط الجمهور الناس، لان الناس ما لها الا الظاهر الإنتاجية الشغل. فأنا ليش يقعد هنا في الملعب؟
0: صح يمكن أنت ضربت مثال مرة مهم، يعني أكثر مكان يبان فيه روح اللاعب هي الكورة الملعب،
1: جزء من الأمثلة يعني ملعب
0: جزء من الأمثلة
1: العم. فأنا أقول يا أخي أنت وعض الناس يقول أخي أنا تعليم الحين جاي بصمة بطلع الله يعيني الله يصبرني، ويبدعات كأنه داخل في معركة هو غنى عنها. يا أخي أنت أدخل بشغف بحماس بروح. أنا ترى ما قاعد أطبل ولا قاعد ألمع، أنا قاعد أقول لك ترى اعرف قيمة نفسك والله ما في أغلى. استمتع باللحظة.
0: اي والله استمتع باللحظة حتى لو كانت عمل، لأن ما تعرف هالأيام كيف قاعدة تطوي بعضها بعض. يومين خلاص أنت متقاعد وراحت الأيام، وكان عندك عمل مهم يعني تأديه بإتقان وإخلاص. طيب ما كنت مقصر فيه، ترجع الأيام من جديد؟ لا، ما اللي يروح يروح ما عاد يرجع.
1: لا وطمنك، بعض الناس سبحان الله بعض الناس بيقول أنا يعني فيني خوف فيني قلق. ترى إذا عندك ظرف مديرك يقدر، وانت يعني يقولك ابلغ الكلام ابلغ من الحديث اللي بتكلمه.
0: صحيح
1: اي عايد انا عندي ظرف ما اقدر اجي انا تعبان انا عندي. لا تقول لا والله بيزعجني بيقطع راسي بيخصم، ما له علاقه. لا تربط الاحداث اللي قاعد انت تصرعها في نفسك وانت ما تقول لي لا لا لا. انت اعرف قيمه نفسك، لا تقعد تقول لي انا وتقولين انا وانا وانا وعملي. خلاص ارض بالواقع واستمتع بالحياه. اذا تحس ان المكان غير، وانا رساله بعد حلو انك تنثر الايجابيه بينك وبين زملائك، والله يعينك على ثقافه الطينه من بعض الزملاء. اذا كان عندك احد مثلا نفسيته تعبانه ما له خلق يدور الزله، هذول موجودين لا نقعد نجامل، بعد موجودين معنا في حولنا في محيطنا، تلقى نفسيته تعبانه وضايق وانت تقول يا ربي هذا شيء يا اخي الله يكفينا شره، او اني انتقل في مكان ثاني يناسبني واتناسب مع مجموعه. طبعا انت ما تدري عن ظروف الناس، بس بعض الناس ظروف ما علينا يموت كذا، نفسيته كذا تعبان، ظروف ما علينا يموت، فهمت قصدي؟ يعني يجي واحد
0: هو ما تغير، ما هي تغير. نفس الافكار قاعد... نفس النفسيه، نفس التغذيه اليوميه للمخ قاعد يسويها، نفس كل شيء.
1: يعني عشان كذا حاول انت تسحب، لا تقعد تعطيه فرصه كذا الشخص هذا، حاول ان انت تبدع لنفسك وابدع بس. شكرا واسف، كان معكم اخوكم ابراهيم
0: المعيدي من
1: برنامج غذي بطنك. تخيل عاد
0: اتصدق انه مشاكلنا اغلبها من الجوع.
1: الجوع طبيعي،
0: الجوع يقول لك الطلبه، كثير من الطلبه ما يستوعبون الحصص الاولى لانهم يشعرون بالجوع، كثير من الاهل ما يفطرون عيالهم،
1: عشان كذا بسمي الفقره امسك بطنك.
0: كثير من مشاكل الطريق، الازدحام والحوادث المروريه سببها الاحساس بالجوع، وكثير ايضا من الامور اللي تحدث في حياتنا من الغضب والمشاكل وتصعيد الاحداث سببها ان الواحد جعان. احنا جعانين، ناخذ فاصل ونرجع من جديد، خليكم معنا.

عز النهار عز النهار.

0: احنا قلنا رقم للذولي اصدقاء الكترونيين.
1: طيب نقول لهم الرقم.
0: يلا قولي لهم الرقم
1: 011-40-53. اللي حاب هو يشاركنا سمعنا على الهواء اكيد لك فرصه من جديد مره ثانيه 011-40-53. نقول لكم الو على هالرقم. طيب قبل ما ترجع لنا الاتصالات خلينا شوي ندردش في موضوع الساعه الاولى في العمل ابراهيم. يعني انا من شوي قاعد اقول لك الساعه الاولى في العمل ترى ما هي بس ساعه تحدد بقية يومك في العمل لكنها تحدد بقية عدد ساعات يومك كاملة. يعني حتى لما تروح للبيت أنت يعني لسه متأثر بالساعة الأولى في العمل يعني سواء كانت لطيفة هالساعة ولا كانت يعني ساعة عصيبة عليك.
0: يعني أنت مو أنت إذا ما استمتعت بهالساعة أو ما حددتها أو ما كان لها طقوس غريبة أو
1: عجيبة. شوفوا مو بالضرورة أنه تكون ساعة يعني ذاك الطقوس والمزاجية العالية زي ما كلمونا بعض من أصدقائنا قالوا إحنا نحب نخصص هذه الساعة للروقان ونسوي شيء كذا إحنا نستانس فيه. لا مو بالضرورة. في ناس تقول لك أنا أحب أني أقعد مع نفسي شوي يعني عشان أستوعب. شفت نظرية النظر إلى السقف الله. عشان تعمل أبديت أو ريستارت.
0: يا سلام.
1: فما بعضهم يجي في العمل جالس على مكتبه ما عنده يطقطق بالجوال.
0: أجل أنا بسوي كذا لحظة كذا استرخاء.
1: لا إبراهيم إحنا موضوع مختلف تماما.
0: إيه أوكي معلش.
1: الله يعافيك يعني.
0: يلا بندر مساء الخير. ألو.
2: سرور يا هلا مرحبا. زين
0: يا هلا وسهلا شلونك بندر؟
2: واضح معاكم؟
0: واضح زي العسل.
2: والله توقفت على الجنب عشان أقدر آخذ معكم بإخلاص.
0: يا زينك والله أنت جميل يا بندر. ليش وقفت؟ وش الطاري؟ وش علاقة الوقوف إنك تكلمنا؟
2: أنا أول شيء معك المهندس بندر الجدوع طال عمرك.
0: ونعم يا بندر.
2: من منطقة الرياض.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: وشدني موضوعكم للأمانة معني مشغول والله جدا مشغول لكن شدني موضوعكم.
0: يا زينك يا بندر.
2: الله يسعدك الله يسعدك. طيب. ويسعد المهندسين اللي معك. أنا أول مشاركة جديدة معكم.
1: المهندسين زيهم زي أي موظفين عاديين واللي يبدون يبنون يومهم في الساعة الأولى عملية البناء خبرنا.
2: والله الساعة الأولى يعني تختلف من موظف إلى موظف ومن قطاع إلى قطاع. بالنسبة للميدانيين الساعة الأولى تكون مجهدة. بالنسبة للإداريين الساعة الأولى تكون مزاجية زي ما قالت الأخت اللي قبل شوي مزاجية فيها
0: سرود
2: وفيها قهوة وفيها محاولة استعادة المزاج. لكنه بطبيعة الحال الساعة الأولى هي ما تحكم من الشخص أخلاق الشخص. ممكن بعضهم يا أخي ممكن الرام حقه يتأخر شوي في الاستيعاب.
0: أيوة.
2: ولكن المعدن هو اللي يحكم سواء أول ساعة ولا آخر ساعة. معدن الشخص وأخلاقه هي اللي تحكم على طبيعة التعامل
0: في أول ساعة. طيب غادة تتكلم قبل شوية يا ناصر تقول إنه الساعة الأولى هي اللي تحدد مصيرك أو اللي تحدد يومك. هي العادة اللي فعلًا الواحد يتبرمج عليها في عادته اليومية.
2: والله أنا معها ولاني معها. طيب. أحيانًا يكون الإنتاج في الساعة الأخيرة.
0: أيوة.
2: أحيانًا تكون الفكرة جاية في الوقت الضايع. أحيانًا الحل يكون جاي قبل نهاية الدوام. وفعلًا أول الدوام شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها.
0: صح.
2: هذا ما فيه كلام. ولكن البكور غالبا مع النوم المتاخر والمتابعه للسوشيال ميديا لاخر الليل فهمت يجعل الويك اب شويه صعب.
0: طيب هل فعلا في اختلاف؟ بس ناس انا مستمتع بكلامك جميل. انا محترمك لكن موقف بعد مش راح احترامك لوجودك معانا وفي نفس الوقت احترامك ايضا حتى لقيادتك المروريه بسم الله عليك.
2: الله يسعدك.
0: ناصر فعلا الساعه هذه بعض
1: بندر.
0: الناس بندر
2: بندر بندر بندر يا عيون بندر.
0: بسحب سؤالي اجل خاص اسالي غاده.
1: لا انت بديت انه تفلسف عليه قول
0: انا لا لا انا بالعكس انا اقصد يعني هل فعلا الواحد في موضوع اول ساعه لما انا اصنعها لنفسي سواء بعيدا عن الانتاجيه هذه شخصيتي. في ناس تقول لا والله انا اقعد نص ساعه اتامل مو بشرط اني انا امسك مهام ولا عمل. انت تقول لا انتاجيه. طب خل بعيد عن الانتاجيه
2: والله شوف انا قريت علميا انه اول ساعه لما يستيقظ الانسان يفضل انه يبقى جالس في سريره ما يتحرك. حتى الجسم يا أخي مجموعة أجهزة تستوعب أنك صحيت في البداية تستوعب أنك يعني أصبحت يوم جديد. ثم الإنتاجية ما هي محدودة أنه أول نص ساعة

0: ولا ربع ساعة هي متى يصبح الروقان موجود عند الشخص. ترى وجود انه صاحي من النوم ولابس وجاهز وزحمة الطريق وانت عارف ولحد ما يوصل ويوصل مكتبه ومقابلة بعض الاشخاص تجعل شوية انه طابع رسمي خفيف.
1: مو شرط حنا طبعا انا معك بندر بس انا قصدي الاحداث اللي مر عليها الموظف. حنتكلم اول ساعة مع فتحة باب العمل فهمت قصدي؟ خلي الاحداث اللي يمر عليها.
0: انا اشتغلت اكثر من 13 وظيفه مختلفه من الميدانيات وشركات. فصراحه يختلف المود من شركه لشركه او من طبيعه عمل لطبيعه عمل. خلينا نكون اوضح يعني انا اشتغلت في بعض المجالات القطاع الخاص انه نصحى من 5 الفجر. وفي قطاعات اشتغلنا فيها انه نداوم في رمضان في الساعه 7 رمضان الناس الساعه 7 تكون على وشك النوم. احنا نكون مداومين. وفي قطاعات المكتبيه لا يكون المزاج شويه. لكنه انا مع الاخت غاده انه السيدات اكثر استيعاب للصباح من الرجال. الرجال عندهم طابع رسمي شويه في الصباح.
1: انت بعت القضيه
0: شويه تعود ومزاجهم رايق وفعلا كل واحده تجيها وكل يوم على واحده.
2: خليني اقول لكم السر بس بعد شويه بندر.
0: لأنكم أساساً أنتم نصف المجتمع والنصف الثاني المكمل.
2: يا أختي علي شكراً.
0: شيء طبيعي تكونون بالرقي هذا شيء طبيعي.
2: تسلم والله يا بندر. إحنا اللي سعداء اليوم بسمع صوتك ومشاركتك اللطيفة. شكراً لك.
0: وأنا أسعد تحية طيبة لكم جميعاً.
2: ولك أيضاً يعطيك العافية يا بندر.
0: يا
2: أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. في بندر ثاني بعد يا وعد. شو السالفة اليوم جتنا ساعتين ورا بعض بعدين بندرين ورا بعض.
1: بعدين محمدين.
2: بندرين أمرين. طب ناخذ اتصال نقول هلا بندر.
1: الو
2: اخر شيء ما يطلع بندر.
1: لا الثاني مقلب واضح من غادر من بعد بتي.
2: وعد هذا بندر الثاني
1: صديق هذا مقلب مخرج الملصق والاعداد فوق
2: ليه شكله.
1: طيب على ما يستعد معنا بندر ويجهز معنا
2: خلنا اقول لك ليش لماذا المراه مزاجها اعلى.
1: لماذا؟
2: اول شيء المراه
1: تتعامل مع العمل كأنه زواج وكأنها مناسبة وتمشية وفلة ها؟ صح؟
2: أخلي لك التعليق خلاص.
1: لا لا والله خاص قولي خاص والله خاص أنا بسحب كلامي تفضلي.
2: شوفوا ما يستند كلامنا لقاعدة علمية ثابتة. طيب. لكن عموما زي ما قلنا المزاج والانفعالات يعني تختلف من شخص لآخر سواء كان رجل ولا امرأة. لكن زي ما قلت تلاحظون أنه المرأة دائما تعبر بشكل أوضح عن تفاعلها شيء اللي يونسها شيء اللي يزعلها. المرأة في بيئة العمل أساسا هي طالعة من البيت تغير جو.
1: أنا وش قايل أنا؟
2: بس اسمع خليني أقول لك لما تروح للعمل هنا هي طبعا كانت في البيت تواجه تحديات معينة اللي هي وجود الزوج والأطفال والمسؤوليات اللي عليها. أنجزت اتجهت إلى العمل تحديات جديدة.
1: حلو.
2: فالمرأة دائما تحب أن هي تثبت أنها تحت الضغط تعمل وبجدية عرفت؟
1: أيوه.
2: ما أقدر أقول إنه في الأخير.
1: أيوه.
2: إنه سلوك معمم لكن هو بشكل ملاحظ إنه النساء يستمتعون بالعمل ويستمتعون ببيئة العمل أكثر بالإضافة لعوامل أخرى زي إنه هي حاطة في بالها أنا رايحة للعمل راح أكون في مزاج أعلى راح أخلق أجواء الخاصة الدخون والمعمول والقهوة والأمور الطيبة دي.
1: تدرين هذه الطقوس كلها جميلة بس لو تفكونا من شركم من موضوع الحرص الزايد والتدقيق اللي ما له داعي ويكون في مرونة في العمل كده أنتم صح.
2: أنا أتفق معك في النقطة. الرجال أكثر مرونة
1: يعني ما في النساء. ما في مرأة أنا أشوف حتى النساء
2: تعرف ليه؟
1: ليه؟
2: جهل.
1: شكرا على الصراحة
2: والله كثير. خلينا أقول لك على سبيل المثال. طيب. في أختي مرة واجهت مشكلة. طبعا هي اتصلت بجهة معينة بالبنت ردت عليها اللي هي تتعامل يعني مع الجمهور شو يسمونها؟
1: تواصل
2: مع العملاء.
1: موظفة
2: خدمة عملاء. فكلمتها فسألتها في موضوع معين البنت عطتها إجابة غلط. أنا متأكدة أنها غلط. ما كلفت نفسها أن هي تبحث وتسأل ولا أنها تقولها توجهي لنا مباشرة عشان نفهم الموضوع. قالت لها لا بس لا.
1: عشان كده
2: بينما لو رجل كان بحث عن حلول
1: وهي ما تفكر وتمشي يعني ما عندها مرونة حتى. أوكي أنا كلنا مع نظام بس ما عندها مرونة اللي ممكن تحل الإشكالية.
2: هي ما تعتقد إنه ممكن تحل هذه هذه المشكلة بكذا طريقة.
1: يعني أنا بعطيك مثال. أنا بعطيك مثال برا بسيط حلو بآخر مثال بس اسمعوا يا معشر النساء. أنا رايح مسافر في إحدى الخطوط الشركات السعودية قالت عندك مدي كم كيلو زايد ما أدري 3 مدي 4 مدي 5 والله ما ينذكر يعني. قلت يا أخي عادي يا أخي الظاهر 200 ريال 300 ريال. قلت والله ما اقدر. بالمقابل لو اروح رجل يمكن انهى الموضوع، والموضوع جدا سهل يمكن بسيط يعني، تقول لا هذا عملها وممكن

0: معنا؟ عبد الله.
1: اسعد الله مساكم. صحيح عبد الله، كيفكم؟ ايش اخباركم؟
0: الله يسلمك، حياك الله يا عبد الله.
1: طيبون ان شاء الله، كيفكم؟
0: طيبون وطيبات، انت كيفك؟
1: والله تمام الحمد لله. ايش عندكم شخصنين اليوم؟
2: والله ما ادري.
1: بس الجميل ابراهيم في النهاية العبرة بالخواتيم.
2: ما أدري ترى هم يستمتعون إن وقفتك وبتمشي بالنظام. خليك مرينا شوي.
1: تعطيهم تعطيهم تعطيهم أمل أمل، وبعدين في النهاية تختم وانتهيكم.
2: أي يعني معقول أنا أعطيك الحل، أنت بتبقى قاعدة تحلي المشكلة. يعني ما بعض الناس سبحان الله ما يبغى يفكر ولا يبغى يصنع حل ولا يبغى يكون مرن في هالشركة، وكأنه بس يؤدي عمل ويمشي. يا أخي والله قلت لها بنت حلال كيلوين ثلاثة يا أخي، أمور طيبة يعني معلش. قلت لا معلش نظام، اوكي انا مع النظام. لا من فوق، من اللي فوق ابغى اعرف اللي فوق من هو عشان اقدر اتكلم معه. ما ادري من هو، هل هو كائن فضائي؟ هل هو فهمت قصدي؟ هي ما تدري اصلا من اللي فوق. طلعت الجاكيت لبسته مشيت، قالت لي لا حول ولا قوه الا بالله، راح الكيلو. طيب وبعدين؟
1: ها هنا المشكله وبعدين.
0: طيب انت عبد الله شاركنا موضوعك اليوم. ترند نايت، تكلم عن اول ساعه في العمل، وش تسميها؟ وش تكون بالنسبة لك؟
1: أول ساعة شوفوا للأمانة أنتم تشكرون والله، وبيض الله وجيكم دائما
0: وجه
1: كبير للأمانة. شوفي الصباح وأنا رايح أسمع لأخ فهد والأخت اللي معاه
0: بدرية، زميلتنا بدرية.
1: أنا الحين طالع من الدوام معاكم ساعتين، يعني بيني وبين البيت ساعة وعشرين دقيقة، يعني أنا معاكم رايح جاي، ثم العصر مع الأستاذ علي يوسف، المغرب ساعة ونص مع غادة ويمال، يعني
0: سابقاً حاليا والله. هو بلادي. نعم
1: اي والله والله للأمانة جالسين تشتغلون شغل جبار، الله يوفقكم ويسعدكم جميعا يا رب على اللي جالسين تقدمونه. والله أبد يعني أنا للأمانة أعظم صوتي بصوت أخوي إبراهيم، يعني أنت الآن أو أنت اللي من أرفض الصباح ورايح الدوام وشايد كأنك متنرفز وما أدري إيش، ترى هذا مصدر رزقك ورزق جارك، وهذا يعني يا أخي أنت جالس تتأثر، ترى غيرك يا في العشرات السنين يبغى بس يشتغل ساعة واحدة، أو يبغى أمل إنه أنت بعد سنة هتكون ضمن خياراتنا. بس
2: يا سلام
1: إيه والله، فأنت اللي تتأثر الآن وتقول الدوام ويا ليت التقاعد ويا ليت ما أدري إيش، يا أخي تذكر اللي بالبيت جالس، أنت تذكر اللي بالبيت جالس، يعني ما عنده مصدر، ما عنده شيء، تحصله شغال كاشير يمغط من 6 صباح إلى 6 المساء، وأنت تتأفف من 6 ساعات أو من 8 ساعات، يا أخي هذا مو بصحيح، مو بصحيح، ولا يقبل أبداً. وبعدين لما يجيك أنت مثلاً في خدمة عملاء أو حاجة، ويجيك شخص يعني تتكلم معه يا أخي وكأنك يعني أنت محور الكون زي ما مو بصحيح،
2: وكان يطلب كدين.
1: يا سلام عليك. أنت مشاكلك ونفسيتك خليها بمقباك ولا خليها بسيارتك، ولما أنك تجي على الكرسي هنا اللي أنت الأجر مقابل العمل، عاملني بالمهنة والمهنية لا تعاملني بأخلاقك، أخلاقك يتمثل.
2: الله
1: بس عليك. أنت هنا أي والله أنت هنا مطالب منك مهنة، أنت تتعامل بمهنة، تقول لا وإنه أنت منفس ودوام وطبع، يا أخي روح خل غيرك يجي.
2: صح لا، وهذا والموضوع ترى بعض الناس سبحان الله يعني معلش مع فارق تشبيه ما عنده لا ذمه ولا ضمير للامانه ولا نعمم، لكن سبحان الله يا اخي انت قاعد تاثر على المنظومه وعلى طاقم العمل وعلى الشغل وحتى على الشخصيات وحتى على المنتج اليوم في العمل. انت تقول يا اخي انا يعني انا اليوم حتى للاسف بعض المدراء للاسف الا من رحم ربي يا اخي ما بقاعد ينصف اللي قاعد يجتهد ويشتغل ويعمل على قدر وساق، ثم هذا يساق مثل ما يساق هذا الرجل وياخذ بنفس التصنيفات وبنفس الحوافز ونفس يعني مصيبه وكارثه يعني. فهل نحتاج نسوي جلسه ونسوي معادله ونقول وين المدير العادل؟ وين انا ما ودي ادخل في هذه المهاترات، الا انه فعلا الكلام لازم ناخذه بعين العقل. انت لازم تؤمن انه فعلا انه راح ينزل لك راتب وان انت جاي، فحاول انت تقدم افضل ما عندك، لا تقعد تستثقل اللحظه. ف مصيبة.
1: انت قلت كيف تبدا يعني وتدري اللي الله طلب منك،
2: صح،
1: وتروح دوامك باريحيه وتستقبل الناس باريحيه، انت لا تخاف من ابراهيم ولا تخاف من الاستاذ هاري ولا تخاف من فلان ولا علا، انت راقب الله سبحانه وتعالى،
2: صح،
1: راقب الله وعامل الناس بادبيات وباحترام. تحياتي لكم، ما ودي اطول عليكم عشان استمتع معكم.
2: شكرا،
0: شكرا يا عبد الله، كفيت.

0: توفيق. شكرا لك محمد.
1: محمد
2: مرحبا وسهلا اخوي ابراهيم.
1: هلا وسهلا محمد.
2: انا صديق البرنامج الحين.
1: انت صديقنا بعد.
2: هلا بلغتنا غادة.
0: هلا والله يا محمد. هلا وسهلا.
2: ما شاء الله عليكم صراحة دائما مواضيعكم يا اخي تخلين الواحد يطفى عليكم.
0: أهم شيء استفزيناك وخليناك تكلمنا يا محمد. قول لنا الساعة الأولى في العمل.
2: لا لا لا, لا, لا بالعكس الاستفزاز هذا يعتبر إيجابي.
0: هي هذا اللي نقصده طبعا أكيد. قول لي يا محمد سمى الله عدوك يومك في العمل أكيد أنه يبدأ بساعة هي اللي تهيئك نفسيا لباقي اليوم. هذه الساعة إيش تحب تسوي فيها عادة؟
2: حلو سؤالك. أنا طبعا إحنا كقطاع حكومي يعني أول ساعة صراحة حاولني أستعد للشغلي اللي أنا بشتغله يعني بقضيه يعني بشتغل ولا أحاولني أنا ما أكلم أحد. مو بني ما أكلم أحد إني ما أبي أحد لا يعني أحاولني أنا
0: هي
2: نفسي أرتب وسوي شغلي زي كذا. والشيء الثاني بس إني مو بني أنا أكون يعني على قولتهم منفس و معصب وذا لا لا أخذ الأمور وبراك بركادة يعني يعني بس هذه يعني حاولني أخذ الموضوع إيجابي طول اليوم.
1: محمد اللي يسمع كلامك أنت يكون ما أنت بعارف وين القفلة وين تقفل كلامك.
0: بس وصلت معلومتك.
1: أقول تسولف أحسنك ما أنت عارف وين تقفل الكلمة والجملة ودك تقول شيء في خاطرك بس ما أنت بعارف وين تقفلها.
2: لا حبيبي بس اني انا اقصد انه يعني هذا اللي عندي انا ما ادري ايش اقول.
1: يا زينك محمد والله مبسوطين فيك وتسلم.
2: لا لا بس, بس بس ودي اعرج على كلام ثاني اذا سمحتوني. يعني شوف ترى العامل اللي يخلي يومك جميل. شوف انا بتكلم يعني انا مجرب
1: باختصار بعدين عطنا ساعتك انت الاولى باختصار وعطنا ساعتك الاولى عشان ما ندخل موضوع ثاني. بس
2: اي انا ساعتي مثل ما قلت لك اول ساعه كنا يعني على ترتيبات العمل اللي انا بسويه اتقهوى اروق اسولف مع اللي اسولف معه اللي بيسولف معي على اي موضوع يتكلمون فيه بس.
1: يا سلام.
2: هذا اول ساعه يعني هذا اول تقريبا يعني اذا واذا انتصف الوقت اقول متى نطلع.
1: اسلم. يا حبي اللي قف محمد
0: متى طلع
2: ودي بالنحسة.
1: شكرا محمد يعطيك العافية.
2: بس اني انا بقول شيء يا اخوي ابراهيم
1: جل
2: ولا تكون اختنا
1: غادة.
2: غادة ترى شوف العامل اللي يخليك سعيد دائما انا بوجه نظري هنا صراحة انا شوف انا مجرب انا اللي يخليك دائما سعيد ذكر النوم انا ركز على النوم اذا كان مضبوط صراحه وانتم تعرفين ما يحتاج انا مو جديد في الموضوع اذا نومك مضبوط والله العظيم يومك كله كامل يطلع جميل والله.
1: يا سلام.
2: من لا شيء انا هذه نصيحه انصحها لنفسي وانصحها للجميع والله.
0: صدقت.
2: النوم هو العامل هو الركيزه.
0: ميزان نومه.
1: الحين انت قاعد تنصح انت قاعد تنصح وقبل شيء تقول طلعه يعني انت يقولك السهم من اول ركزه والرصاصه من اول طلقه. اسمع النصيحه ولا اسمع الفوضى اللي عندك؟
0: اسمع الاحساس.
1: الإحساس؟
2: لا متى ما قاعد الإحساس.
0: شكرا لك يا محمد.
2: الله يعطيكم العافية وسعيد فيكم صراحة.
0: هلا سعد شكرا جزيلا. هلا وسهلا.
1: في تحدي اليوم؟
0: في تحدي اليوم الغاز.
1: صادقة.
0: الغاز يا جماعة.
1: في لغز يعني؟
0: إيه في لغز. بس أنتوا حظك في اللغز.
1: والله أنا عندي لغز جامد.
0: والله؟
1: إيه والله. مو موجود في جوجل ولا في شات جي بي تي ولا في. عشان ما تحمسون تدورون
0: هذا المسند الجدي اللي عجزنا نفهمه.
1: لا لا لا لا لا لا جابه والله وبجاوبه في نهاية الحلقة.
0: حلو أوكي يلا. خليكم كذا مستعدين ومتحمسين لأنه آخر ساعة معانا اليوم أكيد نبي نقفلها بتحدي حلو جميل مجهزين لكم أسئلة كذا من نوعية الألغاز. اللي حاب يشاركنا الحين يولم نفسه على 011 40 53 تروح الفاصل ونرجع لكم من جديد.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله من جديد في الساعة الثانية من البرنامج، وموضوعنا كان في الساعة الأولى ومشوارك ساعة أول ساعة في دوامك شو تسميها. سمعنا تعليقات ومشاركات حلوة وجميلة ومثرية. مكملين بعد وين مشوارك، وين وش موقف صنع يومك أو زعلك. في نفس الوقت ندخل في التحديات، لو عندنا لغز مرة يبغى له تركيز.
1: ما تنسون بعد ترى عندنا فقرة يا إبراهيم، احنا كان ودنا نخصصها حق بس الويكند، اللي هي تانية حاب تقدمها لحد، بما نحن في ايام التخرج.
0: اوه صح،
1: كثير من الناس قاعدين يتخرجون هذه الفتره. الله يتمم لهم يا رب وكل التوفيق، ان شاء الله يا رب يكون نصيبهم التوفيق والنجاح، ويعني فرح اهاليهم فيهم. نسمع منكم ايضا مبروك، يعني نعيش معكم اللحظه ونعيش معكم يعني الايام الجميله هذه اللي لا يمكن احنا نفوتها. بالإضافة عندنا تحدي اليوم، عند إبراهيم لغز وعندي لغز، نشوف من يحل ألغازنا، ونقول هلا بالجميع على 011-40-5-3. بس قبل ما أروح للاتصال عندي خبر غريب وأبي تفسيرك له يا إبراهيم، لأنك أنت صاحب منطق كذا، يعني ينفع تكون محقق
0: صادق.
1: ما يعني المهم الخبر يقول، طبعا هي حالة طبية نادرة، في يوم من الأيام في واحدة من نساء الصين العظيم كانت نايمة، صحت من نومها وإذ بها فجأة تشتكي من آلام في أذنيها. زين راحت المستشفى، قالوا لها يا بنت الحلال أنت ما بك إلا كل خير، ولكن هي ما زالت تشعر بألم. الدكتور يكلمها وهي تقول أنا ما أسمعك.
0: طيب
1: أنا ما أسمعك.
0: إيه؟
1: تكلمها الممرضة تسمعها، الدكتور يتكلم ما تسمعه.
0: لغز ده ما تف... طيب
1: طيب هي في الأخير تم تشخيصها بحالة طبية نادرة تسمى بفقدان السمع المنحدر عكسيا. كيف؟ وش العلم؟ وش اللي يصير فيه؟ تستطيع فقط سماع أصوات النساء والحيوانات، ولا تستطيع سماع أصوات الرجال.
0: لا إله إلا الله،
1: ولن تسمع أصوات الرجال بعد الآن
0: يا ربي. طيب
1: وش تفسيرك للحالة دي؟
0: تفسير الحالة هذه شخصيتها مع الرجال، يعني ظاهر صدمة عاطفية هذه، يمكن ما أدري، بس أنا أحس إنه لأنه مشكلتها مع الرجل مو مع المرة.
1: شيء غريب الصراحة، يعني هل الأصوات ممكن إن إحنا يعني نسمع صوت عن صوت؟
0: تروح الاستشاري نخاع مستطيل.
1: إيش دخل؟
0: سقط قرنية في أذنها. ما أدري بس عجيب الأمر يعني. طب وش صار بعدين؟
1: أبد خلاص، هي على ما هي عليه، تسمع النساء وأصوات الحيوانات، ولا تسمع الرجال، ولا تسمع الرجال.
0: طب سهل الحل، سهل
1: بس فعلا يعني أنا لما بحثت في الموضوع إبراهيم،
0: طيب
1: يقول لك يعني مثلا النساء والحيوانات لها أصوات فيها تردد منخفض، مو زي الأصوات الرجال عميقة وخشنة وكذا.
0: طب عادي دكتور، وقتها لو شغل مخه كان قلت صوت بنت، موضوع سهل.
1: تخيل عشان تسمعني قلت صوت من عشان أسمعك. طيب نرجع لاتصالاتكم على 011-40-5-3.
0: سهام، سلام عليكم.
2: سلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا وسهلا.
2: كيف حالكم؟
0: كيف حالك؟ تمام
2: وإنس الحمد لله. عجبني موضوع غادة. الآن في حريم يسمعوني يقولون يا حبها.
1: لقيت لها عذر.
0: اي بس المرأة ما تقدر تعيش بدون الرجل يعني، ف
1: لا هي تعيش معه بس ما تسمع
0: عادي.
2: يعني ليه المرأة ما تقدر تعيش من غير الرجل؟ ليه
0: يعني؟ وش فيك انت شخصنتي؟ الله يحفظك، هدي. طيب سهام، انا اقصد دائما حلو، انه حلو مو بحلو، جزء من الحياة انه انا اسمع اصوات مختلفة

0: حياتي.
1: أيوة أيوة، هذا موضوع إنه الحرمة ما تقدر تعيش من غير رجال، موضوع ثاني.
0: أي موضوع ثاني، بس أقصد إنه حلو إن تسمع صوت الرجل، يعني فيها شيء يعني الموضوع ولا؟
1: هو عادي ما فيها شيء، لكن طيب. أبدأ إنها ما تعيش من غير رجل، لا عادي الواحدة تعيش من غير رجل.
0: أي عادي، حتى الرجل يعيش بدون مرأة عادي.
1: صح.
0: خلاص.
2: إيش دعوة؟
0: ما أدري، حس سهام، حس إن الداخل كذا بعيني.
2: والله شوف يا سهام، مهما كانت المرأة قوية في الأخير هي تحتاج للرجل.
0: أنا الحين أعلمك، أنا أوريها باللغز.
1: لا لحنا قوتنا عزوتنا الحمد لله.
0: طيب جاهز للتحدي يعني بس
2: سهام. أي كان هذا الرجل، أب أخ زوج ابن، بس لازم في حياته رجل، عرفتي؟
0: لا ما هي ما تبي، خلاص نكنسل الموضوع، ندخل في التحدي.
2: يلا يلا، تبين تحدي ولا تبين؟
0: يلا جاهزة للغز
1: إبراهيم اللي يقول ما حد يعرفه.
2: تبين طيب. لغز إبراهيم.
0: يلا بس شوفي ترى معك ترى أقل من دقيقة ترى تجاوبي.
2: لا وين دقيقة كثير، معك 10 ثواني.
0: 10 ثواني 20 ثانية. يلا بعدك. هذا يلا. رجل مع 800 ناقة.
1: أوكي.
0: وطالع معها البر. تمام. هطل في هذاك اليوم مطر، غرق الرجل ولم تغرق 800 ناقة. شلون؟ بسرعة يلا
2: يلا، خلصت 10 ثواني سهام.
1: والله ما أدري صراحة
2: ليش الرجل غرق وثمانمائة ناقة ما غرقت.
0: سبب
1: أدري،
2: لأن
1: الناقة ما
2: شاء
1: الله قوية ثقيلة، ما
2: تحتاج إلى رجل. الناقة لا تحتاج،
0: يعني على ما جاها مطر، يعني ما جاها مطر، يعني
2: لم تتبلل.
0: ما تأثرت بالمطر يعني.
1: هذا لغز علمي وأنا صراحة.
0: يلا جل كملي مشوارك طال عمرك.
2: شكرا سهام، يعطيك العافية.
0: يبغى اتصالات سريع يا
2: يلا نشوف سعد.
0: سعد عندك.
2: سعد
0: عندك.
3: أهلا، صباح الخير من دانة الخليج مدينة الخبر.
2: هلا وسهلا، حياك.
0: 800 ناقة في البر مع رجل، غرقت أو غرق الرجل ولم تغرق 800 ناقة، شلون؟
3: إبراهيم وقف خلني بروح الموضوع الأول، التفكير العمل الساعة الأولى.
0: أنت رجاء لا تخرب برنامجنا لو سمحت يا سعد.
3: ما أدري بخرب إبراهيم، فكنا من البل وخرابيط.
0: ما أعرف وش هذه خرابيط؟
3: جالسين على البحر الحين مستانسين. أخي وانت تدور أنت؟
0: يلا أول ساعة. يلا
3: الأول ساعة في العمل، قال لي واحد مرة كان يشتغل معانا إنجليزي من لفت هانزا، يقول دائما لا تفكر بصوت مرتفع
2: في أول ساعة.
3: لا تفكر بصوت مرتفع. شوف كيف دمج العمل التفكير بالصوت،
2: لأنها ساعة يعني قرارات.
3: أيوة، دائما بهدوء.
2: تمام.
3: ومشيت على نفس النظام هذا. أول ساعة وزع العمل وصلح كل شيء وشو الموظفين اللي جوزوا، وأنا بكل هدوء دون وعبارة حلوة، لا تفكر بصوت مرتفع.
0: الله عليك،
2: يعني خليك في هدوء واستكنان واستوعب.
3: نعم، وركز شوف إيش بيجيك أصلا ظروف العمل.
0: طيب وش مدك في هالقواي لحبيبنا في الشموس؟
3: والله بأخذ من العيال خالصة من المدرسة الحين.
0: ما شاء الله.
3: أيوة تو طلعت بعدي الله فمن له.
2: يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا. طيب ظهر إبراهيم ما في أحد بيحل لغزك.
0: لا نأجله بكرة، ناخذ الموسم الجاي البرنامج يمشي معنا. وش سوي عاد؟
2: شل لغز العصير.
0: سهل يعني.
2: هو سهل بس كان ودي صراحة ناخذ اتصالات.
0: طب نقولها في المتابعين
2: مرة ثانية، قول لغزك يا إبراهيم. كان هناك رجل في البر،
0: أيوة،
2: معه 800 ناقة، هطل مطر، تبلل الرجل ولم
0: تتبلل
2: يتبلل 800 ناقة معه. لماذا يا ترى؟
0: الإجابة السفينة. لا أمزح.
2: حنسمعها منكم أكيد.
0: لا نبغى نسمع إجابات منكم يا جماعة.
2: أكيد. 011 40 53

عز النهار عز النهار.

0: ظهر إبراهيم أنه توصلوا المستمعين لإجابة سؤالك أو لغزك لليوم.
1: أصلا تغير اللغز؟
0: لا يا شيخ. إيه؟ طب ما حلينا اللغز السابق.
1: إيه لأنه بدأ يبحث وبدأ المستمع الكريم بدأ يعني يدخل في مواقع.
0: أنت تقول أنه لا يوجد له حل.
1: أنا أشوف بعلمك حاجة. لا لا حل هو أصلا. بس أنه أي متصل جديد بناخذها يعني.
0: طيب.
1: شو رأيك؟
0: تم. إيه؟ ناخذ اتصال معنا مين بندر؟
2: مرحبا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام إلا إذا ما أعطاني إجابة.
0: عليكم السلام أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بندر.
2: كيف الحال طيبين؟
1: حياك الله. بندر شلونك حبيب؟ من وين تكلمنا يا بندر؟
2: من الجنوب يا أخوي الله يسلمك.
1: يا هلا وسهلا يا بندر. كيف الأجواء؟ وين بالجنوب يا بندر؟
2: من الجيزان.
1: ما شاء الله، كيف الأجواء في جيزان؟
2: والله حر ورطوبة يا أخوي.
1: السلام بالله عليك.
2: إيه والله غاهي. الله يعيد.
1: اللهكم. سموم ها الأجواء بعضها؟
2: أجواء طيبة الحمد لله.
1: الله ييسر أمرك حبيبي.
2: الله طيب. أمرك يا غالي.
1: ندخل في اللغز يا بندر.
2: تفضل الله يسعدك.
1: يقول لك هذا رجل مع 800 ناقة في البر، هطل مطر غرق الرجل ولم تغرق هذه 800 ناقة. طيب. لماذا؟
2: أتوقع المطر يا أخوك والله أعلم.
0: وش المطر؟ صار في المطر.
2: كيف الرجل غرق الناس؟
0: الرجال غرق و800 ناقة مغرقة.
2: على الوادي، كنا في وادي والناس شالوا وكذا.
0: بندر.
2: ها؟
0: احنا كنا معتقدين انك متصل عشان تعطينا الاجابه الصح.
2: والله هذا الاجتهادي.
1: وين 800 ناقه؟ وين الرجل؟ هم مع بعض.
2: والله لغزك محير يا اخي.
1: اهبد، عطنا اجابه كذا مع نفسك.
0: قلت لك المطر.
2: انا قلت المطر، ما ادري والله اعلم.
1: لا لا لا
2: كيف
1: أجل؟ أنت تذكرني أنت تذكرني باختبار القياس.
0: أكيد إنه في حل يا بندر، يعني يخلي أنياق ما تغرق، 800 ناقة لا تغرق، بينما الرجل بكل بساطة غرق.
1: فكر فيها أنت. طيب يلا سهل.
2: لا وقت هذه.
1: ما يبي لها وقت. وشوف أنت الله يهديك، شكلك يعني
0: خلاص عجز.
1: شكلك زعلان ولا طاقتك الشمس في يوم الشمس اليوم العالمي الشمس.
2: لا اللي طاقتنا الشمس وش الدنيا طيب الحمد لله.
1: ما في أي إجابة؟
2: والله ما عندي إلا هذه الإجابة وأشكر.
1: أجل خذ لك طال عمرك فحسة ومغش ومرسة ها؟
2: أيوه.
1: والحوح طال عمرك وعزمنا والأمور طيبة.
2: لا أنا ما مقاطع الزيوت يا أخوك، شكرا عندي حمية.
0: شكرا يا بندر، يعطيك العافية.
2: الله يعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا عليكم السلام. طف في اتصال من معنا فاطمة.
3: ألو السلام عليكم.
1: نفس نبرة صوت مو غريبة علي، أنا في مقطع شفته بس ما أدري أنت هي ولا لا.
3: مقطع إيش؟
1: اللي يقول فاطمة.
3: لا ما أرسلت لا مقطع ولا شيء ما أدري.
1: طيب خلاص أوكي.
0: فك البلوك.
1: فك البلوك يا فاطمة.
3: إيه؟
0: ما عليك، قولي لنا يا فاطمة طالعة من الدوام؟
3: إي والله طالعة من الدوام وأبغى أحل لغز إبراهيم.
1: يلا حداك. يلا.
0: سمعتي ولا نعيده؟
3: شوفي أنا الصدق أنا مدري، أنا أحس الإجابة مرة سهلة وأحس إنها الإجابة في صيغة السؤال، بس ودي أعيد للسؤال مرة ثانية.
1: والله لا ذكية فاطمة ذكية.
3: بس
1: هي عندها إجابة اسم الله عليها، بس
0: لا هي تقول الإجابة من صميم الكلام.
1: ذكية بس انتهى الكلام اسم الله عليها. طيب يلا بعيدك.
3: والله ودي أطلع الإجابة بس أرسل تركيز بعد الدوام شوي لك عليه، بس طلعت نص الإجابة. ها أعطوني السؤال.

0: هذا الرجل رجل في البر
1: إيه؟
0: ومع هذا الرجل 800 ناقة.
1: هطل... لحظة ادعد مرة ثانية، معلش كان في ساهر نزلت الجوال. إيش؟
0: لا خل غادة تسأل،
2: تدري ليش؟ لا لا لا تكلمين بالجوال لو سمحتي، يا حطي رغم ان السبيكر ترى يشوش ما يكون اتصال واضح، او سماعات او بلوتوث.
0: انت شابك بلوتوث يا فاطمة؟
2: او اصفطي يمين.
1: لا انا ما عليكم، جاتني 500
2: لا لا احنا كذا نساعدك في تخالف القانون، معلش.
0: لا لا تقول جاتني 500 قسمناها بيننا، وين طالعين احنا؟ طيب يلا اسمعي.
1: هلا هلا.
0: هذا رجل معه 800 ناقة، تمام؟
1: ايه.
0: وفي البر حاط له مطر وغرق الرجل ولم تغرق هال 800 ناقة، شلون؟
1: الرجل مع 800 ناقة في البر غرق إيه؟
0: جاء مطر، حاط المطر أو جاء مطر غرق الرجل، ما غرقت هال 800 ناقة، ليش؟
1: هو كذا صياغة سؤال ولا حرفت شوي؟
0: والله ما مش قلتي، ما سمعتك فاطمة.
1: أقول هذه صياغة سؤال ولا حرفت شوي في الكلام؟
0: والله ما حرفت، بس أنا يلا بعيدك يا بعيدك يا يلا بسم الله.
1: يلا ها. إيه ها.
0: رجل في البر.
1: إيه.
0: والرجل هذا معاه في البر في نفس المكان 800 ناقة، تمام؟
1: إيه.
0: ركزي معي زين، مع كم؟
1: إيه. 800 ناقة.
0: يا سلام عليك، جاء مطر وقتها.
1: إيه.
0: غرق الرجل ولم تغرق هال 800 ناقة، لماذا؟
1: لأن العدد كبير 800 ناقة، يعني يمكن ما جت السحابة عليه ما جت عليهم.
0: أنا كيفكم؟
2: قصد أن الرجال
1: تتكلم عن عدد ما ينجح.
0: بالعكس هو تأثير مفضية تغرق وما ما يغرق، يعني يمدي خارج عمره
2: ولا يعني شيء غرق غير الرجال.
1: جدا صعب. انا قلت لكم هي الاجابه سهله، بس ان
0: والله الاجابه من من من لب السؤال. يلا
1: ايه انا قلت لك من فيها السؤال، بس يلا. ما يبغى تركيزه شوي، انا مشكله ما ادري اركز في طريقي.
2: هي طالعه من الدوام
0: بلشان.
2: لا لا لا تعيد شيء، لا تعيد شيء عشان ما إيه؟ تروح تصدم الأدمية.
0: لا بعدها تتكلم بعدها قصه المره كان يا مكان. لا لا
2: لا شكرا فاطمه، يعطيك العافيه، درب السلامه حبيبتي، واسمعينا خليك معنا على الخط بالطريق يعني عشان تسمعين. شكرا لك. مين المتصل معنا؟
0: مع عبد الله. مع عبد الله مساء الخير.
3: يا هلا مساء النور، كيف الحال؟
0: هلا مع عبد الله، شلونك؟
3: كيف الاحوال؟ الحمد لله. كيف الاحوال؟
0: الله يسلمك، شلونك؟ طيبه
3: الحمد لله. والجماعه اللي عندك كلهم كيف الحال؟
0: طيبين. انا وغاده ووعد وكل فريق العمل،
2: حياك الله. هلا وسهلا مع عبد الله.
3: الله يحييكم.
0: ما شاء الله تبارك الله. وينك ما سمعنا صوتك؟
3: برنامجكم تغير هالحين
0: تغير، وانت تغيرتي علينا الله يسامحك،
3: لانه برنامجكم انا ما عندي مشاوير. وين انت؟ وين يعني مشوارك؟ وين رايح؟ وانا والله
0: لا
2: هذه اول فقره عندنا.
0: لا لا في سو في موقف في سوالي. احنا
2: وصلنا فقره التحدي، تشاركين في التحدي؟
3: وش
2: لغز
0: 800 ناقه يا ام عبد الله؟
3: 800 ناقه. اي الناقه سمعته سمعت السؤال.
2: تبي تشاركين؟
3: اي ما اشارك اشوف.
2: قولها مره ثانيه.
0: والله ان شاء الله بتجيبينها.
3: والله ما ادري عن
0: هذا هذا هذا واحد من الشباب.
3: اي
0: مع 800 ناقه.
3: 800 ناقه.
0: ايه في البر.
3: في البر.
0: وقتها جاء مطر. انا عشان ما يقول الناس يركزون في سؤالي، انا جبتها باسلوبي. جاء مطر غرق الرجل ولم تغرق هال 800 ناقه، لماذا؟
3: لأنهن ما يغرقن، أجسامهن كبيرة. والرجل غرق، شاروا السيل، شاروا السيل،
2: مات.
3: غرق غرق
2: غرق. نعم
3: غرق.
2: الله يرحمه.
3: غرق.
2: طيب شكرا لك.
3: غرقة.
2: شكرا
0: غرقة. يعني ما لها علاقة غرقة، انسي غرقة، خليني هاي بالتلمية.
3: وش تبون احسن من هالحل؟
2: بتحل لك في مكانه. شكرا لك، يعطيك العافية ام عبد الله، شكرا جزيلا.
3: الله يعافيكم. الله
0: يعافيكم.
2: فاصل
0: والله اعطونا فاصل
2: يا جماعة. المعقولة ابراج يطق عليها المطر وتغرق تغرق يعني بيجيها بلل من الماء؟
0: ما جاء مطر، ما جاء
2: هو ما مطر. هي ما تبللت يا جماعه الخير، هو سؤال كذا انه مغرقت ماتت، لا يعني جاها بلل.
0: والله ما في اسهل من كذا تدرين عاد
2: احسن.

0: حياكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار. لا تنسوا تشاركونا تحدي اليوم من خلال لغزين، لغز عند إبراهيم للحين ما تم حله، ولغزي أنا للحين ما طرحته. يا جماعة حلوا لغز إبراهيم عشان أقول لغزي. طبعا اللي حاب يشاركنا هذه الفقرة أو يشاركنا بموقف صنع يومه يقدر يشاركنا على 011-40-53. وما تنسوا فقرة نقول مبروك لمين، حاب تقول إهدائك لمين اليوم. كل هالأمور أكيد فيما تبقى من عمر البرنامج. نقول هلا وسهلا بالمتصلة اللي معنا.
1: ألو، أهلين، هلا وسهلا أم تركي، مساء الخير. ألو،
2: معك أم تركي.
1: حياك الله يا أم تركي، وشلونك؟ طيبة، شو أخبارك؟
2: أهلا وسهلا، الحمد لله بخير.
1: أهلا وسهلا،
2: أنا عرفت الإجابة
1: ما شاء الله عليك.
0: يحتاج نقول السؤال ولا على طول حتجاوبي؟
2: لا لا لا، سامعته، اللي هو 800 ناقة.
1: يلا تفضلي.
2: الإجابة هو ثمن 100 ناقة.

0: الثمن اللي هو الفلوس.
1: الله عليك، صح ولا لا يا إبراهيم؟
2: صح عليك أم تركي، والله برافو عليك، تحية والله، السلام عليك. عيد عيد عشان يسمعونك اللي يشاركونا
0: الإجابة. أنت أنا سمعت نطقك أنت لها كان ثمن مئة، ما في ثمان مئة.
2: أي أنا قربتها في الأخير يعني، كنت أقولها بسرعة.
0: فهنا على طول أنا عرفت أن الإجابة ثمن يكون مبلغ.
1: والله يا أم تركي ما أنت بهينة ما شاء الله.
2: أم تركي
0: شكرا،
2: والله مو بسهل أم تركي،
1: دائما أبو تركي أم تركي عندهم البديهة سريعة.
2: يا سلام عليك.
0: أي شفت شلون، الحمد لله.
2: وعلى فكرة ترى فاطمة قربت، قالت الإجابة من من من صيغة السؤال يعني.
1: أي بس علي عليها طالع من الدوام.
2: أي تركي.
0: أي أنا بعد طالع من الدوام صحيح.
1: طيب
2: هذه أعراض خروج الدوام ذي أجل.
0: لا بس هي ما شاء الله ترى على فكرة كلمتها هي اللي خلتني أنا أركز بالصيغة.
1: أي يعني هي أعطتك المفتاح.
2: إيه
0: صحيح،
2: قاعد بنفس السؤال يعني ثمن مع فعل، هي ثمن هي قيمة المئة ناقة.
1: كنا نعيد السؤال كان إيه؟ إيش
2: كان هناك رجل في البر ومعه 800 ناقة، أنا أقولها بسرعة 800 ناقة، ثمن 100 ناقة، هطل المطر غرق الرجل ولم تغرق الثمن
1: يعني تبلل الرجل، في ناس الرجل يعني إيه؟ فهموا أنه غرق يعني دخل بالماء
2: يعني، لا يعني جاء مطر أو تبلل لكن لم تتبلل 800 ناقة. فحلو، هي ثمن هي قيمة مبلغ المئة ناقة بس. كيف السؤال حلو صح؟
0: رائع صراحة، يبغى تركيز. أنا من مشيت من الدوام إلى الحين وأنا قاعدة أفكر فيه لين عرفت.
1: تلقينك وصلت البيت وأنت ما أنت منتبه للطريق.
0: لا لا والله ما وصلت إلا والله بزحمة الرياض.
2: يا رب يا رب
1: درب السلام، الله
2: يحفظك على على على على زحمة وذا ونحبه. والله يغ مشكلة.
0: الله يعين يا رب.
2: طيب بد في اتصال معنا يا وعد ولا ناخذ؟ طيب خلينا ناخذ اول ساعة معك، نرجع للسؤال الاول بشكل سريع. اول ساعة بالنسبة لأم تركي وش هي ساعة الدوام؟ اول ساعة
0: اول ساعة الصباح يعني؟
2: اي يعني احنا قلنا وش اول ساعة بالنسبة لك، وش تسميها؟ استكنان، جلسة، راحة، طلعة، روحة، قاعدة، هدوء، اول ساعة بعد مباشرتك للعمل وش تسمينها؟
0: يعني أول ما أصل الدوام
2: إيه؟
0: معناها
2: إيه؟
1: إيه خلال الساعة الأولى من وصولك؟
0: أبداً والله، أخذ لي قهوة أروق شوي، أشوف إذا كان عندي شغل معلق، لأنه أنا أجي أنا متعودة أنا صباحية. أنا أجي قبل الدوام بساعة تقريباً، قبل البصمة بساعة.
2: ما شاء الله.
0: إيه أجي وأريح وأروق، أشوف إذا في عندي مثلاً عمل متعلق أخلصه وبس والله.
2: في القطاع التعليمي ولا وين يا فاطمة؟
0: أنا بس
2: إدارية. ما شاء الله تبارك الله.
1: أنا أحيي صراحة كل منسوبي القطاع التعليمي لأنهم يشكلون تقريبا 70% من مشاركينا، تخيل؟
2: أكيد يعني، لأن إحنا يعني إحنا معهم في الطلعة.
1: خاص بنسوي حصة.
2: بنسوي
1: حصة خاصة.
0: لا بس أنا مو مدرسة، أنا جامعة.
1: ما شاء الله.
2: ما شاء الله تبارك.
1: أي جامعة؟
0: جامعة مكسود.
2: ما شاء الله.
1: أنتم تعطلون مع إجازة العيد ولا بعد إجازة العيد ترجعون بالاختبارات؟
0: لا لا لا، إحنا بنصير مع المدارس، إحنا لسه ما تخصصنا، نصير مع الخصخصة لسه، إحنا حكوميين.
2: ما شاء الله ما شاء الله،
1: الله يوفقكم يا رب.
2: الله
0: آمين. الله يسعدكم يا رب.
2: شكرا يا أم تركي، يعطيك العافية.
0: العفو العفو. طيب. حياكم الله، مع السلامة.
2: فهد ألو.
3: هلا
2: هلا بك، هلا فهد.
3: هلا كيف حالك؟
2: ترى الصوت يقطع كأنك رجل آلي شبكة.
3: لا بك الله يحييك، وانت الصوت واضح الحين.
2: اي واضح يا فهد.
1: واضح يا فهد. فهد بتشاركنا في لغز اليوم؟
3: اي عطني اياه يلا.
1: تبي لغز يعني؟
3: لا
1: تصدق انا انسجمت في لغز ابراهيم لدرجة اني نسيت لغزي. طب خليك يا فهد مركز اوكي، لانه لغزنا يبي له ذكاء.
3: يلا
1: يلا. اللغز هو كالتالي، في اب عنده 3 بنات، كل بنت لها اخ واحد، كم عدد الاطفال عند هالاب؟
2: عيد السؤال تاني.
1: أب عنده أطفال، توزيعهم كالتالي.
3: دقيقة اصبري، الحين هو عنده 3 أطفال،
1: عنده 3 بنات.
3: إيه بناته هذولي يعني.
1: إيه كل بنت لها أخ واحد، كم عدد الأطفال عندك كلهم، مجموعهم كم؟
3: طيب الأخ هذا يعني كله مشقة يعني ولا؟
1: إيه إخوان إيه 3 بنات وكل بنت لها أخ
3: يعني
1: واحد.
3: قصدي إنه يعني من صلب الأب هذا ولا؟
1: إيه لا؟ إيه إيه إيه.
3: طيب وكل واحد كل واحد
1: وكل لها بنت لها اخ واحد، كم عدد الاطفال عندها الاب بسرعه؟
3: 4.
1: عددهم 4.
2: انا تحمست يا فهد.
3: إيه؟
2: بغيت تسوي زي خوينا اللي كلمنا من جيزان، بغيت اقول الاجابه الفيل.
3: ادري صح ولا مش صح الاجابه.
1: طب اشرح.

0: لي إجابتك، اشرحها شو شلون قلت أربعة؟
1: أنت تقولين الحين كل هي لها ثلاث
0: الأبو هذا عنده ثلاث بنات، أوكي، وكل بنت لها أخ واحد.
1: إيه وكل واحدة لها أخ واحد، يعني هو الأخ واحد مشترك بين الثلاث بنات هذي كلها.
0: الله عليك يا فهد.
1: صح.
0: الله يبارك. كيف اللغز البسيط هذا؟
1: سهل سهل جدا. شوف إذا عندكم شيء القسمان صعب أعطوني إياه.
0: على وجه الدقة.
1: ايه احنا نبي اشوف هذه كلها تسخين، هذا بعدني هذا الدوام ما جيتي بعد بداية الدوام
2: بعد. بسم الله عليك. بعد
0: انت طالع من الدوام يا فهد.
1: الله يسلمك يا نعم. الله
0: شوف احنا اليوم داخل
1: برايد ان شاء الله. ها
0: احنا اليوم سالناهم عن اول ساعة في العمل، ايش ممكن نسميها؟ اخر ساعة في العمل يا فهد ايش ممكن تسميها؟
1: اخر ساعة هذه ساعة الغيبوبة يسمونها.
2: الهروب. الهروب.
0: ساعة الغيبوبة
1: مرة خلاص الفاصلة دي تجي اخر شيء.
2: والله مات اللام يا فهد.
1: اي والله بس المفروض تحطون برنامجكم يا اخي عز القايل صعبه عز النهار
2: ما عز القايل احنا بنغير اصلا في الدور الجديد
1: والحراره 38 حي بريده خلاص جاء صل الله
2: لا اله الا الله.
0: اتوقع ان تبون تبردون شوي.
1: لا ما احنا برد يا بنت الحلال، يجينا طباخ التمر يطبخنا مع
2: بعض
0: بعد تونا تونا رايضين على طباخ التمر. مو مو بالحين
1: احنا جالسين ورم اب الحين.
0: مو بالحين اقول لك، يقول لك ان شاء الله من بكره الاثنين وحتى الأربعاء المقبل يتوقع مركز الأرصاد انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المناطق الحدود الشمالية الجوف تبوك وحايل توصل إلى 8 درجات.
1: الله يجيب الخير. والله حنا الأسابيع الأخيرة غرقنا صراحة، بدينا نمشي بالمظلات هذه مرة. يقولون تبي ترجع الحالة هذه إن شاء الله، لكن الله يجيب الخير علينا وعليكم يا رب.
0: إيه بإذن تعالى يا رب. شكرا لك يا فهد، يعطيك العافية.
1: التوفيق لكم
0: جميعا. وياك يا رب. شفت كيف سألتي؟ أنا حبيبة، سألتي سهلة.
2: لا تدرين عاد والله أنا بغيت أخرب مسابقتك. حلوة بس يبغى لها تركيز. صرت بديها حلو
0: بس حنا بعد غلطانين، يعني جايين آخر النهار والعالم طالع من دوامات نقولهم الغاز
2: أزين عشان يفكر أكثر، يعني عشان نطلع مود العمل والشغل. فخلنا أسوي معك مسابقة.
0: ما أنا مسابقة؟ يلا
2: إيه؟ مرة في واحد لا سالفة دي مو خلص.
0: لا هي مسابقة ولا سالفة؟
2: لا خلاص ما في وقت والله يا غادة، خلينا نأجل المسابقات بكرة. حلقة جميلة وممتعة بكرة، عندنا أفكار جميلة ومشاركات حلوة وأحداث في عز النهار إن شاء الله لازم نرافقكم فيها على مدى ساعتين. الله يعطيكم العافية. شكرا يا غادة ما قصرتي.
0: أنا اللي أحب أشكرك اليوم
2: اللي
0: يعني
2: ما داعي.
0: لأول مرة أنت تطرح سؤال وما تروح تلمح للإجابة.
2: لمحت والله بالعكس باللغة
0: يعني أنت
2: بالأداء لمحت، يعني حسيت أنه طولتها وهي قصيرة. ما أحب كذا بعض الناس، أنت ما أحب اللي يطولها بصراحة. خلصنا الله يطول لي بعمرك.
0: لا كفيت وفيت
2: إن شاء الله. ما قصرت معهم.
0: حضورك جميل جدا، شكرا لك.
2: الله يخليك.
0: يعطيك العافية.
2: أنا سعيد في هذا البرنامج،
0: يعني رغم التعب لكن يعطيك العافية فعلا ما قصرت إبراهيم. شكرا لي وتواجدك معنا. شكرا أكيد موصول لمخرجتنا وعد الدوسري اليوم، يعطيك ألف عافية يا وعد. شكرا أيضا لكم مستمعينا وما كنتوا، أثريتوا حلقاتنا صراحة بأحلى مشاركات وأحلى مداخلات سمعناها اليوم. وإن شاء الله يا رب تجدد لقانا فيكم في يوم الغد، نفس المكان نفس الزمان. وشو زماننا؟ عز النهار.
2: عز النهار.
0: لقاكم على خير حتى ذلك الوقت. أتمنى لكم أطيب وأمتع الأوقات مع بقية برامج إذاعة الرياض. في أمان الله.
2: في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. المملكة تؤكد دعمها الكامل لمملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها. سار يعلن عن رفع طاقته التشغيلية لقطار الحرمين خلال موسم الحج إلى أكثر من 2 مليون مقعد. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده لتخفيف معاناة الأسر الأكثر احتياجا في اليمن. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المقترحات الإيرانية غير كافية وأن بلاده لن تنسحب من مواجهة. تفاصيل النشرة. أعربت وزارة الخارجية عن دعم المملكة للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها وصون سيادتها، وأكدت المملكة دعمها الكامل لمملكة البحرين الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها وردع كل من تسول له نفسه استهداف سيادة البحرين والتدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على أن أمن البحرين من أمن المملكة وسائر دول الخليج. استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهورية مالي القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 47,400 للهجرة، وأنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة. وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام وتسهيل إجراءاتهم بتسخير جميع إمكانياتها من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

0: أعلنت الخطوط الحديدية السعودية سارة عن رفع طاقتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم حج هذا العام إلى أكثر من 2 مليون مقعد، وذلك في خطوة تعكس التوسع المستمر في خدمة الحجاج ومواكبة الطلب المتنامي على التنقل بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقالت سار إن ذلك يؤكد الجاهزية والاستعداد المتكامل لتقديم خدمات نقل عالية الكفاءة، حيث تمثل السعة التشغيلية لموسم حج هذا العام زيادة تتجاوز 210,000 مقعد مقارنة بالموسم الماضي، فيما يشهد التشغيل تنفيذ 5,308 رحلات خلال الموسم بارتفاع يقدر بنحو 11% بما يعزز كفاءة الحركة ويتيح خيارات أكبر لضيوف الرحمن. يعمل فريق عمل مبادرة طريق مكة من أبناء وبنات المملكة في جمهورية بنغلاديش الشعبية على تسخير طاقاتهم البدنية بكل اقتدار ومهنية في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات سفرهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة بكل يسر وطمأنينة. ويعمل فريق عمل المبادرة التي تنفذ للمرة السادسة في جمهورية بنغلاديش الشعبية على خدمة ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات سفرهم عبر استخدام الأجهزة المدعومة بأحدث التقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تسهم في توفير الوقت وتسخير وتسهيل دخولهم للمملكة. تنفذ الهيئة الوطنية للأمن السبراني اليوم تمرين الأمن السبراني لموسم الحج المقبل ضمن برنامج شامل يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز قدرات الاستجابة للتحديات السبرانية، بما يسهم في ضمان استمرارية الخدمات بكفاءة وأمان خلال موسم الحج. تتهيأ المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن عبر حزمة متكاملة من المشاريع والخدمات الميدانية لتعزيز الراحة ورفع كفاءة الحركة وتوفير بيئة آمنة ومهيئة لأداء المناسك.
1: وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات التي تضمن راحة الحجاج وانسيابية تنقلهم، اكتملت جاهزية المشاعر المقدسة ومنشآت الجمرات لاستقبال ضيوف الرحمن. منشأة الجمرات تضم بنية تحتية متطورة تشمل 11 مبنى للسلالم الكهربائية و 340 سلما كهربائيا وأكثر من 74,000 وحدة إنارة، إلى جانب 456 جهاز تكييف و 400 عمود مراوح رداد موزعة بين الساحات الشرقية والغربية على مساحة تقدر بنحو 36,000 متر مربع. نفذت المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مناطق استراحة للحجاج على امتداد مسارات المشاة في المشاعر المقدسة. المشروع يشمل مناطق جلوس وأكشاكا تجارية ومظلات مزودة بمراوح رداد وأرضيات مطاطية، بما يسهم في تحسين تجربة الحجاج وتقليل الإجهاد البدني ودعم انسيابية الحركة بين المشاعر المقدسة. ولاء المطرف مكة المكرمة.
0: عقدت الدول السبع الأعضاء في مجموعة أوبك بلس التي تضم المملكة وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 23، عقدت اجتماعا عبر الاتصال المرئي بتاريخ 3 مايو لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، قررت الدول السبع المشاركة تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج مقداره 188,000 برميل يومي.

0: من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أعلن عنها في أبريل من عام 23، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر يونيو من عام 26. تطلق اليوم مدينة الملك عبد العزيز العلومي والتقنية منافسات تحديات الهاكاثون المتخصص في تصميم الرقائق الإلكترونية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية في مجالات التقنيات المقدمة. مدير عام البرنامج السعودي لأشباه الموصلات الدكتور سلمان الفهيد أكد أن الهاكاثون استقطب أكثر من 1000 طالب وطالبة بهدف تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة المعقدة.
1: أطلقت كاكس شيباثون تصميم رقائق إلكترونية بهدف تأهيل الكوادر الوطنية. الهاكاثون استقطب أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات السعودية، 40 جامعة وكلية سعودية معنا في هذا الهاكاثون. طبعا الهاكاثون امتد لفترة تقريبا 4 أسابيع، واليوم الأسبوع الخامس والأخير نختتم فيه هذا الشيباثون هنا في كاكس. الشيباثون يركز على تأهيل الكوادر الوطنية في أحد القطاعات الهامة وهي قطاع أشباه الموصلات، وتحديدا في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية. طبعا تصميم الرقائق الإلكترونية تمثل دور هام في سلسلة القيمة لأشباه الموصلات. أكثر من 50% من القيمة المضافة في سلسلة القيمة لأشباه الموصلات من الرقائق الإلكترونية. هذا يعكس أهمية تصميم الرقائق الإلكترونية، بسبب أن الرقائق الإلكترونية أو تصميم الرقائق الإلكترونية هي المحور للابتكار والآي بيز والملكية الفكرية، تأتي دائما في مرحلة التصميم. نركز في هذا الشيباثون على مرحلة تصميم الرقائق الإلكترونية، و نعمل على أيضا تأهيل المشاركين بأكثر من 80 ساعة تدريبية خلال مرحلة الشيباثون.
0: أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة فعاليات أسبوع البيئة السعودي 26 تحت شعار أثرك أخضر في 3 مايو بجميع مناطق المملكة. هذا وتطلق واحة الملك سلمان للعلوم بمدينة الرياض فعالياتها المصاحبة ضمن مبادرتها الهادفة إلى تحويل المعرفة إلى ممارسة والوعي إلى أثر ملموس في حياة الأفراد والمجتمع. تنطلق اليوم في المنطقة الشرقية أعمال المؤتمر الدولي الثاني لأمراض الدم والسيولة الذي ينظمه تجمع الشرقي الصحي في محافظة الخبر، بمشاركة نخبة من الأطباء والمختصين من مختلف التخصصات الطبية ذات العلاقة، وذلك لاستعراض آخر المستجدات في أمراض الدم وعلاج اضطرابات النزيف، إضافة إلى أحدث الابتكارات الطبية في هذا المجال. رئيس المؤتمر الدولي لأمراض الدم والسيولة الدكتور محمد الزاير تحدث عن المؤتمر وأهميته في تعريف الكادر الطبي بكيفية التعامل مع مرضى الدم الوراثي.
2: تم تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لأمراض الدم الوراثية والسيولة، بالتأكيد يهدف أو تركيز على تثقيف الكادر الصحي والأطباء في كيفية التعامل والتعاطي مع مرضى أمراض الدم الوراثية مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا والنزاف. من أهمية الأمراض المطروحة تم تخصيص يوم لمرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا، يوم إلى النزاف، واليوم الثالث راح يكون مواضيع مختلفة مهمة في أمراض الدم بشكل عام. وأيضا ركزنا في هذا العام على أهمية دور الخدمات الطبية المساندة لمرضى أمراض الدم ودورهم الكبير في رعاية المرضى. يعقد على مدى 3 أيام بإذن الله أكثر من 45 محاضر، أكثر من 20 محاور من المنطقة وعلى المستوى الدولي أيضا، ولحد الآن المسجلين بإذن الله في تزايد، لأن التسجيل راح يكون إلى الغد بإذن الله الساعة 12. وصلنا أكثر من 400 مسجلين أو زائرين لحد الآن.
0: ومن أخبارنا الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران مبكرا، موضحا أن المقترح الإيراني المقدم غير كاف، ولفت ترامب إلى أنه لا يزال يصعب تحديد القادة الإيرانيين الذين يمكن التحاور معهم. من جهته قال وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار إن جهود بلاده مستمرة لتعزيز الحوار والدبلوماسية للسلام.

السلام والاستقرار بالمنطقة. أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 7 قتلى و26 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. من أخبارنا الرياضية، تتواصل اليوم مباريات الجولة 31 من دوري روشن السعودي، حيث يستضيف القادسية النصر متصدر الدوري في قمة مباريات الجولة، فيما يلتقي الأهلي بالأخدود والشباب بالتعاون. في نهاية النشرة مستمعين الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة تؤكد دعمها الكامل لمملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها. وسار تعلن رفع طاقتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج إلى أكثر من 2 مليون مقعد. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل جهوده لتخفيف معاناة الأسر الأكثر احتياجا في اليمن. وآخر هذه العناوين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المقترحات الإيرانية غير كافية وأن بلاده لن تنسحب من مواجهتها مع إيران مبكرا. من الرياض قدمت لكم نشرة إخبارية بأهم الأنباء، شكرا لكم، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

ليالي الفيلم السعودي في إسبانيا. استضافت إسبانيا فعاليات ليالي الفيلم السعودي بتنظيم من هيئة الأفلام، عرضت فيها مجموعة متنوعة من الأفلام الطويلة والقصيرة التي تبرز الثقافة السعودية ورؤيتها المعاصرة، وذلك في إطار جهود تعزيز الحضور السينمائي السعودي عالمياً، بما يعكس ثراء المشهد السينمائي في المملكة عبر تقديم سرداً بصرياً ينبع من البيئة المحلية برؤية معاصرة. هيئة المسرح والفنون الأدائية تفتح باب التسجيل لفرقة الفنون الأدائية. أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية فتح باب التسجيل لتكوين فرقة للفنون الأدائية التقليدية بهدف تطوير قطاع الفنون الأدائية في المملكة وتعزيز حضوره بأساليب تعكس تنوعه وأصالته، من خلال تقديم عروض فنية تمزج بين أصالة الموروث وروح الأداء المعاصر. وتأتي المبادرة في إطار تمكين المواهب السعودية في مجال الفنون الأدائية التقليدية عبر توفير بيئة فنية متكاملة تتيح فرص التدريب والتطوير المستمر، بما يسهم في صقل المهارات ورفع جودة الإنتاج الفني. هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم البرنامج التدريبي في الترجمة الفورية. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة برنامجها التدريبي المكثف في الترجمة الفورية للمؤتمرات، الذي استمر على مدار 6 أشهر، ويهدف البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرات الهيئة لتطوير قطاع الترجمة إلى إعداد وتأهيل كفاءات وطنية قادرة على ممارسة الترجمة الفورية باحترافية عالية وفق أعلى المعايير المهنية الدولية، وتعزيز الجاهزية اللغوية والتقنية للمترجمين السعوديين من خلال الممارسة الميدانية والتدريب المتخصص، بما يسهم في تمثيل المملكة بكفاءة واقتدار في المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية. وشهد البرنامج تدريبات مكثفة شملت مجالات تخصصية متنوعة للترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، مع التركيز على المهارات التطبيقية في بيئة تحاكي بيئة المؤتمرات.

0: الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن تقدم جلسة عن إحياء الإرث الثقافي. شاركت صاحبة السمو الملكية الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن مدير التطوير والشراكات بجمعية الثقافة والفنون في أعمال ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي، من خلال جلسة حوارية تناولت دور المنظمات غير الربحية في إحياء الإرث الثقافي وتعزيز أثره في المجتمع. وجاءت المشاركة ضمن جلسة بعنوان إحياء الإرث الثقافي، كيف تصنع المنظمات غير الربحية الفرق، حيث استعرضت الأبعاد الاستراتيجية للعمل الثقافي غير الربحي، مؤكدة أهمية الانتقال إلى نماذج عمل مستدامة ترتكز على الشراكات النوعية وتعظيم الأثر الثقافي والمجتمعي، وسلطت الضوء على أهمية التكامل بين الجهات الثقافية والقطاع غير الربحي، مشيرة إلى أن الشراكات الفاعلة تمثل رافعة رئيسية لتمكين المبادرات الثقافية وتعزيز حضورها، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وإبراز التنوع الثقافي في المملكة. انطلاق إثنينية الدكتور سعد البازعي في الرياض. شهدت الرياض انطلاق أولى أمسيات إثنينية الأستاذ الدكتور سعد البازعي التي تحتضنها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون. وجاءت الأمسية الافتتاحية تحت عنوان أغاني وأقنعة، مقدمة طرحاً فكرياً يستنطق الجماليات ويقرأ التحولات الثقافية من زاوية نقدية. وتأتي هذه المبادرة بوصفها عودة لنشاط الإثنينية بصيغته الدورية، حيث أعلن الدكتور سعد البازعي عن استئناف هذا الحراك الثقافي بشكل نصف شهري، بما يتيح مساحة مستمرة للنقاشات الفكرية العميقة. وتمثل إثنينية البازعي امتداداً لتجربة ثقافية راسخة في المشهد السعودي، تقوم على إثراء الحوار وطرح الأسئلة الكبرى المرتبطة بالثقافة والهوية والمعرفة في سياق يواكب التحولات التي يشهدها القطاع الثقافي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وزارة الثقافة تطلق برنامج التجارب الثقافية. أطلقت وزارة الثقافة برنامج التجارب الثقافية لتعزيز الوعي بالثقافة والفنون المحلية من خلال تقديم تجارب تفاعلية وممتعة للمجتمع عبر إشراك جميع الفئات العمرية والشرائح المجتمعية في أنشطة متنوعة، لتتيح لهم التعرف على التراث السعودي والفنون التقليدية بطريقة ممتعة ومبتكرة. وتقدم هذه التجارب الثقافية عبر المسار الأول تجارب الطهي الذي يقام بالمعهد العالي للسياحة والضيافة في 3 مدن، وهي الرياض، الباحة، وجازان، ويركز على إبراز المطبخ السعودي بوصفه أحد عناصر الهوية الثقافية عن طريق تجارب تفاعلية تمكن المشاركين من تعلم إعداد أطباق تقليدية مختارة بإشراف طهاة مختصين، والتعرف على قصصها ومكوناتها ودلالاتها الثقافية، بما يوفر تجربة تعليمية ممتعة تعزز الارتباط بالتراث الغذائي المحلي.

سعد البواردي. عام على الغياب وحضور يتجدد في الذاكرة الثقافية. يمر عام على رحيل الأديب السعودي الأستاذ سعد البواردي، بما يواصل اسمه حضوره في الذاكرة الثقافية السعودية بوصفه أحد الأصوات التي كتبت التجربة بصدق وصاغت علاقتها مع القارئ عبر مسار طويل من العمل الصحفي والأدبي. في هذه الذكرى تستعاد تجربة امتدت لعقود، حمل فيها البواردي القلم بروح هادئة ورؤية واضحة جعلت من الكتابة مساحة للتأمل ومرآة تعكس تحولات المجتمع وتوثق تفاصيل الحياة اليومية بلغة قريبة من الناس عميقة في معناها. ينتمي البواردي إلى جيل أسس للمقالة الصحفية بوصفها خطاباً معرفياً يلامس القضايا ويقدم قراءة متزنة للتغيرات الاجتماعية والثقافية، وفي نصوصه يظهر ذلك الحس الإنساني الذي يمنح الفكرة امتدادها ويجعل من الكلمة أثراً يتجاوز لحظته. كتاباته حملت عناية خاصة بالتفاصيل الصغيرة، تلك التي صنعت المشهد العام بصمت، فكان يلتقطها بدقة ويعيد صياغتها في نص يجمع بين البساطة والوعي، بين وضوح العبارة وعمق الدلالة. ومع مرور عام على رحيله تبدو تجربته أكثر حضوراً، حيث تستمر نصوصه في التداول وتبقى أفكاره قادرة على ملامسة القارئ واستدعاء لحظة ثقافية شكلت جزءاً من مسار الكتابة في المملكة. سعد البواردي ترك إرثاً يتجاوز حدود النص، إرثاً يقوم على الصدق في الطرح والالتزام بالكلمة والإيمان بدور الكاتب في قراءة مجتمعه والمشاركة في تشكيل وعيه. الإيواء على إذاعة الرياضة.

0: مباهج العزلة في محاضرة فلسفية. في زمن تتكاثر فيه الأصوات وتتسارع فيه الإيقاعات وتتشابك فيه العلاقات، تبرز العزلة كخيار معرفي ومساحة للتأمل ومجال لإعادة اكتشاف الذات. العزلة هنا فعل وعي وعودة إلى الداخل وبحث عن صفاء الفكرة بعيداً عن التشويش، حيث تنضج الأسئلة وتتشكل الرؤى. تأتي المحاضرة الفلسفية التي قدمها الباحث والمؤلف الدكتور أحمد الأسود بعنوان مباهج العزلة ضمن الأنشطة الثقافية لأكاديمية فلسفة الثقافية، لتفتح باباً للتأمل في القيمة الإنسانية للعزلة ودورها في إنتاج المعرفة وصناعة المعنى. في برنامج الإيوان نقترب من هذه التجربة ونحاور الفكرة في عمقها مع ضيفنا الدكتور أحمد الأسود في قراءة فكرية تتقاطع فيها الفلسفة مع التجربة والمعرفة مع التأمل. بداية رحب بالدكتور أحمد، حياك الله يا دكتور.
1: الله يحييك، أهلا وسهلا وشاكر لكم على الاستضافة.
0: دكتور، لو سمحت لي، في محاضرتكم مباهج العزلة، ما هي الإضافة التي تمنحها العزلة للفكر والوجدان؟
1: نعم، أشرت إلى محاضرتي عن مباهج العزلة، وبهذه المناسبة أشكر الدكتورة منى الحمود مديرة أكاديمية فلسفة الثقافية للتدريب على تنظيم هذه الفعالية ضمن برنامجها غير الربحي. نعم، أهم ما تمنحه العزلة الطوعية لنا هو التحرر من القلق والوصول

الصعود إلى حالة من السكينة والسلام الداخلي، مما ييسر الفهم العميق لذواتنا وللعالم من حولنا، كما أنها تتيح للطاقات الإبداعية الكاملة فينا التحرر من كل عوامل الكبت التي قد تعيقها عن الظهور، وهي أيضا تقر

0: وبالمناسبة فإن العزلة لا تعني تخلي الشخص عن مسؤولياته والتزاماته تجاه مجتمعه، وإلا لأصبحت إغراقا في الأنانية. ولذا فإن أغلب حالات العزلة الطوعية في التاريخ تتم بعد مرحلة الشباب، وأكثرها كمثل حالتي تتم بعد التقاعد، أي بعد أن يفي الإنسان بديونه والتزاماته نحو المجتمع.
1: دكتور، خلينا نتحدث عن نقطتين الحقيقة يعني هامة جدا في موضوع العزلة. أول حاجة دور العزلة في إنتاج المعرفة وصياغة الأفكار العميقة. النقطة الأخرى لو سمحت لي، كيف انعكس هذا الأمر من خلال تجربتكم الشخصية على مشروعكم الفكري والكتابي؟
0: أغلب الأفكار التي أسهمت في تقدم البشرية هي من إنتاج العزلة. فكثير من الفلاسفة والمؤلفين والفنانين والمبدعين عموما يلجؤون للعزلة الطوعية لاستدرار إبداعهم. وحتى في العلم مثلا عندنا أينشتاين، هذا جرب العزلة واكتشف خلالها نظرية في النسبية الخاصة وكذلك نظرية النسبية العامة. ويقول مثلا أينشتاين عن تجربته: أعيش في تلك العزلة التي كانت مؤلمة في الشباب ومبهجة في سنين النضج. كذلك جربها تسلا، هذا المخترع المعروف، ووردت الكثير من اختراعاته في العزلة. كذلك عالم النفس كارل يونغ الذي يعتبر أن العزلة تعطي معنى ساميا للحياة. كذلك جربها إسحاق نيوتن، والقائمة تطول. وحتى الشعراء فإنهم يبحثون في العزلة عن الإلهام الشعري. فمثلا هنري ديفيد ثورو وهو شاعر أمريكي في القرن 19 عاش في عزلته التامة في كوخ صغير لمدة 2 شهر و2 يوم بجانب بحيرة، كتب عن تجربته كتابا هاما. أما بالنسبة لتجربتي الخاصة، فبعد تقاعدي من العمل الرسمي كأستاذ في قسم الجيولوجيا بجامعة الملك سعود، دخلت في عزلة جزئية طوعية ودية لمدة 7 سنوات في مزرعة في مسقط رأسي بمحافظة مرات، وما زلت. حياتي في العزلة مكرسة للعطاء. لم أكتب كتابا إبداعيا إلا أثناء العزلة.
1: ما شاء الله.
0: كتبت خلالها 12 كتابا، منها 5 كتب جاهزة للنشر تبحث عن ناشر، ورواية جاهزة، وأخرى تحت الإعداد. محط اهتمامي الآن هو أن أقدم ثقافتنا العربية وتراثنا الفكري بثوب عصري يكشف جذورها التاريخية وعمقها الفكري، ويضعها في مكانتها العالمية التي تليق بها، بهدف أن يفهمها جيل الشباب من أبنائنا وبناتنا وينظرون إليها بعين المحبة والإجلال والنقد أيضا. وبصدد ذلك فقد نشرت كتابا عن ظاهرة الوقوف على الأطلال في الثقافة العربية بعنوان الاغتراب المكاني، كما أنهيت كتابا عن فلسفة المتنبي الوجودية.
1: دكتور، تجربتك جميلة في العزلة، ويعني هذا نتاج الأدبي والثقافي ما شاء الله تبارك الله من خلال العزلة، يعني خير دليل على فوائد العزلة، وأنها إذا يعني استخدمت بالشكل الصحيح وهيئ لها المكان الصحيح ستكون يعني أداة فاعلة في إنتاج المزيد طبعا من الإبداع الفكري. سؤالي: متى تتحول العزلة إلى مساحة إبداع، ومتى تفقد هذا الدور؟
0: جميل. تقريبا كل حالات العزلة الطوعية هي إبداعية. أما حينما تكون العزلة غير اختيارية وأسميها العزلة القسرية، فإنها غالبا تفقد الإبداع، مثل عزلة السجن الانفرادي. فمثلا هناك شخص اسمه وود فوكس، وهو أمريكي من أصل أفريقي، أمضى في السجن الانفرادي في ولاية لويزيانا 44 عاما لجريمة لم يرتكبها في زنزانة انفرادية. ألف كتابا بعد خروجه يحكي تجربته.

0: كذلك الحال في عزلة الخوف مثل حالة الجندي الياباني الذي لم يصدق أن الحرب العالمية الثانية انتهت واختبأ في غابات الفلبين وظل يقاتل لمدة 29 عاما بعد انتهاء الحرب. كذلك ما أسميها العزلة الفطرية لبشر حقيقيين عاشوا بين الوحوش في البراري والغابات منذ طفولتهم، يمشون على أربع ولم يتعلموا اللغة على الإطلاق. فهؤلاء لا يمكن تحقيق الإبداع في عزلتهم، فليس كل عزلة إبداعية وليس كل عزلة مبهجة.
1: ممتاز. دكتور، سؤالي الأخير لك، ما أبرز النماذج الفكرية أو الأدبية التي ترونها تجسد قيمة العزلة عبر التاريخ؟
0: من أبرز حالات العزلة الإبداعية في تاريخنا الثقافي العربي سأذكر ثلاث حالات. أولها أبو العلاء المعري الذي يصف نفسه بأنه إنسي الولادة وحشي الغريزة، هكذا قال عن نفسه. أمضى أبو العلاء 50 عاما في منزله لم يبرحه إلا مرة واحدة. ألف خلال عزلته إبداعات الشعرية والأدبية مثل اللزوميات وسقط الزند ورسالة الغفران ورسالة الملائكة والفصول والغايات وشروحات الشعرية للمتنبي وأبي تمام والبحتري. وكذلك أذكر عزلة عبد الرحمن بن خلدون مؤسس علم الاجتماع.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: وما بالدنيا إلا نفاد، اللهم إني أسألك أن ترطب قلبي بحمدك، وأن تعطر لساني بذكرك، وأن تملأ وجداني بشكرك، وأن تشغلني بخشيتك في كل مقام، وأن تفرغني لتقواك على الدوام. اللهم املأ صدري غنى بك حتى لا يشغلني عنك شيء، واسدد فقري وثبت حجتي وأذقني سلسل مغفرتك.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في

0: في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل عن الله على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس، إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وكلمة تتحرك بها الشفاه ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
2: الله يا الله.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين، أنتم من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس، بإمكانك الاستماع

0: إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: بطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس، الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية. المملكة تتقدم من المرتبة 37 إلى المرتبة 22 في مؤشر السعادة العالمي، قفزة بأكثر من 20 مرتبة لترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي IMD من 39 في عام 2018 إلى 17 عالمياً. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يواصل تقدمه ليتخطى حاجز 4 تريليونات ريال وصولاً إلى 4.9 تريليون ريال، متجاوزاً مستهدفه المرحلي.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدارة

بحثا عن المركز الخامس التعاون يواجه الشباب بطموح تحسين المركز. اليوم النصر لتأكيد أحقيته بالصدارة والقادسية لخطف المركز الثالث المباشر لنخبة آسيا. الأهلي يستضيف الأخدود لاستعادة التوازن والضيوف بمعنويات محطمة. وبنتيجة الدور الأول الهلال يتغلب على الحزم ويواصل مطاردة المتصدر. الصدارة.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله احبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحيات محدثكم علي يوسف الاعداد التقديم، وفي الاخراج وعد الدوسري. تملكم احبتنا قضاط يبو امتع الاوقات. ضيفنا اليوم احبتنا هو الاعلامي الرياضي صالح الحمادي. حديث معاه وإياكم كما جاء تعادل أحبتنا حول العناوين اللي سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. حياكم الله، نسعد جدا بتواجدكم الدائم في برنامجكم الصدارة. نذكركم بوسائل التواصل معنا في البرنامج 011-40-53. أحبتنا اللي يتابعون وخلال التواصل التقليدي المعروف موجات إذاعة الرياض القصيرة والطويلة. بالنسبة لحبتنا يتابعون من خلال التواصل الرقمي البث المرئي المباشر على مختلف المنصات. حياكم الله على منصة الإكس حساب الرسمي إذاعة الرياض، تكتبون اسم محتوى هاشتاج البرنامج برنامج أندرسكور الصدارة، أو على هاشتاج أو عفوا على تطبيق سعودي راديو بلس الخاص بإذاعة أول.

0: التلفزيون، خانة إذاعة الرياض، بعدها خانة برامج الصدارة، وحياكم الله. أسعد إذن في هذا الأثناء باستضافة الإعلامي الرياضي صالح الحمادي. أبو عبد الله يا مساء الخير.
1: أهلا وسهلا زميل علي اليوسف، مساء الخيرات والبشرات، والتحية أيضا موصولة لكافة مستمعي برنامج الصدارة عبر إذاعة الرياض أينما كانوا.
0: الله يحييك أبو عبد الله، وحياكم الله حبتنا أيضا في الدقائق القادمة. نذكركم بإذن الأبرز المباريات التي لعبت في افتتاح الجولة 31 من دوري روشن. انطلقت إذن يوم الأمس بثلاث مواجهات، انتهت المباراة الأولى بتعادل إيجابي 2-2 الفتح ونيوم، ضمك خسر 2-0 أمام الخليج، والحزم خسر أمام الهلال 3-0. اليوم تستكمل إذن مواجهات الجولة 31 بثلاث لقاءات. الشباب يلعب مع التعاون في أول مواجهات اليوم الساعة 7، وفي الساعة 9 مواجهتين، الأهلي والأخدود والقادسية والنصر. بكرة بمشيئة الله تلعب آخر مواجهات الجولة 31 بثلاث لقاءات، الفيحة والرياض الساعة 7:10، الاتحاد والخلود الساعة 9، وبذات توقيت الساعة 9 آخر مواجهات بكرة وآخر مواجهات الجولة الاتفاق والنجمة. تقرير أن راح استعرضه بعد قليل لأبو عبد الله حبتنا، يتحدث عن ثلاث مواجهات لعبة اليوم بمشيئة الله. أما بالنسبة استطلاعنا فهو توقعاتكم لنتائج مباريات اليوم، وفيه عدة عناوين بارزة. احنا نعرف ونذكر اللي ما عنده معلومة أنه للمتصدر ومن يسابقه على لقب البطولة 4 جولات. النصر لعب 30 مباراة، إذا اليوم لعب بيكمل النصاب حقه إلى 31، بس حتى الآن ما انطلقت صفرة مباراة اليوم، بقاله 4 مباريات، والهلال بقاله بعد ما استكمل مباراة أمس 4 مباريات. النصر يستطيع الحصول على اللقب باشتراطات: 1، إنه يفوز كل المباريات الأربع بغض النظر عن نتائج مباريات الهلال. الاحتمال الآخر يفوز ب3 مباريات ويخسر واحدة بغض النظر بعد كذلك عن نتائج مباريات الهلال، يقدر يحقق الدوري على اعتبار أنه فارق النقطي الآن الهلال مع 74 والنصر مع 79 نقطة، فهذا الفارق المريح ما بين للنصر يجعله يسبح في هذا الاحتمالين الأولين. في احتمالات أخرى بعد كذلك تصب في مصلحة فريق النصر للاستحواذ على هذه النسخة من دوري روشن. إذا فاز في مباراتين فقط لازم هنا ينظر لنتائج مباراة الهلال، لازم بالمقابل الهلال يخسر في مباراة واحدة أو يتعادل فيها. احتمال آخر في حال فوز النصر بمباراة واحدة فقط من مجموع 4 مباريات القادمة، لابد بالمقابل يرى نتائج مباراة الهلال، لازم الهلال يخسر مباراتين. غير هذه من الاحتمالات، إذا فاز الهلال أو أغلب الاحتمالات لم تكن كل الاحتمالات البقية الأخرى، الدوري هلالي. هذا بالنسبة لصراع المتصدر وصراع الوصيف. أما بالنسبة للفرق التي تهرب من شبح الهبوط، احنا عرفنا أن النجمة أعلن عن نفسه فريق خلاص غادر إلى دوري يلو. الأخدود اللي يلعب اليوم قدام الأهلي مباراة صعبة جدا، بنسبة 99% تقريبا حظوظه شبه مستحيل، لأنه فارق النقطي بينه وبين أقرب مركز الدفع 10 نقاط، مع تبقي 4 مباريات له لازم يفوز على أقل تقدير 3 مباريات، لازم الأخدود يفوز ب3 مباريات من أصل 4، والمباراة الرابعة إما يفوز فيها أو ينظر إلى نتائج اللي في المركز الآمن 15 ضمك. الرياض بعد حاليا في جدول الترتيب يعتبر من الفرق المهددة بالهبوط، لكن فارق النقطي ما بينه وبين المركز الأمان 3 نقاط فقط، فهذا يجعل إعلان هبوط الرياض أو ضمك مؤجل حتى الآن. ربما كذلك يمس الموضوع الخلود والشباب، لكنهم نسبيا نقطيا أبعد عن مراكز عن مركز الرياض، على اعتبار أنه الخلود مع 30 نقطة والرياض مع 23 نقطة، 7 نقاط يعني تصب في مصلحة خلود، أو حتى كذلك الشباب مع 32 نقطة. اللي حبي شاركنا حول توقع 3 مباريات اليوم، أو فريق مو بيلعب اليوم لعب أمس أو بيلعب بكرة مشاهد الله، حياكم الله على الرحب والسعة. احنا كما جرت العادة أبو عبد الله

0: حابين نسمع منك توقع قبل ما نستعرض التقرير. مجرد توقع، 3 مباريات تلعب اليوم. نبدأ بأهم وأبرز مباراة، القادسية والنصر. تتوقع النصر بيفوز اليوم ولا القادسية سيثبت أنه مباراة الدور الأول لم تكن ضرب رجم أو رجم غيب، ما كانت بالصدفة، فوزه أصبح أكيد وحتمي. وفي بالمناسبة وعبد الله حبتنا، في رقم مزعج للنصراويين، آخر مواجهات بالضبط، آخر 4 مواجهات بين القادسية والنصر كلها انتهت بفوز القادسية. آخر 4 مباريات بين القادسية والنصر، القادسية هو اللي ينتصر. أبو عبد الله،
1: والله شوف، في المباراة الماضية اللي كانت هي ربما واحدة إن لم تكن أهم مباراة، واحدة من أهم المباريات، مثلها مثل مباراة النصر والهلال المنتظرة بحكم أنها تقام على ملعب الأول بارك، اللي مباراة النصر والأهلي شددت وأكدت أنه إذا لم تكن تعادلا فالنصر أقرب الفوز. ذات الكلام ينطبق على هذه المباراة، إن لم يكن تعادل فالنصر أقرب للفوز، لأنه مجرد التفكير من النصراويين، أتكلم اللاعبين والجهاز الفني، أنهم يدخلون في حسبة نزالهم مع الهلال وهم في وضع غير مريح، أعتقد أنها صعب. نفس الكلام اللي ينطبق على مباراة النصر والأهلي ينطبق على القادسية والنصر، حتى وإن كانت على أرض القادسية النصر أقرب للفوز.
0: أوكي، مباراة الأهلي والأخدود،
1: الأهلي،
0: ومباراة الشباب والتعاون،
1: تعادل.
0: طيب مستعرض إذن التقرير تحدث عن 3 مواجهات تلعب اليوم، ونرجع بعدها لمزيد من الحديث والتفاصيل. حياكم الله، 011-40-53 هذا رقم مباشر استقبال مشاركاتكم.
2: تستكمل اليوم مواجهات الجولة 31 من دوري روشا للمحترفين بإقامة 3 مباريات. ففي العاصمة الرياض يدخل التعاون مباراته أمام الشباب برغبة التعويض عقب الخسارة الأخيرة أمام الاتحاد التي قد تفقده المركز الخامس حال انتصار الاتحاد في المباراة المؤجلة أمام الشباب. التعاون يحاول لملمة أوراقه خاصة بعد توسيع دائرة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث سيكون صاحب المركز الخامس مؤهلا للملحق. الشباب بدوره يسعى بمدربه الجزائري نور الدين بن زكري لحصد مزيد من النقاط والتقدم في لائحة الترتيب لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، حيث يحتل حاليا المركز 12 برصيد 32 نقطة. النصر يسعى لتأكيد حقيته بصدارة الدوري السعودي عندما يحل ضيفا ثقيلا على القادسية في ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية بالدمام. النصر الذي بات على بعد خطوات قليلة من إعلان نفسه بطلا للنسخة الحالية من الدوري، ما زالت أمامه تحديات كبيرة مثل مواجهة القادسية هذا المساء، حيث يطمح خصمه بالظفر بالنقاط 3 خاصة بعد تعثر الأهلي في الجولة الماضية وعودة آماله بالصعود والتقدم للمركز 3 وخطف بطاقة التأهل نحو دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل. وفي آخر اللقاء يبحث الأهلي عن استعادة توازنه حينما يلاقي الأخدود عقب خسارته الأخيرة أمام النصر التي أخرجت الفريق بصورة شبه رسمية من سباق اللقب على الدوري. يسعى لإنهاء موسمه في المركز 3 لضمان التأهل المباشر للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة. الأخدود يدخل المباراة بمعنوية محطمة بعد خسارته الأخيرة أمام الاتفاق وقبلها ضمك التي جعلت هبوط الفريق إلى دوري الأولى مسألة وقت، حيث يحتل الأخدود المركز قبل الأخير ب16 نقطة.
0: الصدارة. شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. نذكركم جدا حبتنا ضيفنا اليوم هو الإعلام الرياضي صالح الحمادي. وعبد الله، قبل تقرير أنت توقعت أنه نبدأ بمباراة الأبرز يمكن اليوم وأبرز يمكن في الجولة هذه، مباراة النصر أو القادسية والنصر، اعتبرنا في أرضه بين جماهير فريق القادسية. ليش توقعت أنه النصر هو الأقرب، بالإضافة أنه تقول عشان النصر ما بيدخل حسابات فريق الهلال، لكن ما جذبت انتباهك الإحصائية أنه 4 مباريات أخيرة اللي بين النصر والقادسية والقادسية والنصر كلها فوز قدساوي؟
1: لا شوف النصر في الدور الثاني غير النصر في الدور الأول. في الدور الأول سلك جملة المباريات تجاوزت 10، كانت مجرد كانها تسخين لما هو مقبل، وعندما جاء التسخين لما هو مقبل الشديد القوي على ما قالوا أنه فوجئ بأنه يخسر 11 نقطة أعتقد من 4 مباريات، تعادل مع الاتفاق ومن ثم خسر من القادسية والهلال والأهلي. ما يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ومن دون ما تسألني ليه أنا أعتقد أنه إن شاء الله أنه سيكون مصلحة الكرة السعودية أن النصر يعود بعد الغياب من عام 2019 إلى اليوم 6-7 سنوات أنه أو 6 مواسم 7 سنوات أنه جيد، أنه أحد أركان الكرة السعودية الأربعة أنه النصر يعود كبطل وبطل للدوري بالتحديد.
0: أوكي، أنت تقول من مصلحة الكرة السعودية النصر يفوز بالدوري؟
1: نعم.
0: طب والقادسية من مصلحة؟
1: سبق قلتها يا أبو ماجد.
0: إيه لا بس معليش،
1: في فترة عن الهلال وفترة قلتها
0: أنا ما أذكر قلتها. لا بس ما قلتها بالصراحة هذه. وبالمقابل من مصلحة الكرة السعودية أن القادسية كفريق شركة أرامكو إحدى أكبر وهم شركات على مستوى العالم، وفريق مدجج بالنجوم وفريق راجع للأضواء، أنه يحصل على أنه يعثر يسبب عثرة للنصر اليوم.
1: لا لا ما يسبب عثرة، بمصلحة القادسية أنه إن شاء الله يفوز. القادسية ترى أول فريق سعودي فاز بكأس الكؤوس الآسيوية قبل الهلال وقبل النصر وقبل الاتحاد وقبل الشباب، كأس الكؤوس اللي يسمونها الآن آسيا 2. القادسية أول من فاز فيها، لذلك نفرح أن القادسية يعود يصبح بطلا قاريا ويعود ويحرز بطولة الدوري لأول مرة في تاريخه. هذه من الأمور اللي سنسعد لها، ولكن أتكلم على وضع اليوم، الوضع الآن اليوم. ما أعتقد أنه النصراوي بصفة عامة، ما أتكلم على الجمهور ولا أعضاء الشرف ولا الإدارة، أتكلم على الجهاز الفني وأتكلم على على اللاعبين. أوكي. لا يمكن أن يفرطوا بهذه البطولة. طيب. خاصة أنهم لا يريدون يدخلون في حسابات مع الهلال. واضح. الذي هو أيضا يعاني كثيرا وليس في أفضل.
0: بنجي بعد شوي نتكلم عن مباراة أمس، مباراة الهلال. نذكر شوي من التفاصيل قبل بداية المباراة. الصراع على المركز الخامس المؤهل للمشاركة الآسيوية رفع من مستوى التحفيز بين عدد من الفرق ومن بينها التعاون والاتحاد، ما يجعل المواجهة المقبلة صعبة وذات أهمية عالية. يسعى طبعا رغم التفوق النسبي للنصر، هذه قلناها، فاز القادسي في 4 مواجهات، كان القادسي قد حسم واجهة الدور الأول 2-1، واللافت أنه حسم واجهتي الموسم الماضي بالنتيجة ذاتها، وسيتعين على النصر كسر عقدة القادسية إذا ما أراد تعزيز رقمها التاريخي في الانتصارات المتتالية والاقتراب خطوة كبيرة للغاية نحو اللقب. في مباراة الذهاب ترى هي اللي يخطأ فيها نواف العقيدي الخطأ اللي كان حاول أنه يرفع الكرة من فوق كينيسيوس مهاجم فريق القادسية، ومن بعدها تقريبا نواف العقيدي اختفى. يعني درس قاسي ترى مرة على نواف.
1: والله مع الأسف أبو ماجد، أنا ما صراحة اللاعب نعول، حارس مرمى نعول، كنا نعول عليه كثيرا أن يكون نجما لامعا قبل أن يذهب إلى كأس العالم في حماية حراسة المنتخب، وقبل أن يعني يتسبب مثل هذه الأشياء. كنا نتمنى صادقين أنه يكون في أفضل حالات. لا، وزاد الطين بالله. أعتقد أنه في مباراة الهلال أيضا وقع بأخطاء، وبالتالي
0: لا يعني مباراة الهلال انطرد طرد النصراويين، وفي محللين تحكيمين يقولون غير مستحق تداخله مع نيفز.
1: ممكن والله اني نسيتها الحين.
0: الا مع نيفز تذكر يوم انطرد مع نيفز عشان الكوره؟
1: لا اعرف انه انطرد، بس صراحه في راسي الان ما تحضرني الحادثه كيف حصلت.
0: النزاع الكوره كان جاء هدف وكان في بلنتي.
1: لا
0: بلنتي واعترض عليه. اي وياكم نسمع واعترض عليه.
1: هذه كانت تبعات
0: لا هناك الشراره الاولى، اعتقد الشراره الاولى يمكن.
1: إيه إنه ما حدث في مباراة القادسية مثل ما تفضلت، وكان هي كانت الشرارة الأولى اللي خلت إنه حتى يحصل من الخطأ الثاني في مباراة الهلال. هنا الناس يعتقدون ولا أبو ماجد ولا أبو عبد الله علي وصالح انه انهما يجاملان النصر. لا والله ما نجامل النصر، احنا نتكلم
0: خلني انا انت خذ راحتك، ما عليك مننا، انت خذ راحتك انت.
1: لا تدخل معك قل
0: انا لا، هذه بعد ثانيه، بس انت اخذ راحتك انت، انا ما اخذ راحتي مثلك، ضيف ما اقدر اخذ راحتي مثلك.

0: صحيح صحيح صحيح. لا انا اتكلم انه مثل ما عاد الاهلي واصبح بطل سوبر وبطل نخبوي، طبعا الهلال فارض نفسه ما يحتاج يعني على ما قال البطل لا يعرف وبطل الابطال لا يعرف اللي هو الهلال في هالجانب يعني مفروغ منه، هو زعيم الكره السعوديه وزعيم الكره الاسيويه، شئنا ام ابينا نحن كنقاد يعني نحب ما نحب هذا واقع مفروض. جيد انه الاهلي عاد واصبح بطل بعد اخفاق 3 مرات في احراز بطوله ابطال الدوري الاسيويه، يعني يحققها مرتين ويعاد الرقم جاره الاتحاد. وجيد جدا انه الاتحاد ايضا عاد واحرز ثنائيه اللي هو الدوري والكاس في الموسم الماضي، ولذلك لنشوف قران للمشهد بصفه عامه وللمشروع بصفه عامه من باب الحرص والغير على هذا الجانب بعيدا عن الاهواء والميول، انه من المصلحه ان النصر
1: أوكي.
0: يعود طيب. وهو قريب او قاب قوسين او ادنى ايضا من احراز
1: اسيا 2
0: بطوله اسيا لتعادل كاس الكؤوس اللي سبق واحرزها
1: أوكي.
0: قبل ان يحرز السوبر.
1: طبعا نفذت تذاكر مباراه اليوم قدسي والنصر من المنصه الرسميه لبيع التذاكر، وذلك قبل اكثر من 24 ساعه من انطلاق المباراه على ملعب مدينه الامير محمد بن فهد بالدمام، وتبقى عدد محدود من فئه بريميوم التي تبدا اسعارها من 500 ريال والذهبيه التي تصل اسعارها الى 1500، وكانت التذاكر التي طرحت قد بدات من اسعار 30 ريال خلف المرميين. حرصت اداره نادي القادسيه على شراء النسبه الكبرى من التذاكر حيث تمنح عاده لموظفي النادي وكذلك لمنسوبي الشركه المالكه ارامكو السعوديه، وفي بعض المباريات توزع التذاكر على المدارس التي بنتها الشركة المالكة وفق ضوابط مشددة جدا لضمان عدم تسرب هذه التذاكر للسوق السوداء، وكذلك توزيع على أندية منافسة يمكن أن تحضر وتشجع ضد القادسية بعد رصد عدة تجاوزات سابقة في هذا الشأن. ايش حاب تقول آلية توزيع التذاكر؟
0: والله جيد جدا من أرامكو، جيد جدا من هذه القادسية ومسيري القادسية أنهم يعملون مثل هذا العمل. هذا العمل جيد جدا وتخفف فيه إدارات أندية كبيرة أنها تقصر بحق جمهورها، وتجد جمهورها أنه رغم أنه من الأندية الجماهيرية الكبيرة لأن جمهورها لا يكاد يملأ المقاعد، وبالتالي مثل هذه الترتيبات أنا أعتقد أنها تسويقية رفيعة المستوى جيدة جدا ومثال يحتذى به في تسويق التذاكر لأنصار النادي أيا كان هذا النادي.
1: أوكي. بالمناسبة أمس ملعب الفتح كان جدا رائع، ما كان ممتلئ بس كان أفضل من أندية حتى جماهيرية في بعض مبارياتها. ومعلومة سبق أنه استعرضناها في برنامج الصدارة، عدد سكان الأحساء ثاني أعلى كثافة سكانية في المنطقة الشرقية، هذا مما ساهم أنه حضور مباريات فريق الفتح أصبح في الغالب يملأ 65-70% ملعب. أمس في مباراة إذن فريق الفتح كان الحضور جدا مشجع وجدا رائع، وإن شاء الله الفتح ما يهبط لهذا السبب. يعني إحنا ودنا كل المباريات، إحنا متعاطفين مع كل أندياتنا، بس النادي اللي يسوق نفسه ويسوقنا بشكل جميل ولافت إحنا نتعاطف معه أكثر لأن المصلحة هنا عامة. فمباراة أمس الفتح ونيوم انتهت بالمناسبة 2-2، الحضور الجماهيري نقول تحية لكم مجددا جماهير الفتح. يغيب عن القادسية عبد الله وحبتنا اليوم 4 لعيبة بداعي الإصابة، هم تركي العمار، وليد الأحمد، وفيجل، وكذلك الإيطالي ريتيجي المهاجم الهداف. يتمسك القادسية بطموحه لتحسين موقعه في جدول الترتيب مع دخول موسم مراحل الحسم لمنافسة الأهلي على المقعد الثالث المؤهل مباشرة لآسيا النخبة. ايش رايك تنافس على المركز الثالث قادسية والأهلي مع التعديلات الجديدة نخبة آسيا؟ 3 مقاعد تروح بشكل مباشر ومقعدين ملحق النخبة.
0: طبعا شوف، علشان تجنب الإرهاق وتجنب الخوض في مباريات خلينا نقول من الآن بإمكانك تفاديها من خلال جمع نقاط أكثر في المباريات الأربعة الأخيرة، ولا شك أن الصراع جدا مهم. لا تنسى أنه الأهلي سيشارك في بطولة النخبة للموسم الثالث تتاليا، وأعتقد الهلال أيضا نفس الشيء إذا حافظ على المركز الثاني، وكانوا أعتقد مضمون شبه مضمون أنه يشارك أيضا للمرة الثالثة تتاليا، وهما الفريقان السعوديان الوحيدان اللذان يحققان هذا الإنجاز. الكلام فريق

0: نادي القادسية بدلا من خوض ملحق ورهاق نفسه والكلام نفس. لا الأهلي أعتقد
1: معلش أنت
0: أعتقد متأهل أو لا
1: أنت
0: بحكم أنه بطل
1: النخبة. النخبة
0: للنخبة هل هو متأهل أوتوماتيك بحكم أنه حامل اللقب ولا لا؟
1: هو متأهل كأس العالم بس النخبة لا سنويا تتجدد المقاعد لأن هي بطولة سنوية.
0: وبالتالي شوف عندما أقول أنه مثلا النصر يعود كي يشارك المرة الثانية في النخبة وأيضا فريق لا فريق الاتحاد ربما يحتاج ملحق. لكن خلينا نتكلم عن القادسية وما نتشعب عن الآخرين. القادسية والهلال تحديدا أن القادسية سيحرص أنه يتفادى ذلك كي لا يحتاج أنه يتأهل عبر الملحق مثل المنتخبات التي تأهل نهايات كأس العالم تحاول تكون تأهلها مباشر ولا يكون عبر الملحق اللي غالبا ما يكون يسبب متاعب وإرهاق مباريات زيادة.
1: هو حامل اللقب يشارك في النخبة
0: حامل اللقب
1: اي حامل اللقب حامل اللقب يشارك في آسيا للنخبة.
0: هذا ما كنت أعتقده يعني وإذا كان الأهلي خلاص ضمن أنا أعتقد أنه يصبح هناك مقعدين آخرين اللي هو الثاني والثالث وبالتالي ربما يكون حرص القادسية بس على الحصول على الثالث إذا كان الأهلي مشارك ربما أيضا الرابع أنه يتأهل أوتوماتيك ولا لا. يعني القادسية حتى لو كان رابعا في الترتيب وبالإمكان الاطلاع على جدول ترتيب الدوري ونشاهد أنه بإمكان القادسية الفرق نقطة الآن مع مباراة باليوم.
1: خليني الجدول عندي الآن طبعا احنا نقول مبتعدين بالصدارة 79 النصر مركز الأول 74 الهلال مركز الثاني مركز الثالث الأهلي 66 وإذا قلنا بطل النخبة ضمن المقعد. قادسية 65 مركز الرابع التعاون 49 مركز الخامس 48 فارق نقطة الاتحاد اللي احنا قلنا قبل شوي انه صراع محتدم بينهم مركز السادس 48 نقطة مع الاتحاد 45
0: مباراة باليد للاتحاد
1: كيف؟
0: مباراة الاتحاد 29 مباراة بينما التعاون 30 مباراة
1: ايه يعني عنده مؤجل نعم
0: نعم.
1: خمس مباريات نعم هذا يمكن يعطيه تشانس أكثر أو حظ أكثر. الاتفاق ترى مو بعيد بعد كذلك الاتفاق تراه مركز السابع مع 45 نقطة فارق عن المركز الخامس 4 نقاط ومع تبقي 4 مباريات ففعلا أضافت مزيد من الحماس التحديث الجديد لبطولة آسيا أنه 6 مقاعد للأندية السعودية في البطولة القارية. طيب نتيح الفرصة لحبتنا يتابعونا بالتواصل المسموع موجات إذاعة الرياض القصير والطويلة حياكم الله 011-45-53 حمد تفضل حمد حياك الله لو
2: يا هلا وسهلا حياك الله مساكم الله بالخير
1: مساك الله بالخير هلا بالغالي حمد تفضل
2: الله يحفظك. أنا والله هشجع النصر لكن تحية أجلال وأقبال وإحترام لأبو عبد الله صالح الحمادي
1: الله
2: يا أخي بعض يعني أغلب المحللين اللي يتكلمون بمنطق وبمصداقية وبأمانة هذا اللي المتابعين يستفيدون منهم والله يعلم الله العظيم. من يوم سمعت البرنامج كلمت كلام أبو عبد الله جزاه الله خير النصر مع العلم إنه ما يشجع النصر لكن أنا أقول بإذن الله بإذن الله الليلة نصراوية وحنا نقول دائما الخيول الأصيلة ما تسبق إلا تالي وبإذن الله النصر هو راح يتوج بطولة دوري روشن هذا السنة. شيء ثاني طال عمرك أحترم وأقدر كل ضيوفكم الكرام أبو عبد الله حط النقط الحروف اتكلم عن القادسية وتكلم عن النصر وتكلم طال عمرك عن الخفاقات اللي في النصر في الدور الأول. الآن احنا نتكلم عن حصاد النقاط وحصاد المجهود اللي راح يصير بإذن الله الليلة وأنا متأكد بإذن الله يقولون العيد باين من عصريها. وأشكر لكم المشاركة اللي
1: شكرا لك تحياتي الغالي حمد هلا بك أكثر موفقين خير إن شاء الله كل أنديتنا الله يحييك. مزيد المتابعين 011-45-53 متصل تالي فايز هلا أخوي فايز حياك الله ألو
3: هلا أستاذ علي
1: حياك هلا بك تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله أستاذي
1: سلام ورحمة هلا بالغالي تفضل
3: كيف حالك الله يعطيك
1: الله يرضى عليك.
3: أولا أنا أمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام
1: أول
3: صالح الحمادي ما أقول المرة الأولى سعد الحمادي صالح الحمادي
1: أي أجل أنت اللي غلطتك المرة حياك
3: الله يسعدك أستاذي هذا واحد. عندي نقطتين كده على عجل. أول نقطة للكابتن نواف العقيدي فيعني اللي حصل له يعتبر له درس يتعلم فيه لأنه لسه لاعب صغير وكذا والمستقبل إن شاء الله أمامه هذه نقطة. الجزئية الثانية مباراة النصر والقادسية الليلة إن شاء الله إنها محسومة، وإن شاء الله الموضوع الدوري ليس إلا مسألة وقت بإذن الله، إن النصر قادر الليل إن شاء الله يعكس كل التوقعات يعني حقت الكتاب والنقاد والمحللين، فإن النصر إن شاء الله يظهر الليل بصورة مشرفة وبصورة جميلة، وبإذن الله التتويج إن شاء الله في مباراة الهلال بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: أوكي.
3: نقطة أخيرة، أحب أشكرك أستاذ علي وأشكر ضيفك الكريم وجميع العاملين على هذا البرنامج، ولكم تحياتي.
1: تحياتي
3: يوسف البيشي من محافظة بيشة.
1: والنعم، حياك الله، تحياتي لك.
3: العفو أستاذي.
1: أهلا بك أكثر. حابين نسمع منكم توقعاتكم لإذا المباراة تلعب اليوم في إطار الجولة 31 من دوري روشن، ذكر اليوم ثلاث مباريات تقام، الشباب والتعاون، الأهلي والأخدود، القادسية والنصر، اللي فريقهم بيلعب اليوم، لعب أمس وبيلعب بكرة، حياكم الله بعد كذلك، شاركونا. طيب بالنسبة لحديثك عن نواف العقيدي، أنه نواف العقيدي درس له، على بالي اسمه يجهز المتصل التالي، هل تعتقد نواف العقيدي بيستفيد من الدروس؟ لأنه شوف، هو نواف العقيدي طموحه كبير، ذهاب الفتح وعودته مرة ثانية بطلب من المدرب، واضح أنه يستفيد من الدروس، بس وقع في خطأ مكرر بتأثير جماهير وبعض الإعلام، بعض من يمارس الإعلام سببوا ضغوطات عليه، يمكن خلته في وقت المدرب واللعيبة ورونالدو وكل الأسماء المتواجدة في النصر ما كانوا ما ينتظرون خطأ، ما ينتظرون أي خطأ من حارس الخطأ بعشرة. هل يستفيد من الدروس نواف، ولا تعتقد أنه ما راح يتعدل؟ نواف هذا هو الأفضل له، يبتعد عن نادي جماهيري لأنه لا يتعامل مع الضغوط بشكل صحيح.
0: من إن شاء الله يستفيد، يعني قطعا هو حي الأخ فايز البيشي اللي من محافظة بيشة، وأنا بشرك بعد اللقاء مع مجموعة كشاتة في البحر هنا بجدة، قررت أني يعني أحبهم ويزورون مناطق المملكة، وخليني أعطي إعلان للمملكة العربية السعودية والسياحة فيها، الوطن يستاهل كل خير، أنه جيد يا أخي أن احنا ما نستكشف العالم إنما نستكشف بلادنا، ولذلك اللي يقول بيشة حاطين بيشة أول خطوات، بس يصير عندنا إجازة والله يحييك أبو ماجد لزيارة بيشة إن شاء الله تعالى، خاصة مع الطريق الجديد.
1: حلو.
0: هذا جانب العقيدة، نتمنى أنه يستفيد. والعقيدة نقول للعقيدة وغير العقيدة، اللاعبون الذين لا يلتزمون بأساسيات تكوين اللاعب الكروي المحترف أو الرياضي المحترف، أنهم انظروا عن لاعبين كيف أنهم انتهوا في سن مبكرة رغم الموهبة العظيمة اللي عندهم، ولكن العقلية ما ساعدتهم، أو أنهم ما تعلموا من الدروس اللي مرت عليهم والأداء كبيرة. أما عن الأخ حمد النصراوي اللي اتصل، نقول جزيلا خيرا وشكرا جزيلا على كلامك الطيب. وشفت يا أبو ماجد، يعني أنا عندما أشيد برنامج صدارة ليس لأني أشارك فيه، ولكن لأني غير المشاركة أني أتابع ما يطرح فيه، سواء من حضرتك أو من حضرة الأخ معاذ.
1: أنقذنا مسيرتك، أنقذنا مسيرتك بشكل واضح، ولا لا أبو عبد الله؟
0: لا، أقصد أنه أصبح المشجع السعودي تواق لكلمة حياد، يفرح أنه حصلها من كثر التعصب اللي ينشر عبر البرامج، وهذه والله ظاهرة لا توجد إلا في المملكة العربية السعودية، وكثر تعميقها
1: واضح.
0: لم تقنن وتحجم، وأعرف أنه معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري أنه حريص جدا على تعزيز الإعلام السعودي الرياضي والعام بصفة عام، ولكن الرياضي خاصة، كي يكون إعلام وطن أكثر من كونه إعلام أندية.
1: وأشكر تمنت... أحمد على أثناء. أتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع والفريقين، لذن القادسية والنصر هذا المساء. نفتح حديث لمباراة الأهلي والأخدود، يأمل الأخدود طبعا التمسك بأمل البقاء الضعيف، إذ يفصل بينه وبين مركز 15 10 نقاط، ثم قلنا قبل شوي يغيب المهاجم الإنجليزي توني وزميل زياد الجهني بسبب تراكم البطاقات، كما يغيب كذلك ديميرال للإيقاف، ويفقد الأهلي خدمات جالين والإصابة فيما تمت إراحة رياض محرز بسبب الإرهاق. وعلى ضوء التقرير استعرضنا قبل شوي، ايش حاب تضيف معلومات؟
0: والله شوف، يعني انت ما شاء الله تبارك الله، وانا ذكرت عن القادسية غيابات كثيرة، خلينا نعزز فرص فوز النصر. والجانب الآخر وهو جانب مهم أيضا، تتحدث عن غيابات الأهل الكثيرة والإرهاق وربما إحباط اللي شاهدناه على الفريق في مباراة ومواقف الأخدود الكثيرة مع النصر، سواء مع الأهلي كان يلعبان في الدرجة الأقل أو بعدما

0: أصبح يتواجهان في دوري المحترفين أنه الأخدود لحضور قوي، ولذلك بالنسبة لنا فوز الأخدود اليوم بغض النظر هو يهبط أو لا يهبط، فوز على الأهلي أنه لن يكون بمثابة المفاجأة، وعلى الأهلاويين إذا رادوا تشبث بهذا المقعد في ظل التنافس مع القادسية عدم التفريط في النقاط الثلاث في هذه المباراة. لكن لو قلت لي من الأقرب للفوز أقول الأخدود، مثل ما أقول النصر أقرب للفوز أمام القادسية.
1: أوكي. طبعا نذكر أنه أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق التركي ديميرال مدافع فريق الأهلي مباراة واحدة، إضافة إلى فرض غرامات مالية بلغت 165 ألف ريال ضمن سلسلة قرارات اشتملت على تغريم الأهلي والنصر 230 ألف، ليصل إجمالي الغرامات إلى 395 ألف بعد مواجهة كلاسيكو بين فريقين في الجولة 30. أوضحت اللجنة أن ديميرال أثار جمهور الفريق المنافس وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وبناء عليه قررت إيقاع عقوبة إضافية في حقه حسب المادة 57 تقسيم 3 من لائحة الانضباط والأخلاق بعد ثبوت المخالفة المادة 57 تقسيم 1 من اللائحة، معلنة إيقاف مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها ضمن المنافسات التي يخوضها الفريق الأول، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال لحساب اتحاد كرة القدم، وهو قرار غير قابل للاستئناف وفق المادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق. في حين جاء قرار الثالث أيضا في حق اللاعب التركي بداعي الحاقه الضرر بمرافق وممتلكات ملعب المباراة وفقا لما ورد في تقرير المراقب، وعليه قررت اللجنة تشديد العقوبة حسب المادة 39 تقسيم 6 من لائحة الانضباط والأخلاق إثر ثبوت مخالفة المادة 55 تقسيم 1 من اللائحة، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال لحساب اتحاد سعودي كرة القدم، وهو قرار قابل للاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.
0: أبو ماجد حبيبنا
1: تفضلي.
0: تبي الصراحة اللجنة التي تحط في سبات عميق هي لجنة لجنة المنشطات، الكشف على المنشطات، ولجنة أيضا الانضباط، لأنه مع الأسف الشديد أصبحت كرة الثلج تتفاقم وتكبر، لأنه مع الأسف الشديد اللاعبين البارزين في أندية كبيرة سواء غردوا أو سواء تحدثوا في كل الأندية، ما نتكلم على نادي دون نادي، أنه أصبح ما في كنترول عليهم. إذا لم نضبط إذا لم نفرض الانضباط والأخلاق في هذا المشروع، فالمشروع مهما صرف عليه من مليارات سيخرج إلى العالم مشوها تشويها لا يليق بدوري يقام في المملكة العربية السعودية.
1: طيب تحيه فرصة مجددة لحبتي تتابعونا، حياكم الله. 011-45-53 متصلة عروب. الغالي عروب حياك الله، تفضل. ألو،
2: السلام عليكم.
1: السلام والرحمة، حياك. هلا عروب،
2: أهلا فيك. بس أنا برجع للنقطة الأولى اللي طبعا أنا اتحادية قبل كل شيء، لكن ما ننكر أن النصر الموسم هذا قدم يعني مباريات قوية، خصوصا فوز الأخير على نادي الأهلي بطل النخبة. لكن النقد اللي بعد يجي على نواف العقيدي، أنا أشوف أنه نقد يعني مطلوب، لكن اللي يصير مع نواف تجاوز النقد، يعني وصل هجوم اللاعب يحتاج داعم ثقة أكثر من أي شيء آخر، خصوصا أن الحارس يعني مو زي أي يعني
1: أي لاعب،
2: مو زي أي
1: لاعب جوا الملعب. طيب هل توقعين عروب أن نواف بيستفيد من الدروس اللي جت؟ ترى جتها دروس قاسية، يعني ترى مباراة الدور لو قادسية تقريبا ما عشفنا، تتوقعين بيستفيد ولا ما راح يستفيد؟ لأنه في بعضهم
2: أنا أحس خاصة اللاعب المحلي، اللاعب السعودي لاعب يتطور صراحة ويبغى يعني يبرز نفسه أكثر من لاعب آخر، خصوصا أنه بيكون مثل المنتخب إن شاء الله في المباراة القادمة، خصوصا بعد عندنا كأس العالم، فأتمنى لك التوفيق وإن شاء الله يعني نشوف مستويات أفضل من كذا.
1: حلو. طيب بالنسبة لفريقكم اتحاد، شو الوضع؟ مبسوطين موسم ذا؟
2: والله نتمنى أن يتعدل، لكن الحمد لله ما شيء أفضل من لا شيء، أهم شيء ما يهبط.
1: إضافة ثانية العروب الغالية؟
2: تفضل.
1: عندك إضافة مشاركة ثانية؟
2: لا، يعطيك العافية، شكرا.
1: شكرا لك، أنا سيد شعتين شرفتينا، تحياتي لك عروب. مزيد المتابعين 011-40-53. متصل التالي عبد الهادي، تفضل عبد الهادي، حياك الله. ألو،
3: يا مرحبا، حياك الله يا خالي، كيف حالك؟
1: هلا والله وسهلا، تفضل غالي.
3: طيب إن شاء الله.
1: الله يرضى عليك، شلونك أنت؟
3: الله يسلمك.
1: إيش رأيك؟
3: خير والله يبشرك. آمر؟
1: ما يمرك على عدو ولا ظالم، وش رايك ولا تحب تشاركنا بويش؟
3: وش رايك؟ ما أنا والله الرسم ما سمعته من بداية الحلقة.
1: فريقك من هو؟ وش وضعه؟ وش توقعاتك؟
3: أنا نصراوي.
1: أوكي. نصراوي. وش وضعكم اليوم؟
3: والله بمشيئة الله يفوز النصر، بمشيئة الله. والله القادسية فريق والله كويس

0: القادسيه.
1: اخر اربع مباريات كل مباريات مع القادسيه فوز قدساوي ترى.
0: والله شوف يا اخي ابو يا خالي، اي فريق يقابل النصر قبل يقلب فريق برشلونه.
1: ليه؟
0: لكن ما ادري والله عاد، لكن انا والله
1: السبب واضح
0: ان شاء الله يفوز النصر. واللي ملاحظه صراحه على التحكيم وما التحكيم
1: ايه وش الملاحظ؟
0: والله يا خالي انا اشوف الفريق الوصيف دائما مستمر من التحكيم. امس انا شايف اللقطه قدام الحزم يعني انتشرت بلنتي الحزم يعني، وقبلها ضمك بلنتي، ما ادري والله كيف تمشي الامور. شيء عجيب يعني، ما رغم من فيه يعني ما يعني الواحد ما بياخذها بحسن النية مثلا في تقنية فار، في ليش ما يرجع لتقنية الفار؟ اي شيء يعني دائما اي شيء مستفيد من هالاخطاء التحكيمية الفريق هذا.
1: ما قصدك الهلال؟
0: ما ادري والله وش السبب يعني. والله شيء
1: قصدك الهلال انت؟ انت مباراة حزم امس تقصد الهلال؟ مباراة حزم امس مباراة الهلال، وش الحالة اللي قبلها تذكرها؟
0: ركلة جزاء واضحة ووضوح الشمس، بس ما ادري هي ظاهرنا كانت لعبها ركز زاوية الفريق الحزم
1: ايه
0: وصار في اشتراك.
1: قصدك مرات امس؟ بس انت تقول في حالة قبلها، وش الحالة قبلها؟ في نفس المباراة؟ في نفس
0: المباراة مع ضمك نفس الحالة ضمك وعدت الامور يعني ما رجعوا يعني. والله شيء عجيب. انا ما ادري هل الفار يكون موجود في مباراة الهلال
1: إلا موجود، بس حالات جدلية، ذي حالات على اسمها جدلية يعني. في من يقول محل تحكيمي نعم تحسب، في بعض يقول لا ما تحسب.
0: ترى الهلال يعني مباراة يصير فيها مجدد يعني تقنية الفار هل تكون موجودة في مباراة الهلال؟
1: طيب.
0: يعني الواحد يعني والله يعني يقول ليش الحكم ما يرجع لتقنية الفار؟ طيب. يعني عشان يقطع الشك باليقين.
1: طيب شكرا لك،
0: موجودة تقنية الفار
1: ووضحت. تضيف شيء على كلامك الغالي؟
0: من الضيف اللي معك الله يحفظك.
1: معي صالح حماد، بشكل ما تابعته من البداية.
0: يا حياك الله.
1: طب خليك معنا لو سمحت، إذا ما عندك شيء تضيفه خليك معنا، أنا بعلق عقب شويتين على حديثك، وأكيد صالح حماد إذا أنا بحول حديثك له إذا حاب يضيف كلام إضافي، لأنه إحنا اتفقنا للمتابع لنا دائم في البرنامج أنه مواضيع التحكيم إحنا عندنا في دوري أشياء ثانية كثيرة أحسن من إحنا نتكلم في مواضيع التحكيم، لأنه للأسف اكتشفنا الموضوع تطور إلى أنه حتى اللعيبة يتجرؤون على التحكيم، مما شوه سمعة دورينا قدام برا. يعني هذا ما يصير بمصلحة أي أحد، بعذر إيش؟ ترى العذر واضح، مو بحقيقي فعلا، أخطاء دائمة، ضغط في جماهير تضغط بس، فتقوم تضغط على هذا الموضوع عشان يصير الموضوع هذا يطفو دائم بالسطح، ومحاولة تشويه سمعة. يعني في الهلاليين جماهير الهلال يقول ترى في من يحاول يشوه سمعتنا ويلصقنا بقضية التحكيم. ليش؟ لأنه فريق الهلال دائم يهاجم، دائم استحوذ على البطولات، دائم فريق نهم، دائم جائع للبطولات. فبالمقابل في من يحاول يشوه تنافسية الهلال بهذا السبب أو بهذا هذه التهمة، جعلت بالنهاية انه في بعض اللعيبه يطلع متشنج، يطلع بعدين حتى ما يتم السيطره عليه للاسف من الجهه ذات علاقه بين قوسين لجنه الاخلاق والانضباط والاخلاق في اتحاد القدم. فاحنا على اقل تقدير الموضوع من عندنا نبي نرجعه. يعني متصلنا الغالي واحد، انت تقول نصراوي، طيب فكر في فريقك اللي ترى ممكن قاب قوسين او ادنى يتوج اليوم، يمكن اليوم يضمن 80% يتوج اذا فاز، يمكن مباراة الهلال حتى لو خسرها أو مباراة اللي بعد الشباب أو ضمك يمكن ما يحتاجه، ويحتاج واحدة في أو ثنتين يفوز فيها. هذا واحد. الشغلة الثانية طول العمر مواضيع التحكيم خلوها آخر عذر، آخر عذر، خصوصا مو فريقك، نتكلم عن فريق منافس، خلت فريق منافس للي يعني حزماوي المفروض يدق علينا يقول لنا أمس تضررنا. لا تصير فريق يعني عقد تقدير، خذ اقبلوه مثل ما احنا نقبل طرحكم، وقلت لك وش عندك إضافة ولا لا، اقبلوها منا احنا كسياسة برنامج. نشوف انه حديث بالتحكيم اصبح ممل، لانه نشوف انه الموضوع ترى مو بصدقي، الموضوع فقط ضغط، صار كل واحد يضغط. كل واحد يمين وزاك واحد يضغط على الشاي اللي يضغط وعلى النازل يضغط. طيب ابى استقبل المتصل ابو سطام، انا عند عارف عندك تعليق ابو عبد الله، استقبل لو سمحت ابو سطام ومن بعده، وان شاء الله يختصرون بس عشان اخذ اكبر عدد ممكن. هلا ابو سطام، حياك الله، تفضل غالي.
2: طول لي عمرك حبيبي. ما ادري البرنامج ذا هو موجه مثل الكرة السعودية بوجه عام، يعني شؤون الكرة السعودية ولا بس محاباة بس

0: ولا شلون؟
1: أنا بفهم، أنت داخل تهاجم ولا داخل تعبر وجهة نظرك؟
0: صراحة صراحة يا حبيبي، من أمس يا أخوي زميلك معاذ الظاهر أمس وأنت اليوم، يعني ما عندكم أي شيء للأهلي، ديميرال الأهلي حتى الآن يعني هاد إنك أنت غير مجهز أصلا الحلقة، تقول الأهلي غير مشارك في النخبة الموسم القادم إذا القادسية فاز الليل. هو الأهلي مشارك مشارك، الله لا يعقب شر. فأنا أشوف برنامجكم موجه ضد الأهلي، ضد
1: مو بصحيح، بس أعطيك ذي المساحة اللي تعبر وجهة نظرك.
0: معليش ترى الشكل غلط، شكلكم غلط قدام الناس، جالسين تدافعون عن النصر بس. النصر يا حبيبي 70 سنة صفر آسيا، والله العظيم ليش تعده من الأندية الكبيرة أصلا؟ وحرام يعد من الأندية الكبيرة.
1: طيب عندك شيء ثاني؟
0: لا هذا اللي يبيه بس.
1: طيب خليك معنا المتابعة، بعقب على كلامك، ودي ترجع بعدين بعد ما تسمع كلامي وكلامك، ترجع تسمع كلامك أنت بعد. زين خلاص ناحي، شكرا لك، نجهز لو سمحت مخرجنا جميل المتصل التالي ذي ولا نواصل محاورنا. شوف برد عليك الغالي، أنت هزيمتك قدام النصر كمشجع عاشق ومتعصب احنا ما لنا ذنب فيها. أنت تسقط على النصر مو أنت ما خدتنا حنا بس بدربك، أنت خدت النصر تقول حتى فريق إنه مو كبير ولا هب جماهيري ولا. يا أخي أنا كنت حاضر مباراة للتغطية الإعلامية، طالع قبل مباراة بساعة ونص، ما دخلت إلا الشوط الثاني بسبب الزحمة، جماهير 90% 10% هذولا من فراغ، مو بصحيح. شيء ثاني، احنا برنامجنا على قد ما تاخذ المساحة للتعبير وجهة نظرك، على قد ما احنا نقول بعد انت اقبل طرحنا، جرأتك اقبلها بجرأتنا. انت مشاركتك هذه غير صحيحة وغير بل فاشلة مع احترامي لك. ليش؟ لأنه غضبك وضح قدام المتابع أنك تبي تفرغه على البرنامج. يا أخي ما لا، أمس تقول زميل مو بلي أنا، يعني أنا فقط، يعني أساليب مختلفة، محاور مختلفة، نقاط مختلفة، فمن غير المنطق والعقل تجي تقول إحنا اثنيننا موجهين ضد الأهلي. ليه؟ الأهلي هو اللي قلناها في أكثر مناسبة، بس يمكن أنك أنت تأثير المباراة عليك، ولا نلومك عاشق متعصب، بس أمسك لسانك إذا أنت مثلا زعلان لا تشارك، خلاص هدي شويتين، اسمع المشاركات الأخرى وخل مشاركتك إذا صرت بعدين أكثر هدوء. احنا قلنا فريق الأهلي هو اللي حفظ ما وجه الكرة السعودية بعد خروج الاتحاد والهلال، أو الهلال والاتحاد على التوالي، على اعتبار الهلال طلع أول ثم بعدين طلع الاتحاد، الأهلي هو اللي حفظ ما وجه كرة السعودية، وخصصنا حلقات كاملة للتتويج والفرح مع بطل آسيا فريق الأهلي. على العموم الحديث هذا أصبح يمكن أعتقد للمتابع الكريم اللي خصوصا مو بيعرف البرنامج ولا يعرف المقدم البرنامج، المتابع الجديد أعتقد أنه صار الآن أخذ صورة وفكرة عامة عن مشاركتك. المتصل التالي وسلطان. أبو عبدالله عندك تعقيب خصوصا على موضوع التحكيم، ولو دينا نطول الله يسعدك موضوع التحكيم، إذا كان لك تعقيب على المتصل قبل الأخير ونروح لنغطي بقية المباريات اليوم، عندنا مباراة هامة طبعا ما بعد بدينا الحديث عن الشباب والتعاون.
2: بحاول باختصار، أولا الأهلي شرف الوطن مثل ما كنا نتحدث عن الهلال والاتحاد وغيره من الأندية اللي كانت تشارك خارجين، وبالذات أتكلم في دوري أبطال آسيا وتحرز هذه البطولة، الهلال يفرز 4 مرات والاتحاد مرتين والأهلي مرتين، شرف الوطن. ومع قبال نشاهد إن شاء الله النصر وبقية الأندية تفعل ما فعله الأهلي في بطولة النخبة اللي أصبحت نخبة. الحقيقة أن نحن نعاني من أزمة ثقافة رياضية عقلانية تتعامل مع أخطاء الحكام. شوف ما في فريق على وجه الأرض إلا واستفاد من خطأ حكم لمصلحته، وبالمقابل تضرر من خطأ حكم كان ضده. لو جئت بهلالي راصد يرصد لك يخرج لك الهلال، إذا ركز على أخطاء ضد الهلال يخرج لك الهلال المظلوم الأول، وإذا جبت شخص مثلا مضاد للهلال ويركز على الأخطاء اللي استفاد منها الهلال يخرج الهلال بالمستفيد. والكلام نفسه ينطبق على النصر وعلى الأهلي وعلى الاتحاد وغيره.
1: أوكي، بس أضف لها أنه الهلال فريق هجومي، الهلال يلعب في مرمى الخصم، فمتوقع أخطاء الخصم تكون أكثر.
2: صحيح صحيح.
1: عكس صحيح. إذا كان مثلا ما يستقبل إلا هجمة واحدة، مثلا هجمتين، ثم تلقى بعضهم خصوصا المتعصب منهم ينشب
2: شوف خاصة اللي تحدثوا عن احتكاك حارس المرمى مع مهاجم ضمك. شوف الأمور هذه لولا اللاعب الضمكاوي أنه بالغ في السقوط لربما احتسب ركلة جزاء، يعتمد على الحكم.

0: هل هو ينظر اللاعب المهاجم انه بالغ في الام ان هذاك ساهم في او تسبب في اعاقه؟ في مجمل الاحوال مثل هذه تسمى كونتروفيرشال كول اللي قرار مثير للجدل، ان احتسبت اثارت جدل وان لم تحتسب اثارت جدل. وهي ليست ركله الجزاء الوحيده، يعني الاهلي تضرر من التحكيم واستفاد من التحكيم، الهلال تضرر من التحكيم واستفاد من التحكيم، النصر اللي الان يقولون الدوري موجه للنصر، لا النصر استفاد من التحكيم وتضرر ايضا من التحكيم. نعم. والكلام نفسه ينطبق على الاتحاد وبقيه.
1: نعم. وبالاضافه شوف ذكرت وانا قاعد اقرا التعقيب على حديث مباراه الشباب والتعاون، ونبي نختم الحديث عن مباراه الاهلي والاخدود، عقوبة ديميرال. شوف لو مشكلة ديميرال كانت ما تمس سمعة الدوري ما امتد الحديث له يومين ثلاثة أربعة أيام. ترى حركة رونالدو إذا تذكر خصوصا متصلنا اللي كان زعلان قبل شوي أو أي حد ثاني، يمكن يقول مثلا موضوع ديميرال ولجنة العقوبة ليش مغلظة عليه، رونالدو أو أي أحد ثاني كان يمس سمعة الدوري، لا هنا يمتد الحديث على قد لين ينتهي الموضوع، لين يتم له وضع حد. ديميرال أزعج ليس فقط البرامج، ولم يزعج الوسط الرياضي فقط، بل أزعج سمعة الدوري يوم تطلع وتلمح على أنه دايم يتم الاستفادة من الفريق دايم. أنت إيش تقصد؟ أنت تتهم مين؟ أنت تتهم التحكيم، أنت تتهم اتحاد كرة القدم، يعني ما انحصرت على منافس فقط. فديميرال إن شاء الله أنه على قد ما هو نجم ومهم جدا في خريطة فريق الأهلي، على قد ما هو لازم يضبط نفسه مثل ما رونالدو لين انضبط. رونالدو بأهميته باسمه خلي وضح هذه بس عبد الله، خلي وضح أبو عبد الله صالح الله يسلمك، رونالدو على كبر اسمه وعلى أهميته وعلى مكانته انضبط خلاص، عرف الدرب. تيجي ديميرال مع احترام والتقدير انت تحاول تمس سمعة الدوري، لا نقول له ارجع. ولذلك تجد حديث عن ديميرال سيمتد لين تجد اللاعب رجع يركز جوه الملعب، مستحيل يسويها في الدوريات الأوروبية، يطلع ويتجرأ كذا يروح يلاحق الإعلاميين يقولهم كذا وصار لأنه فريق يلمح على التحكيم ويلمح على سمعة الدوري، لا لازم ينضبط، ركز على المستطيل الأخضر الله يسلمك. عبد الله معليش حاب تقول شيء؟
0: لا بدر، بس الحديث عن مباراة الشباب ولا التعاون انه ما اعطينا حقها من الذكر كما يجب. انا اعتقد انها شوف في مباراة جدا مهمة اللي تخص الاتفاق وتخص الاتحاد وتخص التعاون. السبب بسيط، انه من 30 مباراة 45 للاتفاق وفي المركز السابع، السادس من 29 مباراة عنده 48 نقطة، الفرق 3. التعاون 49 نقطة من 30، يعني بينه وبين الاتفاق 4 نقاط، وبالتالي مثل هذه المباريات جدا مهمة. والاتفاق ترى جاي، يعني مثل ما يقول لك اللي يجي من المركز الأخير الأول، شفنا أمس في كنتاكي داربي البارح الفجر اليوم أنه كيف حصان مرشح يمشي الأخير حتى المنعطف الأخير ومن ثم يكسب السباق. الاتفاق الآن احنا غافلين عنه، نقول الاتحاد والتعاون، بينما قد يفاجئنا سعد الشيخ اللي نتمنى له التوفيق كمدرب مواطن وهو من يخطف المركز الخامس من التعاون وحتى من الاتحاد.
1: طيب بعض التفاصيل قبل انطلاق سافرة، إذن مباراة الشباب والتعاون بمشيئة الله. طبعا الصراع على المركز الخامس مؤهل للمشاركة الآسيوي رفع مستوى التحفيز بين الفرق. يسعى التعاون لتعزيز موقعه في سباق المراكز الآسيوية، ويطمح الشباب إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب مستفيدا من الحضور الفني الذي يقدمه في المباريات الأخيرة رغم تذبذب النتائج. وتوقف مدرب الشباب عند أبرز إشكاليات فريقه والمتمثلة في غياب الفاعلية الهجومية، مشيرا إلى أن الفريق يصل كثيرا إلى مرمى المنافسين دون أن ينجح في ترجمة ذلك إلى أهداف، وقال الأداء موجود لكننا بحاجة إلى تحويل الفرص إلى أهداف. وأشار بن زكريا أن الفريق كان الطرف الأفضل في عدد من المباريات السابقة دون أن ينجح في تحقيق الانتصار، مرجحا ذلك إلى غياب التوفيق في اللمسة الأخيرة، مؤكدا ثقته بقدرة العناصر الهجومية وهي مقدمتهم كراسكو وحمد الله على استعادة الحس التهديفي خلال المرحلة المقبلة. وعن مستقبله مع الفريق وحسم ملف استمرارية الموسم المقبل، أوضح بن زكري أنه يطمح لبناء مشروع داخل النادي. حنا نقول لجاك واحد يتمتم على سالفة أبني مشروع احذر منه، فهو يطمح لبناء مشروع داخل النادي، لكن أشار إلى أن هذا الملف لا يرتبط به أو بالإدارة فقط، بل الأمر يعود لوزارة الرياضة. ما رأيك؟
0: وجهت نحيلة إلى رئيس الشباب العزيز.

0: المالك، نقول ما رأيك برأي المدرب العربي الإيطالي القدير؟ يعني رحيله لشخص مختص يهمش الموضوع وهو صاحب القرار فيه. بس أكيد الشباب، عن نفسي أنا أتحدث أنه أتمنى أن يكون من الأندية اللي تحظى برعاية، رعاية كبيرة، وأن يتم الاستحواذ عليه من شركة سواء محلية أو أجنبية يكون قريبا. وأقول الكلام هذا على أساس الوالد رحمة الله عليه كان من محبي نادي الشباب، والعم عبد العزيز رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه.
0: يعني وفاء لوالدي وعمي لمثابة والد أنه أهتم بالشباب كثيرا من جانب صلة رحم أكثر طيب. من كونها
1: الله يرحمه إن شاء الله. طيب بالنسبة لبين زكري، وش رايك؟ هل تعتقد أنه فعلا يحمل مشروع بفكرة مشروع، أو هل يبنى الشباب على بين زكري؟
0: والله ممكن، يعني ما أبي أقلل من الرجل لأنه هو يعني صاحب وقفات مع الأندية المهددة بالهبوط، ولكن اعتقد انه هو ربما يكون جيد مع بناء الفرق اللي تكون اصغر من الشباب.
1: يعني هو غير مناسب الشباب؟
0: لا والله ما اقول غير مناسب، ربما يا اخي انه ياتي بمشروع يكون عظيم. انا يا اخي لا ابخس الرجل فكره وحقه واحترامي له، يعني وانه رجل صريح ورجل جريء والى اخره، بس اقول انه الشباب يعني يحتاج بصراحه على الصعيد الاداري، ربما إذا وجد يعني تمكين إداري متميز جدا يحصل للشباب ورعاية جيدة من شركة على مستوى عالي سواء محلية أو شركة أجنبية، لا شك أن الشباب سيكون من الفرق اللي يشار لها بالبناء، خاصة وهو قد تملك نادي. ولاحظ أنه تخيل أبو ماجد أنه نادي حراء في مكة ونادي الشباب في الرياض كمواقع عقارية كمواقع أرض، إنهما الناديان الأثرى والأكثر قيمة عقارية سوقية للمنشأة أو للموقع من بقية الأندية كلها في المملكة العربية السعودية.
1: أوكي.
0: حراء والشباب.
1: حلو. أوكي. طيب مباراة الحزم أو الحزم مع أبوال الهلال، استطاع إذن الهلال أمس الانتصار والاستمرار في مطاردة المتصدر. ما زال الهلال يبقى على حظوظه، الفارق نقط بينه وبين المتصدر 5 نقاط فقط. ايش رايك كيف شفت المباراة امس؟
0: بالنسبة لي اشوف الهلال انه ليس الهلال اللي مؤهل تأهيل لإحراز الدوري او منافسة النصر على هذا اللقب. اعتقد النصر انه هو الاقرب بنسبة وصلت الى 98% او 97%، ونترك 2% او 3% هذه للهلال. ده الهلال ليس بافضل حالاته، وستتضح الرؤية في مباراة الليلة أولا، ومن ثم أيضا في مباراة النصر والهلال المنتظرة اللي ستقام على أرض النصر، وستشاهد أن النصر لن يفرط بهذه البطولة، بل قد نشاهد النصر وهو يحرز ثنائية مو كأس الكوس، بطولة آسيا 2 وأيضا دوري روشن.
1: أوكي. إنزاغي الحديث مستمر عليه، هل يبنى كذلك هلال عليها الموسم القادم؟
0: والله إنزاغي شوف مع الأسف
1: عقدة ترى مستمر يعني بالمناسبة.
0: لا شوف في كل مباريات يثبت أن هذا، مثلا موقف من سلطان مندش وموقف أيضا من بعض اللاعبين الأجانب اللي تم استقطابهم، بصراحة يكشف لنا. أنا كنت من الناس اللي مرة واقفين مع هذا المدرب، ربما أنه يبقى لموسم آخر، ولكن أتكلم يجب عليه أن يغير فلسفته ويقوي شخصيته أمام اللاعبين، ما يكون بهذا الضعف بحيث أنه ترتعد فرائصه حتى أنه لا يستبدل مالكم ولا يستبدل سالف الدوسري أو غيره من اللاعبين. يجب أن يكون لديه القدس، لديه الجرأة أنه يستبدل أي لاعب، وبالذات أنه لاعب سلطان مندش أنا أتوقع إن شاء الله تعالى أنه نشاهده من الركائز الأساسية اللي تسهم في دعم المنتخب في كأس العالم المنتظر القريب.
1: هو تغيير غيرهم، بس قصدك ليش لا ما يلعبهم أساسيين؟ لأنه أمس البدلاء هم اللي يعني مثلا ليوناردو ومندش فينهم تحس هارموني أو انسجام أكثر من بنزيما وسالم اللي غيرهم.
0: صحيح.
1: بالمناسبة ترى سالم في إحصائية ما يكفينا الوقت حتى نقول إحصائية، هذه خلنا نأجلها جل لحلقة أخرى. تفاجأت إنه وقت حلقتنا انتهى. شكرا أبو عبد الله.
0: شكرا جزيلا لأنه سعدت بالتواجد معكم اليوم كل يوم.
1: تحياتي لك. شكرا امتد لكل واحد منكم، حبتنا للمتابعين الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة. حديث المشاة الله يستكمل في حلقة يوم الغد. تقبلوا في نهاية حلقتنا لهذا اليوم تحيات محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج فيصل أنفعت. مسوا على خير. الصدارة.

0: مع تطبيق ساودي راديو بلس. بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعة إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي.

0: حياكم مستمعينا في كل مكان، ويا اهلا وسهلا فيكم في هوا بلادي.
1: يا اهلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام. اجواء حلوه مع بدايه الاسبوع من خلال هوا بلادي. ارحب بزميلتي امام حيدره، وايضا زميلي فيصل النفيع، اللي انا وياه دائما في سجال وجدال حتى تحت الهواء. يعني ترى الاجواء حلوه،
0: يا ريتكم تسمعوا بس اجواء فيصل وظافر.
1: لا، لانه صار موقف، ما ادري ايش اللي طاح في من الطاوله، لكن عموما اللي يطيح يطيح ولا الامور زين.
0: بداية أسبوع كلها إن شاء الله يا رب توفيق وخير للجميع، وانتصف النهار أو خلاص قربنا على المساء عند أغلب الناس. لكن يقول يا هلا وسهلا بكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة الرياض، وبداية مشواركم في بداية أسبوع جميلة وحماسية مع هوا بلادي. كل التحايا لعائشة الزير ونورة المطيري في الإعداد.
1: الجميل في بداية الأسبوع هي الطاقة الإيجابية لكم مستمعين الكرام، ولكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة الرياض. ننطلق، ورؤيتنا دائما في الانطلاق أن نكون حبيبين ولطيفين مع أهل الأجواء الحلوة. صحيح اليوم الأجواء يعني فيها شوية حرارة.
0: إيه من أمس ممكن تعليل الصوت شوية.
1: سماعة
0: يا ده من أول أقول لك عليلي عليلي
1: عليلي الصوت
0: عليلي الصوت يا ظافر. أيوة كده خلينا نسمع صوتك صوتي تمام
1: مضبوط الحين
0: الأجواء. بس خليني أول بوجه تحية لفيصل النفيعي وتحية لك كده، تحية بداية أسبوع إن شاء الله حلوة مع هوا بلادي.
1: طبعا أجمل تحية لمديرة الإذاعة الأستاذة هدى الصباغ، أكيد تسمعنا الآن.
0: أجمل تحية للأستاذة هدى.
1: فأكيد حاطة المؤشر على 91 FM فتسمعنا.
0: طيب
1: فأجمل تحية،
0: تبغى تقول لها رسالة يعني؟
1: لا والله، لأنه نسلم عليها ومسي عليها بالخير. هي الأمانة من المدراء المحفزين لنا في الإذاعة.
0: جدا أستاذة هدى، أنت يعني طاقة جميلة، نشكر الله عليها وربي يوفقك. طبعا هي عارفة احنا اللي بنقول هذا الكلام. أيه. شخصيا انا هي عارفة الان،
1: كلنا قريبين فنعرف تستاهل والله تستاهل استاذ هدى. عموما يعني خلونا كذا نطلع معكم شوي وناخذ يعني اجواء الجمال في في في مملكتنا من خلال فقراتنا في برنامج هوا بلادي ايمان، يعني من بين اكتشف السعودية الى ايضا قصة نجاح إلى حرفة وهواية. وخليني كذا نعيش الأجواء الحلوة في هوا بلادي.
0: أكيد طبعا، بس خليني أقول لك كمان أنه إحنا اعتدنا في هوا بلادي على العديد من الأخبار

0: المحلية والمناطقية الخاصة بمختلف مناطق مملكتنا الغالية. بنعيش 3 ساعات وبنعرف صحيح. كل تفاصيل ما يدور في هذه الأرض الغالية المملكة العربية السعودية، بالإضافة للرسائل الحية اللي بتخلينا نعيش صحيح. مع زملائنا وزميلاتنا،
1: لأنهم هم حصاد كل ما يدور في مملكتنا الغالية، فيلتقطون من كل زهرة يعني جمال. فشكرا لهم من الأعماق، شكرا أيضا لكل من يسمع لهذا الأثير الجميل. خلونا نأخذ معكم بداية انطلاقة حلوة مع هالأسبوع الجميل مع مخرجنا فيصل النفيعي.

0: ومعكم مستمرين في هوا بلادي مستمعي الكرام. خلونا كذا نغير الجو وننطلق في رحلة هوا بلادي من خلال رحلتنا الجميلة، ونروح إلى ماراثون الجاك راندا. طبعا في ماراثون أقيم في منطقة عسير، شجرة الجاك راندا معروفة في منطقة عسير، واحدة من الأشياء الجميلة في أبها، والأشجار ذات الطابع الجمالي لأنه أوراقها جميلة، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: لونها مميز.
0: أنا والله ودي أصور، بس الأمانة ماني قريب، اللي قريب يصور ويرسلنا،
1: صور لنا من عسير.
0: إيه والله، بالعكس يعني حتى الفعالية الماراثون الموجودة إيمان اللي نظمتها فرع وزارة الرياضة في المنطقة، كان هذا بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة وجامعة الملك خالد، الأجواء رياضية طبعاً بحتة،
1: خصوصا مع الجو في عسير جميل، جو ربيعي جميل، فدائما أنت في هذا النوع من الفعاليات بتجد إلى أنه هذه الثقافة اللي بتزداد من ممارسة النشاط البدني في هذه المنطقة. والماراثون أيضا اليوم يعتبر يومه الثاني، شارك فيه 600 عداء وعداءة مثلوا 34 جنسية في سباقات متعددة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. ومسافة 10 كيلومترات وتقريبا 21 كيلومتر. اللي انطلقت من وين؟ في أحد بيسأل يقول طيب انطلقت منين؟ من وين هالفعالية؟ من مقر جامعة الملك خالد بالفرع، لذلك خصص سباق 50 كيلومتر لفئة العدائين الباحثين عن التحدي، اللي عنده تحدي وعنده طاقة ينطلق فقط.
1: انطلق أيضا اللي هو 50 كيلو من منتزه الحبلة وصولا إلى المدينة الجامعية بالفرع، يعني أنت شايف المكان، يمكن أنت عشان تعرف عسير فممكن أنك تتصور. أي. 50 كيلو
0: كيلو. والجميل أنه بلغت نسبة الذكور فيها 70% مقابل 30% للإناث، يعني حتى الإناث أنتم شاركين معنا، يعني
1: ما صراحة إحنا ما نحب نجري كثير وسايبينكم أنتم
0: ماخذين المسافات القصيرة،
1: أنتم ما شاء الله الأقوياء اللي 70% منكم بدهم يعدوا 50 كيلو،
0: ماخذين المسافات القصيرة أنتم.
1: هذا المؤشر ظافر بيعكس اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية. أيضا كمان تنظيم الماراثون يأتي ضمن يعني كيف أقول لك،
0: لأنه هالماراثون يعني بما أنه هو
1: من جهود فرع وزارة الرياضة.
0: نعم، ولا والجميل فيه أنه فيه تعزيز جانب لجودة الحياة إيمان، يعني الجميل أنه فيه تعزيز لجودة الحياة. إقامة هالفعالية أنا بالذات أنا أشوف أن فيها تفاعل مجتمعي أكثر،
1: طبعا لأنها بتفتح لك المجال لعدة شرائح عمرية، جنسيات مختلفة، ناس متنوعين، فبتلاقي فيه أيضا ثقافة مجتمعية بتختلط كده وبتنتقل من شخص لآخر.
0: سلام.
1: لو كنت هناك كنت هتشارك؟
0: أنا بشارك. لا أنا 50 كيلو لا، يعني ما بالغ، يمكن لو 5 كيلو ممكن.
1: لا أنا كيلو. ممكن لين 10 كيلو.
0: لا ما شاء الله. أنا باين واضح إن عندك
1: عداء.
0: طاقة عداء. أي والله عداء.
1: لا 10 كيلو أمشيها، بس مو بجري طبعا،
0: مو بجري،
1: مشي طبيعي أو سريع نوعا ما.
0: جميل. يعني هذه الماراثون الجاك راندا في منطقة عسير، ومدار أيضا من في هذا الماراثون، وهالمعلومات الجميلة في
1: اللي
0: عسير
1: راح يصور لنا،
0: يصور نحن ما رحنا، ودنا نصور هالجاك راندا اللي هي ميزة من ميزات منطقة عسير السياحية.

0: اليوم عندنا خبر أيضا من منطقة جازان. تشهد منطقة جازان حراك تنموي متسارع أسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري، إلى جانب ما تمتلكه من مقومات طبيعية ثقافية جعلتها وجهة سياحية جاذبة.
1: الجميل عزيزي المستمع الكريم أنه هذه الوجهة الجميلة لجازان وهذا التطور يعني اختلفت فيه كل نواحي الإبداع، سواء كانت مجسمات جمالية اللي طبعا أصبحت يعني عنصر مهم جدا وعنصر بصري يضفي على المدن طابع حضاري لأنه يجسد هوية المكان. الجميل أيضا أنه يمنح للزائر انطباع أولي عن ثراء الوجهة السياحية المتجه لها في جازان، سواء كان من مساراتها السياحية أو مناطقها المختلفة أو محافظاتها. هذا تطور عمراني متنامي.
0: أكيد أيضا توزعت المجسمات الجمالية في الميادين العامة، في الطرق الرئيسية، في الواشات البحرية، حدائق، منتزهات، أسهمت في تحسين هذا المشهد البصري وأضافت لمسات فنية تتناغم مع طبيعة المنطقة، تنوعها بين الساحل والسهل والجبل، ومنح الزائر تجربة ثراء أكثر في تنقله بين هذه المواقع المختلفة،
1: لأنه فيها محطات حلوة ترى إيمان.
0: صحيح. يعني محطات لأنه هي بتعتمد على البصر، يعني أنت بتتفرج وبتشوف.
1: أيوة جميلة المواقع، يعني سواء كان في فيفا المشاهد البحرية أو حتى في المواقع التراثية والتاريخية.
0: تستوقف العابرين، يعني ناس ماشي عادي، ناس رايحة تقضي أشغال.
1: حتى المجسمات ترى إيمان، المجسمات الجمالية ترى تعطي طابع مهم جدا للمنطقة فعلا. وتاريخها وثراءها.
0: رواد الرحلات أيضا تلفت انتباههم، تمنح أيضا هذه المواقع العامة طابع أكثر إشراق وجاذبية. صحيح. بتثري المشاهد اليومية للسكان والزوار، عينك بتألف أشياء مختلفة كل يوم،
1: ولأنه جازان طابعها زراعي، يعني جازان بطابعها الزراعي أيضا من المزارع الموجودة فيها، كذلك الحرف التقليدية ترى إيمان، الحرف التقليدية في جازان مختلفة تماما.
0: يعني أنا أعتقد أيضا هذا اللي بتقوله بيساهم في أنه التصاميم تستلهم من هذه، يعني الموروث من الزراعة مثل ما قلت، التراث الجيزاني الأصيل.
1: لذلك الفنانين التشكيليين مثلا ومن خلال تصاميمهم للمجسمات أو حتى كفن تشكيلي ترى يعطون طابع لأهمية المنطقة، لذلك تجدين أنه مشاركاتهم في المدن والمحافظات المملكة يضفي جمال مختلف تماما.
0: لو فكرت مثلا في جازان بالتحديد تبدأ تلاقي أنه الطراز العمراني القديم كالقلاع، الحصون التاريخية، تبدأ تأخذ جزء من هذه المجسمات. كمان هي مرتبطة بالبحر جيزان.
1: صحيح. ويمكن ذكرنا في إحدى المناسبات أنه كل منطقة من مناطق المملكة فيها طابع بنائي جميل.
0: صحيح.
1: طابع في البنيان،
0: طرازها المعماري المميز،
1: طرازها المعماري فعلا. مختلف. تروحين جيزان الطراز المعماري فيها مختلف، المواقع التاريخية فيها مختلفة كبيئة، تجدين لما تروحين في أبها مختلفة، نجران كذلك. فهذا الطابع يعطينا أنه الاهتمام في أمانات المناطق.

0: إبرازها من خلال هالمجسمات
1: فعلاً. ويبدأ الزائر أو الساكن يلمس في مناطق التنزه في حركته المختلفة في الميادين صحيح. في المساحات يبدأ يشوف هذا البعد الفني اللافت ويشعر لأنه هذا الميدان مثلاً اللي فيه مجسم أخذ روح أكثر حيوية.
0: صحيح صحيح، وخاصة أنه هالمجسمات يعني من البيئة المحلية
1: أنت
0: والموروث
1: من
0: الاجتماعي.
1: طفولتك يعني خلينا نقيس على نفسنا المجسمات مثلاً اللي كنا نشوفها في جدة
0: الدراجة مثلاً دوار الدراجة
1: اليوم ترسخ في بالك في عقلك في الصورة البصرية اللي كل يوم مثلاً تشاهدها حتى أبنائك يبدأوا يتأثروا فيها ويشوفوها وانت تقول لهم احنا من صغرنا هذا المجسم موجود في المكان
0: ذكرنا
1: الفلاني.
0: مرة دوار الدراجة في جدة وقلنا انه يعني
1: في حي الفيصلية
0: وتجدين مثلاً الكرة الأرضية يعني استلهام لفكرة
1: في أبحر
0: فكرة علمية بحت
1: في ميدان الجمل الجمال فاكرها في أبحر
0: يا سلام.
1: يعني لليوم انت من طفولتك وانت تشاهد هذه المجسمات حفظت المكان بسببها.
0: جامعة الملك سعود الكتاب
1: اي صح
0: جامعة الملك يعني هذا مكان وميدان للعلم والتعليم
1: يعني عشان ما أعرف كثير مجسمات الرياض بس المجسم ده فعلا مرينا
0: جمالي بحت. فعموما مستمعي الكرام
1: بوابة مكة تذكر
0: بوابة مكة هذه بيئتنا وهذا هو جمال بيئتنا في هوا بلادي. مستمتعين معكم مستمعينا الكرام في هوا بلادي فاصل قصير كذا نروق وياكم وراجع لكم حماس.

0: هوا هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلاكم
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. ما أجمل الطيور وما أجمل حكايات الطيور لما ترسم البهجة على وجوه المزارع البسيط وحتى الناس اللي تهتم فيها. لكن خلونا نتكلم عن البلبل الحساوي.
1: الله، تعرف أني كنت مربيته زمان.
0: زمان
1: أليف بطريقة غير عادية، يعني من الطائر اللي تقول عنه أليف يعيش معك في البيت.
0: مزعج ولا مو مزعج؟
1: جدا حبيب. يوقف على راسك، يوقف على كتفك،
0: وباين انه من شكله ما شاء الله
1: تاكله بايدك ياكل. أليف يعني يعيش معك في البيت.
0: لذلك لانه لما نقول المزارع لانه وسط غابات الاشجار النباتات الكثيفه، فالاحساء واحده من البيئات الزراعيه، فاصوات البلابل مثلا من خلال تغريدها الجميل تعكس نغمات الصباح الجميلة. ترى
1: صوته جميل، تغريده جميل جدا. البلابل بشكل عام تغريده جميل. في طيور كان اسمها طيور المينا، هي من فئة البلابل، أكبر شوية حجما، لونها أسود، يا جمال صوتها،
0: وخاصة لما تقلد الأصوات.
1: البغبغانات يقلدوا الأصوات فعلا. والله يا ظافر لو جبت بغبغان يجننك في البيت.
0: والله بيطلع الخاف.
1: سبحان الله، كيف يسجل صوتك بنغمته بأداؤه. سبحان الله.
0: لذلك يعني الطيور بأنواعها سواء الببغات البلابل يعني شيء مختلف، لكنه في النهاية الجميل أنه الاهتمام فيها. في ناس يهتمون فيها، أنت تهتم فيها فيصل؟
1: لا فيصل،
0: الطيور عموما يعني
1: فيصل ضد فكرة تربية أعتقد الحيوانات. أحسه فيصل ما هو جوه،
0: ما لا شكله يحب أشياء ثانية. هو
1: يحب يمكن اسماء، أنا أحب السمك.
0: لا يحب اقتناء للتقنيات الحديثة
1: ممكن.
0: ممكن تقريبا هو شايف. أنا عارف وش اللي عنده، إنه طيور وما طيور بلبل ما بلبل ما هم. عموما يعني هذا الخبر مستمعين الكرام في الأحساء. البلبل الحساوي هو طبعا كسائر أنواع البلابل المختلفة المنتشر، لكن نبات عنصر أساسي في بيئة وثقافة الأحساء. ليه؟ لأنه يتصف بفطنة وذكاء ووفاء، وهذا ما قالت زميلتي إيمان، أنه فيه وفاء
1: فعلا، يعرف صاحبه،
0: تميزه بحسن المعاشرة فعلا، وهذه من الميزات الموجودة.
1: خليني أقول لك أنه البلبل الحساوي، أو ساعات يقولوا عنه البلبل العراقي، هو لي كده شكل مختلف عن اللي في الطائف. هو عموما إحنا نسميه النغري. النغري هو البلبل باللغة الفصحى. إحنا في الطائف نقول النغري، بس النغري في الطائف لونه بني، كله تدريجاته بنية. هذا يجي خدوده بيضة وراسه أسود، وزي شوية في ديله ريشة لونها أصفر، شايفة؟ وفي نهاية ديله برضو أبيض وأسود. سبحان الله، حتى تقسيمة اللون عجيبة.
0: جميل.
1: هو لونه رمادي.
0: شكله جميل والله، شكله جميل، ولذلك يعني له مزايا أيضا وراثية عديدة، وخاصة أنه استوطن الأحساء يعني منذ القدم يعني. وهي طبعا مقارنة بدول الخليج الأخرى، لكنه كثير من عشاق هذه الطيور في دول الخليج يحرصون على اقتنائها، وخاصة ذو السلالة الأحسائية.

0: وين متجهين الحين إيمان؟
1: متجهين الآن إلى عسير وزميلتنا نورة مروعية. هلا وسهلا يا نورة.
2: يا هلا فيك إيمان، مرحبا بكم الزملاء في الاستديو.
1: كيف أجواءكم؟ عندكم ماراثون؟ ما انتم فاضين وأجواء؟
2: لا عندنا مطر والله.
1: والله في ماراثون في عسير. ليه ما شاركتي؟
2: ما كنت موجودة، كنت في سنومة.
0: آه ما شاء الله تبارك الله. ماراثون الجاكراندا. والله يعني عاد يعني نور حنا قلنا اللي يصورون الجاكراندا ويرسلون، انت ارسلين الجاكراندا وحنا نستمتع بالصور.
2: ابشر باذن الله ولا يهمكم، ان شاء الله نطلع كمان برساله منها.
0: اي والله من الاشياء الجميله. عموما يمكن من الاشياء الحلوه هي اسبوع البيئه، وانطلقت اليوم اسبوع البيئه السعوديه تحت شعار اترك اثرك اخضر.
2: اثر اخضر،
0: اي اثر اخضر. فعموما يعني اعطينا من هالاجواء البيئيه الجميله في عسير.
2: طبعا اول شيء رحب بضيفتي الاستاذه هيفاء حمود، المدير التنفيذي لجمعيه وارفه البيئيه في منطقه عسير. هذه الجمعيه اللي في خلال سنوات قليله استطاعت ان تشارك بالعديد من المشاركات التوعويه والتثقيفيه، واليوم ضمن مبادره او فعاليه اثر اخضر ضمن فعاليات اسبوع البيئه. يسعدنا ان نجلس معها الان في هذه الدقائق ونتحدث عن الجمعيه بدايه مختصرا، وبعدين نتكلم عن الفعاليه وتفاصيلها.
1: تمام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وسعيدة جدا بهذه الاستضافة، وجميع أمسي عليكم على جميع المستمعين. جمعية وارفة البيئية نشأت عام 2024 بفكر واعي ومنطلق منفتح على المجتمع وعلى المساهمات المجتمعية لخدمته، ومن ثم الانطلاق بعدد من المبادرات والمشاريع التي يهتم بها المجتمع وتنمى من خلال أفراد المجتمع من خلال أعضاء المؤسسين للجمعية. نشأت الجمعية لتحقيق عدد من الأهداف، وهي التوعية والتثقيف بكيفية المحافظة على موارد الطبيعة، وأيضا إعادة تأهيل المكونات أو الأراضي المتدهورة من الأمطار والسيول والحرائق وما إلى ذلك. ثم الهدف الأساسي لهذه الجمعية وهو زراعة الأشجار وكيفية العناية بها وتعهدها. هذا في الغالب أهداف الجمعية. تأسست بعدد من المؤسسين الناشطين البيئيين والمهتمين لكيفية خدمة البيئة في منطقة عسير، أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين من الأكاديميين أيضا الموجودين لدينا في مجلس العموم.
2: جميل. أستاذة هيفاء، اليوم وإحنا ننطلق بمبادرة تبدأ إن شاء الله الساعة 6 تقريبا مساء للحديث أو ابتداء اللي هي الفعاليات بشكل، فلحدثين عن الفعالية اليوم وماذا تحتوي؟
3: بمشيئة الله ستنطلق لدى جمعية وارف البيئة عدد من الأنشطة والفعاليات التي ستخدم أفراد المجتمع بمنطقة عسير. كعادتها جمعية وارفة لا تقتصر على فعالية واحدة، وإنما يعني تحاول أن تشمل عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية والميدانية. اليوم سننطلق مشيئة الله بأحد الأفكار والمقترحات الجميلة جدا، وهي ودائع عسير الخضراء التي نتمنى ونرجو ونطلب إن شاء الله أن مجتمع عسير كعادته وكقيمه في العطاء أن يساهم في هذه الودائع بأن يودع ما يشاء في هذه الوديعة لكي تنميها جمعية وارفة وتكتبها وتسجلها وتجيرها باسم الشخص أو الفرد أو الجهة، إن كانت بذور أو كانت شتلات أو أيا كانت برامج تدريبية أو مستلزمات متطوعين. نحن منفتحين على المساهمة هذه التي ستدعم جمعية وارفة وتعيد التكافل المجتمعي البيئي الذي نحن ننشده في هذه الرسالة. غدا سيكون لنا جولة أخرى مع كلية التقنية للبنين وبعض المدارس لزراعتها، ثم بعدها زراعة بمشيئة الله التعرف على مزرعة اللافندر في منطقة عسير باستضافة كريمة من صاحب المزرعة، وكيف يستفيد من هذه النبتة العطرية وما هو آثارها وكيف يخرج النواتج الجميلة منها. ثم ننطلق بعد كذا إلى إن شاء الله هذه السنة سننطلق إلى مواقع التعدين. مواقع التعدين تحتاج منا إلى المساندة والمشاركة المجتمعية لزراعة حول المصانع للتخفيف من أثر الكربون الذي ينتج عن التعدين في هذه المناطق وعمليات التعدين والكسارات وما إلى ذلك. فهذا باختصار إن شاء الله سيكون برنامجنا والسيناريو الذي نستهدفه خلال هذا.
2: جميل جدا أستاذ هيفاء هذا العمل الكبير، وتسبق لكم مبادرات سابقة حتى مع الأطفال في جولات ميدانية في الغابات وغيرها، ولكن أنت ذكرتي كلمة جميلة جدا وهي رجوعا أو استنادا إلى القيم الأصيلة لمنطقة عسير، واللي من خلال الباحث من خلال زيارة كثير من المواقع التراثية والتاريخية وجدت الكثير من الوثائق التي تؤكد أن هناك كانت عقوبات وكانت مواعيد خاصة لقطع الأشجار، مواعيد الاحتطاب، وأنه عقوبات تأديبية لمن يخالف أو يقطع في موسم غير موسم القطع.
3: صحيح، هذا من تراثنا فعلا الذي نحافظ عليه ونتعهد فيه. يعني احنا نذكر زمان كان من ضمن هذه القصص التي توارثناها عبر الأجيال أن من يريد أن يتزوج ويبني بيت وفي أشجار في هذا الموقع أن يحضر إلى شيخ القبيلة ويوضح له أن هذه الشجرة في هذا الموقع الذي سنبني فيه البيت، فيحضر يعني شيخ يعني شاهدين من نفس القرية مع الشيخ ويوقعون مستند أنها ما قطعت إلا من أجل أن يبني مثلا بيت في هذا المكان، وأنه يتعهد بزراعة مثلها حول بيته. فهذه كانت عادات فعلا نحن نحافظ عليها، والجدير بالذكر يعني أنها فعلا تناقلتها الأجيال، وأنا من الناس اللي تناقلها لكوني أرجع إلى قرية آل حموض في تمنية. فهذه القرية فعلا توارثت الأشياء والعادات والتقاليد الرائعة.

0: الرائعة التي ما زلنا إلى الآن نحكيها لأجيالنا وفي نفس الوقت نغرسها، أنه كيف يعني تؤثر في الشجر وكيف يعني تحافظ عليه في نفس الوقت. نحن ممتدين جمعية وارفة فعلا كما ذكرتي في السنوات الماضية، الحمد لله سنتين كانت من الإنجاز، دخلنا في التجمعات الصحية الحمد لله بعسير وزرعنا أول مركز رعاية صحية، وما زال لدينا الكثير من مراكز الرعاية الصحية التي نزرعها بالشراكة مع التجمع الصحي. دخلنا أيضا في العديد من المناطق التي نحاول قدر المستطاع نحن نزرعها وننثر البذور فيها في المنتزهات والغابات، وهذه الرسالة.
1: جميل إيمان وظافر، طبعا منطقة عسير أو مدينة أبها العام الماضي سجلت كأنقى هواء على مستوى العالم بسبب الحرص على الزراعة وكم الغابات الطبيعية،
2: ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: تنقي الجو. طبعا ما زالت المبادرات مستمرة ظافر،
2: ترى على فكرة نورة يعني اليوم تم تدشين الفعاليات في المملكة عموما، يعني في الرياض كان كان بالدائر الشرقي في الرياض وايضا في مناطق المملكه طبعا.
1: نعم، المبادره على مستوى وزاره البيئه والمياه والزراعه، وهذه طبعا ضمن المساهمات اللي يقدمها المجتمع كمسؤوليه مجتمعيه في اطار الحفاظ على البيئه. كلمه اخيره لك استاذه هيفاء في هذا اللقاء.
0: ادعو الجميع للمشاركه، ادعو الجميع للمساهمه مع الجمعيات، لان هذه الجمعيات هي الذراع التنفيذي لجميع المبادرات المجتمعيه التي ترفع من الناتج المحلي. لم أكن بصراحة والله أستاذة نورة يعني أسمع الناتج المحلي والجمعيات، لكني دخلت الآن في صميم عمل الجمعيات، عرفت فعلا أن الجمعيات تدخل في الناتج المحلي من خلال المتطوعين والساعات التي يقضونها، من خلال البذور التي يزرعونها، الأشجار التي يزرعونها، خلال التوعية والتنمية، البرامج التوعوية، الاستثمار في عقول البشر، الابتكار والأفكار النيرة والأفكار التي تتبناها الجمعيات. فعلا هذه رسالة أوجهها في هذه اللحظات، أن تكون فعلا الجمعيات محط أنظار للمجتمع كاملة، التكاتف حولها، المساندة، الدعم الكامل لهذه الجمعيات، لأنها تعمل، وأنا أخص بالذكر الجمعيات الأهلية غير ربحية، لأنها فعلا تعمل بدون أجر وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فجميل جدا أن يتكاتف يعني الجميع في هذا الأجر، جميل جدا.
1: شكرا لك أستاذة هيفاء الحمود، المدير التنفيذي لجمعية وارفة البيئية في منطقة عسير ظافر. وإيمان كل التحية طبعا لكم، ولكن أيضا يعني الشكر لعراب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، الذي جعل من أهم محاور أو أول محور محاور رؤية المملكة 2030 مجتمع حيوي، وهذا ما يجسده الجمعيات الخيرية أو التنموية أو الأهلية في هذا الاتجاه. شكرا لك ويعود لكم المايك مرة.
2: شكرا لك نورة، وشكرا لضيفتك الكريمة، ومزيد من النجاحات إن شاء الله للجمعيات المهتمة بالبيئة، لأنه نركز على الجانب البيئي، نهتم فيها، نحافظ على بيئتنا حتى تكون إن شاء الله خالية من الملوثات ومن الأشخاص اللي يحاولون يشوهون هذه البيئة. يعطيك العافية نورة.

0: شيء جميل إنه نحافظ على البيئة ومكونات البيئة ويكون عندنا استدامة، بيئة بذات جودة للحياة
1: طبعاً.
0: مهمة
1: طبعاً.
0: فأسبوع البيئة مهم،
1: أسبوع البيئة مهم، ومهم أيضاً إنه نشارك قدر المستطاع في هذا النوع من الفعاليات ونعلم أبنائنا الحفاظ على البيئة.
0: تكريس الجهود إيمان أيضاً من خلال التعليم، وزارة التعليم، الجهود التعليمية، البيئة التعليمية مهمة حتى الطالب والطالبة يكون عندهم كم من المعلومات الحفاظ على البيئة وكيف نحافظ عليها، كيف تكون المحافظة على المحميات والبيئات الطبيعية خاصة الغطاء النباتي. فهذه بادرة جميلة جدا من وزارة الزراعة، وزارة البيئة والمياه والزراعة. شكرا لهذه الجهود، شكرا لكل من يقدم معلومة للحفاظ على هذه البيئة.

ومن البيئة إلى بيئة مشابهة لنا، بيئة يعني من نفس مظلتنا. دائما لما نتحدث عن الإعلام بشكل عام، إعلام مرئي، مسموع، مكتوب، كل هذه خطوط للإعلام، أنا أعتقد مهما أصبح هناك في تطور في التقنيات أو في مواقع التواصل

0: التواصل الاجتماعي دائما الإعلام يظل صحافة،
1: صحيح،
0: يظل مرئي ومسموع. في اليوم العالمي للصحافة ظافر أكيد نحتفي بهذه المهنة، هذه المهنة اللي تصنع الوعي قبل أن تنقل الخبر، تبني الثقة قبل أن تروي الحكاية. الصحافة ليست مجرد كلمات تنشر، مسؤولية تحمل وحقيقة تصان وصوت يظل حاضرا رغم تغير الوسائل وتسارع الزمن. ومع كل تحول رقمي تثبت الصحافة أن جوهرها ثابت وأن المصداقية ستبقى دائما في الخبر الأهم.
1: لذلك الصحافة مهمة جدا، هي نبض الخبر وهي أيضا مجال رحب للإعلام وللمبدع والمبدعة. الأستاذ مشعل بن نايف صخيبر الكاتب الصحفي، حياك الله أستاذ مشعل.
2: أهلا بك زميلي ظافر، وأهلا بك زميلتي إيمان.
0: يا هلا ومرحبا أستاذ مشعل.
2: وأهلا وسهلا بك.
1: يا هلا وسهلا فيك.
0: نهنيك باليوم العالمي للصحافة.
2: الله يعطيك العافية، ونهني جميع الزملاء والزميلات الذين يعملون في الصحافة، سواء الصحافة المكتوبة أو الإذاعة أو التلفزيون.
1: إحنا ترى يعني مجال واحد، مهما اختلفت البيئة ومهما اختلف المجال الإعلامي، لكن نبقى أنه نبض الخبر موجود والبحث عن المعلومة والمصداقية هي الأهم.
2: أكيد.
1: الجميل من خلال هذه الرحلة أستاذ مشعل وبداية رحلتك في الصحافة، خلينا كذا نقول يعني أكيد في لحظة أو قرار شكل لك نقطة تحول حقيقية في مجال الصحافة وجعلك تسلك هذا الطريق رغم التحديات.
2: صحيح أخي باقر، أختي إيمان، أنا بديت في الصحافة عام 2006 ولي قصة حقيقة مع الصحافة. أنا بدأت أنشر تقارير وأغطي مناسبات في مكان لا تصلها الصحافة، ولكني استمريت لشغفي بالصحافة، وكان يعني أقرب خط توزيع لنا يبعد عنا يمكن 80 كيلو متر، ولكني استمريت يمكن 3 أشهر أو 4 أشهر إلى أن أصبحت إلى أن تواصلت مع شركة التوزيع آنذاك، وأصبحت توزع عندنا في المركز، وكان لدينا مشتركين كثر، وأصبح توزع في السوبر ماركات والمحلات التجارية.
1: ما شاء الله تبارك
2: الله. هذه قصة يعني حبيت أني أذكرها لكم في اليوم العالمي.
1: هذه مهمة ترى، هذه مهمة لأن فيها نقطة تحول بالنسبة لك.
2: أي نعم صحيح.
1: لكن عموما يا أستاذ مشعل، يعني هذا السؤال يمكن مهم بالنسبة لنا، هل كان عندك يعني شغف في البداية لحب الصحافة، لحب أيضا قراءة الخبر، كتابة الخبر؟ لأنه دائما الكاتب أو الصحفي عنده حب، عنده شيء في خاطره، ولا بد أن يظهر هذا الشيء.
2: أكيد أنا حقيقة يعني من كنت في طالب في المرحلة الابتدائية وأنا متميز خاصة في مادة التعبير، وكانوا المعلمين ينبهرون من سرعة كتابتي لأي موضوع، فكان عندي حب للصحافة، فدائما أقرأ الصحافة، ما ينشر في الصحافة بشكل يومي، جميع الصحف، أتابع التلفزيون، أتابع اللقاءات الحوارية، أتابع الإذاعة، حتى تشكل عندي حب للصحافة.
0: جميل جدا.
2: ولا أخفيك سرا أني أنا من الناس اللي محبين للقراءة ومن عشاق الثقافة وصديق للكتب، لأن القراءة المستفيضة والمتنوعة هي تعتبر وقود للكتابة المستمرة.
0: طبعاً. طيب كيف عايشت هذا التحول؟ اليوم في تحول كبير أستاذي في الصحافة، من الشكل التقليدي للشكل الرقمي، برأيك كيف أنت عايشت هذا التحول، وأهم التغييرات اللي أثرت في صناعة الخبر من وجهة نظرك مع هذا التحول؟
2: والله طبعا الصحافة منذ بدايتها تشهد تطور، يعني لو رجعنا إلى مثل 3 عقود كان الصحفي يرسل الأخبار والتقارير بواسطة الفاكس، إلى أن جاء الجهاز المكتبي، إلى أن جاء الجهاز المحمول، إلى فكان الصحفي يعني إذا ذهب لتغطية مثل حدث أو عمل تقرير لديه جهاز تسجيل لديه كاميرا ثم يقوم بتحميل الصور كتاب تفريغ التسجيل كتابة التقرير إلى أن تطورت. فالتطور مستمر يعني ليس بس أنه يعني شهد نقلة الصحف من الورقية إلى الرقمية أو إلى المواقع الأخرى أو ما تسمى المنصات الرقمية. أنا ما أشوف أن في تغير إلا في الوسائل فقط.
1: يا سلام.
2: فأنا استمريت على الصحافة الورقية إلى الصحافة ما تسمى بالصحافة الرقمية.
1: دائما يقولون الصحفي يبحث عن الخبر أيا كان، يعني لا بد.
2: هذا يسمى التقصي.
1: التقصي، يا سلام عليك سامشعل. جميل جدا إنه الصحفي يمكن يبرز هذا الأمر في التقصي من خلال علاقاته، من خلال أيضا الاعتماد على أن يتميز في الخبر وخاصة في الخبر الموثوق، لأنه دائما ما كان تركز الصحف على أسبقية الأخبار. كيف تجد إنه اليوم الصحفي ينطلق للحفاظ على هذا التوازن بين المصداقية في نقل الخبر وأيضا في المعلومة، لأنه المعلومة مهمة جدا وهذا التوازن مهم جدا حتى في ظل التغيرات اليوم الإلكترونية؟
2: صحيح. أنا من وجهة نظري أن هناك ثلاث عوامل تساهم في استمرارية الصحفي وتميزه وتألق. أولا القراءة المستفيضة، يكون قاري نهم ومطلع. الشيء الثاني توسيع دائرة المعارف عنده والعلاقات بحيث يعني يكون عنده مصادر كثر. الشيء الثالث يكون عندها مصادر موثوقة،
1: صحيح،
2: يكون ويتقصى يعني المصدر، هل المصدر هذا صحيح، هل المصدر هذا
0: فعلا ثقة.
2: لأن أحيانا أنا لما أكتب مثل خبر واعتمد على مصدر غير موثوق أنا بخسر بالتالي ثقة القاري أو المتابع أيا كان.
1: صحيح، وخاصة في ظل الأخبار المتعددة سواء كان في مجال الثقافة، في مجال المشاريع، افتتاحات المشاريع، أيا كان هذا الخبر
2: ممكن يعطي أرقام غير صحيحة،
1: ممكن أي صادق
2: موعد غير صحيح،
1: وهذه تضرب مصداقية الصحفي.
0: طيب اليوم لو نبغى نسألك أستاذي، برأيك هل ممكن تستطيع الصحافة اليوم أن تثبت حضورها رغم هذه الثورة الرقمية في عالم الصحافة؟ أم أنت مع فكرة أنه لكل وقت جوه وأدواته وذهبت الصحافة التقليدية؟
2: يعني أنا حقيقة اللي عتب على بعض الزملاء والزميلات اللي يعملون بالصحافة يقولون دائما أن الصحافة انتهت، الصحافة تحتضر، الصحافة في مراحلها الأخير. هذا يعني ليس بصحيح. الصحافة مستمرة، الأخبار تنشر في مواقع الصحف، الكتاب مستمرين، حتى بعض الصحف يعني تفرد صفحات لمشاركة الأشخاص اللي يعني لديهم موهبة الكتابة من غير المنتمين للصحيفة.
1: صحيح.
2: وهذا رد على من يقول أن الصحافة انتهت. بالعكس، الصحافة موجودة، الصحافة تكسب ثقة القاري أو المتلقي أيا كانت، سواء الإذاعة، التلفزيون.
0: فعلا، يعني إحنا نشارط يعني نثمن كلامك ونثني على ذلك أستاذي، أنه حتى الإعلام التقليدي موجود اليوم بقوته، هناك استماع للإذاعات، هناك دائما مشاهدة للتلفزيونات، هذه الأدوات لن تنتهي، ربما التحول الرقمي يساعدنا كثيرا في ذلك.
2: صحيح،
0: وبيسهل علينا كثيرا اليوم الوصول بالأخبار لأكبر شريحة من الاستماع أو المشاهدة، لكن لن تنطفئ أبدا وهج هذه الأدوات.
2: لا صحيح، أنا أتفق معك أن في عصر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية ووصول المعلومة بشكل سريع، لكن الصحافة تبقى صحافة مهما كان.
1: صحيح، وهذا الصحافة ستبقى، وأيضا رغم أيضا تسارع الزمن في التحول الرقمي لكن ستبقى أيضا هي الأسرع في نقل الخبر.
2: صحيح، لأن الصحافة يعني الصحافة هي هي مهنية، هي إحساس، هي موهبة.
1: صحيح.
2: يعني قلنا نشوف أن الموهبة عند الإنسان ما تنتهي طالما أن الإنسان حي على هذه البصيرة.

0: بسيطة.
1: شكرا.
0: يعني أنا أشوف البعض يعني بعض عملوا بالصحافة فترة وانتهت علاقتهم بالصحافة. أنا أشوف أن الصحفي ما تنتهي علاقته بالصحافة، لأن هي ما هي وظيفة تقول أني تقاعد مبكر أو أصل إلى سن معين. بالعكس، الصحافة تستمر مع الإنسان. وأكبر دليل يعني أستاذنا الكبير وقامتنا الإعلامية الأستاذ خالد المالك، رئيس تحرير جريدة الجزيرة،
1: لازال
0: له حضوره ولازال يكتب مقالات. يعني الآن شارف على العقد السادس وهو يعمل رئيس تحرير ويكتب مقالات بشكل
1: يومي. الله يعطي الصحة والعافية. يعطيك الصحة والعافية أستاذ مشعل، وهذا مجال رحب جدا لكل مبدع ومبدعة، ورغم تقدم الزمن أو أيضا حتى العمر لا زال هناك الإبداع يقدم. شكرا لك الأستاذ مشعل بن نايف الصخيبر.
0: لو سمحت لي
1: يعني تفضل.
0: بمناسبة هذا اليوم، اليوم العالمي للصحافة الذي صادف 3 مايو، لا ننسى من أسهموا في تأسيس الصحافة السعودية، يجب أن نذكرهم وأن نترحم عليهم، أمثال الأديب حمد
2: من أجل الوقت أستاذي بس الوقت
0: وعبد الله بن إدريس والأستاذ تركي السديري وغيرهم رحمة الله.
1: الله يعطيك العافية أستاذ مشعل. شكرا لك الأستاذ مشعل بن نايف الصخيبر الكاتب الصحفي، كنت معنا ضيفا في برنامج هوا بلادي.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية السباعي، أهلا بكم. المملكة تعرب عن دعمها لإجراءات البحرين لحماية أمنها وصون سيادتها. المملكة وست دول في مجموعة أوبيك بلس يقررون زيادة في مستويات إنتاج النفط قدرها 188 ألف برميل يوميا في شهر يونيو المقبل. شرطة عسير تقبض على مواطن قدم خدمات حج وهمية ومضللة. سار تعلن رفع طاقتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج إلى أكثر من 2,200,000 مقعد. كيدانا تنفذ 79 مجمعا من طابقين يضم أكثر من 7,800 دورة مياه بمشعر ميناء. 22,000 كادر و73 مليون متر مربع طرق ضمن استعدادات البلديات والإسكان لموسم حج هذا العام. انطلاق أعمال تمرين الأمن السبراني لموسم حج هذا العام. الموانئ تطلق 18 خدمة ملاحية وتدعم الصادرات الوطنية للأسواق العالمية. وفي الخبر الأخير، الالتزام البيئي تؤكد أن جميع مطارات المملكة مصرحة بيئيا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
6: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
5: ونسمع نبض الناس أول بأول.
7: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
8: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلاكم،
5: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: هوا بلادي

0: حياكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، أهلا وسهلا فيكم ويا أهلا وسهلا بكل اللي انضم لموجتنا الغالية. مكملين معكم هوا بلادي، بداية ساعتنا الثانية، العديد من الأخبار والفعاليات وأيضا الرسائل الحية من زملائنا وزميلاتنا في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة للعديد من الضيوف والفقرات المتنوعة. جدد التحايا من عائشة زير ونور مطيري في الإعداد والإخراج، فيصل النفاعي وزميلي ضافي الختعمي معايا في التقديم.
1: شكرا لك إيمان، حياك الله. ساعتنا الثانية تنطلق الآن، وخلينا ننطلق أيضا مع قلعة الفرع في محافظة العيص. طبعا شاهد معماري يجسد فنون البناء القديم جدا. لما نركز على الجوانب التراثية والتاريخية مثل قلعة الفرع في محافظة العيص، هي من أبرز الآثار، لأن البحوث والدراسات تؤكد أنها تعود إلى القرون الأولى قبل الميلاد.
0: تتميز أيضا بأسوارها الضخمة ومبانيها الملحقة، وتحيط بها بساتين النخيل في مشهد بالفعل يجسد ارتباط الموقع بالبيئة الزراعية المحيطة.
1: جميل جدا أنه هذه المحافظة وخلال العصور الإسلامية كان لها حضور لافت. ليه؟ سبب الرئيسي فيصل يقول لك بوصفها محطة رئيسية على طرق الحجاج. هذه واحدة من الأشياء المهمة. أنا يعني أؤكد لك المعلومة أنها أحد طرق الحجاج.
0: وأيضا تنتشر بها بقايا برك مائية كانت تستخدم لتجميع المياه خدمة العابرين، إلى جانب تعدد المواقع الأثرية. في هذا الأمر عكس عمقها التاريخي استمرارية دورها الحضاري عبر مختلف الحقب، كما تجاورها بئر قديمة تعد من الشواهد المائية المهمة.
1: جميل جدا. ليه المرشد السياحي دائما يحاول أن يقدم لنا نموذج من نماذج هذه القلاع مثلا أو هذه الشواهد التاريخية؟ قلعة الفرع المعروفة محليا باسم قصر البنت، ويعد من أبرز المعالم التاريخية في المحافظة، محافظة العيص. يعني هي من الشواهد التاريخية لجانب النقوش الصخرية المنتشرة في مواقع متعددة. الجميل جدا أنه استخدم فيها الحجر البركاني من خلال تشييدها، أيضا من دائما ما يقولون استخدام الأحجار البركانية من جبال الحرات المجاورة، خاصة في الأماكن اللي تنتشر فيها الحرات. لذلك في أيضا توظيف الحجر البازلتي في أجزاء من الجدران. ترى إيمان استخدم أيضا الطين والجص أو مادة رابطة في أسلوب أيضا يعكس قدرة الإنسان على التكيف مع البيئة المحيطة. القلعة فيها عناصر تتضمن أيضا أقواس حجرية تزين النوافذ والمداخل، لأنه حافظت على تماسكها رغم السنين.
0: طيب للي بيتساءل الآن، محافظة العيص وين مكانها؟ هي محافظة تابعة للمدينة المنورة.
1: المدينة المنورة
0: يعني اللي بيسمعها الأول مرة. بس لما نتكلم عن الحرات البركانية، لأنه اللي مشي في طريق المدينة وعارف أنه قريب المدينة كثير، في هذا النوع من البيئة الجغرافية الحرات البركانية دائما تشاهد فيه.
1: صحيح.
0: لون التربة ولون الصخور مختلف تماما.
1: يعني شوفي حتى
0: لونها أسود.
1: شوفي الصخور الآن المحاطة، يعني صراحة
0: لونها أسود.
1: وخاصة لأنه الحرات أو الجبال البركانية الموجودة، فبالتالي تعزز أيضا قوة هذا البناء، خاصة أنه يعني تؤكد أنه هذا أيضا في دلالات للاستقرار البشري اللي كان موجود في المنطقة أو في هذا الموقع تحديدا. أيضا ارتباطها بشبكات الطرق القديمة، هذا عزز مكانتها ترى من ضمن خارطة المواقع التاريخية والتراثية طبعاً الوطنية. طبعاً. لذلك الجميل أنه هذه القلعة شاهد مهم جدا، يعني
0: أكيد شاهد معماري وبارز أيضا مثل ما قلت ظافر على عمق التاريخ في محافظة العيص، ومرآة لهوية عمرانية ارتبطت بوظائف الدفاع، الحماية، خدمة طرق التجارة، في نموذج جسد براعة البناء التقليدي واستمراريته عبر العصور.
1: وهذا هو شاهد من شواهد التاريخ التي تحملها المدينة المنورة.

0: جانب من الأشياء الحلوة اللي أنا أحبها المواقع التاريخية والتراثية.
1: جداً
0: أستمتع
1: حلو.
0: بالبناء التراثي والتاريخي لأنه يجسد هوية رائعة جدا لكل منطقة من مناطق المملكة ومحافظاتها. وهوية.
1: طبعاً أنت كمان لما تبي تتكلم عن التراث أو عن الهوية في جانب أيضاً حسي مادي يسعدنا إنه نتكلم عنه وهو المتاحف.
0: يعني المتاحف جزء مهم جدا إيمان.
1: ودائما فيها أمور تراثية مختلفة من ملابس
0: صحيح.
1: من قطع معدنية من أدوات تذكارية فدائما المتاحف تضم كنوز.
0: المتاحف من الأشياء المهمة إيمان خاصة لما يكون فيها حفاظ على تاريخ وتراث. ولما أتكلم بكل واقعية أنا يمكن من الأشخاص اللي لما أتكلم بواقع بحب لها وشغف. لما أزور متحف أنا أستمتع بكل ما يقدم من خلال هذا المتحف سواء كان من المقتنيات الأثرية المخطوطات الموجودة. لكن لما أروح مثلا متاحف معينة ومتاحف خاصة تجدين أنه فيها جانب مهم جدا. من المتاحف الجميلة هو متحف بني مالك بوجيلة. من المتاحف اللي فيها هوية قطع قديمة أصبحت فعلا اليوم صناعة.
1: خليني أقول اللي بيسمعنا اليوم أنه هذا المتحف في قلب الطائف تحديدا في ديار بوجيلة نجد أنه نموذج ملهم للمشاريع السياحية التراثية. بدأ من شغف شخصي تحول إلى وجهة يقصدها الباحثون عن عبق الماضي.
0: يا سلام. عموما نستكشف هذا كله مع ضيفي وضيفكم الأستاذ ناصر بن أحمد المالكي صاحب متحف بني مالك بوجيلة. حياك الله أستاذ ناصر.
2: مرحبا أخوي حياك الله.
0: يا هلا وسهلا حياك الله.
2: الله يحييك.
1: حياك الله. حياك
0: الله. الله يسعد مساءك يا رب. وخلينا كذا ننطلق معك يعني أستاذ ناصر يعني مرور من السنوات وزمن من الماضي والذكريات الجميلة. كيف تجد هذا المتحف اليوم وأنت من الأشخاص الذين يقتنون هذه المقتنيات القديمة ويضعها في داخل هذا المتحف الجميل؟ هل هو شغف ولا هواية أو محبة أيضا للتراث والقطع النادر؟
2: مرحبا أخوي الله يحييك. والله حقيقة هو هواية يعني بدأت فكرة هواية يعني لا أقل ولا أكثر ولكن تعرف مع مرور الوقت ومع سوشيال ميديا وما نراه يعني في التلفزيون وما نراه حولنا يعني صار عندنا أو تولد عندنا فكرة إنشاء متحف.
0: يا سلام. وكم لك من يوم إنشأت المتحف؟
2: والله هي كفكرة وكهواية يعني منذ الصغر حقيقة يعني من صغري وأنا أجمع في المقتنيات التراثية ولكن كمقر تقريبا 10 سنوات تقريبا.
0: ما شاء الله.
1: طيب
0: ما شاء الله.
1: أستاذي بعد مرور 10 سنوات على هذا المشروع كيف ممكن تقيم تحول هذا المتحف من فكرة شخصية لوجهة سياحية اليوم ما شاء الله تخدم منطقة الطائف؟
2: بحمد الله وتوفيقه يعني تحولت هذه الهواية إلى متحف مكاني يحتوي على أكثر من 3000 قطعة تراثية وأثرية وكما أسلفت لم يعد مجرد فكرة بل واقع يعيشها الزائر ووجهة سياحية كغيرها من الوجهة السياحية التي يرتادها زوار المصيف.
0: السلام. السلام. عموما يعني الجميل جدا أنه بما أنها تخدم الطائف وضواحي الطائف المتاحف الخاصة يعني مثل متحف بني مالك في تجربة حلوة وجميلة وممتعة. حدثنا عن أبرز ما يحتوي هذا المتحف أستاذ ناصر. الأجنحة التي يضمها هذا المتحف.
2: والله غالي أنا عندي أكثر من, من, من, من ركن أو جناح بداية بالركن الزراعي وهو الركن الأساسي الذي وجدته في القرية وكان هو بداية المتحف. ركن المخطوطات ركن البقالة القديمة ركن التعليم ركن الصايغ النجار الحداد القطان الأدوات المدرسية.
0: ما شاء الله.
1: طب أكثر الأركان أكثر الأركان أستاذي اللي تشوف أن الزائر من خارج المنطقة السائح الأجنبي بيقف عندها كثيرا ويشيد بما تحوي هذه الأركان.
2: السائح الأجنبي يلفت نظره دائما الأشياء التي تصنعها اليد يعني كيف كان الإنسان الجزيرة العربية يستطيع أن يتكيف، يستطيع أن يفعل ما يريد بيده. المشغولات اليدوية سواء كانت ملابس أو أدوات زراعية أو أسلحة أرى لها اهتمام كثير من السائح الأجنبي خاصة.
0: السلام. ترى الزيارات المتاحف خاصة من الأجانب يعني سؤال مهم جدا، يقولون أبرز وأندر قطعة موجودة عندك تاريخية. طيب بما أنهم هم يسألون هذا السؤال، أنا بسألك عن أبرز وأندر قطعة نادرة بالنسبة لك يضمها متحف بني مالك.
2: أندر قطعة إلى حد الآن عندي باب لمسجد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي. هذا المسجد بني عام 10 للهجرة في مركز حداد بني مالك، وخضع قبل سنوات لترميم كامل من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحقيقة احتفظت بأحد الأبواب القديمة التي عمرها الآن أكثر من 1437 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا أندر قطعة موجودة عندك، في قطع نادرة مختلفة أيضا،
2: عملات أموية عباسية بداية عهد الدولة السعودية، الريال العربي، جميع العملات.
0: سلام. أستاذ ناصر أخذ من عندك قطعة وأسوقها، يمكن يجي لي فلوس بعد.
2: المتحف
0: حلقة كله يا حبيبي. الله يسعدك أستاذ ناصر، حنا يعني من الأشياء الجميلة اللي نفخر فيها والله. واليوم الشباب كيف تجد الإقبال للشباب وهم يسألون الأستاذ ناصر عن هذه المقتنيات وعن هذه الأماكن؟ أنا وإيمان نسأل هالسؤال، كيف تجد الإقبال الشباب اليوم؟ يعني ترى حنا من الناس اللي نقول أنه ممكن صاحب المتحف يعبر عن اللي بقلبه، لكن كيف تجد الآراء؟
2: حقيقة الشباب في الوقت الحاضر أصبح شغوفين جدا بزيارة المتاحف والتعرف على المقتنيات وما تركه الآباء والأجداد، في ظل ما نراه من اهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله. طبعا في العقود الأولى ما كان في اهتمام، بل كنا محاربين إحنا أصحاب المتاحف حقيقة. لكن السنوات الأخيرة مع رؤية سيدي ولي العهد 2030 أصبح في إقبال وأصبح في شغف كبير جدا من الشباب،
0: وأصبح في وعي سياحي وتراثي والحفاظ على التراث. هذا مهم. اليوم أنت عندك رسالة توجهها للشباب وتوجهها للمهتمين بالتراث والمتاحف أستاذ ناصر؟
2: نعم، رسالة إلى الشباب، حافظوا على التراث، اهتموا بالتراث فهو الهوية الوطنية، وكما قال المثل الذي ما الأول ما
0: لا تالي. والله أستاذ ناصر أنت من الناس اللي حافظ على التراث، وإن شاء الله يكون مشروع أيضا كبير بإذن الله تعالى في الفترة القادمة إن شاء الله.
2: بإذن الله نطمح أن يكون مشروع كبير سياحي واجهة من واجهات المنطقة بإذن الله.
0: شكرا لك الأستاذ ناصر بن أحمد المالكي صاحب متحف بني مالك بوجيلة، كنت معنا ضيفا في برنامج هوا بلادي. يعطيك العافية.
2: يعافيك، شكرا لك يا غالي.
0: شكرا لك، يا أهلا وسهلا.

0: مثل ما قال ضيفنا الكريم أستاذ ناصر، دائما المتاحف بتترك عند الزائر خصوصا الأجنبي الغير متحدث بالعربية، الأجنبي السائح اللي بيجيك من خارج منطقة الطائف أو من خارج المملكة العربية السعودية، تلفت انتباهه الأمور اللي الإنسان الأول أو الأجداد أو الأباء كيف كانوا يتعاملوا مع هذه الحياة. ويمكن إحنا لليوم هذه نعتبرها تراثيات نفخر بها. صحيح. لليوم،
1: ولأنها وجهة للمنطقة.

0: منطقة. يعني اليوم الآباء والأجداد اللي كانوا في هالأماكن كانت بيئتهم مختلفة، تراثهم مختلف، أدواتهم مختلفة في الزراعة، أيضا المخطوطات وما تضم المملكة العربية السعودية مخطوطات قديمة جدا مهمة، بيئة مختلفة. أنا أتوقع أنه لابد الشباب أنه يركز على مثل هذا الجانب، فجانب من الجوانب المهمة اللي نركز عليها من خلال الحفاظ على هذه المتاحف وكل هذه المقتنيات.
1: نستمع إلى فاصل، نرجع نكمل معكم هوا بلادي.

يا اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. وخلونا كذا نروق شوي وناخذ بعض الاخبار الحلوه والخفيفه الجميله من هوا بلادي، لانه الجمال هو حضوركم واستماعكم ايضا لكل ما يدور منجزات واخبار حلوه في مناطقنا الحبيبه. من الاشياء الجميله اللي دائما نركز عليها في كل ما يقدم في هذا الوطن الغالي من خلال المنظومه البيئيه المتكامله وحتى الجهود أيضا الخدمية، سار تعلن أيضا عن 2.21 مليون مقعد لضيوف الرحمن عبر قطار الحرمين السريع. لذلك في ظل ما تولي القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن، كان في إعلان للخطوط الحديدية سار عن رفع طاقتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم حج 1447 إلى أكثر من 2.21 مليون مقعد، ما شاء الله تبارك الرحمن. في خطوة أيضا، هذا خطوة مهمة جدا تعكس التوسع المستمر في خدمة الحجاج، مواكبة الطلب المتنامي على التنقل بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا يؤكد بطبيعة الحال جاهزية سار استعدادها المتكامل لتقديم خدمات نقل عالية الكفاءة بين المشاعر المقدسة، لأنه فيها سعة تشغيلية كبيرة جدا لموسم حج هذا العام بزيادة تتجاوز 210,000 مقعد، 210,000 مقعد مقارنة بالموسم الماضي. لذلك التشغيل كان فيه تنفيذ 5,308 رحلة خلال الموسم بارتفاع يقدر بنحو 11%. هذا يعزز كفاءة الحركة، يتيح خيارات أكبر لضيوف الرحمن. الجميل أيضا أنه عدد الرحلات اليومية ستتجاوز في أوقات الذروة 142 رحلة يومية، هذا يسهم في تحقيق انسيابية أكبر تنقل في خدمة ضيوف الرحمن وخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يضم اسطول قطار الحرمين السريع 35 قطار، يعني بطاقة استيعابية تبلغ 417 مقعد لكل قطار. يتميز أيضا بخلوه من الانبعاثات الكربونية، هذا يجعل خيار صديق للبيئة، إلى جانب أيضا إسهامه في تقليل الضغط.

الخط على شبكة الطرق وتعزيز أيضا سلامة التنقل. لذلك يعمل القطار على مسار يمتد لنحو 453 كيلومتر، وطبعا هو يعد من أحد أسرع 10 قطارات ركاب في العالم بسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، لأنه يقطع المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في كم ساعة؟ في ساعتين.

ومن الأشياء الجميلة أيضا في هيئة الطرق توظف أسطول تقني متطور لتعزيز جاهزية الطرق المؤدية أيضا للمشاعر المقدسة. هذه من الأشياء الجميلة أيضا لأنه شبكة الطرق في المملكة فيها تطور نوعي، وهذا يرسخ مكانة المملكة بين الشبكات الأكثر تقدما على مستوى العالم في ظل ما تتمتع فيه من جودة عالية أهلتها لتصدر مؤشرات ترابط شبكة الطرق عالميا. هذا من خلال التقدم المدعوم بأسطول متطور، سواء كان من معدات المسح والتقييم لأنه الأكبر عالميا، هي ضمن جهود هيئة الطرق لضمان جاهزية الطرق وسلامتها، وهو مستهدف مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الحج والعمرة الرامية إلى استقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030. لذلك هيئة الطرق أكدت من جانبها التزامها بتوظيف أحدث التقنيات لضمان جاهزية الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة. هذا يسهم أيضا في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن، وهناك هدف أسمى في هذا الأمر، رفع مستويات السلامة الكفاءة التشغيلية، لأن هذا الأسطول سيدعم مستهدف رفع مؤشر جودة الطرق إلى المرتبة السادسة عالميا، لأنه يتكون من 18 معدة متخصصة وموزع على 5 تقنيات حديثة تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يعزز من جودة الطرق، رفع الكفاءة، لا سيما خلال موسم الحج، لأنه الأسطول فيه معدات ضخمة فيها مسح الأضرار السطحية، قياس معامل الوعور العالمي، قياس سمك طبقات الطريق، قياس الانحراف، اختبار مقاومة الانزلاق، وهذا مما يبرز من معدات أيضا تقدمها هيئة الطرق واهتمام بكل ما يقدم لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

الجانب الأهم أنه هيئة الطرق أكدت مواصلة التزامها بتنفيذ المشروعات الحيوية وإسهامها في تطوير قطاع الطرق والارتقاء بكفاءتها، وهذا يدعم مستهدفات البرنامج الرامية أيضا إلى بلوغ المرتبة السادسة عالميا. كما ذكرنا جودة الطرق بحلول عام 2030 خفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100,000 نسمة، إلى جانب أيضا تعزيز تغطية الطرق بعناصر السلامة، وهذا وفق أيضا تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق الـ IRAP عبر التوسع في توظيف التقنيات المتقدمة وهو تحسين أيضا انسيابية الحركة المرورية خلال موسم الحج. فلذلك إن شاء الله تجربة آمنة ميسرة لضيوف الرحمن في إطار الجهود المتكاملة إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجستيا عالمياً.

0: كالعادة عندنا تقارير ظافر
1: حلوة
0: متنوعة تتكلم عن تراثيات، تتكلم عن أماكن، تتكلم عن شواهد،
1: فنون كأني عرفت الناس صح؟
0: تراثية عندنا فن الرفاحي صح كذا؟
1: اي فن الرفاحي هو من الفنون الجميلة ترى، الحماسية.
0: ايش رأيك نسمع التقرير ونرجع
1: في هوا بلادي؟
2: فن الرفاحي هو أحد الفنون الشعبية الأصيلة في مناطق شمال غرب المملكة وخاصة منطقة تبوك، حيث يعكس ملامح الحياة الاجتماعية والتراثية التي توارثتها الأجيال عبر الزمن، ويمارس هذا الفن في المناسبات الوطنية والأفراح ليجسد روح الجماعة والاعتزاز بالهوية. ينتمي فن الرفاحي إلى الفنون الأدائية التي تجمع بين الشعر والإيقاع والحركة، ويؤدى عادة بشكل جماعي حيث يصطف الرجال في صفوف

0: متقابلة أو متوازية، ويرددون أبيات شعرية ذات طابع حماسي، بينما تصاحبهم إيقاعات الطبول والتصفيق المنتظم. وتعكس هذه اللوحات الفنية قيم الشجاعة والكرم والتلاحم الاجتماعي. ويتميز هذا الفن بملابسه التقليدية التي تضفي عليه طابعاً تراثياً أصيلاً، حيث يرتدي المشاركون الأزياء الشعبية مثل الثوب والشماغ، ما يعزز من حضور الهوية الثقافية في الأداء. كما يلاحظ التناغم بين الحركات الجماعية والإيقاع الموسيقي، الأمر الذي يمنح العرض جمالية خاصة ويجذب الجمهور. ويؤكد مهتمون بالتراث أن فن الرفاحي ليس مجرد وسيلة ترفيه، بل هو ذاكرة ثقافية حية تعبر عن تاريخ المجتمع وتقاليده.
1: هوا بلادي، واحد من الفنون الجميلة اللي فيه متعة وأيضا إضفاء حركة حماسية جميلة.
2: جميل جدا،
1: حتى الصوت جميل.
2: طبعا تحية شكر للزميلة حورية السباعي
1: تستاهل
2: على هذا التقرير. وأيضا دائما تراثياتنا متميزة.
1: أي والله، والأجمل فنوننا متنوعة وفيها تناغم جميل جدا، وهو ارتباط أيضا بتراثنا وموروثنا في مملكتنا الغالية.

0: طبعا مسي على زميلنا سعد بن تني. سعد مساء الخير، حياك الله، نورتنا اليوم يا سعد. أضفيت شيئا من المرح لقلوبنا.
1: سعد مبدع مبدع، خليني أوجه له تحية شكر وتقدير، لأني دائما أبلشه بحلقات والله انت خمسة الجوة عشان يطلع لي هي على تطبيق
0: الإذاعة. وأنا أشوف اليوم معطينا جو وحماس ويسأل
1: اهتم ما شاء الله عليه،
0: الله يعطيه الصحة والعافية.
1: تسلم يا سعد، تسلم إيدك
0: حبيبنا سعد. طيب خلينا نروح يا سعد أنت وفيصل إلى زراعة أزهار الدلفينيوم. تعرفون أزهار الدلفينيوم وين هذه؟ ما تعرفونها، هي في سكاكا طبعا.
1: سكاكا فوق اسم غريب. الشمال
0: الشمال إيه؟
1: مدينة سكاكا شهدت انتشار زراعة أزهار الدلفينيوم. هذه الأزهار كثير من الأهالي والمهتمين بزراعتها وصفوها إنها أحد الخيارات النباتية التي تزرع لتحقيق التنوع الجمالي والزراعي في المنطقة.
0: يا سلام،
1: لونها إيش لونها؟ أقول لهم بس
0: والله لون تشبه الخزامة صحيح؟
1: نفس لون الخزامة ونفس شكل الخزامة.
0: نعم
1: يعني
0: صحيح.
1: هي زهرات كذا متراصفة بس طويلة
0: يعني
1: بالطول.
0: ما شاء الله فيها فارق
1: جميل.
0: الطول الجميل انه هذا او ازهار الدلفينيوم من الازهار المميزه بالوانها وتنسيقها الرأسي الجذاب. طبعا شكلها جميل جدا، يجعلها خيار مناسب ايضا لتجميل الحدائق، واجهات المنازل، المساحات المفتوحه، خاصه خلال المواسم المعتدله، لانه تساعد على النمو والازدهار فيها.
1: كمان اشاروا المزارعين والاهالي انه زراعتها تاتي ضمن توجه متزايد نحو ادخال انواع نباتيه تضيف بعد بصري مختلف وتعطي كده تنوع نباتي محلي مدعوم طبعا بالهدف.
0: في ناس يحبون زراعة الأزهار، لكن الجميل في أزهار الدلفينيوم إنه من الأزهار الجميلة اللي والله صراحة أنا عجبني شكلها معنا، لأنه يسجم فعلا مع النبات الخزامة الدلفينيوم.
1: دلفينيوم بيسأل فيصل إيش اسمها الدلفينيوم؟
0: أي أو لا شكلها جميل.
1: أي بس هي أكبر حجما من الخزامة.
0: من الخزامة صحيح.
1: أي حجمها كبير.
0: تنسيق طولها.
1: سبحان الله كذا تيجي متراصة بجانب بعض فوق بعض وتيجي بشكل طولي.
0: صحيح، واللي يبي يتعرف على أشكالها ممكن الاطلاع أيضا من خبر. الخبر واس عن أزهار الدلفينيوم، الزملاء في واس يعني أبدعوا في عملية التصوير يعطوهم العافية.
1: هذا أيضا من الممارسات اللي هو الزراعة بتعزز ثقافة الزراعة المنزلية وتجميل البيئة.
0: هذا اللي نقول،
1: ومثل ما نقول لو تذكر قلنا تحسين المشهد الحضري مثل المجسمات الجمالية، هي كلها بتساهم في تحسين المشهد الحضري للبيئة.
0: ترى فيها شيء جميل، توفير بيئة مناسبة حلوة، ولأنك لابد أنك توفر تربة خصبة أيضا جيدة لزراعتها، الري المنتظم فيها، يعني والله شيء جميل لما تزرع في واجهة المنزل. جميل جميل شكلها جميل، أنا أقول في واجهة المنزل بتكون جميلة.

0: حتى مثلا يكون عندك شباك كذا وفي مراكن زرع كمان تديك شكل حلو. حديقة صغيرة عاملها ممكن داخل البيت,
1: مداخل البيت الداخلية ممكن تجي حلوة. المراكن المتنقلة ممكن تطلع حلوة بشكلها
0: بالفعل.
1: تقدر
0: بالفعل
1: تحطها في فناء الحديقة.
0: يعني أنا أتوقع هذا كمان يعكس وعي أهل منطقة الجوف السكاكا, أنه بيستثمروا المقومات البيئية لتعزيز الاستفادة من المواسم الزراعية الملائمة.
1: وهو جمال يعني في نفس الوقت يعني, فاستمتعوا بهالأجواء الحلوة.
0: بالدلفينيوم.
1: الدلفينيوم استمتع فيها.
0: من يوم أتذكروا اليوم. دلفينيوم.
1: دلفينيوم يا سلام. طيب مو من مستمعينا, من الدلفينيوم إلى جازان محطة الطيور المهاجرة على مسار البحر الأحمر, وأخيرا انتصر فيصل. طيب فيصل,
0: كنا بنتكلم عن البلبل الحساوي.
1: ايه.
0: الآن رايحين
1: للطيور المهاجرة.
0: للطيور المهاجرة اللي يعني تعبر سماء منطقة جازان السراب من الطيور المهاجرة, مشهد يظافر يعكس موقع المنطقة ضمن أحد المسارات الرئيسية لهجرة الطيور على امتداد البحر الأحمر.
1: الجميل انه جازان يعني فعلا هي منطقه عبور, ترى ايمان.
0: نعم.
1: منطقه عبور للطيور المهاجره, ارتكاز بيئي مهم جدا, سواء كان في فرسان, هي رحله سنويه طبعا للطيور المهاجره, خاصه لانه ما تمتلكه من تنوع طبيعي في جازان.
0: فعلا.
1: يجمع السواحل, الجزر, الاوديه, المرتفعات, ما شاء الله, هذا يوفر للطيور يعني تنوع جميل جدا ما بين الماء والغذاء, غطاء نباتي, فرص الراحه, تريح وتستعيد طاقة للمواصلة,
0: لأنها تكون بيئة جميلة لها. نامت, أكلت, شربت, ريحت,
1: استأنست, استكنت,
0: اختت لها اثنين قهوة. فيعني محطة للراحة وبعد كده تكمل طريقها.
1: صحيح, لأنه في تنوع عندنا في جازان, في سهول زراعية للسواحل البحرية إلى بحيرات السدود. أيضا الجميل أيضا أنه في قراءة علمية لهذا المشهد, كان عضو هيئة تدريس بقسم الأحياء في كلية العلوم بجامعة جازان الدكتور زراق الفيفي, ذكر أنه منطقة جازان واحدة من المحطات العالمية المسجلة لهبوط الطيور المهاجرة, خاصة على مسار غرب آسيا شرق أفريقيا.
0: هذا الموقع بالتحديد ممتد على طول البحر الأحمر ويستقبل ملايين الطيور خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر, يعني من شهر 3 إلى شهر مارس, إبريل, ماي, جون, جولاي, أوغست, سبتمبر, أكتوبر, 8 شهور.
1: 8 شهور
0: والله. فيصل قلت لك إيه بالإنجليزي.
1: ترى به صراحة, وفعلا في تنوع في الموائل الطبيعية, لأنه يعني محمية جزر فرسان وأيضا المواقع المهمة فيها, يستضيف يعني فرسان تستضيف وحدها أكثر من 10,000 طائر معي طبعا, تمثل نحو 45 نوع ترى من الأنواع الطيور المهاجرة.
0: إيه, عندك يكون كمان تدفق كبير للطيور المائية النوارس, لأنها تأخذ من سواحل جازان موطن مؤقت, يعني تطول في الجلسة.
1: أو لا, وتخيلي أنه برضو الغابات المانجروف في فرسان ترى بيئة مواطن جميلة جدا, يعني غابات المانجروف وبيئات مثالية أيضا للطيور الشاطئية بالنسبة لها هالغابات, ففرصة مهمة أن تغير الموائل الطبيعية لها.
0: كمان مش فقط الشواطئ ظافر, الأودية والجبال مثل وادي الأجب وجبال بني مالك بتشكل ممرات طبيعية حيوية بتستخدمها هذه الطيور للتعشيش والتكاثر. يعني هي بتجلس فترة بتتكاثر, تكبر طيورها الصغيرة وبعد كده بيرجعوا يكملوا هجرتهم. هذا التوقيت الموسمي للهجرة الديناميكية بيورينا هذا المشهد الجميل.
1: حلو والله.
0: اللي فعلا جازان بتكون موطن مؤقت له,
1: لأنه أيضا فيها اعتدال المناخ وتوفر الموارد الطبيعية, لذلك هذه الطيور فيها رصد كبير أيضا, يعني يرصدون فيها عدد من أنواع الطيور في المنطقة. يعني ترى جامعة جازان ترى هناك أيضا, أعتقد أنه عندهم رصد لهذا النوع
0: طبعاً.
1: أيضا مع وزارة البيئة والمياه والزراعة, وهي أنماط مختلفة يعني تشمل الطيور أيضا المقيمة, المستوطنة, المهاجرة, الزائرة, والله كلها تتجمع في جازان.
0: فيها طيور فلامينكو. عارفة ديك اللي توقف على
1: اللقلق الأسود أيضا
0: كمان, هذا فيها سبحان الله تنوع طيور عجيب,
1: النورس إلى جانب أنواع من النسور, النسر ذريش, وأيضا نسر إيش,
0: بنولي. لأن هي طيور

0: يعني بتجيك من قلنا شرق أفريقيا وغرب آسيا، فبيجوا من موطن آخر وبيستقروا شوية في جازان وبعد كده بيكملوا رحلتهم. الله. هذا الفلامينكو.
1: يا سلام، عاجبك
0: اللي يسموه مالك حزين.
1: والله هو حزين أصلا.
0: لا بس شوف ألوانه سبحان الله، سيجانه وريشته لونها بينك زهري،
1: هو أطول ما في سيجان،
0: هو كذا يوقف على ساق واحدة
1: تذكر؟ والله جد والله
0: يوقف
1: شكل
0: على ساق واحدة ويطوي الساق الثاني سبحان
1: الخالق. يعني صراحة صور متعددة
0: سبحان الله، هذه النسور اللي كنا بنتكلم عليها. اللي حابب يشوف الصور يقدر يروح لواس
1: استمتاع بالصور،
0: صفحة واس ويشوف الجمال الطبيعي في محمية الطيور المهاجرة على مسار البحر الأحمر في جازان.

0: ومستمرين معكم مستمعي الكرام في هوا بلادي، فاصل قصير ونعود لكم في برنامج هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: والساعة حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فحق أنت أن تعبد.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
6: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
5: ونسمع نبض الناس أول بأول.
7: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
8: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
5: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
9: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: حياكم من جديد مستمعينا في كل مكان، مكملين معكم مشوارنا في هوا بلادي، داخلين إن شاء الله في ساعتنا الثالثة. هذه الفقرة عودناكم في فقرة حرفة أنه نتكلم عن حرفة مهمة أو من ضمن نوع من أنواع الفنون، الحرف، التراثيات بشكل عام. فمن ضمن ممارسات الفن التجريدي المعاصر تبرز تجربة التشكيلية التي تستلهم ملامحها من الهوية السعودية. أستاذة أماني غيث فنانة فن تجريدي معاصر، تتداخل دائما عناصرها التراثية مع معالجة بصرية حديثة تعيد صياغة التفاصيل بأسلوب يحمل عمق فكري وجمالي. أعمالها تتحول فيها مفردات الأزياء والنقوش وملامح المناطق المختلفة في المملكة إلى تكوينات فنية تعكس تنوع المكان وغناها الثقافي، فيما تحضر المرأة كعنصر دلالي مرتبط بالسياق الاجتماعي والتراثي. يسعدنا في هذه اللحظات أن تكون معنا أستاذة أماني غيث، الفنانة فنانة في فنها التجريدي المعاصر. هلا وسهلا أستاذة أماني.
1: أهلا وسهلا عزيزتي،
0: حياك الله، سعيدين بوجودك معنا اليوم. خليني بس قبل لا يعني أدخل في المحاور، بس مفهوم بسيط كذا، ماذا نعني بالفن التجريدي عشان ما يصير فيه خلط بينه وبين التشكيلي؟
1: الفن التجريدي هو تبسيط للعناصر باختصار. نأخذ العنصر اللي احنا نبغى نعمله أو اللي احنا أبغى أرسمه وأبسطه، إما أني أنا أضيف له بعض العناصر أو أني أنا أحذف منه بعض العناصر.
0: واضح.
1: أو الاثنين.
0: اليوم توجهك نحو الفن التجريدي المعاصر أستاذة أماني كيف أسهم في إعادة تقديم التراث السعودي بصيغة مختلفة عن الطرح التقليدي اللي أنت تبنيتي؟
1: توجهت إلى التجريد بحيث أني أنا أخذ العناصر التراثية كما هي موجودة، بعد كده أخذها وأغيرها، أعمل لها تجريد، أزود فيها، أنقصها، أعمل لها تغييرات، يعني ما أسويها نفسها بالضبط.
0: طيب أعطيني مثال للتقريب، يعني اليوم اللي بيسمعنا عشان يتصور المشهد في ذاكرته، أعطيني مثال من أمثلة أعمالك اللي أضفتي لها العناصر وجردتيها، مثال.
1: يعني اللي يبغى يعرف أعمالي يقدر يدخل على حسابي في الانستغرام أماني غيث يشوف أعمالي.
0: طيب إحنا في ناس بتسمع دحين وبتسوق، فحابة بس تاخد فكرة عن شغلك، يعني لو بسطتي لنا الفكرة أكثر. نكتب أماني غيث حنشوفك في السوشيال ميديا. أعطيني مثلا عمل أنت تعتزي به اليوم وشايف أنه أنت لما جردتي هذا المكون وأضفتي له وجدتي أنك حافظتي على الهوية السعودية وقدمتي بصيغة مختلفة.
1: أنا كان عندي معرض كامل من اللوحات خلص الأحد اللي راح، كان في الرياض في مركز إصدار. كان المعرض كامل يتكلم عن التراث السعودي بطريقة مختصرة، بطريقة مجردة وبطريقة حديثة مبتكرة بدون لون، كان عبارة عن زخارف تراثية من جميع مناطق المملكة.
0: جميل.
1: دخلتها في لوحات متداخلة، يعني ما عندي لوحة مثلا أقول هذه من الشمال وهذه من الجنوب، لا دخلت التراث السعودي لأني بتكلم عن التراث السعودي بصفة عامة في هذه اللوحات اللي أنا عاملاها في المعرض الشخص الرابع، بأغلافها كانت بورقة ذهب، وكمان دخلت معها من الخيوط.
0: حلو.
1: دخلت فيها حياكة، فيها نسيج.
0: كيف تحولت هذه التفاصيل اللي حضرتك أشرتي إليها إلى عناصر؟

0: ورقة الذهب.
1: ورقة الذهب أيوه. يعني حاولت إنه في المعرض الأخير هذا يكون اللون مرة شيء بسيط، يعني حتى اللون اللي أنا حطاه لو تطالع في اللوحة مو باين الألوان.
0: يعني فضلت الخامات يعني أكثر من الألوان.
1: بالضبط. دخلت فيها اللي هي ورقة الذهب، الخيوط، النسيج، وبعضها كمان دخلت فيها ورق عادي ديكوباج.
0: ديكوباج.
1: أيوه. بحيث إنها تكون بفكرة جديدة مختلفة تماماً، طرح مختلف تماماً، وسميت المعرض حياكة الحكاية.
0: إحنا بس عشان نوضح للي بيسمعنا، الديكوباج هو عبارة عن إنك بتاخدي ورق، قصاصات ورق، بتركبيها، بتحطي لها مادة كده زي الغراء شفافة بتحافظ على شكلها، صح أو خطأ؟
1: تمام. صح. هو تمام. في مادة خاصة أو غراء خاصة للديكوباج، بس ممكن نستبدله بغراء.
0: إنه بيغلف الشكل الجمالي بحيث إنه بيديله كمان لمعة جميلة، وبتعملي تكوين وتداخل للخامات اللي حضرتك استخدمتيها.
1: بالضبط.
0: في معرضك غيث الأماني، الفكرة المحورية أستاذ أماني اللي انطلقتي منها.
1: أنا عملت 4 معارض، غيث الأماني 1 و2 و3، وهذا الأخير كان اللي هو غيث الأماني 4 اللي كنت سميته حياكة الحكاية.
0: حلو. عشان استخدمت النسيج عفوا، فالحياكة مرتبطة بالنسيج أيضا.
1: بالضبط. هو هذا كان المعرض الأخير، هو كان المعرض الوحيد اللي أنا استخدمت فيه له النسيج، وكنت عاملة برضو الزخارف نفسها حقت التراث، يعني نفس اللوحة حاطة طيب. فيها زخارف.
0: هذا استخدمتي فيه
1: بالخياطة
0: بالخامات الخيوط. المعارض السابقة هل كان في مثلا صورة أساس انطلقتي منه أيضا عشان ناخذ فكرة؟
1: هي 4 معارض. أول واحد الأول. كان عبارة انطلاقة المرأة في رؤية 2030.
0: حلو.
1: كان بداية الرؤية، كان المعرض في بداية 2020. بعد كده عملت المعرض الثانية اللي هو عن شموخ المرأة السعودية والأزياء التراثية السعودية، كان في الرياض والإمارات. يعني نفس المعرض نقلته في اللي هو غيث الأماني 2 وغيث الأماني 3، كان يتكلم عن شموخ المرأة السعودية والأزياء التراثية السعودية في المملكة العربية السعودية.
0: يعني المرأة السعودية حاضرة وبقوة بتراثياتها، بملابسها، حبيت كثير كلمة شموخ، استخدمتيها كذا مرة مع المرأة السعودية، وهذه فعلا كلمة تصف المرأة السعودية.
1: حتى اللوحات كنت عاملاها يعني بطريقة طولية 2 × 2.5 متر، كل اللوحات نفس المقاسات، بحيث ان هي تبرز اكثر شموخ المرأة السعودية، وكنت عاملة رقبتها كذا طويلة. يعني
0: ايوه فعلا، يعني نفذت الصفة في المرأة، ويستطيع من يشاهد هذه اللوحة ويستطيع من يشاهد هذا الرسم أنه فعلا يلمس شموخ المرأة السعودية، طولها، جمالها، أناقتها،
1: أزياءها.
0: أكثر الأزياء اللي ركزتي عليها؟
1: ما في منطقة معينة، من المملكة كاملة.
0: كيف وازنتي أستاذة أماني بين مرجعيتك التراثية وحرية التجريد في اختزال هذه العناصر، في إعادة تشكيلها داخل اللوحة؟ يعني أعتقد موازنة ما هي هينة.
1: يعني أنا حاولت إني أنا مثلا قبل ما أبدأ أي لوحة أقعد أشوف العناصر نفسها اللي أنا أبغى أرسم منها، اللي هي الزخارف اللي أنا أبغى أشوفها، أشوف الأبواب النجدية، أشوف القطة العسيرية، يعني أقعد أطالع أول شيء في الزخارف اللي هي زي ما هي موجودة في شكلها الأساسي.
0: وقلتي لي أنا حاولت إني أدخل خامات أكثر من اللون،
1: لأنه معرضي غيث الأماني 2 و3، المعرض الأول غيث الأماني 1 كان بس أبيض وأسود، غيث الأماني 2 و3 كان لأنه هو نفسه كان بس إن واحد في السعودية في الرياض، والثاني كان في إمارات.
0: ملابس تراثية قلتي لي حيكون خاص بالمرأة.
1: كان كله ألوان، مرة ألوان، يعني كل الألوان موجودة في اللوحات، كان غني بالألوان. المعرض الأخير اللي هو حياكة الحكاية كان
0: حياكة الحكاية.
1: حياكة الحكاية.
0: جميل الاسم. طيب
1: هو الاسم يوصف المعرض.
0: طيب أستاذة أماني، أنت برأيك أنه قد إيش مهم هذه المعارض، فإنها كمان توصل رسالة خاصة بالفن التجريدي المعاصر للمتلقي، وبتوصلي له كمان في هذه الرسالة هذه التراثيات الجميلة. الناس يعني لما بتشوف الناس بيقولوا لك والله لمسنا أستاذة أماني كذا، قرأنا كذا، يعني بتحسي سهلة القراءة؟
1: طبعا هي أكيد مشاعر الفنان تتنقل للوحة،

0: بعد كده تتنقل للمشاهد او المتلقي، فيحس بالمشاعر نفسها الفنان. وكمان اللوحات حقتي اللوحات البسيطة كلها فيها زخارف تراثية بالورق الذهب بالخيوط والتلك بالديكوباج، فتوصل للمشاهد. وبعدين أنا أشارك كمان في معارض خارج السعودية، فبوصل للدول الثانية. يعني أنا كنت مشاركة في بينال الصين.
1: يعني كيف قرأوا المرأة السعودية من خلالك أستاذة أماني؟ هذه نقطة حلوة نتكلم عنها.
0: اللوحات اللي أنا شاركت فيها في بينال الصين دحين كان في ديسمبر 2025، كان عبارة عن 5 لوحات من الأزياء التراثية السعودية عن المرأة السعودية.
1: حلو. أكيد كانت في أسئلة كثير، يعني الأجنبي الغير متحدث بالعربية، الصين ملتقى أيضا لكثير من الشعوب، يمكن جو وزاروا وشافوا، فبديتي أنت تكوني عندهم صورة للمرأة السعودية اللي أيضا فنانة ومتخصصة في خط الفن التجريدي. يعني الفن التجريدي من الفنون، خليني أقول لك، اللي فيها كثير خيال، فيها كثير إبداع. فكيف كانت قراءتهم للمرأة السعودية من خلالك؟ استغربوا أنه لا والله أنتوا يعني السعوديات عندكم فن وإبداع.
0: هي طبعا أنا كنت مرة فخورة أني أنا كنت موجودة هناك، وكنت الوحيدة اللي من السعودية، وكانت لوحات تمثل التراث السعودي والمرأة السعودية، وأنا كنت لابسة كمان عباية فيها تراث سعودي وفيها زخارف سعودية.
1: جميل.
0: كان فخر لي صراحة.
1: أكيد طبعا يا أستاذة أماني. خليني أسألك سؤالا الأخير، برأيك هل المعارض الفنية اللي من هذا النوع أو قريب لها، هل تهدف إلى حفظ التراث للأجيال القادمة، أو هو فقط إحنا الفن بنعيد تقديمه برؤية معاصرة من وجهة نظر الفنان وهنا من وجهة نظر أستاذة أماني، ولا هو يساهم في حفظ التراث للأجيال القادمة؟
0: طبعا أكيد إنه التراث
1: تفضلي. أنا سألتك عن المعارض الفنية اللي حضرتك تكلمتي عنها، برأيك هي ممكن تكون من أهدافها حفظ التراث للأجيال القادمة، الأجيال القادمة تتعرف على تراثياتنا من خلالها؟
0: طبعا أكيد إن التراث لازم يكون يتحفظ ويتنقل من جيل إلى جيل. يعني حتى إحنا لما بنجرد نفس التراث بنجرده، بس إحنا ما بنلغيه، يعني هو بيكون موجود في لوحاتنا بس بطريقة معاصرة، بس هو لو يعني ما حيختلف كثير عن التراث الأساسي، ولكن بلمسة فنية جديدة معاصرة، خامات مختلفة، يعني ناخذ نفس العناصر ونجردها ونعملها فكرة جديدة، ولكن ما يعني ما تبتعد عن الفكرة الأساسية اللي هي التراث. صحيح. الأساسي الموجود.
1: صراحة الحديث عن التراث والفن بشكل عام لا يمل. الأستاذة أماني غيث، كلمة أخيرة اليوم نسمعها منك.
0: صراحة أنا أشكر إذاعة الرياض على هذه الاستضافة الكريمة، وسعدت بمشاركتي والحديث عن تجربتي الفنية، وأتمنى أني قدمت ما يسعد ذائقة المستمعين.
1: يلا المعرض الجاي إن شاء الله متى حيكون؟
0: إن شاء الله السنة الجاية.
1: غيث الأماني 5 إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: وبإذن الله تكون معك إذاعة الرياض يا أستاذة أماني.
0: المستمعين يتابعوني في الانستغرام أماني غيث.
1: أماني غيث، شكرا لك أستاذة أماني غيث، الفنانة صاحبة الفن التجريدي المعاصر اللي تستلهم أعمالها من الهوية السعودية. كنت ضيفتنا اليوم، سعدنا بلقائك وحديثك.
0: شكرا لك.
1: تحياتي لك. مستمرين معاكم في هوا بلادي، فاصل وراجعين.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. دائما نتنقل معكم من مكان المكان ومدينة المدينة ومحافظة المحافظة، أخبارنا هنا وهناك، لكن الأجمل هي ما يقدمه الزملاء والزميلات من الميدان، لأن الميدان يحمده.
1: يا سلام،
0: أي الميدان
1: هي دائما تكون رسائل حية، بنشعر أنه إحنا مع زملائنا، هم عيوننا وفي كل مكان. سامية الشريف من مكة المكرمة أو من جدة، خلينا نشوف سامية فين اليوم. هلا يا سامية.
2: أهلا إيمان، مساء الخير عليك وعلى ظافر وعلى متابعينا وجميع مستمعي ذات الرياض.
0: يا هلا وسهلا.
2: فترة حج، لازم مكة.
1: خلاص لازم مكة صح.
0: ترى سامية، ترى يمقلنا مكة يا ما شاء الله، ترى إيمان بغت خلاص
1: قلبي.
0: بس هدي
1: قلبي خفوقي.
2: إيمان أنا لازم أجي وأخذها بصراحة، خلاص كفاية عليكم كده. يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
2: الله يسلمك زملائي ومستمعينا. مكة ما شاء الله بدأت في استقبال خلاص الحجيج.
1: أنا بشوف الحرم ما شاء الله وقت الصلوات، تبارك الله، اللهم زد بيتك تشريفا وتكريما وتعظيما. يا رب
2: آمين يا رب. الله يسمع منك إيمان.
1: مشهد الحجاج جميل، يفرح القلب.
2: أكيد أكيد أكيد، هذا شيء يعتبر شرف أو خدمتهم، يعني اعتزاز لينا ولقيادتنا الرشيدة، إنه إحنا بنأدي هذا هذه الخدمات بجميع يعني في كل مكان. في طبعا خدمات شاملة ومتكاملة، من نقل، إسكان، إعاشة، خدمات إثرائية معرفية، يعني منظومة متكاملة يا جماعة من
1: الخدمات. ما شاء الله
2: فعلا. احنا اليوم بنتعرف على جانب من الخدمات الإثرائية المعرفية اللي بيحظى بها نقدر نقول ضيوف الرحمن في مكة، من خلال الجولات والرحلات والمواقع للمواقع التاريخية في والإسلامية في مكة. في هذه الفترة يبدأ الحجاج يستطلعوا المنطقة، يشوفوا مكة.
1: صحيح.
2: يتعرفوا عليها.
1: صحيح.
2: وهذا طبعا كل المواقع اللي في مكة المكرمة مرتبطة بالسيرة النبوية، ومثل الموقع اللي احنا فيه اللي هو طبعا حي حراء الثقافي في أسفل جبل النور. طبعا هذا الموقع ومواقع أخرى كثيرة بيرتادوها الزوار والحجاج في هذه الفترة للتعرف على هذه المواقع أكثر وعلاقتها بالسيرة النبوية. معي المرشدة السياحية وبنت مكة نقدر نقول الأستاذة أشواق سروجي للحديث عن هذا الجانب الإثرائي من الخدمات اللي تقدم لضيف الرحمن. بداية أسعد الله مسائك ويعطيك ألف عافية أستاذة أشواق في هذا المساء الجميل.
3: يا هلا ويا سهلا، ويسعد ايامك والمستمعين. ما دام ذكرتوا الحجاج خليني ارحب فيكم ترحيبات اهل مكه للحجاج. يا هلا ويا سهلا، نورتونا وانستونا، من دعستكم خضر الوادي، فتح الورد ومال الفل على الكادي، وفتح النرجس بلا ميعاد. يا هلا وسهلا، حياكم الله.
2: ما شاء الله، الله يديك يا استاذ اشواق، هذه ترحيبه جميله. اكيد مجهزين اشياء كثير للحجاج والجانب الاثرائي، كيف نقدم هذه الخدمات للحجاج وكيف بتطوروها انتم كمرشدين سياحيين.
3: يا سلام عليك. شوفي احنا في المملكه العربيه السعوديه الحمد لله اتعدينا مرحله انه احنا نجهز للحجاج وندير الحشود، احنا تفوقنا فيها، احنا صرنا وصلنا لمرحله رفاهيه الحاج واثراؤه. فالحمد لله توجهات المملكة الآن للسياحة ولإثراء الحاج وإثراء الزائر بالمعلومات الصحيحة الموثقة، وهذا هو الدور اللي احنا بنقوم فيه الآن مع الحجاج ولله الحمد.
2: ما شاء الله. اليوم في هذا الموقع ومواقع أخرى على ماذا يتعرف الحاج أستاذ شون؟
3: أولا أنت في منطقة اللي هي نقطة التقاء السماء بالأرض اللي هي جبل النور أو جبل حراء، وسمي النور لأنه هو النور البعث منه للعالم أجمع، نور الإسلام. وأول آية أنزلت من كتاب الله الحكيم كانت اقرأ في هذا المكان المبارك. فهذه البقعة بقعة مباركة، بقعة بالعكس، يعني الحاج دائما لما نروح للمتاحف يروح بشغف، أو الزائر بشكل عام يروح بشغف الفضول والاستكشاف. أما بهذه البقعة لما يجي الزائر مو بس فضول واستكشاف، هو بقعة حنين، قلبه مرتبط بهذا المكان، في روحانية كبيرة، فهنا قلبه متعلق قبل فضوله وقبل شغفه.
2: هل في رغبة من يعني ضيف الرحمن يتواصلوا معاكم إن هم حابين يزوروا هذه المواقع أو إن هي يعني أفكار مقترحة من فريق العمل. طيب الحج دحين لما نيجي الآن في الباكيجات حقت الحج صار في عندنا زيارات، صارت عندنا في حتى في مو بس في مكة، في مكة وخارج ضمن الجدول الجدول الحج، والشركات الآن بدأت تتنافس على خدمة الحج وإطراؤه، فكل شركة تقدم من عندها إطراء. مثلا في شركات إطراءها يكون لمزارع لمتاحف لمعالم، والآن صاروا يستعينوا بالمرشدين السياحيين عشان يوثقوا المعلومة لهذا الحج. تعرف المكان جميل لكن من غير روح، من غير ما أنه يجي المرشد ويتكلم عنه بالمصادر الموثوقة يفضل المكان ناقص. لكن هنا زي عندك مثلا حي حراء من جمالياته أنه ما شاء الله فيه مرشدين سياحيين وفيه أماكن تفاعلية ومعارض تفاعلية، فالحاج يجي هنا ربطنا بين الماضي والتاريخ الإسلامي وسيرة قصة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الحاضر المزدهر والتقنية. أكيد. فهنا الربط بينها جدا جميل.
4: أكيد أستاذ شواق، أعتقد إنه دور يعني من الدور الأدوار المهمة للخدمات الإثرائية إنه يتعرف الحاجي على هذه المواقع الدينية وتتصحح مفاهيم بعض الحجاج عن هذه المواقع.
2: صحيح. نعم صحيح، لأنه هنا الحاج يجيك بأفكار وبثقافات بعضها تكون مغلوطة بعضها غير صحيحة وروايات ناقصة، لكن هنا لما نيجي ياخذ المعلومة من مصادرها التاريخية الصحيحة سواء من القصص التفاعلية اللي بيشوفها أو من المرشدين السياحيين الموثقين من وزارة السياحة، هنا الحاجة تأكدت عنده المعلومة لأنه هو بيأخذها من المصدر الصحيح، فحتى بعض الأفكار والمغلوطات عنده تتغير.
4: ما شاء الله. بختم معك أستاذ أشواق بالرحلة، أنت ما شاء الله تبارك الله عرفت منك أنك أنت من الصباح وأنت مع جروبات ومجموعات من الحجاج، فين رحت اليوم؟ أحب أعرف.
2: يا ربي يسعد. أكيد أكيد، إحنا مكة معظمة عند الله سبحانه وتعالى، فتعظيم البلد الحرام من الأساسيات اللي إحنا نثري بها الحاج، فشاركنا في حجاجنا اليوم في أنهم نزلوا المشاعر المقدسة وساعدونا في تشجير منطقة المشاعر المقدسة، كمان أخذناهم في رحلة للواجهة الثقافية في جامعة أم القرى، بعد كده تعظيم البلد الحرام. المشروع ده حق تعظيم البلد الحرام جدا رائع، في معلومات إثرائية عن مكة وعن حدود الحرم وعن قدسية مكة وتعظيمها في نفوس الحجاج، وهذا يساعد كثير الحجاج على فهم مكة وثقافة أهل مكة وحرمانية وعظمة هذا البلد الحرام وقدسية الزمان والمكان،
4: بحيث يستشعر نفسه
2: وتنقر الإيمان والرحلة والنسك اللي هو فيه.
4: أكيد أكيد، بارك الله فيك أستاذة أشواق فروجي، وأنت مرشد سياحي وبنت من أبناء مكة المكرمة اللي بيقدموا الخدمات لضيوف الرحمن بكل حب.
2: شكرا لله، نعمة هذا الله يديمها، وشكرا لكم وشكرا للمستمعين وأعطيكم العافية. سعيدة بتواجدي معكم.
4: العافية. إيمان وظافر، يعني مع توافد الحجاج ما شاء الله تبارك الله وسط هذه يعني المقومة مثل ما ذكرنا الضخمة نقدر نقول من الخدمات المتكاملة، سواء زي ما قلنا نقل وإسكان إعاشة، بدأ التجهيز قبل يومين حضرنا جولة مع معالي نائب وزير الحج دكتور عبد الفتاح، جولة في المشاعر، تفقد المباني، تفقد المخيمات، أشياء جميلة وفعلا يعني
0: ترى سامية يعني اليوم حتى نحن من ضمن أخبارنا كنا نتكلم عن جهود أيضا هيئة الطرق في تسهيل كافة الإمكانات للوصول للمشاعر المقدسة سواء كان في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، واهتمام أيضا بجودة الخدمات المقدمة حتى يكون هناك تسهيل لكافة ضيوف الرحمن، فالجهود من كافة القطاعات في مكة المكرمة والمدينة المنورة على قدم وساق، وهذه جهود تقدم من القيادة الرشيدة رعاها الله وحفظها لضيوف الرحمن، واليوم أنت في الميدان وتنقلين هذه الصورة الجميلة من مكة، فالله يحفظ هالبلد ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. شكرا لك زميلتنا سامية.
4: نتمنى فعلا نكون حج ناجح بإذن,
0: بإذن
4: الله,
0: الله.
4: جميع المقاييس
0: كما عودتنا القيادة دائما نجاح مواسم الحج من حج إلى حج، وهناك جهود تذكر فتشكر.
1: هتحجي
0: فالله
1: يا سامية؟
4: تفضلي.
1: هتحجي؟
4: ما أقدر أنا مكلف.
1: طيب يلا ادعي لنا.
0: الله يوفقك يا سامي،
1: ادعي لنا لما تروح المشاعر.
0: الله يوفقك.
4: الله يكتب أجرنا وأجركم.
1: اللهم آمين.
0: شكرا
1: ويكتب
0: لك.
1: أجركم.
0: شكرا لك.
4: مرحبا.
0: يا
1: شكرا. زملائنا وزميلاتنا فعلا خلية نحلة يقدمون. تتوقف في ايه. كل مناطق المملكة.
0: لأنه ليش أنا أقول لأنه الميدان هو نقل للصورة الواقعة وكل ما يقدم في المدن والمحافظات اليوم المشاعر المقدسة، فكل هالإمكانات اللي تقدم ينقلها الزميل أو الزميلة بصورة جميلة.
1: يعني أنا يمكن رحت الحرم وشفت رجال الأمن يا ظافر قد إيش يعني واقفين على رجلهم فترات طويلة، يوجهوا الحجاج، يوجهوا المعتمرين، لدرجة أني والله في واحد منهم صوته رايح من كثر ما يقول لهم من هنا.
0: أنا أمام مرأة
1: جلست أدعي لهم دعاء
0: أمام مرأة من العين العام الماضي، كنت من أحد المشاركين وتشرفت ب تمثيل الهيئة كما هم الزملاء والزميلات في القطاع الإعلامي ومن هيئة الإذاعة والتلفزيون، شاركنا في موسم حج العام
1: شفت
0: الماضي.
1: شفت رجال الأمن قد إيش
0: جهود
1: ما شاء الله.
0: جهود مباركة وعظيمة يقدمها رجال الأمن
1: الله يبارك لهم،
0: بإنسانية، بتواضع، باهتمام لأدق
1: فعلا
0: التفاصيل،
1: فعلا بأخلاق
0: من
1: عالية.
0: المواقف الجميلة اللي أنا أذكرها وأنا كنت شاهد عليها، ويمكن حصل معي هالموقف ومعي الزملاء يمكن يعرفون هالموضوع، أنه لما نتنقل لنقل الصورة للمستمع الكريم من المشاعر المقدسة ومن أيضا جسر الجمرات، فاستوقفني أحد رجال الأمن وكانت الجو شوي حار، فالمظلة أعطاني مظلة يعني هو عنده مظلة يعني شيء ما بالك أنا وأنا يعني موفد إعلامي.
1: هذه السبحة الإلكترونية أحكيك حكايتها عشان شيء لما أقول لك لما بيعطي من عنده رجل الأمن وبيساعد الجميع. سألته وأنا داخلة عند باب الملك فهد بقوله فين محلات السبحة، أنا لي فترة ما رحت الحرم فأنا بشتري سبحة عشان داخلة أطوف. قال جوا في سوق مش عارف ايه، قلت انا ما معي وقت. قام قال لي تبغي سبحة عادية ولا الكترونية؟ قلت لا عادية لان الالكترونية معرفها. والله طلعها من جيبه وقال لي هذه سبحة الكترونية سهلة الاستخدام، ادعي لي. شوف الانسانية.
0: لا لا انسانية، انسانية جميلة.
1: اسأل الله انه يبارك له يعني.
0: ولذلك
1: ماني فاكرة اسمه بس فاكرة المالكي، اسأل الله له كل الخير.
0: لانهم هم كذا عودونا رجال امننا، وهذا توجيه القيادة
1: أخلاق
0: الرشيدة
1: عالية.
0: هذا هو توجيه القيادة الرشيدة ومسمى ولقب سيدي قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين، حفظ الله قائدنا سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده، وحفظ هذا الوطن بأمنه وأمانه واستقراره.

ومعكم في هوا بلادي. لكن لما نتحدث عن اللغة العربية والعلوم التطبيقية وتمكين وتكامل من خلال الجامعة الإسلامية، مشاركة واسعة بأكثر من 200 باحث يمثلون أكثر من 20 دولة ما شاء الله تبارك الله. انطلقت في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أعمال المؤتمر الدولي اللغة العربية والعلوم التطبيقية تمكين وتكامل، هذا هو الشعار هذا المؤتمر، والذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالشراكة الاستراتيجية مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. طبعا سيكون في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، بمشاركة واسعة أيضا من الباحثين المتخصصين في مجال اللغة العربية. لكن الجميل هي في الأرقام اللي بذكرها الآن، تجاوزت الأبحاث المقدمة 130 بحث ما شاء الله تبارك الرحمن، المشاركة 200 باحث وباحث ويمكن أكثر، يمثلون أكثر من 20 جنسية. استمر أيضا لمدة يومين بحضور أيضا أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة. لذلك الجميل جدا أنه هذا المشروع يمثل يعني تكامل جميل جدا، يربط اللغة بالعلم، الهوية بالابتكار، الأصالة بالمستقبل، وهو تمكين العربية أو تمكين اللغة العربية من خلال هذا السباق في هذا المجال. وهذه البحوث هي جهود مترابطة، وهي من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت من الهوية الثقافية والمعرفة ركائز رئيسية في مسار التنمية.

0: لأنه كل يوم يعطينا جو من الأجواء الجميلة.
1: وهذا هذا يعني لليوم هنعرفه مع الرحال والمغامر فيصل بن أحمد. لكنه من وين؟ من تبوك.
0: من تبوك، خاصة تبوك فيها أشياء حلوة جميلة، وادي الديسة وما أجمل هذا الوادي. شاهدت عدد من الصور والأيقونات الجميلة فيه الطبيعية.
1: معرض فني مفتوح للنحت الطبيعي، هذه التكوينات اللي صاغتها قدرة الله سبحان الله بتسخير هذه الرياح والأمطار عبر ملايين السنين.
0: السلام الرحالة والمغامر فيصل بن أحمد، حياك الله فيصل.
2: يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله. أنا أخذني في أحد مغامراتك طيب يا فيصل.
2: فينا
0: خلينا نستمتع بأجواء وادي الديسة والأجواء الحلوة.
2: أكيد. واليوم طبعا أنوه لك وللمستمعين أنه الكلام اللي حنا نقوله ما راح ينقل الواقع إلا إذا جربت التجربة حقيقية.
0: يا سلام.
2: في أماكن جميلة جدا، مثل ما قلنا أنه سبحان الله الخالق، أن تجد سفينة راسية بين الرمال وهي من صخور ومن جبال.
0: يا سلام. طيب هذا الجمال فيصل، خليني يعني أستكشف معك هذا الجمال الطبيعي، خاصة يعني أنه في أسرار جيولوجية مثلا.
2: نعم.
0: وراء تشكل الصخور، وفي مثلا منطقة حسمة بتبوك أشكال غريبة. نعم. ووادي الديسة عندك هذا الجمال الصخري الجميل الشاهق. حدثنا عن هذا السر في الطبيعة وأنت تغامر وترحل من موقع لموقع في تبوك.
2: طبعا هذه قدرة الله سبحانه وتعالى اللي جعل هذه المناطق وتبوك يعني في مملكتنا الحبيبة أنه فيه تشكيل صخري يعني يجعلك تتفكر فعلا في خلق الله، في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والجبال. مثل ما قلت لك تشوف جبل كأنه سفينة راسي. عندنا جبل فرعون في بجدة، من أجمل الوادي، وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام، أجمل وادي في الجزيرة العربية هو من وادي الديسة. واجهة اليوم طبعا، وكل ما تجي للمنطقة تبوك حتشوف التطور الجديد.
1: ليش هو مميز فعلا؟ ليش بالتحديد وادي الديسة؟ الجميع يتحدث، الصور تقول، لماذا هو مميز؟
2: لأنه سبحان الله الماء يجري طول العام. التشكيل البانورامي للجبال وللتكوين الصخري شيء عجيب. يعني فعلا انا لا استطيع ان اصفه الان عبر الاذاعه. الواقع جميل جدا، وكثر ما نتكلم هو شيء رائع وجميل
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: طبعا تبوك طبعا هي البوابه الشماليه وتعانق البحر وتعانق الرمل والصحراء والجبل. فعندك مثلا جبال اللوز ابداع في اوقات الثلوج.
1: عشان كذا نقول أنها يعني تبوك وجهة سياحية فريدة، لأنها تجمع تضاريس متضادة مثل ما ذكرت.
2: جدا جدا. وفي دقائق أنا أكون في بحر، في دقائق أنا أكون في منطقة مختلفة.
0: سلام.
2: في جبل أو في رمل. طبعا من التضاريس الجميلة أنه أنت قد في مكان رملي وبعدين تعانق فيه في الجبال. طبعا في معلومة يمكن كثير من المستمعين ما يعرفونها. السعودية فيها 5 أماكن تسلق خارجي بالحبال، من ضمنها بجدة في تبوك، جبل فرعون يوجد فيها أحد أهم 5 أماكن للتسلق بالحبال في منطقة
0: الوصول تبوك. الوصول له سهل ولا صعب فيصل؟
2: الوصول يحتاج إلى سيارات 4x4 لكن ممتع.
1: طيب لحظة أستاذ فيصل، أنا بقول شيء مهم هنا. حضرتك تقول أنه تسلق بالحبال في الجبال. هذا أتوقع يحتاج جسم مرن رياضي. يعني ما أجي أنا عمري ما تسلق جبال ولا لعبت رياضة وتقول لي حيكون سهل بالنسبة لي.
2: طب أنا الآن لو أقول مثلا شخص معين، هل لا تسوق الدراجة الهوائية تحتاج إلى لياقة؟ لا، تستطيع أن تقود دراجة صغيرة في مكان صغير. كذلك التسلق فيه ليفلات او مستويات للمتقدمين، في مستوى العايدي، المستوى للي يتسلق.
1: يعني هذه معلومه حلوه.
2: اي نعم.
1: ظافر اتحمس.
2: نعم، تجربتها جميله. فتبوك فيها من يعني تعتبر حتى ممكن من اجمل اماكن للتسلق المتسلق.
0: يعني لو اروح معك مغامره عادي الوضع ما في اي خطوره؟
1: يعني تسلق جبال عادي بالحبال ظافر؟
2: ابدا تعطيني نفسك اظافر وما عليك.
1: انطلق يا ظافر انطلق مع
0: الله يسعدك استاذ فيصل. الجميل جدا انه المغامر دائما ما يكون عنده

0: الاتجاهات ايضا
1: بالضبط.
0: تحديد المواقع المهمه. خليني اخذ
1: بالضبط.
0: معك استاذ فيصل، لما انت تبدا رحله التخطيط والمغامره والرحله الممتعه، متى تبدا التخطيط واين تتجه احيانا؟ هل انت من العاشقين للجبال والسهول والاوديه ولا لك توجه اخر؟
1: طبعا انا لي تجارب فوق الارض وتحت الارض وعلى الارض، كلها جربناها الحمد لله.
0: يا سلام.
1: وكون انك تغامر لا يعني انك تخاطر.
0: اي هذا هو المطلوب،
1: تدرس الطقس، ندرس المنطقة، الاحتياج لنا في كم حتستغرق أنت فيها يوم، كم يحتاج لتر ماء، إلى أدق التفاصيل حنا نستخدمها. طبعا دائما تكون معنا أدوات السلامة اللي هي الإسعافات، الأشياء المناسبة، مثل اللي عندهم أمراض لا سمح الله يصير انخفاض بالسكر، انخفاض بالضغط، يكون عندنا أشياء مناسبة.
0: لكن هل أنتم يعني أستاذ فيصل، عذرا على المقاطعة والمفروض أن ما قاطعك، لكن السؤال يعني لفت انتباهي في هذا الناحية، هل أنتم أيضا تذهبون مجموعة، يعني تتفقون كمجموعة مغامرين ورحالة، ولا والله أحيانا ممكن أنا أروح وحدي وبالتالي يصير في
1: من القواعد الأساسية أنه ما تكون لحالك أبدا.
0: أي.
1: طبعا حتى حنا طبعا أي شيء مع الدين حنا معه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسافر شيطان، فأكيد إحنا نكون في مجموعات، وإذا دخلنا بعد منطقة نبلغ مجموعة.
0: يا سلام.
1: الآن مثلا في وادي الديسة حندخل الساعة مثلا الخامسة وحنطلع الساعة العاشرة مثلا مساء، لو ما تأطرعنا حيكون يعرفون انه حنا في مكان ثاني مجموعة اخرى، فيكون سهل البحث لا سمح الله، وان شاء الله ما نصل، لكن دائما السيفتي والاحتياط
0: هي هذا مطلوب، وخاصة انك لابد انك تبلغ عن مكان وجودك الزملاء او الناس اللي يعرفون والله فيصل انه رحاله مغامر مع مجموعة، احتياطا لانه ممكن كافه الاتصالات ما توصل لهذا الموقع وهذه المنطقه.
1: بالضبط بالضبط، حتى يكون معنا اتصالات لاسلكيه اللي هي بنسميها احنا الكنود او الشغلات هذه، يكون معنا الثريا بحيث انه يشبك على الاقمار الصناعيه، يستخدم فقط للطوارئ يعني.
0: اي وهذا مطلوب.
1: اي نعم، هذه دائما تستخدم، واي احد يحتاج انه يغامر يجب ان يدرس المنطقه كويس، يدرس خرائطها، يتخذ السلامه، ومثل ما قلت لك حنا نغامر ولا نخاطر.
0: يا سلام.
2: طيب انا حابه اسالك استاذ فيصل، اليوم رؤيه المملكه 2030 مشاريع مثل اليوم، كيف ساهمت في تسليط الضوء ايضا على التشكيلات الصخريه اللي في تبوك كونها وجهه سياحيه عالميه، خصوصا انه ممكن يجوكم ناس من خارج المملكه غير ناطقين العربيه ويكونوا مهتمين بهذه المنحوتات الجبليه الصخريه الطبيعيه؟
1: صحيح، هذه حقيقة وحقيقة ملموسة. أنا كنت في أحد الدول خارج السعودية وكنت لقيت سائح قال لي أنت من السعودية، قال لي أنا إن شاء الله حجي للسعودية وحزور منطقة اسمها تبوك. قلت له أنت شو دراك على المنطقة هذه؟ فعلا اليوم
2: اهتماماته
1: بالضبط. فاليوم صارت فيه يعني السعودية صارت واجهة، وبما أننا نتكلم على تبوك اليوم صارت واجهة لأنه فعلا فيها تشكيل خرافي. النيوم اليوم جات وحمت المناطق، بدينا نشوف المناطق صارت بحلة حقيقية، بحلة فطرية مثل ما الله سبحانه وتعالى خلقها، تعيش فيها الحيوانات الفطرية، حتى التلوث البيئي بدينا. أنا من الناس اللي دخلت المحميات بعد النيوم، فعلا بدينا التلوث البيئي
2: خلاص يتراجع بنسبة كبيرة جدا.
1: البعض الحيوانات الفطرية اللي ما كنا نشوفها صرنا نشوفها
2: فعلاً.
1: الآن
2: فعلاً.
1: يعني كنا من أول نشوفها في الجرائد والمجلات، الآن لا فعلا.
2: طب اليوم اللي بيسمعنا أستاذ فيصل لما نبي يتوجه لتبوك، كيف ممكن تنصحه بزيارة الأماكن تباعا؟ يعني يبدأ بإيه بعد كذا إيه ينتهي بإيه؟
1: والله أنا أقول اللي يبقى تبوك يقعد شهر لازم.
2: شهر ما شاء الله.
0: ما شاء الله. أنت تحمس اللي ما عرف تبوك إنه يجي.
2: ما شاء الله.
1: إيه لا ينتهي. على فكرة في شغلة إحنا ما تكلمنا فيها.
0: قول.
1: تنوع السكاني في تبوك جميل جدا.
0: صحيح.
1: يعني لأنه بما إنه هناك في طبعا الإدارات الحكومية والعسكرية.
2: صحيح.
1: حتجد
2: من كل مناطق المملكة.
1: الثقافة من كل مكان، فطبعا عندنا في أوقات الشتاء حيكون جبل اللوز جميل جدا بعد الثلوج. بجدة منطقة جميلة جدا،
2: بجدة
1: فيها طبعا اللي هو لو يحطون احد في جوجل جبل السفينه حيشوف سفينه سبحان الله العظيم تكور صخريه، وادي الديسه هذا لحاله يوم كامل، السواحل على تبوك، صيد الاسماك، حقل، مناطق جميله جدا.
2: حقل جميله، في مره انا كنت اسافر بالبر فمرينا بحقل، يعني كان كلام قديم وانا صغيره بس ما زلت اتذكر جمال الشواطئ البكر لليوم.
1: فعلا صحيح، وبعدين في امتار معينه من حقل تشوفين البحر بشكل
2: سبحان الله. ما اقدر انسى المشهد استاذ فيصل من جماله، سبحان الخالق.
1: على فكره حتى ممكن نشوف مصر من تبوك، الجزء المصري يوضح بالعين المجرده.
2: اي وخلاص حقل، يعني ما بينك وبين الاردن كثير وبلاد
1: أبدا.
2: الشام.
1: اي نعم اي نعم، فهي فهذه هي بوابه الشمال تبوك، فجميله تبوك
0: والله جميله بكل النواحي.
1: فيها يبدا طبعا فيها قلعه اثريه، فيها اثار، نسينا نتكلم عن الاثار، مدائن شعيب.
2: اي هي فعلا شعيب. ارشيف تاريخي تسمى وتلقب صخور تبوك بالارشيف التاريخي، لانه مشيت عليها حضارات قديمه كثير وتركت نقوش.
1: والنقوش طبعا نشوفها في كل مكان، وفعلا واحد يستمتع انه هذه لها ملايين السنين، نقوش نبطيه ومدائن شعيب. مدائن شعيب قريبه جدا من مدائن صالح في العلا او الحجر، فشيء تبوك يعني فعلا الواحد يحتاج وقت طويل.
2: وجهه سياحيه فريده بامتياز
1: وعالميه.
0: والله بالفعل
2: كلمه منك اخيره المغامر والرحاله استاذ فيصل بن احمد.
1: انا اقول دائما لا خلك على السيفتي وعلى السلامه، وتبوك تحتاج إلى تفكر كثير، وشكرا لكم وشكرا لكل من يستمعني.
0: شكرا لك، شكرا لرحابة صدرك ولهذه المعلومات القيمة أستاذ فيصل بن أحمد، وأنت الرحالة والمغامر يعطيك العافية اللي أعطيتنا من وقتك على هذه الأجواء الجميلة في تبوك وهذه التفاصيل الدقيقة، يعطيك العافية
1: يا حبيبي.
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله.

0: يعني بصراحة تفاصيل جميلة جدا في تبوك.
1: حمسني والله أستاذ فيصل.
0: أنا وادي الديسة على فكرة يعني شفت أحد الرحالة من أخواننا في دولة الكويت
1: أي.
0: ولهم مقطع في منصة اليوتيوب. فالجميل أنه كان يصف وادي الديسة بأنه أجمل الأودية مكان. وجبال الديسة اللي مر فيها كرحالة.
1: قالوا أستاذ فيصل نفس الكلمة.
0: الجميل أنه وقت أمطار دخولهم مع الوادي، جمال الماء، الأشجار اللي حول الجبل، بصراحة مشهد جميل. الجبل شاهق وداخل يعني يوصف المشهد يقول يعني جميل. مالك وأستاذ فيصل يصف يعني هذا المشهد.
1: اليوم كل واحد يسمعنا دخل كتب وادي الديسة وشافها على جوجل، شاف الصور وجماليات الصور. قال أستاذ فيصل كلمة، قال تبوك بمختلف المناطق اللي فيها وتضاريسها اللي صحيح. ذكرها تستحق التأمل. أنت متخيل يعني تجلس بالساعات تتأمل في إبداع الخالق.
0: أي والله أنا للأمانة وأنا أصف لك المشهد الآن
1: متخيل صراحة جميل أنك شفته.
0: الجميل فيه هو يعني كثافة الأشجار الموجودة أثناء دخولك للوادي، كمان طائرات الدرون اللي كان يصورون فيها الجبل وجمالية التصوير من الأعلى.
1: سبحان الله،
0: مشهد خيالي لكنه جميل.
1: من يكتشف المملكة العربية السعودية وجهاتها السياحية المختلفة، وإحنا في هوا بلادي يعني الجميل جزء كبير من فقراتنا بيشرح هذه الجماليات وبيأخذ هؤلاء الرحالة والمتحدثين عن هذه الأماكن
0: ونرصدها
1: وجهة سياحية. اليوم لا تقول لي الدولة الفلانية ولا الوادي الفلاني، اليوم كنوز المملكة العربية السعودية
0: ونرصدها بعناية لأنه هي جمال المملكة بجمال مناطقها ومحافظاتها. في كل مدينة من مدن المملكة فيها كنز من الكنوز، سواء كان بيئة، طبيعة، أودية، سهول، بحر، كل هذه.
1: اي والله والله جميلة، منحوتات صخرية، أودية، العديد من الأودية.
0: ولذلك أبناء دول الخليج لما يجون عندنا يستمتعون بالجمال الطبيعة ويصفون لنا المشاهد الجميلة. لما نروح إحنا بالرحالة أبنائنا وأبناء هذا الوطن الغالي ويصفون المشهد، أحيانا يعبرون لأنه نقول ممكن أنهم يبالغون لأنهم هم يعني يصفون لنا المشهد بشكل وطني بحت، لكنه والله الأمانة جميل جدا أنك أنت تتحدث عن بلادك بكل حب وكل تفاصيل حلوة.
1: الله يديم هذا الوطن ويعزه.
0: عموما مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة الجميلة من برنامج هوا بلادي. أتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم مادة حلوة وجميلة ممتعة معكم من أرجاء هذا الوطن الغالي. شكرا لزميلتي إيمان بحيدر،
1: شكرا لك ظافر الخثعمي،
0: شكرا لمخرجنا المبدع فيصل النفاعي.
1: طبعا أكيد الشكر موصول لمستمعين الكرام أصدقاء برنامجنا، والشكر أيضا لزميلاتنا عائشة زير ونورة المطيري في الإعداد على هذا المجهود الرائع اللي بيقدموه كل يوم. شكرا لكم، نلقاكم في نفس التوقيت غدا
0: في الغد إن شاء الله. في أمان الله.

0: أكثر. كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا، وهي تتلبس الأخضر طيلة العام وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

الفيفة أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5,901

50 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: في دقائق.
5: مشروع الجدية عاصمة الترفيه المستقبلية. يقع مشروع الجدية غرب مدينة الرياض، ويعد من أبرز المشاريع الترفيهية والثقافية والرياضية التي أطلقت ضمن رؤية المملكة 2030. تمتد المدينة على مساحة تزيد عن 334 كيلو مترا مربعا، وتقدم رؤية طموحة لتحويل الجدية إلى وجهة عالمية تحتضن مختلف أنواع الترفيه والأنشطة النوعية، بما يلبي تطلعات الأجيال الجديدة من المواطنين والمقيمين والزوار. يحتوي المشروع على عدة مناطق رئيسة، منها المنتزه الترفيهي العملاق الذي سيضم أول فرع لشركة سيكس فلاجز العالمية خارج الولايات المتحدة، ويحتوي على أضخم الأفعوانيات وأحدث ألعاب المغامرات. المنطقة الرياضية التي تشمل مضمار سباقات عالمي فورميلا 1 وملاعب متعددة الاستخدامات وأكاديمية تدريب وصالات مغلقة ومساحات مفتوحة للأنشطة البدنية. المنطقة الثقافية والفنية والتي ستضم مسارح مكشوفة وقاعات للعروض الحية وسينما متطورة ومتاحف حديثة تسرد قصص السعودية بتقنيات الواقع المعزز. إلى جانب هذه المناطق، يوفر المشروع بيئة معيشية متكاملة تشمل مساكن وفنادق ومدارس وخدمات يومية، مما يجعله مشروعاً للعيش والتجربة معاً وليس للزيارة فقط. الجدية تمثل الوجه الجديد للتجربة.

0: ترفيه في المملكة، وتؤسس لاقتصاد إبداعي مزدهر يخلق آلاف الوظائف ويعيد تعريف السياحة المحلية والعائلية.
1: في دقائق.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وكلمة تتحرك بها الشفاء ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله يا الله.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

الحكمة هي تلك الجوهرة النفيسة التي إن وجدت في شخص رفعته إلى أعلى مراتب الفضل. فالحكمة هي القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وهي ليست مجرد معرفة أو علم، بل هي نتاج للتجارب والتأمل والفهم العميق للحياة. فالعقل السديد هو ما يميز الإنسان الحكيم ويجعله يعرف متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يتقدم ومتى يتراجع. الحكمة لا تعني غياب الأخطاء، بل تعني القدرة على التعلم منها وتحويلها إلى دروس. يقال أن الشخص الحكيم يرى في كل مشكلة فرصة وفي كل تحدي درسا، ويقول سقراط: الحكمة الحقيقية الوحيدة هي في معرفة أنك لا تعرف شيئا. هذا الاقتباس يعكس أهمية التواضع في الحكمة، فالحكيم هو الذي يدرك محدودية معرفته ويسعى دوما للتعلم. تجدر الإشارة إلى أن الحكمة تظهر في الأفعال أكثر مما تظهر في الأقوال. فكم من إنسان قال كلاما جميلا لكنه افتقر للحكمة في أفعاله. ومن الأمثلة البليغة قول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي في أن تردد. الحكمة تتطلب الجرأة في اتخاذ القرارات وعدم التردد، لأن التردد قد يفوت الفرص ويزيد من الخسائر. والحكمة كذلك تظهر في القدرة على التمييز بين ما هو ضروري وما هو تافه، وتحديد الأولويات بدقة. من الحكمة أيضا معرفة قيمة الوقت وكيفية استثماره، فالحكيم يعرف أن الوقت مورد ثمين لا يسترد إذا ضاع. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعض. فالحكمة هي أن يستثمر الإنسان وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع. ولا ننسى أن الحكمة ترتبط بالصبر، فالصبر من مفاتيح الحكمة، ومن فقد الصبر فقد نصف الحكمة. والحكيم هو من يتحلى بالصبر على الشدائد ويعرف كيف يحولها إلى فرص للتطور والنمو. ختاما، لنتذكر قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلنسعى جميعا لاكتساب الحكمة في أقوالنا وأفعالنا، فهي من أعظم النعم التي يمكن أن يمتلكها الإنسان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: سعادة جارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية. يرحب فيكم فريق العمل من الإخراج

0: المحسن آل سران، ومن الإعداد والتقديم معكم مريم القحطاني، وأيضا ضيفة الحلقة الدائمة اللي نسعد فيها كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان. حياك الله يا تغريد.
1: يا هلا وسهلا يا رب.
0: اليوم تغريد كذا سبحان الله، إحنا نتكلم قبل الحلقة كعادتنا، يعني نجيب أحوالنا الاجتماعية وأحوال أيضا أسرنا وأبنائنا وشبابنا واللي إحنا من هالنسيج، وكلن عنده خير مثل ما يقولون أهلنا، كلن عنده خير. ففي تحديات تواجهها الأسرة، وذكرتي طبعا كعادتك في اختيارك المواضيع المهمة واهتمامك بالمجتمع وقضايا، ذكرتي غيرة الإخوان وقلتي غيرة الأخوة وكيف تبني الأسرة علاقة مستقرة.
1: أي هذا الموضوع جدا مهم، يعني ترى دائما حنا نخطئ في تعاملنا مع عيالنا، كلها نحبهم كلهم، لكن في طريقة تعاملنا معهم نربي غيرة غير محمودة، بالتالي حنا نفرق بينهم بدل ما نجمع بينهم. ما في مثل الأخ يكون قلبه على أخوه، لكن بأخطاء معينة في التربية يصير الأخ عدو أخوه، وهذا اللي ما نبي عيالنا يصلون، ويؤلمنا كأباء وأمهات إن نشوف عيالنا بدل ما يكونون على قلب واحد صاروا قلوب متفرقة وأعداء. لكن قبل هذا كله وش معنى الغيرة؟
0: خاصة هل في فرق بين غيرة الأخوان غير غيرة الزوجة، غير الغيرة اللي حنا نعرفها في العمل، غير الغيرة اللي ولا هي وحدة؟
1: لا مب وحدة، هي كلها غيرة. إيه؟ بس غيرة عن غيرة، يعني كل واحدة لها مواصفاتها، لها أسبابها، لها طريقة علاجها. هل في غيرة محمودة وفي غيرة سلبية؟ ما الغيرة ما هي بترى يعني مفهوم كبير يندرج تحته مجموعة من الغيرة، أنواع الغيرة المختلفة. أول شيء الغيرة، هل هي شعور طبيعي بين الأخوة؟ نتكلم الآن عن الغيرة بين الأخوة.
0: إيه
1: شعور طبيعي، ترى ما هو بشعور خارج عن المألوف، ولا هو بشعور مذموم، ولا هو بشعور. حنا بتربيتنا وتعاملنا مع الغيرة إما نحولها إلى غيرة محمودة، ولا نحولها إلى غيرة تسبب الفرقة بين الأخوان.
0: والدليل ولا قطع كلامك، لما الطفل توا ينولد وعنده مثلا، إذا في طفل وجاه أخو جديد حديث الولادة وهو تو صغيرون عمره سنتين ولا ثلاث، تلقينه يبدأ يغار، يبدأ يتعب، يمرض.
1: وترى طريقة التعامل مع الأهل هي اللي تخليها غيرة كبيرة، ولا يحصرون هالغيرة لين تموت الغيرة وتتحول إلى غيرة محمودة. طيب الغيرة قلنا إنها شعور طبيعي ما هو خارج عن المألوف. الغيرة بين الأخوة تاخذ، ممكن تاخذ الغيره شكل من اشكال التنافس.
0: ايوه
1: التنافس ترى طبيعه الحياه، الحياه دائما في تنافس، كل شيء في تنافس، تنافس في العمل، تنافس في المدرسه، تنافس في العلاقات الاجتماعيه، التنافس. لكن التنافس ترى قد يكون مثل اي شيء، ممكن يكون ايجابي وممكن يكون سلبي. هل الغيره هي فشل في التربيه؟ لا، هي من فشل بالتربية. لكن مو بمعنات أني أنا عيالي يغارون من بعض أني أنا أنا فاشل في التربية، لكن قد يكون ينقصني الوعي بكيفية إدارة هالغيرة هذه وتحويلها، يعني أني ألف بعجلة هالغيرة هذه حتى تكون لصالح عيالي ولصالح الأسرة، أو أنها ممكن تكون دمار للأسرة.
0: طيب وكيف الآن لما أجي أقول أنا كيف الحين حنا اعترفنا وشيء موجود وإنه تراه طبيعي وترى الغيرة موجودة؟
1: صحيح،
0: وتراني أقدر أحوله وأقدر أخليه إيجابي على مستوى الأبناء، خاصة أنه كلما أسس العلاقة بشكل جيد كل ما صار كبر من نفسه، حتى ما عاد يحتاجون الأسرة تستمر أنها تبذل مجهود في أنها توفقهم بين بعض، بالعكس يكونون قريبين من بعض. طيب شلون أنا أقعد أتعامل معها في بدايتها؟ يعني الآن تقولين أقدر أحولها محمودة، طيب شلون أقدر أخليها محمودة وهي موجودة أشوفها قدام عيني؟
1: أول شيء أنه لازم أقتنع كأم وكأبو أنه الغيرة هذه وجودها أمر طبيعي بين العيال. والأمر الثاني، هذا أول شيء أن نقتنع، لو حدثت غيرة كانت يعني بدأت تلفت النظر أنه لا لازم أتدخل، ما أتجاهل هالغيرة وأقول خلي الزمن يحلها، بزران يتهاوشون، أطفال ومدري ويكبرون ويعقلون، لا ما نتجاهلها ولا نقلل

0: ولا نقلل من الأضرار اللي ممكن إنها تنتج عن هالغيرة، ولا حنا يعني نقلل من احترام هالغيرة هذه يعني، أو وشلون نقول أقولك يا ندفنها ونموتها
1: أو نقمعها
0: نقمعها ما يصلح نقول للطفل عيب تغار.
1: أيوة.
0: جدا غلط أننا نقول للطفل عيب تغار، لا حنا كذا ما نصلح هذا الشعور ولا نقوم هذا الشعور، لا حنا بهذا الشيء حنا نخليها غيرة بدل ما هي ظاهرة وحنا نقدر نتحكم فيها ونقدر نوجهها، يصير غيرة مخفية، غيرة مستترة، غيرة ممكن تغير في سلوكيات عيالنا بحيث أنها تصير حنا هم قدامنا عاديين لكن من جوا فيه نار.
1: نعم. ومن هنا تتحول إلى
0: تحرك
1: ضغينة
0: أشياء كثيرة. فهذه كيف تبدأ وكيف أننا لازم حنا نتعامل معها كبداية.
1: وتبدأ هي بهذا الشكل، وأنت تتكلمين تغريد قاعدة أتذكر ولنا مثال كبير على غيرة الأخوة وهي سيدنا يوسف عليه السلام.
0: صحيح صحيح.
1: وكيف نشأت هذه الغيرة إلى درجة أنهم اتفقوا كيف يتخلصون منه.
0: بالضبط.
1: طيب اليوم إحنا نعرف أن الغيرة أمر ممكن تكون شرارة صغيرة ممكن تكبر حتى تخرج بطريقة عكسية على الأبناء حتى في المستقبل. اليوم لما عرفنا نفرقها ونعرف نحن لنا دور، طيب الأم ولا يعني أنا ما أدري، يعني إحنا نتعامل بشكل طبيعي، هل يمكن الأم تجي تقول فلانة سنعة أو أفضل؟ يعني في أبناء ترى يبردون الخاطر.
0: أيه.
1: وفي أبناء يرتكبون حماقات أو يكونون زي اللي ما تتوازي فلانة مثلا باستجابتها أو فلان من عيالي.
0: هنا أنت تتكلمين عن شيء بعدين حنا وش اللي يبدأ في زرع بذرة الغيرة وكيف نعالجها، لكن قبل ما نروح لهالموضوع خلينا نقول مو بقلت لك أنه في غيرة أحيانا أنه لما حنا نقمعها عند أطفالنا تتحول إلى غيرة مستترة. وشلون الغيرة المستترة هذه؟ إما أنها تخرج يعني، أو خلينا نتكلم عن أشكال الغيرة كيف. الغيرة مب واحدة، ترى الغيرة مب كلها غضب وعنف، لا الغيرة ممكن تكون على شكل غضب وعنف ودائما شجار بين وخناق بين الأخوة مع بعضهم سواء صغار أو كبار، ممكن تكون كره وقطاعة، واحد يقطع أخوه يبدأ يعني إذا شاف أحد معادي أخوه يروح ضد، مو أنا وأخوي على ولد حمي لا يصير أنا والغريب وعلى أخوي. وممكن تكون ترى تاخذ زاوية الانعزال، هو يغار بس هو ما هو بقادر يواجه.
1: هذا لجودي من هذا نقول الشخصية لجودية اللي يبدأ ينعزل.
0: حنا نقول بس هي تراها
1: مهبزينة.
0: مهبزينة لما تقولين أنا ولدي هذا اللي عاقل هذا اللي هادي هذا، لا ترى هو لا عاقل ولا هادي، هو مضطر أنه يكون كذا لأنه محبط من جوا. لأنه في غيرة ذابحته ما هو بقادر أنه يوصل للشيء اللي يشوف فيه أخوه، اللي يشوف أنه مثلا هذه ميزة تخليه أخوه والأخوانه أفضل منه عند هاله، فينعزل يصير هادي ما له أي فعاليات. العاقل على
1: قولك
0: ترى مو بعقل كل عقل يكون محمود،
1: يا كم واحد كاتمها سبحان الله وتطلع لو يقعد بينه وبين نفسه ولا يقعد تلقينه موجوع أو يشعر بأنه تقدير لذاته أو أنه ما هو مقدر بالشكل الكافي. صحيح. مظلوم يعني.
0: صحيح. طيب وش الحين اللي الغيرة، هل هي تيجي فجأة؟ لها أسباب حنا المسؤولين عنها، لأنه هي تبدأ مع الأطفال. الطفل ما يدرك أو الطفل ما يحس الشعور اللي هو يحسه، ما يدري أنه غيرة ما يدري، لكن الطفل يلفت نظرنا.
1: تطلع معه بشكل عفو.
0: الغيرة عند الأطفال واللي تستمر معهم أحيانا إلى الكبر ما تولد فجأة، هي تراكمات. تراكمات تبدأ من الولادة، مثل لما تقولين أنه طفل توه صغير أو طفل يكون مو مثلا بينه وبين أخوه سنة سنتين كذا، لا وجاء طفل جديد، فلا ممكن يكون والله في فرق بالسن، لكن هذا كان الصغير المدلل القعدة. هم من جاء طفل صغير أخذ سحب كل
1: البساطة

0: شفتي كيف؟ فهي تراكمات. كيف حنا نتعامل؟ مثلا جاء طفل صغير وهذا طفل طيب أخوه اللي أكبر منه أو أخته طفل ما في، هو بيستكشف وش هالكائن، هو ما يعرف، حسبه لعبة يلعب فيها، عروسة شيء يلعب فيه، إلا جاي يمسكه ولا جاي يستكشف طيب ما وش هذا الكائن اللي يتحرك، مو بعروسة جامدة أو كذا،
1: خاصة لما يشوف اللهفة عليه والتجهيزات
0: ابعد ما أدري، انتبهوا له من أخوه، انتبهوا له أيوة. من أخته، لا بكل هدوء خلينا نعلمه إنه يحبه، مو بي إحنا نخاف عليه من هذا الطفل أو الأخ.
1: أيه.
0: إذا كان كبير مثلا بينهم بالفرق بالعمر 6 سنوات وما أكثر، طيب ليش أنا ما حمله إنه تعال ساعدني فيه، أنت الكبير، تعالي ساعديني بأخوك، ساعدني بأخوك، ساعديني بأختك، سوي له حليبه، سوي له، جيبي له ملابسه، انتبهي له، وانت عينك على، يعني عرفتي كيف نحولها من شيء انه هذا ند
1: ومهدد لك،
0: اي مهدد لك، الى شيء انا احبه واستمتع فيه، وانا من مسؤوليتي اني انا اكون مبسوطه انا وياه. نعم. ونتقاسم انه مسؤوليته مع امي او ابوي. الشيء الثاني اللي برضو يسبب الغيره اننا ما نفرق بين العدل والمساواه.
1: اي
0: في شيء اسمه عدل وفي شيء اسمه مساواة.
1: ترى هذه معاناتنا، معاناة أمهاتنا إلى اليوم والآباء إلى اليوم، ما أنا بعارفين شلون نفرق.
0: العدل والمساواة هذه جدا مهمة. أنا ما أساوي بينهم كلهم، هذا له قدراته وله شخصيته، والله خلقه له ميزات تختلف عن أخوه، لكن قد تكون الميزات اللي فيه ما هي أنا اللي أشوفها الـ الـ الـ القمة، أو أشوفها الشيء اللي أنا ودي أشوف ولدي فيه أو بنتي فيه. فبالتالي أنا أظلم ما أعدل.
1: إيه.
0: عشاني أنا شايفة هذاك ميزاته توافق اهتماماتي
1: أنا وجايز اللي جايين على هواي،
0: جايين على هواي، ولا أني أنا أشوفه يحقق شيء أنا ما قدرت أحققه. إيه. أنا عرفتي كيف؟ لكن وشلون تكون المساواة؟ هذا مو بعدل، هذا ظلم بين الأبناء. حتى وان كنت ما مثلا ما اقول له شوف اخوك او شوف اختك او كذا، طيب لانه هو يحس، هو يحس المساواه. والشيء المساواه اني انا بطريقه غير مباشره، حتى وان كنت كأم او كأب، ترى قلب المؤمن هنا
1: يعني كان في شيء من الميل احتفظ فيه،
0: ما حد يقدر يتحكم مشاعره، لكن احيانا في واحد يبرد قلبك.
1: إيه.
0: من أبنائك، فبالتالي أنت مو بتحبه أكثر لكن ترتاح للتعامل معه أكثر. ما في داعي أني أنا أبين هذا الشيء.
1: إيه.
0: الشيء الثاني أني بؤرة اهتمامي أوزعها بينهم، حتى وإن كانت ما توافق، أنا أشوف هذا أفضل لكن هذه أكبتها في نفسي، وأنا مثلا أشوف وش الميزة اللي بذا وسلط عليها الضوء.
1: yes.
0: في فترة من الفترة
1: وجهل المسؤوليات والثقة.
0: والثاني حتى وإن كنت أنا أشوفه لكن ما هو بذاك اللي يوافق هواي، لكن عنده ميزة قد تعجب الآخرين ما تعجبني أنا، لازم أسلط عليها الضوء، لازم أعزز هذا الشيء عنده.
1: yes.
0: عرفتك؟ yes. فهنا المساواة، إني أعدل بينهم بتقديري لهم، بتقديري للشيء اللي يحبون، مو والله أنت بس ما عندك سالفة، وش تحب أنت بالكتب اللي بس تقراها.
1: أيه.
0: شوف أخوك، شوف وشلون
1: قاعد يشتغل،
0: شو أنت بس ما أنت بعارفة تقوم تشيلين ولا تنظفين المكان اللي أنت قاعدة فيه، شوفي أختك وشلون، بينما هي قد تكون
1: متفوقة دراسياً
0: متفوقة في أشياء ثانية، في أشغال يدوية، في أشياء في عملها، في شغلها، في دراستها، لكن أنا مثلاً هذه تريحني. عرفتي كيف؟ فهنا الفرق بين العدل والمساواة.
1: كأنك تقولين الإيمان باختلاف أبنائنا
0: طبعاً،
1: وتقدير هذا الاختلاف
0: طبعاً،
1: بغض النظر إن كانوا جو حسب اللي احنا كنا نبي متخيلينهم فيه، ولا نبيهم يجون 100% زي ما نبي، أو كانوا العكس، احنا بالإمكان احنا نعالجها بس بطريقة اللي هي
0: صحيح.
1: اكتشاف من البداية قبل لا تتفاقم، أنا أشوف إيش هذا قدراته وإيش هذا مهاراته. طبعا هو تحدي ترى كبير على الوالدين،
0: تحدي
1: يبي لها مسؤولية ووعي كبير.
0: بس شوفي النتيجة يعني هي تحدي كبير. إحنا نتعب وهم صغار عشان يصلون إنهم يكونون كبار ويكونون بعدين إحنا نقطف ثمرة تربيتهم الزينة. لكن لما إحنا نقعد نفكر فيها تراها هي نتعب في البداية ونمسك العصا من النص في البداية ويكون عندنا الوعي بطريقة التعامل مع عيالنا من البداية عشان في كبرنا وكبرهم إحنا نرتاح. ما في شيء يكسر قلب الأم والأبو إلا لشافوا عيالهم مب على قلب واحد.
1: جدا جدا. ولا أدري ترى قاعدة أتأمل. شوفي خلنا أقول لك طيب الأفضل دائما إحنا نحكي على أشياء حالات
0: بقول لك على قصة
1: محددة أو حقيقية صراحة.
0: أوكي
1: أوضح يعني من حنا
0: نقول أو من الـ من الـ يعني خلنا نقول لك مثل من الحياة الواقعية.
1: جميل.
0: طه حسين الله يرحمه الأديب الكبير طه حسين كان كفيف. طه حسين يقول أنه لما كان صغير كان كفيف ما يشوف كان التفضيل كله يعني كان يحس أنه يحنون أهله عليه أكثر مما أنهم يقدرونه. كان يشعر بركض أخوانه بفائدتهم لهلهم، هذا يرسلونه هل يجيب خبز، هذا يسوي شغلة ثانية، هذا كذا. هو كان عاجز، كان يقول أغرق بأفكاري، أحس بالعجز، أحس بأنهم يرحموني وإني عبء عليهم أكثر مما أنه أنا ذو فائدة لهم. كان الحب اللي يمنحونه له كان يفسر ليش، لأنه
1: عاطفة شفقة،
0: عاطفة وشفقة. يقول إلين كبر، وهذا الشيء ترى خلاه يكون الأديب طه حسين بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن يقول أنا أخذت فترة طويلة إلين قعدت يعني هنا الغيرة اللي أدت إلى انعزال، لا فيه العجز أنه كان لا يرى غير كذا، الغيرة هذه إضافة للعجز خلته ينعزل يتقوقع على نفسه ويصير يعيش في تأملاته في في في أفكاره الداخلية
1: معاناته الشخصية.
0: وبالتالي يقول لما كبر وفهم الحياة يقول أخذت وقت كبير إلين قدرت أتجاوز هذا الشيء. فالغيرة شيء حساس مرة
1: جدا
0: وقنابل موقوتة داخل الأسرة.
1: بالضبط. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا الولد والبنت لما تجيني هذه أنا أشوفها وخليني أقول لك إما حالة أو حالتين يعني حقيقية أنا بنفسي عايشتها. لما يجون مثلا تجي الآن أنا عندي ولد هو الأكبر وبعدين عندي البنت الوسطى والصغيرة. طيب هو الولد أنا قاعد أعطيه مسؤوليات وقاعد يشتغل وما أدري إيش، والبنت أيضا أنا قاعد أعطيها الأشياء، بس إنه مهم خلينا نقول بيت أسرة عادي جدا، البنت في اهتماماتها والولد في اهتماماته، لكن بحكم إن هذا أكبر ويعني وأعطي شيء من الاهتمامات. فلان تخلينه وأنا ما تخليني، فلان قاعد تعطينه تقدري وهي ما فيها إني أنا أعطيتها قدرت ولا ما قدرتها، لكن نقول خلينا نقول إنه لدرجة حتى لما تروح الأم في السوق تعاني أنت شريتي الفلأ ما عرفتي المعاناة هذه. أو يجيني من أسرة أخرى أيضا أبناء أخوان متقاربين من بعض، هذا قدراته العقلية بشكل مختلف ويعني يتعامل بطريقة يعني أشبه بالمشاغب وعنده تصرفات فيها نوع من التجاوزات، واحد في حاله هادي وقاعد يشد حيله أيضا على الأسرة، شوف أخوك أنت قاعد أخوك هذا فلان يصرف ويقول أنت تحبين فلان على فلان، دعواتك بس تروح لفلان ما تجي ما أنت يعني أنك تميزين بهذا الشكل. فمثل الحالات يعني رائجة في بيوتنا نعتبر أنها عادي ويلا وتصير
0: عادي، لكن هي مبعادي أبدا مبعادي. هذه يعني مآسي داخل البيت، كل واحد لازم أقدره كما هو مو بمثل الشيء اللي أنا أبيه يكون، ده كما يجب أن يكون من وجهة نظري أنا.
1: إيه؟
0: أنا أقدر شخصيته مثل ما هي. في واحد ترى كثير زمان ما كنا ننتبه، في الآن في الآونة الأخيرة صرنا ننتبه أنه في فرط حركة، في أشياء كثيرة يعني
1: صعوبات تعلم،
0: صعوبات تعلم الآن بدينا ننتبه له، وبدأ مع الانفتاح ومع
1: يعني اللي

0: يعني هو صعوبات تعلم معي معليش كان ينضرب وكان يهاوشونه من أهله ويهاوشونه وهو ما يدرون أنها هذه قدراته دائما يتهم أنه كسلان.
1: شوفي مو بالشي يتعدى أنه تكون الآثار اليوم أو بكرة أو أسبوع، لا الآثار عمر كامل.
0: أي والله.
1: شخصية
0: خاصة جرح الطفولة يسمونه جرح الطفولة
1: اللي ما يبرى
0: اللي ما يبرى
1: جرح الطفولة اللي ما يبرى لأنك أنت تنجرح وانت مالك شغل ما تدري ليش هم سووا فيك كذا.
0: بالضبط تكلم عنها فرويد
1: صحيح فأنا أقول يعني لازم ننتبه هنا اللي نقول حنا مثل ما قلنا نقبل أبنائنا كما هم لا كما يجب أن يكونوا عليه من وجهة نظرنا، نقدر الاختلافات بينهم، نحاول حنا نطلع الشيء الزين فيهم ونعززه عشان هو يكون عنده الثقة بالنفس أنه يطور من هذا الشيء الجميل فيه.
0: نعم.
1: وبالتالي نبي حنا بالأخير نبي ننبهر بما هو يقدم مو بنكسر.
0: أيوه تعزيز يا أخي سبحان الله ترى قيمة أنا ما أدري هي في شيء يفرق أول ولا الحين بس قيمة الأخوة الأخوان يعني الأبناء أصلا يشوفون تقدير أبوانهم وعلاقتهم مع بعض فتجي تلقائيا كأنها قيمة عليا فتلقائيا تلقين الأخ الصغير يحترم الكبير لأنه
1: كدا.
0: قاعد يشوف أبوه يا كيف يحترم عمه الكبير أو العكس
1: طبعاً. وغير كذا مريم يعني وش معنات التعاضد بين الأخوان؟ التعاضد بين الأخوان لازم أعلمهم
0: يا الله.
1: طيب أنه هذا عنده هذا الشيء ميزة وانت عندك هذا الشيء ميزة وانت عندك هذا الشيء ميزة واختك عندها هذا الشيء ميزة فميزتك وميزته خليها تغطي الضعف اللي عنده والضعف اللي عندك
0: يا سلام.
1: فهنا
0: يا
1: يصير سلام. انتم تتعاضدون انتم مكملين البعض ما انتم منفصلين
0: صح.
1: فعرفتي شلون هي أساليب تربية لازم حنا نكون واعين لها.
0: وأنا أتذكر أيضا سبحان الله وهذه يزرعونها في قيم يزرعونها أهلنا فين اللي هي قبل لا يدخلون يحسون بغيرة في شيء يخلينا اللي يخلينا نتنازل لما نشوف مثلا يعني جل ما لا يخطئ ولا بد يعني أحيانا الخوات بينهم يصير اللي
1: طبعا.
0: يصير الأخوان يصير مهما تكلمنا لبكرة وقلنا الأخوان وما الأخوان إلا ما يصير بينهم مشاكل بس سبحان الله تجدين أنه ما يصفرون عن بعض
1: صح.
0: يعني الأهل الأسرة نفسها على مستوى الأسرة الضيقة أو الأسرة الكبيرة الممتدة تجدين في شيء يركزون عليه كقيمة حتى يكون هو كأنه صمام الأمان العائلة الدم
1: صح.
0: الأب والأم إحنا مع بعض أنتوا عيال أنتوا إنه هذا الشيء لا يسمح
1: حتى لما يجون عيالنا يتخانقون مع بعض
0: إيه تلقيهم ما يصبرون
1: في خلافاتهم مع بعض أنا كأم أو الأب كأب أنا لا أقعد أبحث عن من المخطئ ما لي شغل أنا من المخطئ أنا أبحث أو أني أنا أحل المشكلة أنا ما لي شغل من اللي أخطأ إيه؟ لكن المشكلة كيف تنحل مو بأني أدور من المخطئ وعاقبه
0: أيوة.
1: لا أنا أجي أقعدهم في حلقة نقاش أو أيوة. على طاولة نقاش بتفاهم
0: يا سلام.
1: مو بصراخ نتكلم بالمشكلة وكيف بدت وكيف نحلها من غير أنا ما أحمل أي أحد من خلال الحوار
0: يا الله
1: الهادي المخطئ بيعرف أنه أخطأ من غير عقاب
0: ويعتذر
1: ويعتذر أو أنه يحاول يحسن علاقته فحنا حولناها من علاقة ند لند أو قوي وضعيف إلى علاقة حنا ما يخالف يا أخوي بعدين يمكن ما يعتذرون هم صغار لكن يتربون على أنه لا أنا حتى لو أخطأ علي أخوي أو أنا أخطيت على أخوي أنا لازم أقعد أتفاهم معه
0: وتدري جميل يعني كأننا نأسس مو بس نعالج هالعلاقة حنا كأننا يا الله نبني هذه البيئة المستقرة المثالية اللي حتى أنا ما عاد أتعب بعد وراها
1: صح لأنه أنا برضو هذه مبترة من باب الأنانية لكن من باب الهدف البعيد المدى أنا كأم الأب كأب أنا لا كبرت أبي في شيخوختي أبي ناظر لعيالي وأقول الله الحمد لله إنه أنا عيالي على قلب واحد الحمد لله إني أشوف إنه عيالي إيد واحدة ما يفرقهم شيء الحمد لله إني أنا لو تركت هالدنيا أنا تارك أخوان متماسكين إلى طاح واحد يلقى أخوانه كله حوله
0: يا سلام.

0: عرفتي كيف؟
1: قيمة
0: تدرين وش اللي زعل؟ يعني أنا ودي كذا أمشي على نفس المحاور، بس لازم نحكي عن شيء موجود ومشاهد، وهل له أصل إنه يمتد في حوارنا أو يعني لكنه موجود وموجود. القيمة الجميلة شفنا نماذج أسر، يعني تجي الأم تغبط هذه الأسرة بتماسك عيالها وهي تعاني بسبب قطيعة الأبناء لبعضهم، وتقعد شايلة هم أخ مقاطع إن أخوه لا يسير عليه لا يسأل عليه بسبب خلاف إمام أيا يكن نوع الخلاف، وإنه كيف ويمكن تمتد للأسف مع للأبناء، وكيف أيضا نجد إنه في خلافات تنشأ حتى يمكن الأب والأم ما لهم دخل فيها، لكن تنشأ بسبب غياب القيمة عند الأخوان نفسهم. لما تعرفين الحمولة لما يجتمعون والد فلانة يشتكي من والد فلان ولا والد فلانة، ولما يجي هالخلاف يبدون الخوات يدخلون في الموضوع يتقاطعون.
2: بس أعلمك على شيء، إذا أنا ممكن يتأثرون فيها عيالي، بس إذا أنا ربيت عيالي على أنه إحنا نحترم الاختلافات، هو أفضل مني في شيء وأنا أفضل منه في شيء، أنا مكمل لأخوي وأخوي مكمل لي، أنا كوالدين طيب أشوفهم هذولا يعني كأن خلينا نشبهها بقطعة تكمل بعض،
0: يا سلام،
2: لتكون كيان واحد، عرفتي كيف؟ الله. يصير مهما صار من البيئة الخارجية أنا ما يأثر علي ولا يأثر على عيالي.
0: نعم.
2: خلافاتهم مع عيال أختي، عيال أخوي، عيال الجيران، عيال الحارة، عيال بالمدرسة، ترى بشكل طبيعي هم ما يدخلون نفسهم في هالمهاترات، يتعلمون الرقي، يتعلمون أنه ما يغار. حتى لما يجي أحد يغار منه فهو تربى أن يكون راقي في تفكيره، وبشكل فطري حنا عززناه،
0: فكأن المشكلة تعالج نفسها بطريقة سليمة.
2: أي هو يعرف كيف يعالج آثار الغيرة من الآخرين بشكل راقي جدا.
0: يا سلام، ونترك للحياة تجاربها.
2: صح.
0: أنا شفت الأساليبها، أنا أعتقد مشكلتنا في كثير من المشاكل والقضايا اللي حتى لو بنقعد حتى في موضوعنا القادم ولا موضوعنا المواضيعنا كلها، لو نبي نصيد شيء له دخل نرجع نقول البيئة الأسرية أيضا أساليب التربية.
2: صح.
0: لما تكون عندنا مشكلة في أساليب التربية اللي إحنا دارين إنها لا يمكن تكون في أسرة مثالية 100%، وإحنا عارفين ما هي زي ذيك المسلسلات اللي إحنا نشوفها، نعم يا أبي ونعم يا أمي وهذا الصدق التام وهذه الحياة المثالية اللي تشبه الجنة، إحنا عارفين إنها ما هي موجودة بحد يعني كامل، ونعرف إن في معاناة وفي مشاكل وفي، إحنا نقصد إنه كيف تكون هذه الأسرة مستقرة بشكل طبيعي حتى مع مشاكلها، هي ما تكون يعني مع احترام نشوف أخوان وخوات وأسرة متفككة بسبب أنه
2: أعداء
0: الأساس وأعد ويتحولون لأعداء، وللأسف إحنا شفناهم ونماذج حتى يعني قريب أو يعني محيطة فينا، ما إحنا برا الدائرة، إحنا جواتها
2: طبعا.
0: نشوف هذه المشاكل وتؤسفنا صراحة وتدمي القلب، إن تلقين لما تجين تسألين ومش الخلاف تلقين إنه شيء يمكن
2: تافه،
0: ويمكن أصل في الطفولة فعلًا وقاعد يتولد مثل ما قلت،
2: ممكن أصلًا هم ناسين وش السبب الأصلي،
0: السبب الأصلي، لكنهم عززوا هذه الكراهية للأسف حتى تحولت إلى قطيعة. إذن نقول الحل، وذكرتي في ختام يعني هذه الحلقة، إنه في أدوات ممكن تكون عملية أو ممكن أساليب على الأقل تكون شلون إحنا نصنع علاقات لا تنتهي، كيف أنا ممكن أخلق هذه البيئة الطبيعية خلينا نقول.
2: صحيح. خلاصة حلقتنا اليوم أنه غيرة الأخوة والأخوات في البيت الواحد ما هي بشيء خارج عن المألوف، لا هذه مشكلة طبيعية، ولا هي بمشكلة، هذا شيء طبيعي. حنا اللي نعزز هذا الشيء أو حنا اللي ونحوله إلى شيء سلمي أو إيجابي. عيالنا يحتاجون منا على اختلاف شخصياتهم وطباعهم وميولهم وأفكارهم، يحتاجون إنهم يسمعون منا إننا حنا نحبك مثل ما أنت، مثل ما هو يحبنا.
0: يا سلام، تكفين، هذه نحتاجها كثير.
2: إحنا ما لازم نقمع الغيرة، لازم نفهم الغيرة، لازم نفهم وش تعني الغيرة وليش هو غار.
0: سبحان وحنا
2: الله. عشان تكون غيرة اليوم ما تسبب قطيعة بكرة،
0: مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر في معنى الحديث غارت أمكم غارة أمكم، يعني إنه الغيرة صح حاجة ممكن ناخذها بالمعنى الإيجابي.
2: بالضبط، هذا اللي حنا لازم نتعامل مع الغيرة بذكاء عشان حنا مو بنربي عيالنا لليوم، احنا نربي عيالنا لبكرة لكبروا لمصلحتنا حنا، لمصلحتهم هم، ولصالح المجتمع اللي نعيش فيه.
0: بالضبط،
2: بكرة يكبرون يصير حتى التنافس، الغيرة حقتهم تصير تنافس للأحسن، أنهم يساعدون غيرهم أنهم يكون أفضل ويساعدون أنفسهم، وهذا يبني مجتمعات إيش؟ مستقرة.
0: نعم.
2: مجتمعات فيها نماء.
0: نعم.
2: يرجع على لينا حنا وعلى على الوطن اللي حنا،
0: وتعزيز مفهوم الاستدامة بشكله الحقيقي لنصل بشكل مفهوم. يمكن ترى العبارات والمصطلحات لما نسمعها ونشوفها احنا ما ندري وش أثرها. إذا جودة الحياة اللي يعني هو برنامج دولة، بس لو جينا موضوعنا الآن اجتماعي أسري على مستوى الأسرة وعلى مستوى، لكن تخيل احنا نتكلم عن نواة، من نواة يعني نواة مجتمع بأكمله، لما نتكلم عن جودة الحياة اللي ترتبط بالفرد، ولو جينا قلنا الرياض وغيره، تخيلي ان مثل هالمفهوم البسيط نستطيع أن نصيره كيف يكون على مستوى
2: شوفي
0: أسرة.
2: جودة الحياة عشان نكون مرة نختصرها، جودة الحياة في المجتمع تبدأ من جودة الأسرة،
0: لأن
2: جودة الأسرة، جودة الحياة داخل الأسرة تبني جودة فرد.
0: نعم.
2: وجودة الفرد تؤدي إلى جودة مجتمع.
0: يا سلام، تحقق مفهوم الاستدامة اللي ذكرتي، وسعادة جارية هذا الاسم القريب على قلبك واللي أنت اخترتي، وفي كل مرة يزيد إعجابي فيك، لأنه كل حلقة نتكلم فيها يعني أنا من النوادر أنك تلقين اسم يعبر بشكل حقيقي عن المحتوى. سعادة جارية.
2: أي والله سعادة جارية.
0: نعم.
2: مثل ما الصدقة جارية.
0: نعم.
2: السعادة يجب أن تكون جارية في حياتنا، أنها صدقة على أنفسنا ترى.
0: سعادة جارية. مبدعة دائما. تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية، أيضا معكم محدثتكم مريم القحطاني. أودعكم على أن ألتقيكم في سعادة جارية إن شاء الله لنا ولكم، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سرار. سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: التاسعة مساء في إذاعة الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية السبيعي، والبداية بالعناوين. ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس أوزبكستان تتصل بالعلاقات الثنائية.

0: إلى التفاصيل. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من رئيس أوزبكستان شوكت ميردايف تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم نظيره الأوزبكي باختيار سعيدوف. التقى وزير الاستثمار فهد السيف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان باختيار سعيدوف وذلك بمقر الوزارة في الرياض، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة سبل تنمية الاستثمارات وتوسيع الشراكات في القطاعات ذات الأولوية بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. قررت الدول السبع الأعضاء في مجموعة أوبك بلس التي تضم المملكة والكويت وعمان والعراق والجزائر وروسيا وكازاخستان زيادة في مستويات إنتاج النفط يقدر ب 188 ألف برميل يومياً من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أعلن عنها في أبريل الماضي، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر يونيو المقبل. حققت المملكة المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أكثر الأسواق جاذبية لمراكز البيانات في إنجاز يعكس تنامي مكانتها في البنية التحتية الرقمية وتسارع نموها في سوق بات من أكثر الأسواق ارتباطاً بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. تفاصيل أوسع في هذا التقرير.
1: في إنجاز جديد حققت المملكة المركز الثاني عالمياً ضمن أكثر الأسواق جاذبية لمراكز البيانات، مما يعكس تنامي مكانتها في البنية التحتية الرقمية وتسارع نموها في سوق بات من أكثر الأسواق ارتباطاً بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. يأتي هذا التقدم امتداداً للتوسع المتسارع الذي يشهده قطاع مراكز البيانات في المملكة، إذ ارتفعت السعة من 68 ميجاوات في عام 2021، وواصل القطاع نموه خلال الربع الأول من عام 2026 لترتفع السعة إلى 467 ميجاوات بنسبة نمو تجاوزت 6% منذ بداية العام. اليوم تضم المملكة أكثر من 60 مركز بيانات موزعة على مناطق متعددة، ويؤكد هذا المنجز أن المملكة لا تواكب فقط الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية، بل تبرز بوصفها وجهة تجمع بين السعة والجاهزية والمرونة والقدرة على التوسع، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي صاعد في سباق مراكز البيانات.
0: في سياق متصل، أتاحت المديرية العامة للجوازات لضيوف الرحمن التسجيل في منصة أبشر واستخراج هوية زائر الرقمية، موضحة أن هوية زائر الرقمية تعد بمثابة وثيقة رسمية معتمدة تمكن ضيوف الرحمن من التنقل بسهولة وأمان خلال فترة وجودهم داخل المملكة. كما أشارت إلى أن هذه الهوية تغني حاملها عن حمل جواز السفر الورقي أثناء التنقل داخل المملكة. تنطلق بعد غد الثلاثاء أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام عبر قطار الحرمين السريع، وكشفت الخطوط الحديدية السعودية سار عن رفع طاقتها التشغيلية خلال موسم الحج إلى أكثر من 2,210,000 مقعد، مما يعزز كفاءة الحركة ويتيح خيارات أكثر للضيوف الرحمن. هذا وأكد المتحدث باسم سار خالد الفرحان عن رفع عدد الرحلات إلى أكثر من 5,700 رحلة.
2: بحمد الله تم اليوم الإعلان عن خطة التشغيل الخاصة بقطار الحرمين السريع لموسم الحج لهذا العام. هذه الخطة تم العمل عليها منذ نهاية موسم الحج الماضي بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في تكامل مستمر في كافة المنظمات الوطنية. ستتيح هذه الخطة رفع عدد الرحلات لما يزيد على 5,300 رحلة، بما يتيح أكثر من 1,200,000 مقعد لضيوف الرحمن في قطار الحرمين السريع، الذي يعد حاليا هو وسيلة النقل الأسرع بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأيضا يعد هو وسيلة النقل الأسرع وصولا إلى مكة المكرمة في أوقات الذروة. هذه العملية تمت بعد دراسة كافة الجداول التي تم العمل عليها خلال موسم الحج الماضي، عادة دراسة الجداول والرحلات التشغيلية وأوقات تفويج الحجاج بما يتلائم مع رحلات وصولهم إلى المملكة سواء خلال المطار أو أيضا عبر محطة مكة المكرمة بالمدينة المنورة وباختلاف الوجهات على شبكة قطار الحرمين السريع.
0: أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن تشغيل أكثر من 5,000 رحلة

0: رحلة عبر قطار الحرمين السريع لرفع الانسيابية بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ومطار الملك عبد العزيز الدولي. استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة 1376 حاجا وحاجة من الجنسية السودانية ضمن ضيوف الرحمن القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي وسط حفاوة وترحيب من قبل اللجان العاملة، فيما استقبلت مدينة الحجاج بمنطقة حائل 2650 حاجا وحاجة من حجاج جمهورية العراق الشقيقة وسط جاهزية متكاملة للخدمات المقدمة وتكامل في الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والأمنية والقطاع غير الربحي. قبضت شرطة منطقة عسير على مواطن لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. أجرى تجمع مكة المكرمة الصحي عدداً من الزيارات الميدانية للمخيمات في المشاعر المقدسة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وجاهزيتها لموسم حج هذا العام، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن الجهود الوقائية والاستباقية لتعزيز الصحة العامة لدى ضيوف الرحمن. كشفت وزارة البلديات والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة عن اكتمال استعداداتها التشغيلية والخدمية لموسم حج هذا العام، حيث شملت استعداداتها تسخير أكثر من 22 ألف كادر ميداني وما يزيد على 3000 آلية ومعدة إلى جانب فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة وصالات الإيواء والمختبرات الثابتة والمتنقلة. تعمل موانئ المملكة على تعزيز الربط العالمي بإضافة خط شحن مع خدمات جديدة يربط ميناء الملك عبدالله برابغ وميناء جدة الإسلامي مع عدد من الموانئ في آسيا وأوروبا في خطوة تعزز من تنافسية الموانئ السعودية، فيما أكدت الهيئة العامة للموانئ أن هذا التوسع الملاحي يسهم بشكل مباشر وحيوي في تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد العالمية. المزيد في التقرير التالي.
1: حراك لوجستي يتسارع بخطوات واثقة ومسارات بحرية جديدة تعيد رسم خريطة الربط بين المملكة وأهم موانئ العالم في صورة تعكس تحولاً متنامياً في كفاءة سلاسل الإمداد وتوسع نطاقها. ضمن هذا الإطار أعلنت شركة MSC تدشين خدمة الشحن ميدل إيست إكسبريس التي تربط موانئ أوروبا بميناء الملك عبدالله برابغ وميناء جدة الإسلامي في خطوة تعزز انسيابية حركة التجارة بين القارتين، ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات هذا الخط من بلجيكا في 10 مايو المقبل حاملة معها آفاقاً أوسع لتدفق السلع ورفع كفاءة الربط البحري. وفي سياق متصل انضمت خدمة الشحن أوشن رايس إلى ميناء جدة الإسلامي لتدعم شبكة الخطوط الملاحية الدولية وتوسع خيارات الشحن أمام المصدرين والمستوردين عبر ربط الميناء بعدد من الموانئ في آسيا وأوروبا. التوسع في الخدمات الملاحية يعزز من تنافسية الموانئ السعودية ويرسخ حضورها محوراً لوجستياً متقدماً يربط بين 3 قارات، مدعوماً ببنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية تسهم في تسريع حركة التجارة العالمية وتدفقها بكفاءة أعلى.
0: أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة اليوم إطلاق حملة توعوية بعنوان بطاقة تعريفها بهدف التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود المحدثة للسيارات بدءا من موديلات 2027 التي تستمر على مدى 2 أسبوع، وتستهدف الحملة المقبلين على شراء سيارة جديدة أو الباحثين عن السيارات الأكثر كفاءة ومستخدمي السيارات بشكل يومي المهتمين بمقارنة الخيارات للوصول إلى القرار الأمثل، إضافة إلى معارض السيارات والوكلاء ومنصات بيع السيارات وشركات التأجير. انطلقت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم منافسات تحدي تشياباثون في نسخته الثانية بهدف تأهيل الكفاءة الوطنية في قطاع أشباه الموصلات وتعزيز جاهزية المملكة في هذا المجال، حيث تأهل إلى هذه المرحلة 50 مشاركا ومشاركة من طلبة الجامعات السعودية اختيروا من بين أكثر من 1000 متقدم، وجرى توزيعهم على 15 فريقا للعمل على تصميم رقائق إلكترونية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بإشراف نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين الأكاديمي والصناعي. أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق التسجيل في أكثر من 100 معسكر وبرنامج احترافي في أبرز المجالات التقنية تقام في مقرها الرئيس بمدينة الرياض إلى جانب

جانب افتتاح فروع جديدة لثانوية الموهوبين التقنية في مختلف مناطق المملكة بهدف تمكين ودعم الطلاب والخريجين والموظفين من اكتساب أهم المهارات التقنية المتقدمة وإكسابهم الفرصة في بناء مشاريع تطبيقية تحاكي التحديات في سوق العمل. نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تأثر منطقة الحدود الشمالية بانخفاض درجات الحرارة ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 8 درجات إلى 12 درجة مئوية. ودعا المركز إلى الالتزام بتعليمات الجهات المعنية ذات الاختصاص. في الشأن الدولي، حذر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان 11 بلدة جنوب لبنان بإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر تزامنا مع استمرار عملياته ضد ما يسمى بحزب الله. في الخبر الأخير، قدمت إيران مقترحا معدلا من 14 بندا إلى الولايات المتحدة عبر باكستان يتضمن ردودا على بنود أمريكية وخريطة طريق لإنهاء الحرب، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوساطة الباكستانية. شددت خلالها طهران على ضرورة إنهاء الحرب بدلا من تمديد الهدنة، مع المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من محيطها. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس أوزبكستان تتصل بالعلاقات الثنائية. بعد غد انطلاق أولى رحلات الحجاج عبر قطار الحرمين السريع. الجوازات تتيح للحجاج استخراج هوية زائر للتنقل داخل المملكة. والمملكة في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في جاذبية مراكز البيانات. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها محمد الفلاج وقرأتها حورية سباعي. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في كل نظام عدلي لا تكفي الأحكام وحدها ما لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ومن هنا تأتي أهمية نظام التنفيذ الجديد الذي يضع مرحلة استيفاء الحقوق أمام تحديث واسع، من سرعة الإجراءات إلى الإفصاح عن الأموال وتتبعها وتنظيم المنع من السفر وفتح المجال أمام التحول الرقمي ومشاركة القطاع الخاص. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نقرأ أبرز ملامح النظام الجديد ونسأل كيف سيؤثر على الدائن والمدين، وهل نحن أمام مرحلة أكثر سرعة وصرامة في تنفيذ الأحكام وأيضا السندات. كل هذه الأسئلة نجيب عليها مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
2: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله
1: دكتور. قبل الدخول في التفاصيل، من المهم يعني أن نفهم ما الذي تغير فعلا في فلسفة النظام الجديد، وش أبرز التغيرات يعني اللي جاءت أو جاء بها نظام التنفيذ الجديد مقارنة طبعا بالنظام السابق.
2: الشيء الجميل اللي أعطيتنا المقدمة الجميلة أنه أهمية نظام التنفيذ، بعض الناس ما يفهم أو ما يدرك أهمية هذا النظام. زين، خليني أبسطها عشان ندخل في إيش اللي تغير في النظام. يعني في أسئلة بسيطة، يعني وش قيمة الحكم القضائي إذا صدر إذا ما تقدر تكفته؟ وش قيمة أي عقد مثلا وقعته إذا الطرف الثاني يقدر يماطل وما في جهة تجبره؟ وش قيمة أي حق ثابت لك إذا بقي كمجرد ورقة؟ هنا نقدر نيجي نقول إنه تجي تتجلى أهمية نظام التنفيذ. نظام التنفيذ يعني هو مرحلة، يعني نقدر نقول إنها هي المرحلة تتحول فيه الكلام من كلام مكتوب وترافع إلى واقع يفرض. وهنا في فرق بين إنك تكسب القضية أو فعلا تستفيد منها. الفرد هنا زين لما يدري أنه بياخذ حقه كامل ما يتردد يطالب حقه، ما يتردد يدخل في أي عقد، زين ولا يشعر أن العدالة ناقصة، لا العدالة موجودة. فنظام التنفيذ حقك ثابت ولا راح يضيع. حتى في الشركات محمد، الشركات ما تعيش على النوايا، تعيش على الالتزامات. شركة تعتمد على عقود، دفعات، التزامات مالية. إذا في تنفيذ وش بيصير؟ تزيد المخاطر تقل، إذا ما في تنفيذ تزيد المخاطر تقل الثقة تتأثر السيولة. لكن العقد الآن صار هو التزام قابل للإجبار. المجتمع ككل زين بدون تنفيذ بتصير فيه مماطلة، نزاعات، ما في ثقة. مع التنفيذ تقل المشاكل، تزيد الثقة، تحسن حتى الاقتصاد. سؤالك الجميل اللي يعني تكلمت فيه عن ايش ابرز التعديلات او التغييرات، زين ابرز تعديل هو السرعة في هذا النظام. النظام السابق كان وجود الحكم لا يعني بالسرعة تنفيذه، لكن الآن على جميع الجهات المختصة الاستجابة لأوامر المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل. زين النظام الجديد أدخل مدة زمنية محددة، إلزام صريح للجهات، ربط إلكتروني، أدوات ضغط أقوى. يعني النظام الجديد تحويل التنفيذ من مرحلة فقط إدارية بسيطة أو بطيئة إلى مرحلة قانونية ملزمة بزمن وأدوات.
1: طيب يعني إذا كانت الغاية الأساسية من التنفيذ هي كما ذكرت دكتور وصول يعني صاحب الحق إلى حقه دون مماطرة وبكل ثقة، يعني كيف استطاع النظام الجديد يعني تعزيز هذه السرعة في تنفيذ الأحكام؟
2: تمام، عندنا تنفيذ الأحكام على نوعين، مرتبط فيها أمرين، فيها الجهات المختصة أو التي تساند المحكمة، بنوك، عقارات، منقولات غيرها، وفيه نفس المدين نفسه. إذا مضت 5 أيام عمل ولم ينفذ المنفذ ضد الالتزام، وتبدأ فورا إجراءات التنفيذ الجبري. أول كان في تدرج طويل، في مهل متعددة، مساحة كبيرة، الآن لا، 5 أيام ويبدأ التنفيذ. النظام الجديد اختصر هذا الزمن صراحة بشكل كبير. القاعدة أصبحت إما تنفذ خلال مدة قصيرة أو تبدأ إجراءات الإجبار. شخص عليه تبلغ يوم الأحد.

0: يوم الخميس زين خلال 5 أيام يبدأ الحجز، يتم إشعار الجهات تدخل أدوات الضغط.
1: جميل.
0: فصار ما في تفاوض، صار في مرحلة التزام.
1: طيب يعني عامل التقنية هو عنصر يعني حاضر بقوة في يعني هذه الأنظمة الحديثة، وش دور أيضا التحول الرقمي في يعني إجراءات التنفيذ وفق طبعا النظام الجديد؟
0: النظام حتى النظام الجديد جال يكون اتخاذ أي قرار أو إجراء من إجراءات التنفيذ عبر الوسائل الإلكترونية. أول كان بعضها تحتاج إجراءات ورقية، مراجعات، تأخير، زين أي تخبر أي شيء يدخله البشر يتأخر شوي. الجديد لا، تنفيذ إلكتروني وربط بين الجهات. صار عندنا تحول رقمي كبير، تغيير جذري في طريقة التنفيذ. يعني من حين الحمد لله رب العالمين وزارة العدل ممثلة في قضاء التنفيذ كانت سريعة جدا، هالحين جاء شيء يخليها أسرع وأسرع. زين ما فيه أول ممكن تروح لتنفيذ الأحكام أو بعض الجهات، الآن صار كله مؤتمت والإلكتروني.
1: طيب يعني مع هذا التحول الرقمي اللي ذكرته دكتور، يعني في سؤال مهم حول أيضا دور الجهة القضائية المختصة، هل تغيرت صلاحيات يعني محكمة التنفيذ في النظام الجديد؟
0: لا، هي ما هنا تغير يسوى، لكن قالت تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في المنازعات. أول لها صلاحيات لكن فعاليتها محدودة بحسب الإجراءات. الآن صلاحياتها مدعومة، حجز، منع من السفر، غرامات، تتبع أموال، حتى الحبس. محكمة التنفيذ ليست جهة التنسيق الآن، هي جهة تمتلك أدوات ضغط قانونية مباشرة. فبدين يرفض الصداد، المحكمة تستطيع الآن حجز الحسابات، تتبع الأموال، منع من السفر، فرض غرامات، حبسه في بعض الحالات.
1: طيب ذكرت يا دكتور انه يعني في جهات متعدده مرتبطه بالحجز والتنفيذ عفوا، يعني هناك جانب تنظيمي مهم في كيف تعامل النظام الجديد يعني مع مساله تعدد جهات الحجز.
0: اول كان عندنا كل جهه تحجز من نفسها، الان النظام وش يقول؟ يقول تختص الجهة التي أصدرت أمر التحجيز الحجز أولا بالإشراف على الحجوزات. أولا النظام عالج هذه المشكلة، كانت كبيرة لأن عنده عدة مطالبات، وكل جهة تحاول التنفيذ بطريقتها، سواء الجهة الإدارية أو الجهة المحكمة أو غيرها. أول كان مثلا لو عنده بنك وشركة وفرد وجهة حكومية، كل جهة تحجز بشكل منفصل. النظام قال لا، جهة واحدة تدير التنفيذ ويتم توزيع الأموال بشكل منظم. النظام انتقل من تنفيذ متفرق إلى تنفيذ موحد ومنظم.
1: كيف تمت العملية هذه دكتور؟
0: شلون؟
1: يعني كيف استطاعوا أن يكون يعني التنفيذ من جهة واحدة لكن مرتبط بجهات متعددة؟
0: طيب أول فيها نقدر نقول ان في تواصل بين الجهات، لكن هذا التواصل يكون سواء بالايميل او خطابات،
1: وياخذ وقت في النهايه
0: عشان مثلا زياره، والله اذا بنرسل خطاب او ايميل للقسم الاخر، الان اختلف الموضوع، صار ماذا؟ صار لا، كله مؤتمت وكله قريب من بعض. هذا القرب الله يطول عمرك زين ومستمعي الكرام، خلى هذا تكامل، بدل ما تقعد عشرة أيام تقعد لك أقل من يوم، هذا خلى الإجراءات أسرع. جميل. حتى النظام قال 3 أيام وكل شيء عندك.
1: هناك أيضا نقطة محورية في نظام التنفيذ، السند التنفيذي، وهو الأساس يعني اللي تبدأ منه إجراءات التنفيذ. وش أبرز أيضا التوسعات الجديدة في أنواع السندات التنفيذية؟
0: طيب شوف، السندات التنفيذية هي مذكورة في النظام، كانت الأحكام والأوامر والقرارات والسندات كذا. النظام الجديد زين

0: أعطى كل شيء حقه. تمام؟ أول في النظام القديم كان يقول فكرة كانت تشمل أحكام الأوراق التجارية، لكن الآن أعاد ضبط السند التنفيذي وربطه بالتوثيق في المنصات والحوكمة. تمام؟ يعني السند التنفيذي هو مفتاح محكمة التنفيذ، بدونه ما تقدر أن تدخل أي تنفيذ جبري. زين، النظام الجديد يقول لك ليس كل مطالبة مالية تذهب لمحكمة التنفيذ، اللي يذهب هو الحق الواضح الثابت الحال والمستند إلى ورقة لها حجة تنفيذية. تمام؟ هذا الشيء وش اللي خلى حتى السندات التنفيذية هذه أوجب عليها أنها تكون ماذا؟ عن طريق النظام. زين، نظام مثلا منصة نافذ أو بعض المنصات لابد أنها تكون موثقة.
1: طيب، مع توسع أيضا التعاملات الرقمية، يعني ربما السند التنفيذي لم يعد محصور في صورته التقليدية، وش أهمية أيضا إدخال السندات الإلكترونية والمنصات الوطنية التي ذكرتها ضمن السندات التنفيذية؟
0: هذه بتخلي فيها وضوح في الإجراءات وطمأنينة وأسرع في الأداء. أول، أنت ممكن تكتب سند الأمر لي وللمخرج طال عمرك على 10 مليون، زين، وتعطينا إياه، إحنا نفرح ونقول لك كثر الله خيرك. زين، لكن جميل. نروح نلقى والله إنه لا، تجي تقول أنا ما عطيتهم،
1: يقول المخرج كثر الله خيرك. أول شيء دكتور، كثر الله خيرك، المخرج يقول كثر الله خيرك على 10 مليون.
0: اي والله، لي ولا لك؟
1: لا هو
0: ايه، انا اللي جبت له، بيعطيني شوي بعد شوي. فشفت هذه السندات. اول، لو تروح تعطينا شيكات ونفرح طال عمرك مشرهنا على مليون، ونروح للبنك ما في توقيع بنرجع لك. الحين لا، الان السندات مربوطة في منصة اسمها نافذ، الكمبيالات ستربط في جميع الأشياء، بتكون موجودة الإقرارات أو غيرها. هذا الشيء وش بيسوي؟ زين، بيوقف شيء اسمه انكار توقيع، الادعاء بس إن السند صوري، التلاعب بتاريخ الورقة، تداول السندات ورقية خارج المنظومة الموثقة. هذه الأشياء تعطيك بعد أكبر. يعني أول كنت إذا اشتريت شركة من شركة، زين، تأخذ سند مثلا ب500,000، زين، أول كان ورقي، زين، وبعدين عليه منازعات، المبلغ صحيح، التوقيع مو التاريخ مو بذاك الزود. الآن كل شيء صار نظامي. النظام الجديد مو فقط في تسريع التنفيذ، بل يريد تنظيف الطريق قبل التنفيذ، لأن السرعة إذا لم تضبط قد تتحول إلى ظلم، وإذا ضبطت بالتوثيق أصبحت عدالة ناجزة.
1: طيب، بالنسبة للأحكام الصادرة خارج المملكة، كيف تعامل معها النظام الجديد يعني في تنفيذ الأحكام الأجنبية بشكل أكثر وضوح؟
0: شوف، أول كان عندنا تنفيذ الأحكام الأجنبية، لكن المادة في نظام التنفيذ قالت لا يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل. تنفذون شغلنا، أحكامنا ننفذ أحكامكم. زين، وبشرط، بعد شروط، ألا تكون الدعوة من اختصاص جهة قضائية سعودية حصريا. مو بتروح هناك وتطلع حكم وتجي لمي وأنا مختص قضائيا، وأن لا توجد دعوة مماثلة سابقة في المملكة. 2، وأن الخصوم كلفوا ومثلوا تمثيلا صحيحا، وأن الحكم أصبح نهائي، وأن لا يتعارض مع حكم سعودي سابق، وأن لا يخالف نظام العام في المملكة. هذه التفصيلات لازم المستمع والمستثمر يفهم. ليس كل حكم أجنبي يصدر في الخارج ينفذ تلقائيا في المملكة. المملكة تقول صدر حكم في دولة أجنبية، أنا أنفذ مباشرة، زين، بشروط، هل الدولة تنفذ أحكامنا مثل ما ننفذ أحكامه؟ هل الخصوم أعطي حق الدفاع؟ هل الحكم نهائي؟ هل هو متوافق مع النظام؟ هل في اختصاص؟ هذا وش بيخلي؟ بيوقف بعض السندات أو المشاكل اللي كانت تسويها بعض الشركات، ترفع على ناس

0: السعودية ولا يمثلون تمثيلا صحيح ويجون يقولون يلا ما احكم. لا الآن اختلف الوضع، لازم يكون كل شيء مهم. احترام الأحكام الأجنبية لا يعني أبدا تسليم السيادة القضائية. النظام عندنا يوازن بين الانفتاح القضائي الدولي وحماية النظام العام والضمانات الأساسية للتقاضي في المملكة العربية السعودية.
1: وهنا يعني يعتبر مبدأ المعاملة بالمثل، يعني هل شدد النظام الجديد أيضا على مبدأ المعاملة بالمثل في التنفيذ الدولي؟
0: بلا شك، مع مراعاة ما تقتضي به التزامات المملكة العربية السعودية بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل. زين، إذا كانت دولة ما تنفذ الأحكام السعودية وتضع عليها عراقيل، فمن غير منطقي إني أعامل أحكامها في المملكة معاملة أفضل. المعاملة بالمثل تعني كما تعاملني أبعاملك لكل، لكن في القانون ليس المسألة انتقام، بل قاعدة تنظيمية في العلاقات القضائية الدولية. النظام الجديد ما أغلق الباب أمام الأحكام القضائية الأجنبية، لكنه التنفيذ له شروط. هل توجد معاهدة؟ هل توجد اتفاقية؟ هل هناك تعامل متبادل؟ المعاملة بالمثل لا تكفي وحدها، لابد أنه تتحقق بعض الشروط زين عشان أنا أقدر أطبق هذه الأمور.
1: طيب، هناك أيضا جانب أصبح يعني حاضر بقوة في المعاملات الحديثة، اللي هو طبعا العقود الموثقة واتفاقات التسوية. وش الجديد أيضا في هذا النظام في التعامل مع هذه العقود؟
0: اتفاقات التسوية جعلت من السندات التنفيذية، وثائق الصلح الموفقة وفقا لنظام الصلح أو التي تصدرها المخولة بذلك، كذلك العقود والإقرارات الموثقة وفق نظام التوثيق. أول، إذا تأخرت الجهة ما عطتك راتبك كموظف، الآن إذا صار عندك عقد عمل وموجود في المنصة يعتبر قضاء تنفيذ، ترفع عليهم تنفيذ، يا يعطونك فلوسك يا توقف خدماتهم حساباتهم البنكية. زين، الجديد أظهر أمرين: توسيع وتنظيم أوضح لاتفاقات التسوية وثائق الصلح، معالجة حالة عملية كانت تسبب إشكال، ماذا لو كان الحق في العقد مشروط بتنفيذ التزام مقابل. هنا نقطة عميقة ومهمة جدا، النظام الجديد يريد أن يحمي قوة العقد الموثق، لكنه لا يريد أن يتحول التوثيق إلى ظلم. العقد الموثق سند قوي نعم، لكن إذا الالتزام فيه معلق على شرط يختلف. طيب، هذا إيش يحمي؟ يحمي الطرفين، يحمي الدائن الجاد الذي نفذ التزامه، ويحمي المدين من تنفيذ مبلغ ما لم يتم اشتراط استحقاقه.
1: بالنسبة للجهات ذات العلاقة اللي هي الجهات الحكومية، وش المدة المحددة لاستجابة هذه الجهات لأوامر التنفيذ وما أهميتها أيضا؟
0: أول، ما كان في فرض على أي جهة حكومية أو أي جهة إنها تستجيب للأوامر. خلاص، ترسل على حسب النظام، حسب الاتفاقيات. الحين لا، جاء النظام والنظام سلطة قوية خلال 3 أيام على جميع الجهات المختصة الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل. هذا النص يعتبر نقل التنفيذ من طلب إلى أمر ملزم بزمن. النظام هنا يخاطب الجهات الحكومية والبنوك وغيرها: أنت لست طرفا متعاونا، أنت طرف ملزم.
1: وإذا لم يعني ما لم تستجب الجهة وتأخرت، كيف عالج النظام الجديد أيضا هذا
0: الموضوع؟ هذا التأخير، النظام لم يكتفي بتحديد المدة، بل جعل الأوامر ملزمة وأدخل أدوات رقابية وتنظيمية وربط التنفيذ بالأنظمة الإلكترونية. أول كان تعاون ورسل، الآن إلزام ربط إلكتروني. النظام قال ربط إلكتروني مباشر، صلاحيات أوسع للمحكمة. النظام يعالج المشكلة من جذورها صراحة، إلغاء أي عوائق إدارية.
1: طيب، بالنسبة يعني اللي أيضا

0: شو الجديد في إجراءات يعني قيد طلب التنفيذ والتظلم منه أيضا؟
1: أول كان عندك ما في بعض المدد والإجراءات ما كانت واضحة، الحين لا، إذا لم يستوفى طلب التنفيذ الشروط يجب استكماله خلال 10 أيام، زين، وإلا يرفض، ويحق لك تتظلم عند رئيس المحكمة خلال 10 أيام. النظام يا إما مكتمل ويقيد أو ناقص عندك 10 أيام، ما استكمل خلاص، زين. التظلم كذلك فتح باب التظلم، إيش الفائدة هنا؟ عندنا سرعة، وضوح، وتقليل عشوائية.
0: وكيف ساهم أيضا النظام في تقليل هذه المدة الزمنية للتنفيذ؟
1: وش قلنا قبل شوي؟ قلنا عندك مجموعة مواد، 3 أيام استجابة الجهات الحكومية وغيرها، 3 أيام عمل، 5 أيام قبل التنفيذ الجبري من يوم تصلك الرسالة، 10 أيام
0: تظلم
1: إكمال الطلب والتظلم.
0: جميل. طيب كيف أيضا شدد أو تعامل النظام الجديد أو شدد على إلزام المدين بالإفصاح عن أمواله؟
1: أول كان فيه لازم إفصاح، الآن لا، على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ. الآن احنا لا ننتظر أن نبحث عن أموالك، أنت ملزم بالإفصاح عنها. أول كان ينقل العبء من الدائن، زين، أول كان الدائن هو اللي يدور، الحين المدين هو اللي يتكلم. مدين عليه حكم، يجب عليه يذكر حساباته، ممتلكاته، حقوقه لدى الآخرين، ما سواها تبدأ إجراءات أشد، وقد يشتبه في إخفاء الأموال.
0: طيب ربما يعني تكون أموال المدين أيضا موزعة بين جهات متعددة، يعني وش الجهات التي يعني يمكن يعني النظام الجديد إلزامها بالإفصاح عن أموال المدين؟
1: شوف، عندنا المدين يفصح، وعندنا الجهات الأخرى كذلك تفصح، بل وسع إذا وجدت قرائن. المادة أجازت بناء على طلب طالب التنفيذ أن تأمر بالإفصاح عن وكلاء المنفذ ضده، وكلاءه من ومن تربط بهم علاقة عمل، المتعاملين معه ماليا، اللي مدينيه، المشتبه في محاباته لهم. يعني مثلا الحين أنت شرهتنا قبل شوي لأنك تحبنا،
0: صحيح، 10 مليون،
1: 10 مليون لو المخرج، زين، فترى له 10 ولي 10، مو بعد شوي تقول 5 5، زين، رضي الله عنك. هنا في محابات، حنا لو صار عليك تنفيذ بسم الله عليك نعتبر أنا وياه من المشتبه في محاباتهم له، زين. من لديه مال من أمواله، أول صدر حكم، زين، على شخص يقدر ينقل أمواله قبل التنفيذ. الآن إذا صدر حكم على شخص ثم بدأ ينقل أمواله أو يخفيها عن قريب، شريك، موظف، شركة يتعامل معها، النظام يقول لا، افصحوا، هل لديكم أموال تخص هالرجال؟ هل حول لكم مبالغ؟ هل توجد عندكم معاملات مالية؟ المدين لا يستطيع الهروب بمجرد نقل المال لشخص قريب، النظام الجديد يتعامل مع الحقيقة المالية لا مع الشكل الظاهري.
0: أيضا في النظام الجديد يعني توسعت يعني أدوات المحكمة للوصول إلى الأموال أيضا، وش الجديد أيضا في صلاحيات المحكمة في تتبع الأموال أيضا؟
1: المادة 20 نصت عنه إذا لم ينفذ المنفذ ضده بعد بدء التنفيذ الإجباري تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناء على طالب التنفيذ متى توفرت قرائن الإخفاء أو التهريب، وتعد تكاليف التتبع من مصروفات التنفيذ. زين، عنده عقارات، عنده حسابات، عنده أسهم، عنده حقوق غير، هل نقل أمواله إلى أي مكان ثاني؟ خلينا نقول لك شركة صدر ضدها حكم بمبلغ كبير، وبعد الحكم بدأت تفرغ حساباتها، حولت أصول لشركة ثانية، زين، هنا ما تقدر تقول بس ما عندي أموال، لا، نتبع، وإذا تتبعنا، زين، ترى على حسابك هذا التتبع.
0: طيب هل أيضا يسمح النظام الجديد بالاستعانة بالقطاع الخاص لتتبع الأموال؟
1: يا سلام، وهذه من الأشياء الجميلة اللي وجدت، بدل ما المحكمة كل شوية هي اللي تسوي وتعط وتفعل، زين، سيكون هنالك جهات خاصة في مختصة في تتبع الأموال. زين يعني مثلا عندك وكيل البيع القضائي، الحارس القضائي، مقدم خدمة استرداد الأصول، مقدم خدمة تتبع الأموال، مقدم خدمات تنفيذ أحكام الزيارة في الأحوال الشخصية، وغيرهم من ممن تبنيهم اللائحة.
0: طيب إذا لم يعني يستجيب المدين طوعا يعني الحديث عن التنفيذ الجبري والعقوبات النظامية، وش أبرز التغييرات أيضا في فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري؟
1: شوف عندنا كثير من التغيرات، لكن أبرزها وضع مسار أوضح وأسرع. إذا مضت 5 أيام عمل من إبلاغ المدين بأمر التنفيذ ولم ينفذ، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري فورا ما لم يقدم ضمان بنكي كافي. المادة 18 نصت على أنه إذا مضت 5 أيام تبدأ فورا إجراءات التنفيذ. زين هذا التنفيذ إشعار الجهات الأمنية بعدم التنفيذ، حجز الأموال الحالية، حجز ما يرد مستقبلا، التنفيذ على المستحقات لدى الجهات العامة، إمكانية الغرامة اليومية. الحكم أو السند التنفيذي ليس ورقة تهديد، هي أداة قانونية تفتح باب الإجبار الرسمي إذا قدمت لمحكمة التنفيذ.
0: بالنسبة للغرامات المالية يعني اليومية اللي ذكرتها دكتور، هل في حد أعلى لهذه الغرامات اليومية على المدين طبعا الممتنع؟
1: تمام. الأول عندنا فرق بين أمرين. الأولى التنفيذ على الأموال، يجوز فرض غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال يوميا. شف تأخر. الثانية التنفيذ المباشر، مثلا تنفيذ فعل أو الامتناع عنه، زين يجوز فرض غرامة يومية لا تزيد على 10000 ريال. زين المادة أجازت غرامة لا تزيد على 5000 في التنفيذ الجبري على الأموال. يطلبك أحد بس أنت ما أنت معطيه، زين عندك فلوس، يقولك تدري داوها بالتي كانت هي الداو.
0: هي الداو.
1: إيه. فبما أنك ما أنت معطي الرجال فلوسه، حنا بنعلمك أن التأخير هذا عليك غرامة، لكن الامتناع زين بيطلعك من بيت، تنفيذ جبري، أوراق أو غيرها، 10000 ريال على عليك. الغرامة ليست تعويض للدعم، بل وسيلة ضغط نظامية على المدين، وحصيلتها تؤول إلى خزينة الدولة وليست لطالب التنفيذ.
0: وكيف تعامل أيضا النظام الجديد ونظام العقوبات الجديد على أيضا إخفاء الأموال أو تعطيل التنفيذ؟
1: النظام الجديد جعل إخفاء الأموال أو تهريبها أو تعطيل التنفيذ أو تقديم معلومات مضللة جرائم معاقب عليها بالسجن. حتى في المادة 50 نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 1,000,000 ريال أو إحدى هاتين العقوبتين على منه إخفاء الأموال أو تهريبها، تعمد تعطيل التنفيذ، مقاومة التنفيذ، تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ. هنا ليس كل مدين عاجز مجرم، لكن المدين الذي يخفي أمواله وينقلها بقصد التهرب أو يقدم معلومات كاذبة، هذا انتقل من مجرد مدين إلى شخص يواجه مسؤولية جزائية. شخص عليه حكم ثم بعد التبليغ باع عقاراته أو نقل لأقاربه أو حول أمواله، هنا ما نتكلم عنه عن واحد بس تنفيذ، لا، هذا أمام جريمة. النظام ما لا يعاقب الفقر أو العجز الحقيقي، لكن يعاقب الاحتيال على التنفيذ.
0: وش أبرز الجرائم الجديدة يعني المرتبطة بالتنفيذ في النظام الجديد؟
1: أبرز الجرائم هي إخفاء الأموال أو تهريبها أو تعطيل التنفيذ أو مقاومة التنفيذ أو تقديم بيانات مضللة أو تبديد الأموال الكثيرة، وهنا ترى حطها من موجبات التوقيف، امتناع الموظف العام عن التنفيذ أو إعاقته، الإضرار بالمدين من قبل طالب التنفيذ. شف الإضرار بالمدين، يعني لو سدد ولا ألغى عنه التنفيذ، إفشاء بيانات الأموال المدين دون سبب نظامي، تعطيل تنفيذ أحكام الحضانة. زين كل هذه تعتبر جرائم.
0: وش الجديد أيضا في تنظيم منع السفر كوسيلة ضغط على المدين؟ وش الحالات أيضا التي يرفع فيها منع السفر وفق النظام الجديد أيضا؟
1: تمام، النظام الجديد نظم منع السفر بوضوح أكبر، جعلوا بناء على طلب التنفيذ بعد انقضاء المدة، وقال أنه المدة 3 سنوات وتتمدد إلى 3 سنوات ثانية، يعني كل منع من السفر 6 سنوات. نصت على أنه إذا انقضت المدة تأمر المحكمة بمنعه من السفر. المنع من السفر ليس عقوبة أصلية وليست إجراء تلقائي على كل مدين، هو وسيلة ضغط تنفيذية. زين، النظام وضع سقف زمني صراحة لهذا اللي هو المنع من السفر. فرفع المنع من السفر عندنا في حاجات. أول ما تم ترفعه منع من السفر يبيله يعني شيء طويل. الآن لا، إذا احتاج المنفذ ضده للعلاج خارج المملكة بتقرير طبي معتمد يرفع المنع من السفر، إذا كان الدين من المبالغ اليسيرة، إذا كانت مهنته أو حرفة الإنسان هذا أو وظيفته تستوجب السفر، واحد يستورد ويروح ويجي، إذا منعته من السفر وقفت فلوسه فما يستطيع
0: يسدد.
1: إذا كان المنع يسبب له ضرر، إذا أفصح عن أموال تكفي للوفاء بدين ولا يوجد مانع من الاستيفاء منها، كل هذه لها إجراءات معينة في هذا التنظيم.
0: طيب سؤال أخير يا دكتور، يعني كيف فتح النظام الجديد أيضا المجال لمشاركة القطاع الخاص في أعمال التنفيذ؟
1: طيب المشاركة التي تذكرها عن نظام التنفيذ الجديد أنه صراحة سوى أشياء جديدة جدا ومشكورة. ليش؟ لأنه وزع المهام الحين. تمام، الآن هذه المهام اللي كانت موجودة مثلا عند فقط القاضي ما يستطيع يسويها، أو نقول أنه مثلا استثناء بعض الأعمال غير القضائية، لأن أسند بعض الإجراءات إلى الإدارة المختصة أو الجهة المختصة أو القطاع الخاص، زين، باستثناء ماذا؟ الأعمال القضائية الجوهرية، الحبس، المنع من السفر، الفصل في المنازعات التظلمات. يعني المادة 60 نصت على أنه فيما عدا إصدار أوامر الحبس وأوامر المنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات وإصدار الأحكام يجوز بقرار من الوزير إسناد إجراءات التنفيذ إلى الإدارة المختصة أو الجهة المختصة أو القطاع الخاص. زين، يعني عندك مثلا بيع المال المحجوز، زين، صار القطاع الخاص. الحراسة على الأموال صار في حارس قضائي. تتبع الأموال كذلك في شركات، يعني عندنا ناس ستظهر لدينا شركات قوية جدا. جميل. تعاون هذا التنفيذ سواء في استرداد الأصول أو إدارة وتنفيذ الأحكام.
0: إذن نحن أمام نظام لا يكتفي بتحديث الإجراءات بل يحاول إعادة بناء مرحلة التنفيذ على أساس السرعة والشفافية والردع أيضا والتحول الرقمي. شكرا لك الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني.
1: شكرا لك، الله يحفظك.
0: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة محمد الفلاج، ومني أنا مقدم ومعد هذه الحلقة محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. المسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11

0: عشر صباحاً.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: بركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يسعد مساء المستمعين، يسعد هالوقت اللي نكون فيه سوا بعيد عن زحمة اليوم وبعيد عن كل الأشياء اللي أخذت منا طاقة بدون ما

0: كبيرة عشان نحس فيها. أحيانا كل اللي نحتاجه هو نهدى شوي ونلاحظ التفاصيل اللي تمر جنبنا كل يوم.
1: مثل إيش يعني؟ أنت تشوف إن قاعد نركض في الحياة ولا إيش؟
0: تعودنا، يمكن تعودنا على الركض من موعد الموعد ومن مسؤولية المسؤولية، لكن بين كل هالسرعة في أشياء كثيرة تستاهل نوقف عندها حتى لو الثواني.
1: يعني كأنك تقول إن البرنامج هذه فرصة لكم،
0: مساحته لكم نهدى فيها شوي، نفتح مواضيعنا، نسمع بعض ونقول أشياء يمكن ما قلناها طول اليوم.
1: يعني عندنا هالساعة ولا ساعة ونص، وش راح تكون؟
0: هدوء ومزاج خف.
1: هدوء وانت موجود.
0: إيه. ما تشوفني هادي يا طلال؟ ومزاج خف وبسوالف أقرب.
1: حياكم الله متابعينا الكرام إلى تعاليل هذه المقدمة الرائعة، يعني من القاء خالد الحيدان. يقول أنا هادي. على كل حال أهلا بكم إلى تعاليل 011-40-53. اللي أحب يشاركنا بالاتصال في موضوع المطروح. فريق العمل يسعد بكم كثيرا، من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تعاليل

0: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل وبداية أسبوع. اليوم الأحد بطعم الخميس، واحد تحمس فهمت؟ اليوم طبعا تعاليل يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 إلى الساعة 12 يوميا في مواضيع منوعة، وناخذ آراءكم واتصالاتكم عرفت. ومحمد الفلاج قاعد يسوي تمارين بيدينا ما شاء الله عليه، مخرجنا اليوم عرفت، فالله يرحم والديك. خلني أكمل لك، شتتني. إيش موضوعنا اليوم يا طلال؟
1: اليوم الموضوع خفيف ويبدو لي مناسب عن كثير من الناس في حياتهم اليومية، بس الذي يختلف هو الإجابة تختلف عند كثير من الناس بحكم يعني عادات، ثقافة، بيئة، متغيرات عن الأكلات. منهم من يعتمد أكلة ثابتة، مثلا وجبة الغداء ثابتة كل يوم، نفس الوجبة ما تتغير أبد. وبعض الأسر لا، يحبون يغيروا الروتين اليومي، مو بشرط كل يوم نفس الوجبة، تتغير يوم بعد يوم، يرجعوا لها الأسبوع الجاي، وهكذا تتغير يعني حسب الثقافة وما اعتادوا عليه. لكن في نوع ثابت ويفضل، وإذا تغير زعل، لا لازم الطبقي هذا يكون موجود وحاضر عنده شيء من الشروط يعني، أو الشيء المناسب لغذاء الصحي، شيء روتين وشيء تعود عليه. وبعضهم لا يغامر في الأكلات الجديدة أو الغريبة بالنسبة له، خصوصا في السفر، هو مسافر وين المطعم العربي يروح له، وش الوجبة اللي متعود عليها ومتعرف عليها اللي كان يأكلها ومجربها يأخذها. طيب ثقافة أهل البلد أهل المنطقة ما يغامر، لا يا أخي اشتريها ما تناسب ما تعجبني، شو يطبخونها ما يضبطونها، ومن هالكلام ما. فتلقاه يرجع من السفر أو حتى وإن كانت يعني من داخل مدينة داخل المملكة، يرجع ما وش أكلت هناك، والله ما أدري أنا. بعضهم هذا غير اللي يسافر ويأخذ معه القدور، يأخذ معه العزبة كاملة ويطبخ هناك، ووجباته وأكلاته ما أقدر أغيرها، ما أقدر، هاي ثقافتي وهذه بيئتي وهذه وجبات اللي اعتاد عليها. وبعضهم لا يحب يغير يعني، يقول أنا ودي أستكشف الأكلات الجديدة سواء من منطقة إلى أخرى، من مدينة إلى أخرى، أتكلم الآن داخل المملكة، هو يحب يتغير. هذا غير اللي يسافر برا خارج المملكة ويجرب ثقافات جديدة متنوعة في الأكل وغيرها.
0: 011-40-5-3 ونقول أبو رياض السلام عليكم. أبو رياض
2: مساكم الله بالخير.
0: أرحب يلا حي عبد، مساك الله بالنور.
2: كيفك يا عزيز، كيف حالك؟
0: اوه العديل، كيف طمني عنك، ايش اخبارك؟
2: ترى ما نسيت انا كلام زي مثبوت هذا ترى.
0: اي خلاص، واحنا وش قلنا؟ ما قلنا شيء.
2: الله يعطيك العافيه الاستاذ محمد الحميضي،
0: محمد الفلاج، محمد الفلاج مخرجنا، وطبعا زميلي طلال النفيسة.
2: كلكم ممتازين ما شاء الله تبارك الله.
0: الله يحفظك.
2: موضوعكم على الاكلات. طيب ايش فتك خطة على الراحات والجيات؟
0: وش دخل الراحات والجيات؟
2: طال عمرك. بالنسبة للأكل المفضلة عندي يعني ما هو باستمرار دائم يعني، في يمكن في 7 مرة اللي العصيدة. تمام.
0: أنت يا أبو رياض، موضوعنا أنت من النوع اللي تبي تبقى على نظام واحد، الغداء نفسه والعشاء نفسه والفطور نفسه، ولا تحب تغير يعني، ولا من النوع اللي ما عندك
2: نفس المأكولة ولا نفس الوقت يعني؟ وقت يعني.
0: لا لا، الوقت الأكل ما علينا من الوقت، الوقت الأكل موضوعنا اليوم. أنت من النوع اللي تحب تجرب أي أكلة جديدة، ولا بس تقول لا والله شيء جديد ما أحب أجربه؟ أبي
2: أول شيء شوف الأكلة المفضلة عندي أنا بالنسبة لي، أنا رجال كبير ترى، سبينة كباب زيكم ما شاء الله. أحب الأكلة طال عمرك فضل مثلا كبسة مثلا.
0: أها طيب.
2: لا مثلا عصيدة ومرق. تمام.
0: إيه
2: هذه 3 أيام خبزة في الحوش على النار على الحطب. تمام
0: حلو.
2: وهذه بالطريقة هذه. أما الأكلات اللي برا هذا أنا ما جالس يأكل أكلات برا، بس أنا ما أحب الأكلات اللي برا لأن ما أحبها نهائي. هذه من أحوالي.
0: بارك الله فيك أبو رياض، ولاه أنت على تواصلك، شكرا لك.
2: الله يعطيك العافية،
0: ليلتك سعيدة، شكرا لك.
2: هلا والله. هلا
1: عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد
0: صوته بعيد.
1: محمد
3: ألو.
1: أهلا أهلا يا عبد الرحمن، حياك الله.
3: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: يا مرحبا يا مرحبا. أهلا وسهلا يا عبد الرحمن.
3: يا أهلا وسهلا أخي طلال، شلونك؟
1: الله يحييك، شلونك؟ عساك طيب
3: إن شاء الله.
1: يا مرحبا، منورنا والله يا عبد الرحمن.
3: والله النور نوركم طال عمرك.
1: الله يحييك، أهلا وسهلا بعبد الرحمن.
3: يا أهلا. بالنسبة لموضوع الحلقة، بالعكس أنا مع التنوع.
1: يا سلام.
3: وإذا سافرت ولا رحت سواء داخليا أو خارجيا، أكل أكلات غريبة.
1: إيه، وش الأكلة الغريبة اللي كلتها وندمت عليها؟ يا ليتني ما طلبتها، أنا ملقوف.
3: واحد ثالث ما أتذكر.
1: ما تتذكر، يعني شكلك ما جربت.
3: لا جربتها. لا يا دوب جربت.
1: كانت داخل المملكة ولا برا؟
3: لا برا برا.
1: برا.
3: إي برا.
1: تعرف اسم الأكل؟ لا ما يحتاج.
0: عربية ولا أجنبية؟
3: لا والله أجنبية، ماني بعرف اسمها، بس إنها مهيب يعني، ما استهوتني الحقيقة.
1: هي من ثقافة البلد نفسها؟
3: إي من ثقافة البلد، من ثقافة البلد. فانا دائما اجرب، حتى في داخل السعوديه مثلا اروح المنطقه الجنوبيه ولا اروح للمنطقه الشرقيه وكذا، لا لازم تاكل من اكلهم. حتى وبعدين ترى اكلهم اللي يطبخونه نفسهم فيه له نكهه خاصه.
1: صحيح.
3: له نكهه خاصه، ليش؟ لانهم هم اللي يطبخونه بانفسهم.
1: صحيح، نعم. كلام
3: حتى
1: جميل.
3: حتى طبخ البيت طبعا يختلف عن عندي وعند غيري.
1: صحيح.
3: مو عندي انا.
1: نعم.
3: يعني
1: كلام جميل.
3: طبخ البيت له نكهه خاصه، سواء متنوع. وأنا يعني دائم مع التنوع في الأكل، لا نستمر على مثلا والله الغداء كبسة كبسة كبسة كبسة، الفطور كذا كذا، لا نوع، يوم كبسة يوم مرقوق يوم جريش يوم مرق، يوم يوم يوم يوم يوم، الحمد لله.
1: طيب الأكلة يا عبد الرحمن، الآن بعد ما جربت الأكلة هذه خارج المملكة ولا جازت لك، خلاص عقبها ما صرت تطلب أي أكلة أجنبية من
3: لا لا بالعكس،
1: عادي.
3: لا إيه،
1: جرب وتاكل.
3: إيه بالعكس، هي التجربة هي الفيصل يا أبو عبد الله. صح. في الموضوع أنت لما تجرب الشيء ينتهي الموضوع بالنسبة لي. ما أحد يقول لك والله جربت هذيك الأكلة ولا كذا. طيب أنا يمكن تصبح لك، ما تصبح لك، لكن تصبح لي.
1: صحيح.
3: أنا أستطعمها أستلذبها، يمكن أنك يعني مختلف عنها.
1: وعلى الطاري يعني ثقافة المناطق عندها في المملكة، سبحان الله يا أخي، الأكلات أكلات المنطقة ما يضبطون إلا أهلها. يعني لما تجي أنت الحنيذة الآن، الحنيذة تلقاه في الجنوب، ما حد يضبط غير الجنوب ببدا. هناك مكان
3: في أكلتين مشهورة بها المنطقة الجنوبية، اللي هي العريكة والمبثوث. الآن لو تجي الحين يقول لك والله مطعم ترى يصلح
1: ما
3: العريكة،
1: ما يضبطها إلا أهل الجنوب.
3: ما يضبطها يا أبو عبد الله.
1: نعم.
3: والله ما يضبطها.
1: مثل البحريات، لكن جدة والشرقية،
0: أهل الساحل
3: أحيانا زملاء العمل يجيبون أكلة من أكلات البلد في العمل عندنا.
1: أي نعم،
3: شغل البيت. صحيح. والله يا ابو عبد الله انك ما تشبع منه.
1: صحيح،
0: ما شاء الله.
3: صحيح. النفس.
1: صحيح. صحيح، كلام جميل. نعم.
0: ما حاولت انك تفكر تجرب مثل الاكلات ذي او شيء زي كذا عندك في البيت؟
3: لا والله ما حاولت، والله مع انه والله ترى مو صعبه يا اخوي خالد، ترى يعني على حسب ما سمعنا يعني ومع الزملاء كذا يعني اعدادها سهل جدا.
1: اي بس من يضبطها،
0: بس مع التعود يمكن تضبط.
3: بس شفت انا لو زينها ما زال زيهم.
1: هي.
3: ما صارت زيهم.
1: خليك على الجريش بس تطلع منه وتنسى بعد. تنسى الجريش
3: مرقوق، هذه
1: اكلاتنا. اي لا تنساها، تروح تعبث في العريك الحين ما تنسى الجريش.
3: لا هذه العريك اذا حصلت غطت عليه كلش.
1: اي والله
0: يبي يفتم عبد الرحمن، يبي يفتمن، فهمت؟ يفتمن.
3: والله اكلتها العريكه هذه تاكلها الصبح مع تاكل اليوم الثاني
0: مع البر ومع الدنيا.
3: ما شاء الله. نعم. ما شاء الله ما شاء الله، اكلات عندنا في السعوديه اكلات متنوعه.
1: صحيح والله.
3: وجميله جدا ولذيذه. صحيح. على قولتك ابو عبد الله بصنع اهلها.
1: نعم احسنت، ما تلقاها الا عند اهلها، ما تلقاها في اي منطقه ثانيه مثل اكلات.
3: معليش لو اخذت من وقتكم دقيقه ودقيقه. الحسا يا ابو عبد الله احسن من يطبخ الرز في الحسا.
1: الرز الحساوي تقصد؟
3: الرز الحساوي. سبحان الله العظيم، عليهم نفس في طبخ الرز.
0: يقولون نثري
3: ما شاء الله. لا اله الا الله، ما تشبع.
1: انت تقصد عبد الرحمن الرز ولا الطبخ؟
3: طبخ الرز عندهم.
1: الرز ترى عندهم رز حساوي خاص فيهم.
3: مو تمن الرز الحساوي.
1: الطبخ
3: عام.
1: اي طبخهم يعني.
3: اي طبخهم في الرز في الحسا
1: عندهم شيء خاص. عندهم كبسه حساويه لهم هذه، وفي كبسة حيلية هذه لهم.
3: إنك إذا قعدت على تبسي الرز تتعب وانت تاكل.
1: ما شاء الله. بالعافية. أيوة. بالعافية عبد الرحمن، بالعافية.
3: شكرا لكم ولطاقة البرنامج للمخرجين لكم جميعا.
1: الله يحييك عبد الرحمن،
3: بارك الله فيكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين. يا مرحبا
0: ميلا.
4: ألو مرحبا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الله حيها.
4: يا أهلا، مساء الخير عليكم جميعا.
0: مساء النور، أهلا وسهلا، شلونك؟
4: الحمد لله كويسة.
0: من النوع اللي يحب يجرب الأكلات الجديدة ولا من النوع اللي تمشين على رتم محدد بس؟
4: والله شوف، مو انه لازم انه اجرب او انه ما اغير، عادي يعني ما تفرق معي، حتى لو اني جربت او غيرت الاكل مو مشكله، وما احب اني اثبت على شيء واحد، يعني عادي اذا عجبني الاكل باكل.
0: حلو حلو، يعني مع التغير انت ما هي مشكله.
4: اي
0: بارك الله فيك، شكرا لك يا ميلا.
4: سلام وشكرا.
1: اسمع اسمع، تسمعيني اسماء ولا لا؟ اهلا وسهلا، حياك الله.
5: الله يحييك، ممكن اشارك بالموضوع؟
1: اي تفضلي.
5: انا انسانه ماني، ما احب اكرر، ما احب الروتين.
1: ما تحبين ايش؟
5: ما احب اكرر.
1: اي ما شاء الله عليك، كل يوم ولا يوم ورا يوم؟
5: لا لا كل يوم اجدد. انا عندي نظامي فطور وحاجه الغداء.
1: اي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله،
0: يا سلام.
5: ممكن استاذ خالد
1: معك؟
0: سمي.
5: ممكن اسالكم انت استاذ خالد؟ استاذ خالد احس لازم ياكل كبسه كل يوم.
0: انا يا بنت الحلال الكبسه اذا ما تربعنا على الكبسه ولا الامور ما تمشي.
5: استاذ طلال احس عادي ما تمشي مع التعب.
0: لا لا استاذ طلال من نوع الشوكه وسكين وحركات واليوم عرفت. الله يوفقك ان شاء الله يا اسماء، وسعيدين بسمع صوتك، الله يحفظك، شكرا لك.
1: اتصال جديد، ابو وجدان.
0: جيدان
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
6: ابو معكم ابو زيدان.
1: سلام ابو زيدان، والله يداري، حياك الله يا ابو زيدان، شلونك؟ عساك طيب.
6: والله اشتقتوني، سلامك، اول مره اشارك معكم.
1: احلى مره يا ابو زيدان.
6: من حوطه زبلي سنين.
1: ونعم ونعم ونعم، الله يحييك.
6: والله اشتقت يعني من جهه، يعني وين القدماء وين يشوفون عن يومهم وكيف تعالي يعني.
0: واحنا نتعلل معاكم.
6: ايوه والله ودي اتعلل معاكم واعلمكم، يعني اللي عمره فوق 70 لازم نهذي.
0: يا حبيبي كلكم خير وبركة، وده بالعكس فوق 70 ولا 20 ولا
6: شوف العمر أول أبدأ من كان من أول حالة كسيفة.
0: أي ما كان الرخاء اللي موجود الله يديم.
6: كيف كان؟ الحمد لله كنا ذي نعمة وبشر، الحمد لله مفضل الله. والناس على عمرك أتكلم عن نفسي أنا.
0: أي.
6: من أول وش أقول لك؟ نقول على الله.
0: أبو زيدان.
6: سام.
0: إحنا الآن نتكلم على، طالما أنك أنت موجود، أنت متعود على طبع معين من زمان على أكل محدد بحكم أن الخيارات ما كانت واجد.
6: أي جادنا وعلى وقته.
0: أي. الآن مع الخيارات الله يديمها ويحفظها ويتمها علينا إن شاء الله، فهمت؟
6: اللهم آمين.
0: كلامنا، أنت من النوع اللي ممكن تجرب أكلات جديدة؟ يعني نوع جديد ولا من النوع لا والله انا واقف على اكلي القديم وهو ابيه زي ما هو، ولا نفسك لا تقول والله لا والله ودي اجرب ودي اغير ودي؟
6: لا والله انا على الاكل القديم.
0: يعني ما عندك التفكير اللي يقول لك لا والله ابي اغير؟
6: اذا الاكل الجديد لا والله ما تمشي معي الى بكره.
0: الله
6: اكل طعمك، اكل الحين قرصان
0: ايه
6: ومرقوق
0: ايه
6: وجريش
0: ما شاء الله
6: ناس.
0: اي
6: حتى الفول هو الفول ما اكله
0: مره
6: مرقوق ولا قرصان ولا جريش.
0: يعني البيت عندك ما يتعدون الثلاث الخيارات هذه؟
6: لا انا عزوبي، انا عزوبي ما عندي
0: اها. الله يعطيك طول العمر والعافيه.

0: قرصان ولا اطلب جريش ولا اطلب مرقوق
1: بس
0: هم اذا الاكلات السهلة. لا والله
1: بارك الله فيك ابو زيدان وشكرا لك. لبيه
0: كان ظهرنا عند الشيبو اللي ظهرنا من المسجد.
1: اي
0: تعرف وقت الحبوس؟ تعرف الحبوس
1: اسلم
0: ولا ما تعرف الحبوس؟
1: لا والله
0: الحبوس طال عمرك اللي ظهرنا من المسجد
1: اي
0: حاطين طال عمرك مثل الصباح بالطين
1: جلسة
0: وكل واحد حاطين له ماركة.
1: اي
0: نتسمع يا الشيبونة كل واحد ماسك له ماركة ونسولف سوالف رجال.
1: حلو
0: سمع شرما مني يسمعني
1: شراك الطين
0: يقول ابرها اشي ادبشي ولي يقول ابرها صدر واستصيف يروح يعمل الوقت العماذك الحين وانتو بكرامة الامير وعلا وندعد معهم ونسولف معهم ونضحك معهم
1: الى حين وكل يروح دربه.
0: ما اليوم على الله والله ما حد يعطيك لو امس قبل امس طال عمرك راح برد على الاداره حسب حساب المواطن يقول راح من نوك. قلت طيب دلني يا اخوي لا اقرا ولا اكتب ها
1: اي
0: ولا اكتب السن طال اقول راح من نوك امس مع ذاك السيد هم اللي في ميد هم اللي في شهر لا يدلني الله يدلك وأرجو والله بكت بنفس السوق.
1: يا ابن الحلال احنا معك. نعم. ووفقك الله يا ابو زيدان وسعيدين بسمع صوتك وليلتك سعيدة وان شاء الله تتواصل معنا الايام الجاية ونتعلل وناخذ علوم بعض.
0: وانا معكم ان شاء الله.
2: الله يحفظك.
0: عندكم
1: بارك الله فيك.
0: عندي سوالف وعندي سوالف
1: يا زينك يا ابو زيدان الله يحفظك.
0: والله عندي سوالف حق الاولين.
1: ايه ايه ما نستغني يا طويل العمر.
0: لا حقين عليهم.
1: ابد ما نستغني يا طويل العمر. ودعتك الله. اهلا وسهلا. شكرا لك
2: ابو سعود.
3: يا هلا
2: يا مرحبا وعليكم السلام. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو سعود اهلا وسهلا. الله يحييك
3: ويسعد مساكم بالاخره.
2: امين امين يا كريم امين.
3: ما شاء الله هذا ابو زيدان من القديمين جدا.
2: اي نعم والله نعم والله سعدنا بالاتصال.
3: يقول نصدر. ايش معناه نصدر؟
1: يعني يطلعون.
3: لا
1: ها
3: نصدر يعني نصدر البعارين يعني نفسنا البعارين.
1: حلو.
3: اي نفسنا البعارين نقوم نصدر يعني نصدر يعني نصدر البعارين نفسنا البعارين الحين.
1: اليوم التعاليل برعاية ابو زيدان وابو سعود.
3: ايوه والحين طال عمرك الاكلات انت معايا الاكلات. والله الاكلات اما شوف الغدا رسمي ما في كلام. كبسة الحيلية.
2: يا سلام يا زين. أيوة. الكبسة الحيلية.
3: كبسة الحيلية فقط كل يوم الساعة واحدة ونص تقوم بالأرض مركلة.
2: الله.
3: ولكن بالليل منوع كل ليلة شكل العشاء.
1: أبو سعود احنا نتكلم على موضوع انه انت من النوع اللي تقبل انك تغير شفت أكلة في مكان ولا جوك العيال وقالوا نبي يا أبوي نبي نسوي كذا ولا نفعل كذا ولا في أكلة نبي نجربها من النوع اللي تحب تغير ولا من النوع لا والله فيه عندنا 10 أطباق عارفينها من يوم ولدنا نغير الليلة بالشكل الأكلة الفلانية اللي نعرفها وبكرة في الليلة على الأكلة اللي نعرفها ولا هذا مقصدنا؟
3: اي لا انا ما اغير ابدا. انا قالوا عيال في اكله لهم اقول لكم يا عيالي انتم سووها كلوها. انا الصبح الظهر رز بالليل منوع كل ليله عشان ما هو عشان اللي قبل بليله
1: بس شيء إن انتم عارفينه متعودين عليه.
3: اي متعودين عليه. الا حاجه واحده عندي القهوه. لا بغيت اسافر القهوه لازم اخذ قهوتي معي القهوه بالذات.
1: سافرت وجربت أكلات برا ولا لا؟
3: لا لا لا ما سافرت خارج المملكة يعني.
1: إيه؟
3: لا إن شاء الله ما سافرت.
1: ما جربت البرجر؟
3: لا لا لا لا لا لا, لا وصلت مكة وصلت جدة وصلت المدينة وصلت تبوك.
1: طيب وش تأكل؟ تأكل من أكلهم؟
3: إيه نعم يعني موجود أكله رز يجيبوا لي رز.
1: أهم شيء رز.
3: أبد. يبون رز دجاج يرز كليته ما جاء.
1: طيب في الحجاز في حاجة اسمها منتو، في حاجة اسمها يغمش، في مدري إيش في.
3: لا لا لا لا لا لا ما في، أنا رز بورز. نعم بورز، أعطوني ما بورز، سلام عليكم.
1: طيب الجنوب عندهم عريكة وعندهم، جربتها؟
3: لا لا ما رحت أنا للجنوب، ما تعديت الطائف أنا.
1: طيب جربت السليق؟ واحد يبي يجيبه من أي جهة؟
3: والله السليق يصير أحيانا ممتاز، يصير أحيانا أي نعم.
1: قواك الله يا أبو سعود، وسعيدين بسمع صوتك، الله لا يهينك.
3: بارك الله
1: بيض الله وجهك. هلا وسهلا
2: نوال.
4: يا صباح الخير. السلام عليكم.
2: يا مساء الخير، اهلا وسهلا. وين رايح الصباح؟
1: صباح الخير بتوقيت نوال.
4: والله خلاص نعست انا.
2: الله يحييك، اهلا وسهلا يا نوال.
4: يعطيك العافيه يا خالد يا طلال. والله جوعتوني.
2: يا مرحبا. انت من الشرقيه ولا لا؟
1: الحساويه.
2: يا سلام.
1: سهات
4: سهات.
2: ياس انتوا عندكم الصافي ولا لا؟
4: ايه سمعت.
2: يا سلام. هذا وقته ولا لا؟
4: والله انا ما اكل بس اسوي. اطبخه بس ما اكله.
2: في رز خاص لكم له نوع؟
4: والله في يعني كل منطقه يختلف، يعني مثلا هنا في القطيف يحبون الرز يسمونه المشخول او
2: ايوه المشخول. صح صح صح.
4: في يعني ما شاء الله يعني اشياء وايد يسوونها يعني.
2: وانتوا شو تسوين اكثر شيء يعني؟
4: والله طول العمر كل يوم حاجه اسوي.
2: ما شاء الله يعني. ما عندكم شيء ثابت؟
4: لا يعني بس احنا نشوف يعني طبخ البيت برا. لا
2: ايه هو البيت يعني، يعني اقصد
4: مرة
2: يعني
4: ايه مره في الشهر يعني نغير احنا، بس ما يعني ما نجرب شيء جديد
2: يعني من مشغول. وين تروحون مثلا؟
4: ايه كبسه مثلا.
2: ايه من السمك وين تروحون؟
4: شم من السمك
2: يعني لو تغيرون السمك مثلا.
4: لحام دياي ربيان.
2: ما شاء الله
4: يعني
2: ما شاء الله.
4: الأربع اللي إذا ما دلين نسويها يعني.
1: أبي أسألك وش هو النثري؟
4: اللي هو العش مال هذا
2: الرز.
1: الرز هو
4: الرز يسمونه نثري، يعني يصير لك زي المنثور يعني حسب الطبخة اللي يطبخها الشخص. أي. يعني إيه لأن في بعضهم يعني على حسب
2: الحب ما يكون متماسك. لا يكون نثري.
4: تقريبا ايه يكون يعني تحس انه كذا يتنفر يعني.
2: اي نعم.
4: نثري يعني يتنفر.
2: يعني صح. كلام جميل، شكرا الشيخ نوال.
4: الله يعطيكم العافيه.
1: تعبتي نفسك في النثري يعني يتنثر. الله اكبر. يلا
4: والله يوعتوني، وقسم بالله يوعتوني. هذا حزت اكل بالله.
1: يلا روحي روحي كلي وبالعافيه.
4: لا ما في اكل، نوم الحين
1: يا بنت الحلال. روحي بتجين على الفراش تتذكرين في اكل بتروحي.
4: لا لا لا خلاص حزت نوم الحين يا خالد.
2: تصبح على خير.
1: نوم الهنا ان شاء الله.
4: وراني دوامي بقى.
2: الله يوفقك. الله يوفقك يا نوال. شكرا
1: لك. اهلا وسهلا. تصبحين على خير.
4: الله مع
1: السلامه. اصلا من يوم قالت صباح الخير وهي اصلا
2: مودعه الى النوم.
1: حمدان.
5: هلا يا صاحبي.
1: هلا يا صاحبي، كيفك؟
5: هلا ابو عبد الله.
2: مرحبا.
1: خالد وابو عبد الله موجود.
5: يا هلا الحيدان بعد.
1: ايه
5: كلكم عينين في راس.
2: الله يحييك يا مرحبا يا حمدان.
5: اخوي جوعتونا والله يرحم والديك.
1: شايف
2: انت الظاهر عليك كشتات، انت اللي تطبخ في الكشتات ولا لا؟ ها
5: والله انك صادق.
2: اي انا حاس انا حاس، بس دائما تنسى الملح.
5: لا والله ماني بحبه
2: صادق. ما تحبيش
5: الملح؟ ماني بكثر.
2: ما تبتكثر يعني؟ لا هو لازم ضروري. اي نعم. وش تطبخ انت يا حمدان؟
5: والله يا ابو عبد الله حاشي.
2: ما شاء الله.
5: نعم فيه.
2: وش بعد؟
5: دجاج كبد.
2: ما شاء الله. في شيء كذا اكلة جديدة تعرفت عليها وقلت لازم اسويها واطبقها وجبت العيد فيها؟
5: انا اخطط هاليومين.
2: ايوه
5: في طبخه عند اهل الشمال اسمها المريحيه.
2: مريحيه وين؟ في اي منطقه تحديدا؟
5: تعرف المنسف؟
1: ايه
2: وين؟
1: حق الاخوان في الاردن.
2: لا لا أيوة. في الشمال.
5: هم في الشمال برضو يطبخون هذه.
1: والله
2: اي منطقه تحديدا في الشمال؟
5: حايل الجوف.
2: حايل تو قبلك ابو سعود ما سالنا. الجوف والقريات هناك ولا لا؟
5: بالضبط.
2: اي على القريات يمكن ابعد شوي. المريحية وش مكوناتها؟
5: هذه طال عمرك يطبخون لحم في المضير، تعرف المضير؟ بقل احنا نسميه
2: بقل.
5: ولا فيه رز ولا شيء،

0: ايوه
1: هذه لذيذة
0: لذيذة،
1: وهذه
0: جربتها؟
1: مخططة. اي والله جربتها عند واحد من اهل الشمال.
0: ما شاء الله
1: اي والله انصحك فيها.
0: ما شاء الله تبارك الله. وقاعد تدرسها الحين؟
1: والله نحاول.
0: انت بلا يحترق شيء بس. الله يحفظك يا حمدان، يطول عمرك.
1: الله يطول عمرك،
0: عمرك طويل. يا مرحبا يا حمدان، شكرا لك على الاتصال.
1: سم عندي يا ابو عبد الله،
0: سم
1: أبعزمكم أنت.
0: أبد تامر أمر أبد تم، بس أهم شيء يضبط مراحية ونجيك. الله يوفقك يا حمدان، طول عمرك. يا مرحبا في أمان الله.
2: بندر،
3: هلا وغلا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساكم الله بالخير يا أجمل ثنائي في إذاعة الرياض.
2: يسلمك ربي
0: نور يا بندر، أهلا وسهلا.
3: والمعد بعد فنان ومبدع ورائع وصاحب أخلاق، الله يحفظه ويبارك فيه.

0: اللي
1: ونعمتني.
0: رد عليك ممكن.
2: عليك زود بالنيابة. يا مرحبا يا بندر.
1: بعد يطول عمرك، الله يحفظك ويبارك فيك.
2: الله يحييك.
1: وكويس، بس أنا صراحة عندي عتب على الأكلات الشعبية.
2: شلون؟
1: يعني تخيل العريكة صار فيها كورن فليكس وقشطة.
2: لا هذه مي بعريكة، مي بعريكة. لا لا أنت حس الدنيا كذا بندر. لا هذا مع هذه معصوب، هذه الأكلة معصوب يسمونها، حطوا إضافات على، بس ما لها علاقة في العريكة أبد أبد، ما لها علاقة.
1: فعلا المعصوب ما له علاقة، فيه معصوب يطول العمر أصله من الأكلات الجيزانية الشعبية.
2: مرسى مرسى
1: مرسى.
2: أنت حس الدنيا بالحياة يا بندر، يا بندر خلك معنا خلك معنا خلك معنا. المعصوب مبتبعنا، إحنا عندنا المرسى في الجنوب جازان، وعندنا العريكة الله يسلمك. انت جربت واحدة منها؟
1: أكيد جربت.
2: وش جربت؟
1: لذيذة. أنا جربت العريكة الأصلية الجنوبية.
2: ما شاء الله جازت لك.
1: فيها إيه اللي هي البر طال عمرك، إيه يحطون معها رباب، يحطون معها سمن بلدي، إيه يحطون
3: وعسل
1: معها العسل. إيه نعم
2: ما شاء الله.
0: إيه هذه هذه العريكة.
1: إيه هذه العريكة
0: اللي تشوفها في المحلات وكاتبي لك عريكة ويحطوا لك هو المعصوب، بس يزيدون فوقه عسل و...
2: وجبن ويحطون حليب مكثف، مرة حاطين كل شيء
0: يسمونه، يعني اخترعوها من عندهم،
2: كل اللي في الثلاجة حطوه مكسرات فوق. وبندر يحسب عريكة.
1: It's called in English brown the bread with date.
2: اي يعني انت سميتها بالطريقة يعني
1: يغيرون الاسم
2: شوي. اي صح ويرفعون بس السعر نفسه. انتبه بندر.
1: نعم. طيب الكبسات، ليش الكبسات هل تعتبر اكل شعبي عندنا؟ الكبسه السعوديه
2: احنا عندنا جريش، لحظه سلام. عندنا جريش والمرقوق، هذه من الاكلات الشعبيه اللي عندنا.
1: اسلم.
2: اي جريش والمرقوق من الاكلات الشعبيه اللي عندنا. طبعا الكبسة هي تختلف من مدينة إلى أخرى، من منطقة إلى أخرى. في كبسة حساوية، كبسة حائلية، النجدية عندنا تختلف، حتى أهل الشرقية تختلف
0: السليق.
2: عندهم
0: السليق حق الطايف وال...
2: بس طريقة الكبسة أصلا كيف نكبسها كيف نطبخها متنوعة مختلفة من منطقة إلى أخرى.
1: يا سلام. أنا لي فترة والله خلال السنوات الماضية أحاول أسوي كنترول صراحة على الدايت، بس لعلها أنفلت مع الإضافات الجديدة.
2: اسمع انت الحين، انت الحين وش العتب؟ انت تقول عندي عتب على الأكلات الشعبية، وش العتب؟
1: التنوع رهيب وممتاز، وكل منطقة تتمتع طيب بلمستها.
2: ايه
1: ورهيبة حلوة.
2: نعم.
1: مرة
2: وصلات. نعم.
1: كثير، فحلو التنوع اللي عندنا وحلو كذا، فشي رهيب صراحة. فالله يعين اللي ما يقدر يسوي كنترول على نفسه يعني.
0: إيه؟ العب العب في عداداتك وراح يا طويل العمر واستمتع. يعني انت من النوع اللي طيب طيب تعال تعال، انت رجال شكلك انت رحت برا وجيت صح؟
1: اسلم. اكيد
0: ثقافات الدول الثانيه حاولت انك تجرب من اكلاتهم؟ يعني ما عندك النوعيه اللي تقول لا والله شيء ما اعرفه ما اجربه؟
1: حاولت اشوف عندهم اوقات، مثلا زي عندنا عاده مثلا في المنطقه الجنوبيه يسمونها الوصل. الوصل يا طويل العمر يجي في فترة العصر اللي هو مثلا يقدمون الأكلات الشعبية والفواكه وكذا.
0: زين.
1: في سكوتلند يا طويل العمر أو بشكل عام في بريطانيا اسمه تي أند بريد أو شورت بريد.
2: الله الشاهي هذا.
1: الشاي عندهم طال عمرك يأخذونه في الظهر بس لا يلامون. ليش؟ لأن الجو عندهم أصلا بارد.
2: لا أصلا ثقافة بريطانية ترى ما يعتمدوا على القهوة، ترى يعتمدوا على الشاي أكثر وبعد الظهر. صح. تي افترنون افترنون دائما بعد الظهر عندهم ثقافة الشاي عندهم، حتى عنده على المستوى كبير أصلا عنده كثقافة بلد عندهم الشاي أكثر من القهوة.
1: طيب وش رأيك يا طويل العمر في ثقافة الشاي والكافي عندنا في الصباح؟ أنت مع الشاي ولا مع القهوة؟ إيش رأيك في دخلة القهوة عندنا؟
0: أي قهوة؟
1: القهوة البلاك السوداء.
0: أيوة.
1: الكافي داي وكذا. أيوة. يعني هل بدأت تسحب مثلا عادة أو ثقافة الشاي من عندنا؟ ولا ان الشاي عندنا اوكي
2: بروتوكولات هم عاده الصبح ما نستفتح احنا بالشاي، احنا حتى بالقهوه من قبل البلاك كنا نستفتح بالقهوه السعوديه. متى ان شفنا شيباننا ولا استفتحنا بعقب الفجر بالشاي؟ متى صارت ذي؟
1: والله صح
2: ما قد صارت، لان من ثقافتنا كلها قهوه سعوديه، لكن جت القهوه السريعه هذه سريعه لانها ما تاخذ وقت، انت واقف السياره تاخذ طلبك وتمشي، لكن القهوه السعوديه تحتاج وقت التحضير.
1: صح.
2: هاي ترى تدخل ضمن الوجبات السريعة يعني اللي دخلت علينا
0: مع
2: بعد
0: التمر
2: وصارت تمشي الأمور
0: ومع قشطة. يا سلام
2: وشيك تضحك تضحك.
1: القهوة القهوة السعودية عندنا.

0: يا طويل العمر.
1: ايه.
0: تراها الآن من أجود المحاصيل
1: صح.
0: القهوة البن على مستوى العالم الصدق، وموجودة في محافظة الدائر في جنوب المملكة ايه. العربية.
1: صحيح. انتبه يعني انتبه يا
2: بندر
1: انتبه المعدة بس من الشاهي. شاهي عريق شكلك.
0: والله قبل
1: مويه
0: لازم
1: مويه. لا خف انتبه يا البريطاني انتبه.
0: اكيد
1: ترى فيك الله يحفظك طول عمرك.
3: شكرا للتواصل.
1: امان الله الله يسلمك.
3: هذا طيب مستمرين معكم في تعاليل، ولكن ما ادري محمد معنا فاصل ولا فاصل. طيب بعد هذا الفاصل نرجع نستكمل وياكم ما تبقى لدينا في برنامجنا اليوم، ابقوا معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: تعاليل

0: من جديد حياكم الله إلى تعليل. يحب يشاركنا بالاتصال 011-40-53 في موضوعنا المطروح عن الأكلات الشهيرة في منطقتك والمعتادة عليها، أو اللي تحب تغير يعني منطقة إلى أخرى، أو في ذات المنطقة لكنك تحب تتغير في نوعية الأطباق. أهلا يا امتنان.
1: أهلا
0: وسهلا. وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام.
1: مساكم كل خير.
0: ومساك أهلا وسهلا.
1: بالنسبة للموضوع، والله نحن يعني عندنا الروتين اليومي هو وجبة الغداء، مستحيل تتغير يعني، ولو تغيرت تصير كارثة.
0: كارثة يعني من الوالد ولا من مين؟
2: مش نوع الكارثة؟
1: من أبوي يعني. لازم كبسة مع سلطات وكذا.
0: أيوة.
1: فأنا برضو ما أحب أغيرها يعني، أنا أفضل وجبة الغداء كبسة صار. إذا كنت مفطرة أحب أنه هي تكون كبسة يعني.
0: ممتاز. طيب حتى يوم الجمعة والويكند؟
1: لا يوم الجمعة هذا غير، لأنه نحن نطلع فبيكون سمك.
0: أيوة كل جمعة سمك.
1: أيوة أبوي.
0: لكن أيام الأسبوع يكون دجاج ولا لا؟
1: أيوة دجاج لحم كذا يعني تأكل، بس لازم رز في الموضوع يعني.
0: ما قد أنتم من وين؟ تبوك صح؟
1: أيوة.
0: ما تجربون مثلا أكلات من مناطق مختلفة في المملكة؟ جنوب مثلا؟
1: أبوي يفضل أكلات الجنوب.
0: لأنه
1: أيوة عندنا جيراننا من أهل الجنوب، فأبوي يحب الأطباق منهم.
0: وش الأكل اللي يحبها؟
1: كذا الحنيذ، أحس كلهم أكلهم كله فيه لحم.
0: حنيذ، تبين الحنيذ؟ الحنيذ يقول لي الوالد ودنا الجنوب، هناك الأكل الصح في الحنيذ نفسه.
1: هو أبوي يحب أكلاتهم لأنه كلها لحم يعني، أنا ما أعرف.
0: طيب وش أكلات تبوك الشهيرة غير السمك؟ غير السمك
1: هو ما أكله تري أهل السمك، مو إنه من نحنا نأكل ومختصين فيه.
0: لا أبي أكلات يعني من ثقافة أهل تبوك.
1: فيها المرقوق، فيه الشريش،

0: هذه
1: ايوه ايوه
0: ما
1: هذه
0: شاء
1: بس
0: الله.
1: الغداء. ايوه فالان تعرف مع الوجبات السريعه والتوصيل صار كذا بسرعه، فاغلب شيء يكونوا يطلبوا من
0: والعشاء
1: من كذا المواقع. لا العشاء
0: مطعم
1: ما حد، ايوه
0: ايه مطعم.
1: فالان انت عارف نظام العيله ليش.
0: طيب يا امتنان الله يحفظك، شكرا لك على اتصالك. اهلا وسهلا، في امان الله.
2: سعاد، معاذ راح،
0: معاذ معنا
2: راح،
0: معاذ
2: صرت
0: الظاهر قلت له اسمه وزعل عليك. اهلا وسهلا من جديد، حياك الله معاذ اللي يحب يشاركنا في موضوعنا المطروح، او يعني كل من اراد ان يتحدث عن ثقافه الاكل في منطقته في مدينته.
2: وهي فكرتنا
0: انه الاكل متنوع، يعني
2: هل انت من الاشخاص اللي تحب تغير عندك القناعة أنه لا والله ودي أجرب؟ في ناس عندها سبحان الله هذه الشغلة، يروح أي بلد ولا أي، سواء كان في المملكة ولا خارج المملكة، لا والله يبي يجرب. يعني تلاقيه فجأة يعني راح مثلا لمصر قال أبغى أجرب الكشري. معاذ مساء الخير.
3: مساء النور.
2: هلا وسهلا يا معاذ، كيفك؟
3: هلا ومرحبا،
2: من أين تكلمنا يا معاذ؟
3: حياك الله، من المدينة.
2: من المدينة، أهلا وسهلا.
3: أيوه
2: يا مرحبا. يا معاذ، كيف وضعك مع الأكل، مع الروتين ولا مع التغيير؟
3: والله مع التغيير، بس صراحة أفضل النظام الغذائي الكويس، عشان الروتين أحيانا ما يزبط زي كده، يكون يعني ثقيل.
2: في عندك وجبة ثابتة في اليوم ولا تحب تغير دائما؟
3: لا أرفع عن نفسك، غير، مو لازم نفس الأكل كل يوم.
2: مثل إيش؟
3: ودرب، يعني مثلا يوم بخاري خذ لك يوم بيتزا، يوم بروست، زير كذا يعني رفع.
0: شو البيتزا هذا الغداء يا معاذ؟
3: هلا؟
0: بيتزا الغداء؟
3: الغداء البيتزا عشاء.
0: ايوه، طب وش الغداء اللي تنوع فيه؟
3: البخاري اساسي غداء.
0: البخاري اساسي ما يتغير.
3: اساسي انا ما يتغير.
0: ايوه.
2: الرز يعني؟
0: لا بخاري كمان، يعني مو شيء رز. مش كبسة؟
3: إيه البخاري، لا البخاري.
0: ما شاء الله ما شاء الله. هذا في البيت تسوونه يا معاذ ولا تشترونه من برا؟
3: لا والله يمكن من برا طبعا.
0: كل يوم من برا كل يوم؟
3: وأنا الحالي اللي كل يوم من برا.
0: أنت عزابي.
3: إيوه.
0: طيب تتغدى في الدوام ولا في البيت؟
3: باقي والله.
0: إيه.
3: لا لا بعد الدوام.
0: بعد الدوام يعني تطلع من دوامك تاخذ البخاري ونصعبها الفحم.
3: لا نفس محلي مع الرجال.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك، يا ما العافيه يا معاذ.
3: الله يعني.
0: الله يوفقك ويزوجك.
3: امين يا رب.
0: يا شماعة تروح مطاعم.
3: وياكم.
0: الله يحفظك، شكرا لك يا معاذ، اهلا وسهلا، في امان الله. يا مرحبا.
2: ام فهد السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يسعد مساكم.
2: يلا حيها، شلونك ومساك بكل خير؟
4: بخير، عساك بخير يا رب لك الحمد.
2: لا يكون جوعناك بس.
4: والله جوعتوني وانا تو متعشي صراحه.
2: وش كان عشاك؟
4: لا ما اقول عاد. والله شوف متعشي غصب عني اكل ما احبه.
2: اي ليه، الروتين ولا؟
4: لا انا ما احب الفلافل. متعشي فلافل، عرفت؟
2: ايه.
4: اذا احد قال فلافل عرفت اللي الايموجي اللي كذا وجههم متعفط.
0: هم ترى مفاهد يفطرون الفلافل عليها، فلافل بالحمص الصبة
4: يا شيخ،
0: هذه فطور ما شاء الله، بعضهم يبدأ فيها الصباح
4: في الدوام، اذا قالوا لنا بفطور فلافل قمت اناظرهم انا وين افر، الصبح ولا بالليل؟
2: يعني في الدوام فلافل وفي البيت فلافل،
4: تخيلوا باليوم اكله مرتين الصبح
2: ومجبرة عليه ولا يعني الموضوع ما في خيارات؟
4: لا والله مجبرة مجبرة. يعني انت لما تكون مع الجماعة صعب انك تجد مع الجماعة.
2: ايه.
4: فبعض الاحيان اقول لا انا ما اشتهي، اركب سيارتي واروح اشتري لي شيء من برا، فتأكد افر ادور.
2: المشكلة تحتارين لما تطلعين،
4: حتى في التطبيقات الله يسلمك تحتار، يروح وقت كنت تختار تدور لك.
2: طيب
4: فما ادري صراحه، ودي استغفر الله العظيم يا ربي تنعدم شيء اسمه فلافل طعميه مصريه، يعني هذه ودي تلغي من الوجود يعني.
2: طيب طالما الموضوع كذا، جرب الكشري،
0: لها جمهور يا ام فهد.
4: اي شوف
0: فلافل لها جمهور، لها محبين.
4: ممكن
0: و
4: ممكن اسمع اخوي طلال، ممكن يعني خلال شهر مره، اما باليوم مرتين صبح ومساء. وش
0: حتى انت عاد الكنترول بيدك.

0: اقول لك انا اقول انا شبعانه واطلع ادور لي شيء برا.
1: طب اطبخي.
0: شوف عاد لا معليش اخي خالد تقعد تدك طول الليل عشان تاكل لك شيء لحالك. سلم.
1: فضفضي يا ام فهد، واضح انك داقه تفضفضي. واضح انه في معاناه.
0: والله العظيم اقسم بالله انا افر من الدوام ولا من البيت يعني، ووجبه الرز الله يديم النعمه، الله يحفظ من الزوال يا رب يا كريم. يعني انا اكل خبزه ناشفه ولا اكل رز؟
1: خبزه يعني ناشفه ولا رز؟ اجا انت وش جوك انت؟ انت نباتيه ولا ايش؟
0: لا والله ما نبي نباتيه صراحه، كله
1: يعني
0: كله. لا معلش اكل ممكن تدري يمكن خلال سنه مره واحده اكل رز.
1: سمي
0: يعني خلال سنه واحده يمكن اكل رز. ما انا من عشاق الرز ترى، انا على فكره عادي تلقى اكل اي شيء مع الرز.
1: طيب واذا البيت عندك ابو فهد ولا الاولاد كلهم عندهم نظام انه الغداء يكون رز؟
0: هو الغداء رز ايه، ومضطر تطبخ رز عشان الـ الـ الـ الـ الـ البيت والعيال كلهم يبون رز غدا وشكله غير الرز. فهي اساسا الوجبه الرئيسيه عندنا في السعوديه الغداء.
1: مو في السعوديه، لا تحددين كل تكلم عن نفسك لو سمحتي.
0: اغلب البيت السعوديه معليش خلاص نسيت كنترول. اغلب البيت السعوديه اذا ما كان رز.
1: طيب انت وش تبين يا ام فهد؟ ايش تبين؟ اعطينا اسرحي بخيالك الان وامنياتك اللي انت تقولين يا ريت انه يصير كذا كذا كذا كذا عشان نرسى معك.
0: يا ليت ايش؟
1: يا ليت انه مثلا في الصباح وش تاكلين؟ وش تحبين؟ مثلا
0: ترى عادي اغط خبزه بشابوره.
1: اي واضح الامور طيبه. روحي
0: طيب احنا بخير. شابوره بشاهي عادي ممكن.
1: حلو.
0: ممكن يكون فطور كورن فليكس ممكن.
1: طيب
0: بسكوت مالح عادي.
1: ايه عسل العالم ضاعت. ايوه طيب والغداء؟
0: فلفل. لا الغداء سلطه ممكن.
1: ايه
0: احب السلطات على الغداء كثير.
1: حلو. يعني يكون طبق الوحده ولا معاه طبق ثاني؟
0: لا الحاله.
1: طيب
0: عشان ما اكل رز بس.
1: حلو. مثلا العشاء
0: ممكن اي شيء ما عدا فلافل.
1: ما هو فيها اي شيء، في حاجه اسمها بيجيبوني وش؟
0: شوف ممكن تكون شاورما، ممكن يكون بروستود، ممكن يكون
1: كشري.
0: حلو. انا اموت على الكشري على فكره، تحياتي المصر وكشري مصر.
1: حلو.
0: فمكرونه بشاميل، مكرونه سباجيتي عادي المسبكه الحمراء.
1: ايه
0: عادي اي شيء.
1: طيب
0: يعني بتاع كله عادي.
1: طيب ايش رايك انت الان في طور او في حكم اولادك واهل البيت صح؟
0: نعم صح.
1: يعني انت مجبوره عليه من اليوم. اعلني الانشقاق.
0: ايوه
1: عرفتي. والنظام من بكره، اليوم الاحد عدى المفروض اخذتي من اول الاسبوع، من بكره الصباح روحي اشتري لك الحين اطلعي ولا اطلبي كيسه شابوره وخليهم.
0: والله أكلك ما دراك إن عندي كرتون كبير بالبيت مخليته عندي.
1: أجل خلاص ما أنت مجبورة إنك يعني إلا بالقوة ولا إيش الوضع؟
0: لا شوف أنا ممكن إنه كل شيء ينطبخ عندي وتقبله ما عدا وجبتين مثل ما قلت لك اللي هي الرز والفلافل، هذه اللي خلاص ما تتقبلها الله يديم النعمة.
1: طيب أجل خلاص قولي خلاص ممنوع الرز، لا تشترون الرز في البيت.
0: ليتو أتمنى ذلك.
1: جل ما عندك
0: لا صراحة الرز يعني أهني اللي يقولون مشتي كبسة يعني.
1: طلعت الكبسة من مخك الحين.
0: ودي كذا شعور اللي يقول مشتي كبسة على كاس لبن.
1: اقلبي نباتية وريحي مخك خلاص.
0: وطقة نومة عقبة
1: مع لبن هذه داخلة في
0: داخل في العميق.
1: إيه الله يوفقك أم فهد، سعدنا بسمع صوتك.
0: الله يجزاك خير.
1: ويا أولاد أم فهد والعالم راعوها من الفلافل ومن الرز.
0: يلا. والزميلات
1: الله الله الله الله فيها بالكبسات.
0: يعطيك
1: الله يوفقك إن شاء الله.
0: يعطيكم العافية.
1: ودعتك الله.
0: حياك الله.
1: مستمرين معكم.
2: الله.
1: بعد هذا الفاصل عندنا بناخذ اتصالات ولا خلاص؟ خلصنا. طيب ان شاء الله احنا بعد الفاصل هذا باذن الله بيكون عندنا فقرتنا اليوميه اللي دائما ضيف تعاليل. اليوم معنا شاعر

0: جميل وبناخذه ونقعد نسولف وياه الليله الشاعر سعيد بن مقبل الاكلبي، وباذن الله انه ناخذ من عنده يعني ليله تكون كلها مليئه بالقصائد، وضيف جميل وخفيف ولطيف.
1: شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا الحقيقة بالاتصال وأثروا هذا الموضوع بكثير من التجارب الحية الواقعية، ونقلوا صورة حية عن ثقافة بلدنا والمختلف الأكلات المتنوعة.
2: طارت من إيدك حتى تندمت.

0: الله الله الله الله الله. عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: دعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. دعاليل.

حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعليل في مساحتنا الأخيرة مع ضيفنا الشاعر الذي نسمع القصيدة الصادقة

0: ونشعر أيضا بأنه يتكلم من غير عناء ومن غير كلمات مرتبة. الكلمات هي ناطقة من إحساس عاشه هذا الشاعر، ومن خلال التفاصيل التي مر بها وقدر يوصل الناس بكثير من القصائد التي كتبها عن حياته الشخصية وعن حياة الناس. أهلا وسهلا بضيفنا الشاعر سعيد الأكلبي.
1: الله يحييك ومساك الله
0: الله يبقيك، مساك الله بالنور، يا مرحبا يا سعيد.
1: الله يبقيك يطول مهاليكم.
2: حياك الله يا ابو مقبل.
1: الله يبقيك يطول مهاليك يعافيك.
2: كيف امورك؟ وينك الحين؟
1: والله احنا في جدة طلابك.
2: ما شاء الله، وش من جدة؟
1: من جدة، جدة الغربية.
2: مستقر في جدة ولا رايح لزيارة؟
1: لا والله مستقر انا في جدة.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
0: الحقيقة الليلة ناخذك في مساحة شعرية، ملامح من الحياة، مواقف، مشاعر، ويمكن أشياء كثيرة أنت عشتها إحنا ما ندري عنها، لكن راح تكشفها بطريقتك اليوم ولا لا؟
1: الله يحييك.
0: ولا تبي أسرار وتشفير؟
1: لا ما
0: الله يحييك يا سعيد، يا مرحبا، نورتنا في الليلة في برنامج تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. والحقيقة كل شاعر له بدايات خاصة ولا لا يا سعيد؟ انطلق منها شيء من التحديات، من الصعوبات، من المعوقات، من أحيان مساحة الانتشار اللي ما توصل للناس وما توصل للجمهور إلا بعد سنوات. أنت مريت في التحديات في بداياتك، تذكر شيء منها؟
1: والله ما فيها شاعر إلا مر بتحديات، ولكن أنا ما أخذ الشعر طال عمرك هواية، واللي ما أخذ هواية ومحبة ما

0: الصوت ما يهم، المهم انه شيء متنفس بالنسبه لك.
1: لا احسنت.
0: اي والى الان يعني تشعر ان القصائد اللي قدمتها كانت من خلال مواقف خاصه بالشاعر ولا من الناس اللي حولك تنقلها عنهم؟
1: والله الثنتين طال عمرك. اولا انا زي ما قلت لك هوى الشعر، لذلك ما كنت اتوقع انني باصل المدى الطويل هذا الكثير.
0: ما شاء الله.
1: اكتب الحاجات من واقع يومي ومن تجربتي ومن حولي، وهي تمس المجتمع وهي اللي انتشرت.
0: يعني هذا هو الالهام عندك، يا مواقف خاصة فيك ومن الناس والمجتمع.
1: نعم، والحياة والتجربة.
0: والحياة والتجربة اللي من واقع الناس.
1: الله الله.
0: طيب تختار شيء، تختار شيء تسمعنا في بداية.
1: والله اختار لك طال عمرك وش سويت.
0: وش سويت يا ابو مقبل؟ علمنا.
1: وش سويت؟
0: اسلم.
1: ابدا ولا سويت حاجة ولا شيء، غير عمر احرقت بعود كبريت. عمر انكلت النار مغير في شوي، ما تله قدر ومكانه ولا صيت سنين، ما زمر بها زامر الحي ولا روتها كتب روميو وجلديت راحت، بينما بين أبشر وهذه قبل دي وأيام زفرات وليالي تناهيت، وما المعقودة ولا معدودة على ميت وحي، ولا معدودة على ميت وحي، وما المفقودة على يمكن، وليت في ظرف لحظة راح كله ولا شيء. الله عليك بكلمتك وش سويت، حتى لو انها جاية بشكل عفوي، لكن هذه كلمة تكسر البيت عموما، انها عاد وصلت وهي هي. اما نسيت العلم ولا تناسيت؟
0: تناسيت. يا الله يا الله، وش النص هذا يا ابو مقبل؟ هذا اقرب نص لك مأثر فيك ولا لا؟
1: والله مو هذا قربوه الناس، ولا انا مو بقرب نصي، لكن الناس من كثر ما ينطلب وتداوله الناس قربوه لي غصب.
0: طيب من واقع خبرتك لما يجي واحد ويسأل وش سويت، وش الرد اللي تشوفه الأمثل نرد عليه؟ شو نقول
1: إذا قال وش سويت؟
0: أي
1: هو من هذه تنقالنا حتى من حتى من عيالنا الصغار.
0: أنا أبغى الرد الحين مع عيالك الصغار، جاك واحد طال عمرك أفنيت عمرك في رضاه وفي الأخير قال وش سويت أنت؟
1: بقول له طال عمرك عموما أنها عاد وصلت، أما نسيت العلم ولا تناسيت.
0: الله تناسيت. الله صح لسانك.
2: قال ودك بالقمر ولا الثريا؟
1: محافظة، لا تنشد، لا تنشد، أنا ما محافظة.
2: عجبتني من يوم قلت
1: أي والله نعرف. وحكة دائما إن شاء الله لكم
2: يسر. علينا وعليك. لا بس أنت ممتع، والمعروف عنك أنك حتى في أوقات تلقي القصائد بطريقة يعني مرحة، فيها نوع من الضحك، فيها من ال يعني
1: معد البرنامج صح ما شاء الله عليك.
2: ايه زميلتنا حصه ما شاء الله يعني قلبت الدنيا. أيوة كامله.
1: اي أيوة والله ما قصرت، محترمه رسلتني اليوم وهي اللي قربتنا لكم والحمد لله.
2: انا الساعه المباركه يا طويل العمر. انت اصلا في جده، خلاص امورك زينه.
1: الله يزين امورنا واموركم، حياكم الله. اي وقت
2: في شيء انت سمعنا اياه بطريقتك اللي معروفه ذي؟
1: واجد.
2: عطنا احنا طالما شوفها الحين يا ابو مقبل، وقفنا السؤال ونفتح لك قصايد ومدري شو، تطلع شيء ما انت حافظه، فهمت؟
1: لا بعطيك مبيات جديدة.
2: أيوة.
1: بسيطة صغيرة، هو لها موضوع يعني.
2: اسمع ولا ابغى اسمع منك.
1: ابشر على عطني ثانية بس.
0: سم
2: خذ راحتك.
0: سم يا سعيد، وش اللي بتختار الان؟
2: يقول شيء جديد.
1: والله أنا في أبيات تخصكم بها بسيطة يعني، ولها موضوع تسمعونها الحين. طال عمرك سواء المخاطب شاب ولا بنت، كبار ولا صغار من الجنسين، اسمع كلامي وافهم له أنت، نصيحة تنفعك يوم الدين، قبل تحاول تكتب الكومنت، ترى الكلام سلاح ذو حدين، ولا يحاسب في الأخير إلا أنت.
0: الله.
1: على كلامك زين ولا شين، من قبل قولك ليتني هونت، هوني وجه الخير من ذا الحين. سلامتك.
0: صح لسانك.
2: سلام.
0: صح لسانك. انت لك في منصات تواصل يا سعيد؟
1: ايه
0: عسى ما ضايقوك بس بهالكومنتات.
1: لا والله اني محظوظ، ترى كومنتاتي انا لما اشوف كومنتات اللي تجي الناس، وانا ما ارد يعني، ما رد، لأن اللي يحط
0: هالقصيدة

0: القصيده اكبر رد، شنو ما ترد القصيده هذا اكبر رد لهم.
1: في الميدان، في الميدان هذا، في الميدان لما انا عندي وجهه نظر، لما تنشر في الميدان فانت معرض، معرض للقبول وعدم القبول والدخول حتى عليك بالغلط. يعني انا الجهه دي انا مقابل الشروط، شروط المستخدم قبل ما ادخل الموضوع هذا.
0: طيب لو جاك نقد تقبله منهم، من الناس المتابعين؟
1: نعم، لا شفت النقد انه صحيح. انا من الناس اللي ينفعني لا شفت النقد صحيح. عرفت الراعي، الراعي صحيح.
0: اي نعم، ما شاء الله عليك. وين موجود في المنصات؟
1: موجود في سناب شات،
0: ما شاء الله،
1: منصه تيك، موجود في التيك توك.
0: وتقول لهم قصايد، فعلوا معك في القصايد
1: جدا ما شاء الله تبارك.
0: اي ما شاء الله،
1: ارقامي فيها مليونيه، 100,000،
0: ما شاء الله عليك.
1: نعم، ممنوع شاهده لنا وليس
0: آمين, امين.
2: كيف علاقتك مع القصيده؟ من النوع اللي تكتبها بسرعه ولا تعيش معها ايام حتى تكتمل؟
1: والله طال عمرك بعضها انا اختصر، ما اطول البيت، يعني الموضوع ياخذ حقه، ما عاد ازيده ولا بيت واحد. هذا هو الشيء. الابيات من كلها 10 8 7 12، لكن اذا موضوع يبغى له دراسه اخلي بعضها اسبوع وبعضها شهر.
2: وش اكثر شيء طولت فيه؟
1: والله طال عمرك اكثر ما يطول علي انا القصايد اللي تبغى لها يعني دراسه جوانب.
2: مثل ايش؟
1: يعني انت ما اكثر المواضيع مضطرق لها الشعار قبلنا.
2: ايه، يعني قصدك الفكره
1: فيه، لما تدخل في الفكره اللي مطروقه من قبلك، اما جبت شيء حل مشكلة وحل وخروج من الموضوع بسلامة، يعني واللي يسمعك يعرف ان آدمي يعطي رسالة. لما جبتها صح قد يسبقك الشعر عليها، لكن لما تجيبها وقد يسبقك قبلك 100 ولا 50 وتنتشر اللي عندك، معناتها الناس وثقوا في كلامك اللي قلت.
0: أثرت فيهم
1: بطريقة، كل واحد له عقل وله تركيب وله ويعرف كيف الموضوع يدار بخبرته وكذا.
2: يعني من النوع اللي تتكلم عن المدرسة الواقعية.
1: الله الله، بيض وجهك، الواقعية، ما في شيء خيال إلا قليل، لكن الواقعية.
2: يعني تبحث عن المفردة البسيطة.
1: نعم، وأحيانا تنبأ بموضوع ويصير.
2: وشلون؟
1: مثل قصيدة يوم صورين عيالكم في الشاشة.
2: متى قلتها دي؟
1: قلتها قبل يمكن 7 سنين 8 10.
2: وش مغزاها او ايش تكلمت عنه قبل ما يصير؟
1: يقول يعني صار بعدها حوادث، كل ما جاء حادث قرنها هذه الابيات هذه، حتى بعضهم قال الابيات هذه مقبوله في الموضوع هذا، اما حد يتاثر، اما حد طلع منك يفقد من من من, من, من نتيجة تصويره في الشاشات من من من الناس، ويعني بعض الناس ما يعطي خير، ما يقول ما شاء الله حتى ولا يذكر الله.
2: يعني تتكلم عن اللي يجيهم الناس البلا من الحسد ومن ال
1: احسن هي مصورين عيالكم في الشاشه زي كذا.
2: سمعنا منها شيء؟
1: خلنا نشوف ان كانها موجوده. انا والله ما عاد ابغى اسمعك الون، انت قد
2: حذرتني.
0: ومع هو الان صار ممنوع يعني من المحظورات الان يا سعيد، اللي يصور الاطفال في مواقع التواصل ما عاد هو موجود الان.
1: سبحان الله،
0: اي ما عاد هو فيها الحين، من المحظورات الان.
1: وهذا الحمد لله انا صارت من المحظورات.
0: اي نعم، اي. لكن انت تكتب يا سعيد يعني في الشعر الفكاهي ولا لا؟
1: اول ما بديت طال عمرك كل الشعر اللي اكتبه ساخر.
0: ساخر، طيب انا ودي اعرف الحد الفاصل هذا في مفهوم الشعر الفكاهي او الشعر الساخر، هذا يكون مثلا في الضحك ولا يكون مثلا في السخرية الزايدة؟ وين الحد الفاصل؟ كيف أنا أطلق على هذا الشعر أو على هذا القصيد بأنها قصيدة ساخرة؟
1: ما عندي أنا ولا ساخرة مفرطة يعني في السخرية.
0: ايه؟
1: لازم تلقى لها موضوع،
0: الموضوع وبعدين كيف يبني الشعر عليها القصيدة؟
1: يعني لما أبغى الواحد يعني يسمع الموضوع هذا الساخر الفكاهي بابتسامة، ولكن في حل يلقاه. زي المقبلات للحاجة تسمع،
0: يعني كأنه نقد ساخر، تنقد أنت الموضوع.
1: أيوة نقد ساخر.
0: شوف موضوع اجتماعي وتطقطق عليه وتضحك عليه.
2: يمكن هو بالقالب هذا يطرحه عشان المستمع والمتلقي أو اللي يقراه
1: واحيانا احط انا الشخصيه المرقد عشان ما يسقط على احد ثاني انا.
2: طيب سمعنا شيء منها.
1: في يقول طال عمرك قلت اشتري الكتاب واقراه يا ذاك. هذه معرض الكتاب، انا يعني مسوي نفسي اني معرض الكتاب. قلت اشتري الكتاب واقراه يا ذاك واصبح مع العالم مثقف وفاهم. ودخلت في المعرض وانا كل ادراك وعينت لي اثنتين يسعد مساه. قالت لي امر، قلت ما يامر عداك، ودي بكلمة راس مع ساسة فاهم. قالت تفضل. قلت مطلوب بيع فاك ابي الكتاب يا محد نقراها. قالت ايش اسمك؟ قلت لبينا فداك، اسمي سعيد ان كان ماني بواه. قالت مضيع، قلت ماني بلا هناك، احيانا اضيع ناس وانا وراها.
2: الله.
1: قالت تشوف ابو شنبات هذاك.
2: ايه
1: هذاك ساق المهر فيني دراهم. قلت اي واحد؟ قالت المعترض ذاك اللي يدافع البلاء من بلاهم مصيبة، لو يربطونها بالاسلاك طق شبوك وجل بعيري حداها.
2: هلا.
1: قلت الصراحة كنت في مزح وياك. أتسأل عرب ما عاد يمزح معاهم. الباب وينه؟ قالت الباب منك. قلت لا العهد وعيونها ذقفهم. سلامك.
2: صح لزارك.
1: هذه قالب يعني زي المسرحية كذا، وهي ممتعة يعني مطلوبة كثير هذه، أكثر من يطلب هذه. وحقة قصيدة المغرب يعني كلها.
0: أنت أخذها الحين القصائد المواقف تأخذها من حياتك اليومية ولا من حياة الناس تصنع هذا النص الفكاهي؟
1: والله عشان أعطيك الحقيقة، هذه معرض الكتاب سويها وأنا في البيت. والله أنا معرض
0: الكتاب يعني من الخيال،
1: يعني خيالية هذه.
0: أي من الخيال، ما حيال ما تكتب لا من واقعك ولا من واقع الناس.
1: لا أبدا هذه مرة.
0: تجلس لحالك كثير؟
1: لا والله الاجتماعي أكثر من لازم.
0: القصيدة كلها واجيس معدها.
1: لا ترى جديدة يمكن واحدة من جيمة.
0: بس أنت عندك شيء من الإلقاء ولا لا؟ دارس إلقاء؟ يعني عندك
1: فطرة ولكن الدفاعية. أنت بعد لو أنك هذه اللي سمعتها، لو أنك قدامي بتتفاعل أكثر لأن فيها حركات حتى بال.
0: أي عندك لغة الجسد أنت يا سيد.
1: يعني أنا القصيدة اللي أكتبها أقرأ أقولها. أطبقها يعني.
2: بينت من أبو شنب.
1: خلاص أنت لو شايفها على الطبيعة. طبعاً دائماً إن شاء الله.
2: طيب يعني السوشيال ميديا يعني خدمتك ووصلتك الناس أكثر ولا أثرت على جودة القصيد؟
1: لا خدمتني. أنا من الناس اللي استفدت من السوشيال ميديا جدا، لاني انا ما قنوات القديمه والاعلاميه ذي ما انفعتني بشيء. ويمكن السبب عشان ما نطرح الموضوع على، يمكن السبب انا كنت اكتب لنفسي يعني، هي انتشرت القصائد حقتي غصب يعني.
2: في البدايه وين انتشرت؟ او انك يعني طرقت بين المجلات والمنتديات ولا ايش؟
1: منتديات، مجلات للاسف كانت تاخذ قصائدي وتنسبها لابن الله يبيح منه.
2: ايه
1: يعني نسبة ثنتين اللي بيقدامنا وراحت على وجهها يعني ما قدر حتى استرجعها.
2: وش هي؟
1: اي على الله عفوك، لا معي بيجر ولا جوال، ايام البياجر وانا عمري 21 سنة.
2: ايه
1: وكذلك يا كثر الاصحاب، يوم اللعبة والدشرة، يوم الملاهي تدور من يلهيها، من اول شقتي بالناس محتشرة، يوم العزوبية اللي كنت هاويها، واليوم لا عاد لا اخوة ولا عشرة، الله ولا ربك هذه تواليها فكر.
0: الان لما اقول لك مثلا عطني قصيدة تصف حياتك الشعرية، تقدر قصيدة تمثل الشاعر سعيد الأكلبي؟
1: والله ممكن أقول لك أن وجدنا شيء جدنا وجينا جيدين، ومنعنا القل محد منعنا في غثاه، مرة الندحة مع القوم بالجنب المتين، ومرتين الذيف في الليل ما يلقى عشاه، سامحونا وقبلوا عذرنا يا مسلمين، من تلمس عذر الأخيه في الدنيا لقاه، والله أننا ما نجنب عن العلم السمين، دامنا باقين فيها على قيدة الحياة، غير تلغفنا الدواري من يسار واليمين، والزمان الشرس من فوقنا تومي عصاه، فنجملنا جملونا مع المتجملين، وانا أثرنا الوقت في العذر يا مال الغناه، وان شكرتونا فحنا لكم الشاكرين، وان نسيتونا في معروف والله ما نساه، يقطع الله ما يسب رجال الطيبين، لجل شيء جاي يدور عليها وما خذاها، انت انت انت انت عذر منها شمت عليها الشامتين، وان اعطاها اليوم اصبح لسنا ما اعطاها.
0: الله صح لسانك يا سعيد، صح لسانك.
1: قال سالم غانم.
2: أوقات تنقطع أنت عن الشعر؟
1: اي والله بعض الحين انا المناسبات تقطعني عن الشعر، لما المنبرية الحفلات عندي حضور كثير فيها فانقطع شويه، ولكن ما افطي. انا من الناس اللي ما احب المنبريات، احب الشعر اللي يبقى لي.
2: يعني خلال كل فتره يعني تكتب لك قصيد، يعني خلال كم؟
1: بعض الحين اريح بالشهور شهرين ثلاثه.
2: جفاف ولا زي ما قلت انشغال؟
1: لا والله أنا من الناس اللي عندي أفكار لو أني أوزعها على الشعر أستغنوا.
2: ما قد بعت أنت
1: قصايد؟
2: إيه.
1: لا والله أجي على المكرفون أخذ حقها
2: ما شاء الله.
1: لكن بيع لا والله ما بعت. ممكن واحد يكون له جميل عندي أكتبها له بيقدمها لواحد ولا هدية ولا ممكن
2: إيه.
1: بس يكون جميل له في بطني أنا.
2: يعني انت من النوع اللي تقول لا لو جاك احد قال لي بيشتري؟
1: لا لا ماني ببيع، اقول عطني وانا اقولها عندك اللي تبي.
2: ما شاء الله
1: انت ما بعد تعرضت الموضوع ولا طلع
0: لي احد يقول لي. انت مطلع على انا سعيد على الشعر الحالي وعن الشعراء الجدد اليوم في الساحه الشعريه؟
1: والله مطلعين طلعوا على القصيده.
0: اي ايش رايك
1: الايام هذه
0: اي
1: ايام القصيده ما في شيء دائم.
0: ايه التغيير هذا والتجديد اللي فيه تشوف انه مطلب يعني ولا فقد النكهة من القصيدة؟
1: شوف طال عمرك الشاعر اللي عندها اساليب اساليب واسلوب يمكن يطفي ضوها شوي شوي.
0: اللي عندها اساليب
1: يعني ينسد لها اسلوب يدخل مع اسلوب ثاني،
0: يعني اسلوب في الشعر يعني ولا ايش في القصيد؟
1: اي نعم يكتب جميع اغراض الشعر
0: ايه
1: مطلع
0: عليه ايه.
1: لكن مثل متجه غزل
0: ايه
1: طول عمره متجه غزل سمع انا خلاص يعني. بعدين الشعر جاء وجاء دور القصيده، جاء الايام هذه دور القصيده، تلقى اسبوع عندك قصيده لافت.
0: الشعر لازم يكون متنوع ولا لا في الاغراض؟
1: نعم
0: ايه هذا الصح،
1: إذا مو متنوع يتعب.
0: بس في بعضهم الآن يا سعيد يقول عشان أنا أوصل للجمهور أمسك غرض واحد مثلا الغزل حتى أوصل للناس، ويبدأ قصائد عاطفية وجدانيات فيها شيء من الحب ومن الخذلان ومن الخيانة ومن الصدمة ومن الغدر كذا، يبي يلامس الناس ويحط أحيانا خلفيات موسيقية ويقول أنا كذا وصلت للناس خلاص أنا كذا شاعر جماهيري الحين عرفوني.
1: والله إذا سمع إذا انحفظوا أبياته ودفن في المحافل وكذا أيه هو معروف.
0: أوه يحطون الحين اقتباسات من قصايده لأنه أثر فيهم.
1: كويس ممتاز.
0: إيه يعني شو نقول له؟ نقول له ممتاز ولا نقول له غير الأغراض الشعرية؟
1: لا نعطيه وقت ونشوف تحت التجربة.
0: خليته تحت التجربة.
1: إيه المدى طويل.
2: أنت ما اشتغلت على الأمور هذه في الحسابات عندك؟ مقاطع من عندك وموسيقى وحركات؟
1: أم خدوم أنا عود ما أقدر الحاجة دي معرفة.
2: وين عود؟ توك ما شاء الله يقولون عمرك ضار 23.
1: هو بيض الوجه.
2: إيش رأيك؟
1: لا أبدا طال عمرك أنا من منصتكم عمري 58 سنة.
2: العمر كله ما شاء الله تبارك الله. طيب بارد 58 باقي.
1: لا ما عاد باقي.
2: ألا
1: عسى الله يعطينا ويعطيكم طول العمر.
2: طالما أنك تكتب في الوجدانيات وفي الأشياء ذي فالقلب خضر، طالما القلب خضر والله. فالأمور طيبة.
1: والله أنا ما نخلي شيء طال عمرك كلها نكتبها، ودحين صار يطلب الحمد لله رب العالمين، يعني صار يطلب.
2: يعني تقول أنت مخدوم في المنصات ها؟
1: والله مخدوم بشك والله، لا من تصميم ولا من واني انا حتى مصرح في حسابي الرسمي في اكس انه يمنعونا من الموسيقى ومن المؤثرات ومن من عشان بعد ندري ذمتنا ما نبي حد.
0: وش رايك في الشيلات يا سيد؟
1: الشيلات طال عمرك الشيلات
0: بين وبين ودك ما ودك
1: زين انا والله اسمع الشيلات
0: ايه
1: ان كان طال عمرك ان الابيات زينه.
0: يعني لو جاك احنا احد المنشدين قال لك انا بشيل قصه من قصايدك توافق ولا عندك شروط؟
1: عندي كثير سامحونا سمعتها قبل شوي مشيوله يعني وناجحه جدا ما شاء الله، وودي ان امي ما تبكي وانا عيني تشوف
0: الله
1: مشيوله بعد
0: وتشوف انها توصل الجمهور اكثر.

0: هذا السؤال لو سمحت.
1: توصل الجمهور أكثر الشيلات أكثر من الشاعر نفسه ويلقيها؟
0: توصل طال عمرك كطربية، لكن هذه كلمات من الجانة ما تطول، بس طرب يعني.
1: طرب يطربون عليها بس.
0: يعني بعض الشعار متجه لهذه الشيلات، يوصل قصيدة ما قدر يوصلها لا منبر ولا ما مشى.
1: وش القصيدة اللي عندك الآن وعندك نية أنها تشال؟
0: بس ما عندي ولا واحدة.
1: ولا واحدة؟
0: أنت ما عمر قلت المنشد شيء.
1: لا لا اترك اترك المنشد الحين، أنا أبغاها شيء عندك من محفوظ اللي عندك قصيد تقول هذه والله إنها مناسبة للشيلة. وش هي؟
0: والله واجد، بس ما أقدر أقول لك واحدة ولا واجد.
2: وش أبرزها واحدة. أبرزها؟
0: والله ما الخيار صعب واجد والله يا
2: سعيد. أنت عشيت ولا ما تعشيت يا سعيد؟
0: لما ينهى انت
2: اتصالكم عشاء يا ابن الحلال. احنا كل ما نجيك من يمين يسار ما اعطيتنا، وش فيك؟
0: غير ما بزين مني معكم، ما
2: رديت
0: ولا سؤال.
2: وش ما ازين منك يا ابن الحلال؟ عطنا عطنا شيء. كل ما جيناك من جهة على طول رجعت لي في جهة، ما مسكنا معك عقد نافع.
1: طب عطنا شيء من اختيارك يا من الموجود يعني، ولا الشيء اللي حافظه.
0: أبشر
1: تبشر بالطيب.
0: إيه طيب، يقول طال عمرك الصاحب اللي ما يصلي كبة لو كان في عينك تزين علومه، لصار ما همه بطاعة ربه، فلن تبكبر هم بين همومه، إن كانك تحبه فعطه منبه، إن طاع ولا وصلت المعلومة، محبة الله خير لك من حبه، صعبة ما هي فالله ما هي ملزومة.
1: سلامة. الله صح لسانك. أنا بي طيب عطني قصيدة الآن، مهم يعني موقف من أحد الأشخاص أو معارف قريبين منك، مر مثلا بتجربة بقصة وجاك يا سعيد قال هذه قصتي اكتب عنها قصيدة.
0: والله ما عندي في
1: أنت يوم أنك توترت معناتها في ما تبي تقول
0: تقمص الشخصي يعني.
1: لا هو طلب منك قصيدة.
0: انا اصلا ما احب الامر في القصيد سبحان الله، حتى في المنبريه لا قال يكتب كذا ما كان يعرف ولا حرف.
1: لا انت كتبت الله يسلمك يعني عن قصه احد المعارف، شخص تعرفه صديق ولا قريب مر مثلا بقصه بتجربه وانت كتبت قصيده يعني.
2: سمعت قصته وتاثرت من وراها.
0: تاثرت.
1: واذا ما لقيت من الصيغه عطنا شيء من من من مواقفك انت.
0: طيب بشوف خليني اشوف.
2: سم. احنا نبي نستغل الوقت معك ان نسمع قصيدك، فهمت؟
0: والله يعني
2: ولا انت رجال ونعم وكفو
0: عليكم جود. بالعكس الايام هذه اللي يسمع قصيده هو الكسبان.
1: الله يحييك واحنا محظوظين والله بسمع صوتك.
0: ما دام كتب قصيده طال عمرك واتصل عليه ملكم وشرواكم ولا قال
1: شرواك الطيب.
0: في ناس ما يطلبون اصلا ولا حتى في
1: احنا الحين نبي نطلب قصيده من حياتك يا سعيد، مر موقف كذا صعب مريت فيه وتاثرت وكتبت قصيده عنه.
0: والله بعطيك حجر اصبر انا. الله خلنا
1: عادي. وش الموقف اول وش الموقف اللي مرت؟
0: امي الله يبيح منها توفت.
1: الله يغفر لها ويرحم سكن الجنه. نبغى شيء عاطفي.
0: هذه بجيبها لك.
1: السلام. يلا.
0: فالمهم خامس يوم جاء المطر وصوروا لي اخواني المطر في المقبره السيول وهي تحب المطر.
1: ايوه
0: الله يرحمها ويرحم
2: امها.
1: امين
0: امين. ويبقي لكم العايشين ويجعلكم ان شاء الله بارين.
1: امين امين.
0: ومن يسمعنا.
1: يلا نختم فيها اللقاء. السلام.
0: يقول جات المطر يوم تحبين طاريه، في كل يوم يمر قبره سحابه، يا كثر ما قلت يا سبحان واليه، أنا ضبرقه في نواصي ربابه، ويا ما شعات ببرق ليله وخلتيه، قبل يجيب علومه اللي مشابه، ويا ما ورسود الجهامه تبعتيه، لطاح في جو تطارد سرابه، ويا ما بها عدن بعيد ورتيه على القراح اللي عذينا شرابه، ويا ما توسلتي ورب طلبتيه انه على الميثة بيسيل أحبابه، اليوم جاي يوم اسمه جيتيه إن شاء الله أنا دعوت المستجابة.
1: الله الله الله الله صح لسانك.
2: الله يرحمها ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين.
0: الله يصحح أبدانا أبدانكم. معكم.
1: احنا سعداء الحقيقة بحضورك وإطلالتك معنا في برنامج تعليل عبر إذاعة الرياض، شاكرين ومقدرين هذا الحضور، ونرجو لك التوفيق الشاعر السعيد الأكلبي.
0: الله يطول عماركم، وأنا سعيد وسعيد بلقائكم طال عمرك.
2: ترى حبينا نمزح معك ونضحك معك شوي يا أبو مقبل.
0: لا طال عمرك، أنا متعود على اللقاءات وعلى الطيبين اللي مثلكم، وأنتوا أهل الفضل في
2: الاتصال. ما عليك زود، ما عليك زود، الله يحفظك إن شاء الله. ودعناك الله، تصبح على خير.
0: لكم مميز معنا.
2: في أمان الله.
1: الله يرعاك.
2: وصلنا وياكم إلى نهاية برنامجنا اليوم تعاليل، هذه التحية تقبلوها من الإعداد حسن مغاليث، ومن التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، ومن الإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء إن شاء الله يوم الغد في تمام الساعة 10 مساء في برنامج تعاليل.
1: في أمان الله.
2: إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
4: أبد، كالعادة نروح للاستراحة.
3: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
4: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
3: وش ذا اللي يشتغل؟
4: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
5: على جوك خذ الفرحة،
6: على جوك خذ الفرحة،
5: على جوك،
3: على جوك.
4: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
3: على إذاعة الرياض.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

إذاعة الرياض نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي.

0: أيها الأعزاء، وحياكم الله في إطلالتنا الأسبوعية في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان دافعية الإنجاز الدراسي للأستاذ الدكتور محمد بن معجب الحامد. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق.
1: حياكم الله.
0: كالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن هذا الكتاب.
1: توزعت محتويات هذا الكتاب في 6 فصول، فبعد المقدمة عنوان الفصل الأول بالتعريف بدافعية الإنجاز الدراسي، واندرجت تحته عدة عناوين منها ما الدافعية، دافعية الإنجاز، دافعية الإنجاز الدراسي، دافعية الطالب، التحصيل الدراسي ومجالات الدافعية. أما في الفصل الثاني فتحدث عن نظريات دافعية الإنجاز الدراسي، فتكلم عن الاتجاهات النظرية في مجالات الدافعية، الاتجاه السلوكي والاتجاه المعرفي والاتجاه التحليلي والاتجاه الإنساني واتجاهات النظرية الأخرى. وفي الفصل الثالث عنونه كيف نجعلهم يحبون المدرسة، أي تنمية الدافعية لدى المتعلم. وبعد المقدمة تحدث هنا عن استراتيجيات استثارة دافعية المتعلم والمهمات المتعلقة بإثارة الدافعية للمتعلم، كالإنجاز باعتباره دافعاً والقدرة باعتبارها دافعاً والحاجة إلى تحقيق الذات كدافع للمتعلم. وثم تحدث عن مصادر تعزيز دافعية المتعلم وسلوك المعلم وتعزيز الدافعية والتعلم التعاوني وعلاقته بتنمية الدافعية والإبداع، ومشكلة ضعف الدافعية للإنجاز وأساليب التعامل معها. تحدث في الفصل الرابع عن الدراسات السابقة، وهناك دراسات توصلت إلى وجود علاقة قوية ودالة إحصائية بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي ودافعية الإنجاز الدراسي، وكذلك دراسات توصلت إلى وجود علاقة سلبية دالة إحصائيا بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي ودافعية الإنجاز الدراسي، وهناك أيضا دراسات توصلت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لارتباط المستوى الاجتماعي والاقتصادي بدافعية الإنجاز. وتحدث حتى عن دراسات سابقة حول تنمية دافعية المتعلم وتحليل دراسات سابقة أيضا. في الفصل الخامس تكلم عن العوامل المؤثرة في دافعية الإنجاز الدراسي، فبعد المقدمة يعني أخذ عينة الدراسة وأدواتها ومنهج الدراسة الميدانية، ومن ثم حلل البيانات وأظهر النتائج، يعني العوامل أو المتغيرات المؤثرة في دافعية الإنجاز وأهم العوامل المفسرة لاختلاف الطلاب في دافعية الإنجاز الدراسي والخلاصة والتوصيات. أما الفصل السادس والأخير فهو تكلم عن قياس دافعية الإنجاز الدراسي، وهناك مقاييس مستخدمة من أهمها يعني مقياس سميث ومقياس هيرمانز ومقياس عمران ومقياس الكناني. وفي الأخير أفرد المؤلف مقياسه وأسماه بمقياس الحامد لدافعية الإنجاز الدراسي في البيئة السعودية، وحتى أنه في هذا المقياس تحدث عن مراحل تقنينه وعن قياس صدقه وعن ثبات المقياس وعن التحليل العامل للمقياس وطريقة تصحيح المقياس ومعايير المقياس واستخداماته والصورة النهائية للمقياس. هذا باختصار ما تحدث عنه الكتاب.
0: نعم، يبدو أن هناك نوع من الدافعية العامة، دافعية الإنجاز العامة، والكتاب يحاول أن يسقط هذه الدافعية للإنجاز الدراسي.
1: نعم، وقد تطرق إلى ذلك في بداية الكتاب وتكلم عن الدافعية وقال هي عبارة عن مجموعة من المشاعر التي تدفع المتعلم إلى الانخراط في نشاطات التعلم التي تؤدي إلى بلوغه الأهداف المنشودة، وقال بأنها ضرورة أساسية لحدوث التعلم وبدونها لا يحدث التعلم. وحتى أنه ميز بين نوعين من الدافعية في التعلم، هناك الدافعية الخارجية والدافعية الداخلية. فالدافعية الخارجية هي التي يكون مصدرها خارجيا كالمعلم أو إدارة المدرسة أو أولياء الأمور أو حتى الأقران، ففي هذه الحالة يقبل المتعلم على التعلم سعيا وراء إرضاء المعلم أو لكسب إعجابه وتشجيعه أو للحصول على الجوائز المادية والمعنوية التي يقدمها، أو حتى قد يقبل عليه يعني إرضاء لوالديه مثلا وكسب حبهما وتقديرهما.

0: أو الحصول على تشجيع معنوي أو حافز مادي. أما الدافعية الداخلية فهي التي يكون مصدرها المتعلم ذاته، يعني حيث يقدم المتعلم على التعلم مدفوعا برغبة داخلية لإرضاء ذاته وسعيا وراء الشعور مثلا للمتعة التعلم وكسب المعارف والمهارات التي يجنيها من التعلم ويميل إليها لما لها من أهمية بالنسبة له. فالدافعية الداخلية كما يقول المؤلف يعني هي شرط ضروري للتعلم الذاتي بل والتعلم مدى الحياة. ووصفت الدافعية بأنها طاقة أو محرك تمكن الفرد من اختيار أهداف معينة للتحقيق. ومن تعريف دافعية الإنجاز يعني ما ورد في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، وهو التعريف بالنص يقول: هو الحافز للسعي إلى النجاح أو تحقيق نهاية مرغوبة، أو الدافع للتغلب على العوائق أو للانتهاء بسرعة من أداء الأعمال على خير وجه. وأتى إلى دافعية الإنجاز الدراسي الذي هو موضوع هذا الكتاب، ونقل عدة تعريفات، منها هي الرغبة الملحة لأداء العمل المدرسي بصورة جيدة، وتعريف آخر هو مجموعة القوى التي تثير وتوجه وتعزز السلوك نحو هدف دراسي، وثم تعريف آخر وقال هو النزوع لبذل الجهد من أجل تحقيق النجاح. يعني هذا باختصار الدافعية التي تحدث عنها المؤلف في بداية الكتاب.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نجدد بكم الترحيب مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب دافعية الإنجاز الدراسي للأستاذ الدكتور محمد بن معجب الحامد. هل تطرق الكتاب الأستاذ طارق لبعض المهمات التي يمكن بطريقة أو بأخرى تؤدي إلى إثارة الدافعية للتعلم؟
1: ذكر مثلا من المهمات، يقول الإنجاز باعتباره دافعا، ويقول أنصار هذا الرأي يعتقدون أن إنجاز الفرد وإتقانه لعمله يشكل دافع داخلي للاستمرار في النشاط التعليمي. وكذلك من المهمات القدرة باعتبارها دافعا، وأنصار هذا الرأي يقولون أن أهم الحوافز الداخلية يكمن في سعي الفرد إلى زيادة قدرته، حيث يستطيع القيام بأعمال في مجتمعه وبيئته تمكنه من النمو والتقدم. ويقول هذا النوع من الدافع يتطلب تفاعل مستمرا مع البيئة لتحقيق أهدافه. عندما يشعر التلميذ أو الطالب أن سلوكه الذي يمارس في تفاعله مع البيئة يؤدي إلى شعوره بالنجاح، تزداد ثقته بذاته وقدراته، وهذه الثقة الذاتية التي تدفعه وتحفزه لممارسة نشاط جديد. وكذلك يعني من المهمات هو الحاجة إلى تحقيق الذات كدافع للتعلم. وبعض التربويين وضعوا الحاجة إلى تحقيق الذات في قمة سلم الحاجات الإنسانية، يرون أن الإنسان يولد ولديه ميل إلى تحقيق ذاته، ويعدون ذلك قوة دافعية إيجابية داخلية تتوج سلوك الفرد لتحقيق النجاح الذي يؤدي إلى شعور الفرد بتحقيق وتأكيد ذاته. وفي هذه الحالة يستطيع المعلم استثمار هذه الحاجة يعني في إثارة دافعية الطالب للتعلم عن طريق إتاحة الفرصة أمامه لتحقيق الذات من خلال النشاطات التي يمارسها في التعليم. أما هناك عدة اقتراحات وضعها المؤلف للاسترشاد بها في عملية استخدام الجزاء والعقاب لأهميتها في عملية استثارة الدافعية للتعلم. يعني مثلا يقول بأن الثواب له قيمته الإيجابية في إثارة دافعية وانتباه التلاميذ في الموقف التعليمي، وقال يجب أن المعلم يوضح أهمية سبب الثواب وأن يربطها بالاستجابة أو السلوك الذي جاءت الإثابة بسببه. وكذلك يجب المعلم أن ينوع في أساليب الثواب، وكذلك ألا يسرف في استخدام أساليب الثواب، وأن

0: يحرص أن تكون أساليب الثواب متناسبة مع نوعية السلوك. فهذه باختصار ما تحدث عنه الكاتب من المهمات المتعلقة بإثارة دافعية الإنجاز الدراسي.
1: جميل. حتى تتحقق إذن سطارق هذه الدافعية نحتاج إلى مجموعة من المصادر التي تعزز وصول هذه الدافعية وتضمن استمرارها حتى نهاية العام الدراسي.
0: نعم، يقول هناك 4 مصادر لتعزيز هذه الدافعية. أولها هو مراعاة اهتمام الطالب، ويتحقق ذلك من مساعدته على ربط ما يتعلمه باهتماماته واحتياجاته من خلال أن يقوم المعلم يعني بتكليف واجبات مدرسية تفي بحاجة التلميذ، بحيث يجد فيها المتعلم معنى لما يتعلمه. وكذلك يجب على المعلم في هذه الحالة أن يوفر للتلميذ الفرصة للمشاركة بمتعة التعلم أو بمتعة العمل، فيقول هذه من المشاعر السائدة والمرتبطة بالاهتمامات. أما المصدر الثاني فهو إعطاء واجبات مدرسية فيها نوع من التحدي، فيقول في حالات كثيرة يلجأ المعلم إلى خلق أجواء صفية الهدف منها تصحيح أو تصويب الأخطاء، وليس توفير أجواء متفائلة يعني فيها أنشطة تتسم بنوع من المتحدي أو نوع من التحدي بالنسبة للتلميذ. المصدر الرابع يقول ربط المادة الدراسية بالطالب وببيئته، بغية أن يشعر المتعلم بأهمية وقيمة ما يتعلمه وإمكانية مناقشته مع الأفراد والآخرين. أما المصدر الرابع من مصادر إثارة الدافعية فهو شعور الطالب بالسيطرة، ما أسماه المؤلف بالسيطرة على الموقف التعليمي، وقال هذا يتحقق من خلال إعطاء التلميذ أو الطالب يعني مزيد من الفرص عن طريق توفير البدائل المناسبة من الأنشطة التعليمية أو الطرائق المختلفة للإيفاء بالمتطلبات. ويقول بأنه يستطيع التلميذ أن يحدد طائفة من الأنشطة التي تتماشى مع رغباته الشخصية. هذه 4 مصادر التي تعزز دافعية المتعلم.
1: هناك سطارق من أنماط التعلم نمط التعليم التعاوني، هل له علاقة بتنمية الدافعية؟
0: يقول المؤلف يعني هذا النمط التعليم التعاوني هو من طرق أو من أنماط التعليم الفعالة التي تنمي الدافعية لدى المتعلمين، وقد راج في بداية الثمانينيات الميلادية، وقال كثير من الدراسات التربوية أظهرت الآثار الإيجابية للتعلم التعاوني ليس فقط في التحصيل المعرفي بل حتى في جوانب أخرى. ويعرف التعليم التعاوني بأنه هو نوع من التعلم الذي يأخذ مكانه في بيئة حجرة الدراسة، حيث يعمل التلاميذ سويا في مجموعات صغيرة مختلفة، فيقسمون الأفكار والمهارات فيما بينهم، ويعملون بطريقة تعاونية تجاه إنجاز مهام أكاديمية مشتركة. ويقول المؤلف بأنه يتراوح حجم مجموعة التعلم التعاوني من 2 إلى 6 تلاميذ، ولكن هناك عدد من العوامل يجب الأخذ بالاعتبار عند تحديد حجم المجموعة. يعني لخصها المؤلف وقال مثلا يجب أن تتضمن المجموعة ذات العدد الكبير من الطلاب تفاوت في الخبرات والقدرات والمهارات، وكذلك قال يجب أن تتاح الفرصة أمامكم للفرد في المجموعة للتحدث، وكذلك يجب أن يحدد حجم المجموعة وفق المواد التعليمية المتاحة وفي ضوء طبيعة المهمة الخاصة، وثم حدد حتى بعد ذلك العناصر الأساسية للتعلم التعاوني، منها التعاون الإيجابي المتبادل بين أفراد المجموعة، ومنها المحاسبة الفردية والتفاعل المباشر بين التلاميذ والمهارات الاجتماعية، وكذلك تحديد أسلوب معالجة أعمال المجموعة. وقال أن استخدام استراتيجية التعليم التعاوني في الفصل يعزز تفاعل الطالب ويدفعهم للتعلم والتعليم، بل أن أكثر الدراسات أثبتت أن التعلم التعاوني له تأثير إيجابي في تقليل نسب التسرب ومدى ثقة الطالب بنفسه ونحو ذلك.
1: نعم، أحيانا قد يطرأ مع كل هذا الحرص وهذه الدافعية قد تطرأ مشكلة تتعلق بضعف هذه الدافعية، كيف يتم التعامل معها؟
0: يعني دعنا نتحدث قليلا عن الأسباب المرتبطة بضعف الدماغ.

0: دافعية ومنها سلوك الوالدين. ويقول توقعات الوالدين المرتفعة جدا أو الكمالية يعني عندما تكون، فإن الأطفال يعني يخافون من الفشل في هذه الحالة ويسجلون ضعفا في الدافعية. وكذلك التوقعات المنخفضة جدا يعني يقدر الآباء أطفالهم تقديرا منخفضا وينقلون إليهم مستوى طموح متدنٍ، وبهذا يتعلم الأطفال أنهم لا يتوقعون يتعلم الطفل أنه لا يتوقع الوالدان منه إلا القليل. وكذلك عدم الاهتمام، يعني يستغرق الآباء والأمهات بالاهتمام بشؤونهم الخاصة ومشكلاتهم، فلا يعيرون أي اهتمام بعمل الطفل في المدرسة. وهذه وكذلك قال التسيب، يعني لا يضع الآباء المتسيبون في التربية حدودا لأطفالهم ولا يتوقعون منهم يعني الانسياق ولا النظام، بينما النظام هو جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية. وتحدث عن الصراعات الأسرية أو الزوجية الحادة. وكذلك قال بأن النبذ أو النقد المتكرر يعني يشعر الطلاب والتلاميذ المنبوذون باليأس وعدم الكفاءة والغضب، فيستخدمون الضعف التحصيلي والاهتمام كطريقة للانتقام من الوالدين. وأيضا الحماية الزائدة، وقال بأنهم يحمون أطفالهم حماية زائدة لأسباب متعددة كالخوف على سلامة الطفل والرغبة في أن يعيش حياة أجمل وأفضل. وهناك أسباب بيئية ونفسية، يعني منها البيئة المدرسية غير المناسبة، ومنها تدني تقدير الذات، ومنها المشكلات التي أسمى المؤلف بالمشكلات النمائية، أي أن الأطفال الذي يسير نموهم بمعدل بطيء بالمقارنة مع أقرانهم هم أقل دافعية. ومن أساليب التعامل مع هذه المشكلة يعني التقبل والتشجيع. وأشار هنا علماء النفس إلى أن على الوالدين والمعلمين أن يشجعوا الأطفال من عمر مبكر وعلى بذل أقدر على بذل أقصى جهد مستطاع. ومن أساليب التعامل مع هذه المشكلة يقول التعامل بواقعية، أي أن الطفل غير الناضج أو الذي يعاني من صعوبات في التعلم يعني لن يستطيع أن ينجز بالمستوى نفسه الذي ينجز فيه أقرانه الناضجون. وكذلك منها التعامل هو استخدام أساليب التعلم الحديثة، يعني فهناك كثير من الأساليب والتعلم عن طريق حل المشكلات. وهنا ينبغي أن يقدم الطفل نماذج يمكن أن تظهر له كيف يتم فيها إشباع حب الاستطلاع مثلا والاكتشاف بالتجربة والميل للتعلم الذاتي. ومن الأساليب أيضا تبني أساليب الثواب والحوافز المختلفة. ومن الأساليب للتعامل مع هذه المشكلة هو تطبيق الاستراتيجيات الفعالة لزيادة الدافعية، وكذلك جعل التعلم متعة. وهناك الآن أسلوب يسمى التعلم عن طريق اللعب على سبيل المثال. ومن المساليب هو تغيير التوقعات عند الحاجة، فهذا الأسلوب مهم للغاية. يقول إذ تبين بعد تحليل دقيق للموقف أن الأهداف التي وضعها المعلمون أو الوالدان لأطفالهم ليست واقعية، فيجب عليهم أن يغيروها. فقال أن هذا التغيير للأهداف يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملاحظ في مشاعر الغضب وخيبة الأمل، ويؤدي أيضا على الضفة الأخرى من النهر إلى زيادة المشاعر الإيجابية. وقال يجب أن يتفهم الآباء يعني ويتلمسون مشاعر أبنائهم بشكل خاص، ويحترمون إلى حد ما استقلالية الطفل. ويقول في مثل هذا الآباء يجب أن يتعلمون كيف يتفهمون الطفل ويعلمونه نوعا من التسامح، أو يظهرون نوعا من التسامح معه وإمكانية تغيير الأهداف والتوقعات.
1: إذن مستمعين كانت هذه الحلقة وهذا الحوار في كتاب دافعية الإنجاز الدراسي للأستاذ الدكتور محمد بن معجب الحامد. شكرا لضيفنا الكريم ولكم على طيب المتابعة، وبإذن الله حلقات قادمة تجمعنا بكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: فرصة.
4: كلنا مررنا بلحظة قلنا فيها أخيراً أخذت حقي، رد قاسي أو قرار قطع أو حتى إثبات تفوق أو إحراج علني أو حتى نجاح باهر بعد رفض سابق. لكن لماذا بعد بعض الانتصارات نشعر بفراغ، ببرودة، بشيء يشبه الخسارة؟ هل كل انتصار انتصار فعلا؟ اليوم بنتكلم عن تسوية الحسابات، عن الرغبة العميقة في استرجاع الكرامة، وعن اللحظة اللي نربح فيها المعركة في المقابل نخسر أنفسنا. في علم النفس، الرغبة في الانتقام أو تسوية الحسابات ترتبط بما يعرف باستعادة العدالة المدركة. في دراسة نشرت في مجلة Journal of Personality and Social Physiology أظهرت أن الأشخاص الذين ينتقمون لا يشعرون بالراحة طويلة المدى، بل يستمرون في اشترار الحدث أكثر من الذين اختاروا التجاهل أو المسامحة. الدماغ يتوقع شعوراً بالتحرر، لكن ما يحدث غالباً هو إعادة تشغيل الألم. لماذا؟ لأن الانتقام يبقي الحدث حياً، يربط هويتنا بالأذى، يجعلنا أسرى للحظة اللي أردنا أن نتجاوزها. فهل أنا أبحث عن العدالة أم عن إثبات أني لست ضعيفاً؟ من التاريخ وفي حرب طروادة انتصر الإغريق بالخدعة الشهيرة حصان طروادة. دخلوا المدينة، دمروا كل شيء، لكن النتيجة كانت مدن مدمرة، أبطال تائهون. هنا مأساوية لكثير من القادة كما تصورها الملاحم الإغريقية. كان النصر عسكرياً لكن فتح أبواب من الفوضى والمعاناة. في الحرب العالمية الأولى، الدول المنتصرة فرضت شروط قاسية على ألمانيا في معاهدة فرساي. ظنوا أنهم أنهوا الحرب ضمن السيطرة، لكن هذه الشروط خلقت انهيار اقتصادي وغضب قومي وبيئة مهددة لصعود الآخرين الذين قد يهزوا عرش العالم وأمان العالم وعدل العالم. انتصار سياسي قصير المدى أشعل الحرب أعنف بسنوات قليلة. لكن لماذا نشعر أننا يجب أن ننتصر بغض النظر عن الحروب العالمية؟ الرغبة في تسوية الحسابات غالباً تنبع من جرح الكرامة، الإهانة من أقصى التجارب النفسية. الدماغ يعالجها دائماً كتهديد للهوية. وعندنا فكرة وهم الاستعادة، نعتقد أن عندما أرد سأرتاح، لكن الدراسات تشير إلى أن التركيز على الثأر يزيد من مستويات التوتر ويطيل مدة الغضب. في ثقافتنا الاجتماعية التجاهل يفسر أحياناً كضعف، فنختار الانتصار لنحمي صورتنا حتى لو خسرنا سلامنا النفسي. خلونا ننزل من مستوى الحروب إلى حياتنا. موظف يثبت تفوقه بعد ظلم لكنه يعيش بعدها في احتراق مستمر. شخص مثلاً يقطع علاقته علشان يرد اعتباره ثم يكتشف أنه فقد مساحة دفء. وشريكان يتنافسان داخل الزواج، كل واحد ينتصر بالحجة لكنه يخسر العلاقة. الانتصار الحقيقي ليس أن أجعل الطرف الآخر يخسر، بل أن أخرج أنا دون أن أخسر نفسي. والفرق بين رد الفعل والفعل الواعي، الرد ينطلق من الجرح، أما الفعل الواعي ينطلق من القيمة. نيلسون مانديلا خرج من السجن بعد 27 سنة. كان يستطيع أن ينتقم، أن يعاقب، أن يعيد إنتاج الصراع، لكن اختار المصالحة الوطنية. لم يكن ضعف، بل كان رؤية بعيدة المدى. اختار ألا يحول انتصاره السياسي إلى هزيمة أخلاقية. وفي الأخير اسأل نفسك، هل ما أريده سيبني مستقبلي أم يريح للحظة؟ ميز بين استرداد الحق واسترداد الكرامة عبر الإيذاء، ومنح نفسك وقت قبل الرد. الدماغ في ذروة الغضب دائماً يتخذ قرارات قصيرة النظر. وأعد تعريف الانتصار، لأن الانتصار أحياناً هو الصمت، الانسحاب، أو حتى اختيار طريق مختلف تماماً. وفي كل مرة تحس فيها برغبة في تسوية حسابات، خليني أقول لك، توقف، تنفس، واسأل نفسك، هل أريد أن أنتصر أم أريد أن أكون بخير؟
3: فرصة.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: كنوز الحرمين.
1: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجا معماريا متفردا لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا. ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ، فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا. وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه. وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم. ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر احتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة، كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة، وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد، كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بنقوش الدقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام. ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت. وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج، مما انعكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية. تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة. فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي. وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة، مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية، فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
0: كنوز الحرمين.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا في هوى بلادي لا نحكي تاريخا، بل نستنشق روحه.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة

لا وش يا ترى خلاوي صالك صعيب عشمت انا باللوقة واشغل

وشغلت أنا بالانتظار.

0: حياكم مستمعينا في كل مكان، ويعلى وسهلا فيكم في هوا بلادي.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام. أجواء حلوة مع بداية الأسبوع خلال هوا بلادي. أرحب بزميلتي إمام حيدرة، وأيضا زميلي فيصل النفيع، اللي أنا وياه دائما في سجال وجدال حتى تحت الهواء. يعني ترى الأجواء حلوة،
0: يا ريتكم تسمع بس أجواء فيصل وظافر.
1: لا، لأنه صار موقف، ما أدري إيش اللي طاح في من الطاولة، لكن عموما اللي يطيح يطيح وال الأمور زين.
0: بداية أسبوع كلها إن شاء الله يا رب توفيق وخير للجميع، وانتصف النهار أو خلاص قربنا على المساء عند أغلب الناس. لكن يقول يا هلا وسهلا بكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة الرياض، وبداية مشواركم في بداية أسبوع جميلة وحماسية مع هوا بلادي. كل التحايا لعائشة الزير ونورة المطيري في الإعداد.
1: الجميل في بداية الأسبوع هي الطاقة الإيجابية لكم مستمعي الكرام، ولكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة الرياض. ننطلق، ورؤيتنا دائما في الانطلاق أن نكون حبيبين ولطيفين مع أهل الأجواء الحلوة. صحيح اليوم الأجواء يعني فيها شوية حرارة.
0: إيه من أمس ممكن تعليل الصوت شوية؟
1: سماعة
0: يا ده من أول أقول لك عليلي
1: عليلي الصوت
0: عليلي الصوت يا ظافر. أيوة كده خلينا نسمع صوتك صوتي

0: تمام
1: مضبوط الحين
0: الأجواء. بس خليني أول بوجه تحية لفيصل النفاعي وتحية لك كذا، تحية بداية أسبوع إن شاء الله حلوة مع هوا بلادي.
1: طبعا أجمل تحية لمديرة الإذاعة الأستاذة هدى الصباغة، أكيد تسمعنا الآن.
0: أجمل تحية للأستاذة هدى
1: فأكيد حاط المؤشر على 91 FM فتسمعنا.
0: طيب
1: فأجمل
0: تحية، تبغى تقول لها رسالة يعني؟
1: لا والله، لأنه نسلم عليها ومسي عليها بالخير. هي الأمانة من المدراء المحفزين لنا في جداً الإذاعة.
0: جدا أستاذة هدى، أنت يعني طاقة جميلة، نشكر الله عليها وربي يوفقك. طبعا هي عارفة احنا اللي بنقول هذا الكلام. أيه. شخصيا انا هي عارفة الان،
1: ولأن كلنا قريبين فنعرف تستاهل والله تستاهل استاذ هدى. عموما يعني خلونا كذا نطلع معكم شوي وناخذ يعني اجواء الجمال في في في مملكتنا من خلال فقراتنا في برنامج هوا بلادي ايمان، يعني من بين اكتشف السعودية الى ايضا قصة نجاح إلى حرفة وهواية، وخلينا كذا نعيش الأجواء الحلوة في هوا بلادي.
0: أكيد طبعا، بس خليني أقول لك كمان أنه إحنا اعتدنا في هوا بلادي على العديد من الأخبار المحلية والمناطقية الخاصة بمختلف مناطق مملكتنا الغالية. بنعيش 3 ساعات وبنعرف صحيح. كل تفاصيل ما يدور في هذه الأرض الغالية المملكة العربية السعودية، بالإضافة للرسائل الحية اللي بتخلينا نعيش صحيح. مع زملائنا وزميلاتنا،
1: لأنهم هم حصاد كل ما يدور في مملكتنا الغالية، فيلتقطون من كل زهرة يعني جمال. فشكرا لهم من الأعماق، شكرا أيضا لي كل من يسمع لهذا الأثير الجميل. خلونا نأخذ معكم بداية انطلاقة حلوة مع هالأسبوع الجميل مع مخرجنا فيصل النفاعي.

0: ومعكم مستمرين في هوا بلادي مستمعي الكرام. خلونا كذا نغير الجو وننطلق في رحلة هوا بلادي من خلال رحلتنا الجميلة، ونروح إلى ماراثون الجاك راندا. طبعا في ماراثون أقيم في منطقة عسير، شجرة الجاك راندا معروفة في منطقة عسير، واحدة من الأشياء الجميلة في أبها، والأشجار ذات الطابع الجمالي لأنه أوراقها جميلة، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: لونها مميز،
0: لونها مميز. أنا والله ودي أصور بس الأمانة ماني قريب، اللي قريب يصور ويرسلنا،
1: صور لنا من عسير.
0: إيه والله، بالعكس يعني حتى الفعالية الماراثون الموجودة إيمان اللي نظمتها فرع وزارة الرياضة في المنطقة، كان هذا بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة وجامعة الملك خالد، الأجواء رياضية
1: طبعا
0: بحتة،
1: خصوصا مع الجو في عسير جميل، جو ربيعي جميل، فدائما أنت في هذا النوع من الفعاليات بتجد إلى أنه هذه الثقافة اللي بتزداد من ممارسة النشاط البدني في هذه المنطقة. والماراثون أيضا اليوم يعتبر يومه الثاني، شارك فيه 600 عداء وعداءة مثلوا 34 جنسية في سباقات متعددة،
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. ومسافة 10 كيلومترات وتقريبا 21

0: كيلومتر. اللي انطلقت من وين؟ في احد بيسال يقول طيب انطلقت منين، من وين هالفعاليه؟ من مقر جامعه الملك خالد بالفرعه، لذلك خصص سباق 50 كيلومتر لفئه العدائين الباحثين عن التحدي، اللي عنده تحدي وعنده طاقه ينطلق فقط.
1: انطلق ايضا اللي هو 50 كيلو من منتزه الحبلة وصولا إلى المدينة الجامعية بالفرع. يعني أنت شايف المكان، يمكن أنت عشان تعرف عسير فممكن أنك تتصور 50 كيلو.
0: 50 كيلو. والجميل أنه بلغت نسبة الذكور فيها 70% مقابل 30% للإناث. يعني حتى الإناث أنتم شاركين معنا.
1: ما يعني ما صراحة إحنا ما نحب نجري كثير وسايبينكم أنتم.
0: ماخذين المسافات القصيرة.
1: أنتم ما شاء الله الأقوياء اللي 70% منكم بدهم يعدوا 50 كيلو.
0: ماخذين المسافات القصيرة أنتم.
1: هذا المؤشر ظافر بيعكس اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية. أيضا كمان تنظيم الماراثون يأتي ضمن يعني كيف أقول لك،
0: لأنه هالماراثون يعني بما أنه هو
1: من جهود فرع وزارة الرياضة.
0: نعم. ولا والجميل فيه أنه فيه تعزيز جانب لجودة الحياة إيمان. يعني الجميل أنه فيه تعزيز لجودة الحياة. إقامة هالفعالية أنا بالذات أنا أشوفها أن فيها تفاعل مجتمعي أكثر.
1: طبعا لأنه بتفتح لك المجال لعدة شرائح عمرية، جنسيات مختلفة، ناس متنوعين، فبتلاقي فيه أيضا ثقافة مجتمعية بتختلط كده وبتنتقل من شخص لآخر.
0: سلام.
1: لو كنت هناك كنت هتشارك؟
0: أنا بشارك 50 كيلو. لا أنا 50 كيلو لا، يعني ما بالغ، يمكن لو 5 كيلو ممكن.
1: لا أنا كيلو. ممكن لين 10 كيلو.
0: لا ما شاء الله. أنا باين واضح إن عندك
1: عداء.
0: عداء أي والله عداء.
1: لا 10 كيلو أمشيها بس مو بجري طبعا،
0: مو بجري،
1: مشي طبيعي أو سريع نوعا ما.
0: جميل. يعني هذه الماراثون جاك راندا في منطقة عسير، ومدار أيضا من في هذا الماراثون، وهالمعلومات الجميلة في
1: اللي راح يصور لنا
0: إحنا ما رحنا. ودنا نصور هالجاك راندا اللي هي ميزة من ميزات منطقة عسير السياحية.

0: اليوم عندنا خبر أيضا من منطقة جازان. تشهد منطقة جازان حراك تنموي متسارع أسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري، إلى جانب ما تمتلكه من مقومات طبيعية ثقافية جعلتها وجهة سياحية جاذبة.
1: الجميل عزيزي المستمع الكريم أنه هذه الوجهة الجميلة لجازان، وهذا التطور يعني اختلفت فيه كل نواحي الإبداع، سواء كانت مجسمات جمالية اللي طبعا أصبحت يعني عنصر مهم جدا، وعنصر بصري يضفي على المدن طابع حضاري لأنه يجسد هوية المكان. الجميل أيضا أنه يمنح للزائر انطباع أولي عن ثراء الوجهة السياحية المتجه لها في جازان، سواء كان من مساراتها السياحية أو مناطقها المختلفة أو محافظاتها. هذا تطور عمراني متنامي.
0: أكيد أيضا توزعت المجسمات الجمالية في الميادين العامة، في الطرق الرئيسية، في الواشات البحرية، حدائق، منتزهات، أسهمت في تحسين هذا المشهد البصري وأضافت لمسات فنية تتناغم مع طبيعة المنطقة، تنوعها بين الساحل والسهل والجبل، ومنح الزائر تجربة ثراء أكثر في تنقله بين هذه المواقع المختلفة،
1: لأنه فيها محطات حلوة ترى إيمان.
0: صحيح.
1: محطات
0: لأنه هي بتعتمد على البصر، يعني أنت بتتفرج وبتشوف.
1: جميلة المواقع، يعني سواء كان في فيفا المشاهد البحرية أو حتى في المواقع التراثية والتاريخية.
0: تستوقف العابرين، يعني ناس ماشية عادي، ناس رايحة تقضي أشغال.
1: حتى المجسمات ترى إيمان، المجسمات الجمالية ترى تعطي طابع مهم جدا للمنطقة وتاريخها وثرائها.
0: رواد الرحلات أيضا تلفت انتباههم، تمنح أيضا هذه المواقع العامة طابع أكثر إشراق وجاذبية. صحيح. بتثري المشاهد اليومية للسكان والزوار، عينك بتألف أشياء مختلفة كل يوم.
1: ولأنه جازان طابعها زراعي، يعني جازان بطابعها الزراعي أيضا من المزارع الموجودة فيها،